عارفه لما تقول انه رح ارجع اشوف كل هالعالم، عالم بتحبني اللي بحبوني، انه هيك في رحله خلاص، انه you won't exist tomorrow. And you know what؟ شو قال الدكتور؟ بس قلت له I'm dying from pain. طلع فيها قال لي انت وحده مجنونه. قال لي لهلا انت بنت ما استوعبتي انه انت تشافي ان مالادي مورتال، وعايشه حياتك كانه كان عندك جريب خلصتي منه بيومين ولا حتى ارتحتي. بعمل راديو فوت على الاستوديو، بخلص السيشن برتاح ساعتين بروح على الاستوديو. مره بالجمعه في السويا بقول لايف اوقات ما بتزعلي بس على حالك انجي، بزعلي على الناس اللي بتحبيهم عن جد. This song is عن جد for all the people you love. And I love you so much. So much.

0: صباح الخير من مكان. السادسة ربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صبيحة هذا اليوم الخميس 19 من حزيران يوليو لعام 2026 ميلادي، الموافق 24 من محرم لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3، في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8، في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون راديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعينا الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأنبياء، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها على مستمعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وإياكم مع هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين السادسة من مكان. الولايات المتحدة تشن جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران. طهران أو تعرض الكويت والبحرين والأردن لاعتداءات صاروخية إيرانية. طهران تهدد بإغلاق مضيقي باب المندب وهرمز وبالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. مصدر عسكري يوضح أن إسرائيل لا علاقة لها بالضربات الأمريكية والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي سالم، أسعد الله صباحكم. شنت الولايات المتحدة مع منتصف الليلة الماضية ضربات جديدة على إيران، وأعلن الجيش الأمريكي أن الجولة الجديدة من الضربات تهدف إلى زيادة تقويض قدرته على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. ووفق وسائل إعلام إيرانية، فقد طالت الضربات مدنا عدة جنوبي إيران، من بينها بندر عباس وسيريك وبوشهر، في حين أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي نحو 10 انفجارات في تشابهار وكنارك جنوبي شرقي إيران، كما أشارت إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة تشابهار. وأفيد أن الهجمات طالت منظومات للدفاع الجوي وقواعد عسكرية وموانئ ومصافي لتكرير النفط وأحواضا لبناء السفن. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أنه تم أيضا قصف جسرين للسكك الحديدية داخل إيران، في مؤشر إلى اتساع قائمة الأهداف لتشمل منشآت مرتبطة بالبنية التحتية للنقل. وأطلعت الولايات المتحدة إسرائيل مسبقا بنيتها مهاجمة إيران. وأفادت شبكة ABC عن مسؤول أمريكي بأن الضربات على إيران أوسع نطاقا من الليلة قبل الماضية التي استهدفت فيها أكثر من 80 موقعا. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح حول الضربات على إيران أن هذا رد على قيام طهران بقصف السفن بالأمس، وإذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية فجرا إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. كما سمع دوي صفارات الإنذار في الأزرق بالأردن، حيث تتواجد قاعدة جوية أمريكية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي عريف جان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين. وحذر الجيش الأمريكي أنه في حال تكرار أي اعتداء، فإن ما وصفه بردوده الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة، وتوعد بأنه لن يترك أي اعتداءات من الجيش الأمريكي دون رد. هذا وأعلن رئيس البرلمان الإيراني قاليباف أن مضيق هرمز يفتح فقط بالترتيبات الإيرانية لا بالتهديدات الأمريكية. وبدوره، أشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إلى أن إيران ستعلن انسحابها من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتغيير عقيدتها النووية بالكامل، وإغلاق مضيق باب المندب ومضيق هرمز إغلاقا تاما في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا. وعندنا، أفاد مصدر عسكري بأن إسرائيل لا علاقة لها بالضربات الأمريكية التي استهدفت إيران، مؤكدا أن أورشليم القدس سترد بسرعة وحزم وقوة على أي محاولة لاستهدافها. قال الرئيس التركي رجب طيب إردوان الليلة الماضية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر بإيجابية إلى بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 لتركيا، معبرا عن أمله في أن يرى العالم الولايات المتحدة تفي بوعدها. وانتقد إردوان معارضة إسرائيل واليونان لقيام بلاده بشراء هذه المقاتلات، قائلا إن اليونان ترتكب خطأ بمعارضتها لذلك. قامت الشرطة العسكرية الليلة الماضية بإجلاء بالقوة مشاغبين حارديم حاولوا اقتحام بوابة سجن 10 بالقرب من بيت ليد، حيث يحتجز متهربون من الخدمة العسكرية.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجة الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد. في السابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر. الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
7: في الاستنى منطازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
9: أشعلها أبو الورد.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الله الله يا أبو الورد.
1: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان صحافة نت مع عبد الله خضر.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الخميس 9 من تموز يوليو لعام 2026 ميلادي، الموافق 24 من محرم لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف معاريف في دعوة تحرنوت هآرتس رأيلها يوم وأبرز ما جاءت به من عناوين. كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية ونختم الموقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني نأور. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار. عناوين كثيرة تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم. ترامب يهدد بضرب إيران بقوة من جديد. رئيس الأركان إيال زمير يطلق تحذيرات عن وضع الجيش الإسرائيلي. الرئيس السوري الشرع يؤكد أن سوريا لن تتدخل في الصراع بلبنان. مناكفات وجدال داخل حزب الليكود حول الانتخابات التمهيدية، بالإضافة إلى عناوين سياسية واجتماعية تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم.

العنوان الأبرز في الصحف العبرية كان اليوم حول التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، الذي قال بأن الهدنة، هدنة وقف إطلاق النار مع إيران، قد انتهت، وأن إيران، أن الولايات المتحدة سوف تضرب إيران بقوة. وفعلا هذا الصباح أو فجر اليوم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد إيران بهدف تقويض قدراتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وحملت طهران مسؤولية الهجمات الأخيرة على السفن التجارية والأطقم المدنية في ممر ومضيق هرمز.

وسائل إعلام إيرانية كما تفيد الأنباء أن أفادت بوقوع انفجار في مطار مدينة إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان، كما تم الإعلان عن مقتل رجل إطفاء في هذا الهجوم على منشآت المطار وتضرر مباني كبيرة وكثيرة في تلك المنطقة. مسؤول أمريكي قال إن القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية داخل إيران في مؤشر إلى اتساع قائمة الأهداف لتشمل منشآت مرتبطة بالبنية التحتية للنقل. وهذا التصعيد جاء بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بضرب إيران بقوة وشن هجمات عليها والاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية. وقال ترامب: الإيرانيون يتصرفون بشكل سيء جدا، وقمنا بقصفهم بعدما استهدفوا سفنا في مضيق هرمز. وأضاف ترامب: لست سعيدا بما يفعله الإيرانيون، الأمر لا يتعلق بتغيير النظام، لكن لا نريد أن يحصلوا على سلاح نووي. أيضا في تصريحات لترامب قال فيها خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي كما تنشر الصحف العبرية، خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في الناتو، يعتقد أنه أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على إيران قد انتهت، وأشار أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين. وردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة مع إيران قد انتهت، قال ترامب: بالنسبة لي الأمر انتهى. وأضاف أن التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت. وفي إسرائيل يتهابون لاحتمال اتساع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران سياسيا وميدانيا بعد تبادل الضربات بين واشنطن وطهران الليلة الماضية، وفيما بدأت الولايات المتحدة بإعادة طائرات تزويد الوقود إلى المنطقة وسط اتصالات مباشرة بين بنيامين نتنياهو وترامب وتقديرات إسرائيلية بأن المواجهة قد تستمر عدة أيام. وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يتزايد مع تبادل التصعيد العسكري. إيران أيضا تتوعد بتنفيذ رد قوي، وأنها نفذت هجمات في البحرين والكويت بعد اتهامها واشنطن بشن هجمات جديدة ضدها. الولايات المتحدة أيضا كما تكتب الصحف أعلنت أنها استهدفت أكثر من 80 هدف خلال أحدث عملياتها العسكرية بالتزامن مع تنفيذ ضربات جديدة على مواقع داخل إيران. وجهات إسرائيلية قالت إن أي هجوم إيراني باتجاه إسرائيل سوف يؤدي حتما إلى رد إسرائيلي قوي. إسرائيل لن تقف صامتة على أي هجوم باتجاه أراضيها. وبخلاف الجولة السابقة التي منعت فيها الولايات المتحدة أي هجوم إسرائيلي واسع، يبدو هذه المرة أن ترامب أيضا يفهم أن الإيرانيين يريدون فقط كسب الوقت، فقط يريدون مضيعة الوقت. والتقارير تقول إنه لا تغيير في هذه المرحلة على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل رغم حالة التأهب ومتابعة التطورات في المنطقة. سوف نتابع قراءة العناوين لكن بعد أن نستمع لأولى أغنياتنا.

19 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية. أيضا صحيفة دعوت أحرنوت تطرقت إلى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على طهران فجر هذا اليوم ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وتكتب دعوت أحرنوت أن ترامب أعلن انتهاء وقف إطلاق النار، ووصف القيادة الإيرانية بالحثالة والمرضى، وهدد بشن هجوم جديد. لكن مساء أمس وخلال مؤتمر صحفي في أنقرة أوضح ترامب أنه لا يعتقد أن الحرب ستستأنف، وإن استؤنفت فستنتهي سريعا، ربما تكون هناك ضربات سريعة، استهداف بعض المواقع، لكن أن الحرب لن تستأنف كما في السابق. في طهران أيضا قالوا أنهم بحاجة للتحدث مع الرئيس الأمريكي بلغته لأنه يفهم لغة السلطة بشكل أفضل. إسرائيل أيضا تعلن حالة التأهب لاحتمال تجدد القتال. رئيس الوزراء نتنياهو ألغى المشاركة في مراسم عسكرية لصالح مناقشة أمنية، كذلك وزير الدفاع إسرائيل كاتس. أيضا أنباء وردت عن انفجارات في مضيق هرمز أمس، غارات في البحرين والكويت، هجوم من قبل طائرات مسيرة إيرانية. كل هذه الأمور حدثت الليلة الماضية وفجر اليوم، الأمور تتصاعد في منطقة مضيق هرمز، نحن مقبلون ربما على مواجهة جديدة كما تكتب الصحف العبرية الصادرة اليوم.

في صفحتها الخامسة من دعوت أحرنوت، الرئيس السوري أحمد الشرع يصر بأن سوريا لن تتدخل في الصراع الدائر في لبنان. وخلال اجتماعه الرابع مع ترامب، واصل ترامب الضغط على الرئيس السوري للمساعدة في عملية ضبط حزب الله وتجريده من سلاحه. وقال مصدر في دمشق إن سوريا لديها مشاكلها الخاصة، لكن القصر الرئاسي يتابع انكتب تحركات الأوضاع والمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل. وأصر بأن سوريا لن تتدخل في هذا الصراع الدائر في لبنان.

ترامب كان قد أشار بأن الولايات المتحدة قررت رفع اسم سوريا من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب ورفع العقوبات عنها، وأنها سوف تتعامل مع رجال الأعمال والشركات السورية وستفتح المجال أمام الاستثمارات السورية في الولايات المتحدة والأعمال التجارية. الرئيس السوري شكر ترامب على هذه القرارات التاريخية بإنهاء العقوبات، وأوضح أن سوريا أيضا سوف تقوم بتنفيذ خطط تموينية واستثمارية، وأنها ستشجع الاستثمارات في قطاع الطاقة.

في هذا الموضوع أيضا في صحيفة معريف وكذلك إدعوة أحرنوت في صفحتها الرابعة لمعريف قبل محادثات روما، لبنان يشترط وضع جدول زمني لانسحاب الجيش الإسرائيلي. هكذا أعلنت السفارة اللبنانية في الولايات المتحدة أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة واشنطن والالتقاء بالرئيس ترامب. بحسب الإعلان الصادر عن السفارة اللبنانية، المحادثات ستتناول علاقات الثنائية بين البلدين والأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره واستقرار مؤسساته. هذه الزيارة كما تكتب بمعريف تأتي في وقت حرج بعد أسابيع من توقيع الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بوساطة أمريكية. الرئيس جوزيف عون اختار اللجوء للمفاوضات مع إسرائيل وشدد على أنه لا يستطيع الوقوف متفرج على وطنه وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر. تصريحات الرئيس جوزيف عون الذي قال إن هذا الخيار يحظى بتأييد غالبية اللبنانيين بما فيهم الطائفة الشيعية الذين اعتبر كما يقول عون أنهم دفعوا الثمن الأكبر للحروب التي شهدها لبنان. وأيضا قال الرئيس اللبناني إن هدف هذه المحادثات والمفاوضات مع إسرائيل يتمثل في حماية لبنان ووضع حد لدوامة الصراعات التي استنزفت هذا البلد، ومؤكدا أن المصلحة تقتضي السعي إلى حلول تضمن لبنان الاستقرار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. أغنية ونعود.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم في البيوت أو أماكن العمل أو على طرقات البلاد. أجمل تحيات الصباح نبعثها لكم أينما كنتم، نتمنى لكم السلامة. في عنوان آخر على الرابعة من معريف، بقي في تركيا وزير الحرب الأمريكي بيث هيجست ألغى زيارته التي كانت مقررة لإسرائيل أمس، وبقي في تركيا حيث كان من المفترض أن يجتمع مع رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وكانت هذه الزيارة من المقرر أن تتناول القضايا حساسة للغاية، من بينها احتمال بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-35 إلى تركيا، بالإضافة إلى تطورات الأمنية الأخيرة مع إيران. إلغاء الزيارة، زيارة وزير الحرب الأمريكي، تأتي في ظل تحسن العلاقات بين واشنطن وأنقرة، الأمر الذي يثير قلقا في أورشليم القدس. وكان الرئيس الأمريكي ترامب الموجود حاليا مع رفقة أو بمرافقة هيئة الأركان العامة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في تركيا، كان قد أعلن عن نيته رفع العقوبات المفروضة على أنقرة التي كانت فرضت في عقاب شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 عام 2019. وقرر الرئيس الأمريكي أنه ووعد بأنه سوف يرفع العقوبات عن تركيا، وأبدى استعداده للمضي قدما في صفقة طائرات F-35 الأمريكية لصالح تركيا. هذا الأمر أثار قلق أورشليم القدس. في صفحتها السادسة، تصفية القائد النخبة، السادسة من معريف، تصفية قائد النخبة التي هاجمت التجمع السكاني نيريم في 7 أكتوبر. وتكتب معريف أنه للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية الأسبوع قامت قوات من الجيش والشباك بتصفية أحد الضالعين في مذبحة 7 أكتوبر، والذين شاركوا وكان لهم دور كبير في هذا الهجوم. هذا القائد هو عماد الرحمن، محمد عماد الرحمن أبو طعيمة، قائد فصيل النخبة في الجناح العسكري عز الدين القسام التابع لحركة حماس، الذي اقتحم كيبوت سنيريم خلال مذبحة 7 أكتوبر. وفقا للجيش الإسرائيلي، قاد أبو طعيمة فصيل النخبة طوال فترة الحرب في كمائن استهدفت القوات الإسرائيلية، وفي الآونة الأخيرة قام بالترويج لنشاطات عدائية ومحاولة تجنيد عناصر جديدة لحماس وإعادة ترتيب قواتها. وأضاف الجيش الإسرائيلي بأن أبو طعيمة شكل تهديدا مباشرا للقوات الإسرائيلية العاملة في قطاع غزة، وتمت تصفيته في غارة جوية دقيقة.

على السادسة من ندعوت أحرنوت المستشارة القانونية للكنيسة تقول يجب إعادة انتخاب مراقب الدولة خلال أسبوعين. المستشارة القانونية للكنيسة ساجيت أفيك قالت إن على الكنيسة الامتثال لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية وإجراء انتخابات جديدة لمنصب مراقب الدولة في أقرب وقت ممكن وبحد أقصى خلال أسبوعين، وذلك بعد إبطال التصويت الذي انتخب بموجبه ميخائيل ربيبلو لهذا المنصب. وتضيف في دعوة أحرنوت بأن إفيك قدمت رأيا قانونيا إضافيا إلى رئيس الكنيسة أمير أوحنا، شددت فيه على أن الوضع القانوني القائم لا يمنع انتخاب مراقب الدولة حتى بعد حال الكنيسة، وأنه في ظل قرار المحكمة العليا بإلغاء التصويت السابق يجب إجراء عملية انتخاب جديدة خلال فترة قريبة. في نفس الصفحة، وزير المالية سموتريتش يقول جالي بهراف ميارا وإتحاك عميت هما عميلان لنشر الفوضى. هكذا يهاجم سموتريتش المستشارة القضائية للحكومة والقاضي إتحاك عميت، إنهما عميلان ينشران الفوضى. ويضيف سموتريتش: نحن غارقون في أزمة تفتعلها المحكمة العليا عمداً، هناك حكم غير شرعي يعرقل عملية تصويت شرعية، هناك نقاش منفصل ومتعجرف حول قانون أساسي يسعى القضاة خاصة قضاة المحكمة العليا إلى إبطاله مرارا وتكرارا. إسحاق عميت وجالي بهراف ميارا يثيران الفوضى، إنهما عميلان للشر يسعيان إلى جرنا إلى أزمة تصدرها المحكمة العليا بإطلاق أحكام مخالفة للقانون مرارا وتكرارا، ويسيئان استخدام منصبيهما، إنهما بحاجة إلى التحقيق. هكذا يقول سموتريتش وزير المالية في مقابلة على في قناة أو في موقع واي نت. أغنية ونعود.

عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، نتابع قراءة عناوين في صحيفة دعوت أحرنوت. تم العثور على جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي لم يعرف مكان دفنه، وتم اكتشاف جثة الجندي ياكوف زريخان الذي توفي في قوافل الإمداد إلى أورشليم القدس خلال عملية هرئيل عام 1948، وكان مكان دفنه غير معروف. وتضيف الصحيفة أنه بعد سنوات من العمل الشاق الذي تم خلاله جمع المعلومات لتوضيح مصير ياكوف، تم تشكيل فريق خاص عام 2024 قام بالعديد من الإجراءات التحقيقية المتنوعة لتحديد مكان دفن هذا الجندي، وشمل التحقيق مواقع الوثائق وتحليلها واستجواب الشهود وإجراء تحليلات للتربة وإجراء مسوحات أثرية. هذه الإجراءات أدت إلى استنتاج بأن زريخان دفن في مقبرة لواء هرئيل في كريات عنافيم مع 7 جنود آخرين من الجيش الإسرائيلي. وتلقت العائلة تحديثا أول أمس من رئيسة قسم الموارد البشرية حول اكتمال التحقيق وكشف لغز اختفاء ومكان دفن ياكوف زريخان. في صحيفة هارتس، مكتب رئيس جهاز الأمن العام الشباك ديفيد زيني يستبعد المستشار القانوني للجهاز من اتخاذ القرارات والمناقشات المهنية المتعلقة بنشاط الشباك. وتضيف صحيفة هارتس بأن رئيس الشباك ديفيد زيني يصرح بأن هذا المستشار يعيق عملية نشاط الأجهزة الأمنية ونشاطات الشباك. بحسب مصادر، وصف زيني ومرافقوه المستشار بأنه عامل مقلق، وتتصاعد التوترات بينه وبين رئيس الدائرة القانونية في جهاز الأمن العام الشباك بتقييد الأمور التي يقوم بها. زيني يقوم بتقييد أعمال المستشار في عدة مناسبات وفي محادثات. أيضا اتهم زيني المستشار القانوني بالعمل بأنهم لا يقومون بالعمل على أكمل وجه، ويقومون بإعاقة النشاطات التي يقوم بها الشبكة.

أيضا في صحيفة هآرتس إسرائيل تقوم بتقليل ساعات العمل في معبر الليمبي في جسر الليمبي مما أدى إلى ازدحام مروري وظهور صناعة التهريب. معبر الليمبي الحدودي وهو السبيل الوحيد أمام الفلسطينيين من الضفة الغربية لمغادرة البلاد وبأوامر من السلطات الإسرائيلية قررت العمل لمدة 9 ساعات تقريبا في اليوم وهو مفتوح للمركبات الركاب فقط لمدة 5 ساعات ونصف. هذه المرافق من بين هذه المرافق أيضا يوجد مرفق مغلق يوم السبت يجبر الازدحام الشديد المسافرين على العودة أدراجهم وخلق ظاهرة التجارة في الطوابير. على الجانب الأردني أيضا تتزايد الشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع إلى جانب نضال تقوده مجموعة من المنظمات والناشطين الفلسطينيين حول ضرورة إيجاد حل والخروج من هذه المشكلة حيث يتعرض المسافرون هناك لاختناقات وأزمة في الطوابير ويشكون من المعاملة في جسر الليمبي كما تقول صحيفة هآرتس. ننتقل إلى مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة كل العرب. على في هذا الموقع القيادة المركزية الأمريكية نشن ضربات إضافية على إيران وسنقوم بتوجيه عدد من الضربات الإضافية لتقويض قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. إصابة متوسطة لشاب في طمرة بإطلاق النار. ترامب بعد التهديدات لا أعتقد أن الحرب مع إيران سوف تتجدد. إصابة سائق دراجة نارية بجراح خطيرة إثر اصطدامه في مركبة. استطلاع للرأي العام أيزنكوت يتصدر ومشتركة ثلاثية تحصل على 9 مقاعد. استطلاع جديد للرأي العام يعزز موقع أيزنكوت في صدارة الخريطة الحزبية الإسرائيلية على نتنياهو والليكود ويمنح قائمة عربية مشتركة تضم التجمع والجبهة والعربية للتغيير 9 مقاعد في مقابل استمرار تعثر معسكر نتنياهو الذي يبتعد 10 مقاعد عن الأغلبية. أيضا في موقع كل العرب التصعيد الأمريكي إعادة طائرات التزود بالوقود ونتنياهو يكثف اتصالاته بترامب. المستشارة القانونية للكنيست يجب إعادة انتخاب مراقب الدولة خلال أسبوعين. وإسرائيل تراهن على الضغط الاقتصادي لإضعاف إيران. التصعيد الحالي لن يصل إلى حرب شاملة. أغنية ونعود.

وعدنا إليكم مستمعنا الكرام مع آخر العناوين من موقع مكان الأخبار. في موقع مكان الأخبار: الجيش الأمريكي يشن ضربة جديدة ضد إيران، ترامب يتحدث مع نتنياهو ويعتقد أن إسرائيل سوف تنسحب من لبنان. وفي أيضا من الأخبار: سفارات الإنذار تدوي في البحرين والكويت تحذيرا من هجمات إيرانية. أيضا في العناوين من موقع مكان الأخبار: في حي الطور كان هناك إصابة 16 امرأة بحالة إغماء في شرقي أورشليم القدس نتيجة تسرب مواد أو مادة سامة في ثاني أكسيد الكربون أو أول أكسيد الكربون. أصابت 16 امرأة في هذا الحادث، حيث نقلنا إلى المستشفيات وبلغات عن تعرض عدد منهن لحالات إغماء داخل المكان. بحسب المعطيات، تلقت طواقم إسعاف بلاغا حول وقوع الحادث في شارع الشيخ عنبر وتم نقل المصابات إلى المستشفيات. حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة والدرجات تكون حول معدلها الموسمي. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الجولة من صحف النت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل رول نور. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوط؟
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
0: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
0: ديكولاين. الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
8: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
7: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: عناوين السابعة من مكان. الولايات المتحدة تستكمل جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران. الجيش الأمريكي يعلن مهاجمة حوالي 90 هدفا عسكريا على طول الساحل الإيراني. الحرس الثوري الإيراني يقر بقصف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. مصدر عسكري يوضح أن إسرائيل لا علاقة لها بالضربات الأمريكية. 3 مصابين في حريق في طبرية.
0: راديو مكان، الأخبار.
9: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. أعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم إنهاء جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كاشفا عن أنه تم استهداف نحو 90 هدفا عسكريا شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني. وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أنه تم أيضا قصف جسرين للسكك الحديدية داخل إيران، في مؤشر إلى اتساع قائمة الأهداف لتشمل منشآت مرتبطة بالبنية التحتية للنقل. ووفق وسائل أعلام إيرانية، فقد طالت الضربات مدنا عدة جنوبي إيران، من بينها بندر عباس وسيريك وبوشهر، في حين أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي نحو 10 انفجارات في شابهار وكنارك جنوب شرقي إيران، كما أشارت إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة شابهار. وردا منه على هذه الضربات، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي عريف جان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين. وحذر الجيش الأمريكي أنه في حال تكرار أي اعتداء فإن ردوده الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة، وتوعد بأنه لن يترك أي اعتداء من الجيش الأمريكي دون رد. وأفادت وكالة مهر بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة معادية جنوبي البلد. وعندنا أفاد مصدر عسكري بأن إسرائيل لا علاقة لها بالضربات الأمريكية التي استهدفت إيران، مؤكدا أن أورشليم القدس سترد بسرعة وحزم وقوة على أي محاولة لاستهدافها. في كيساريا لقي مساء أمس رجل ثلاثيني مصرعه غرقا في مياه بركة سباحة في منزل خاص. في طبرية قامت طواقم من المطافئ اليوم بتخليص 3 عالقين من منزل اندلعت فيه النيران، ووصفت حالتهم بالمتوسطة، وتستمر المساعي لإخماد الحريق. يتطلع المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ عندما يواجه فرنسا مساء اليوم على ملعب بوسطن في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم. إذن في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026 ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي في المونديال.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
10: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، وغدا يبقى الطقس مماثلا. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم: أورشليم القدس 28، تل أبيب 30، 29 في حيفا وجبال الجليل، الناصرة وبئر السبع 32، هضبة الجولان 34، و 38 في إيلات. في 8 محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الخميس المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلام، من الإنتاج سي بي أفلح، رونينا أور هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: ضربات أمريكية تستهدف مواقع في جنوب إيران، والحرس الثوري يهاجم دولا خليجية يتوعد برد واسع. الولايات المتحدة تشرع في إعادة طائرات تزويد الوقود إلى قواعدها في المنطقة وإسرائيل. رفع حالة التأهب في البلاد، وإسرائيل تهدد برد عسكري حازم على أي هجوم إيراني يستهدفها. رئيس الوزراء نتنياهو يدرس الدفع نحو إعادة الانتخابات على منصب مراقب الدولة رغم المعارضة داخل الليكود. استطلاع للقناة 13 يظهر تصدر حزب يشار برئاسة آيزنكوت للمرة الأولى خريطة المقاعد متقدما على الليكود. الشرطة توقف 3 مشتبهين في حادث تسرب غاز سام من مولد كهربائي داخل صالون تجميل في حي الطور بشرقي أورشليم القدس أمس. من أخبار المونديال: المغرب تلتقي فرنسا هذه الليلة في مستهل دور الثمانية. تخطينا 7 بست دقائق في استوديو هذا الصباح. تصعيد جديد يعيد المنطقة إلى حافة الانفجار. الولايات المتحدة تقصف مجددا أهدافا داخل إيران بعد ساعات فقط من إعلان ترامب انتهاء الاتفاق المؤقت الذي كان يهدف إلى وقف الحرب. الضربات الأمريكية استهدفت مدنا جنوبية، فيما توعدت واشنطن بمزيد من القوة إذا استمرت الهجمات على الملاحة في مضيق هرمز. قابلها تهديد إيراني برد واسع استهدف مصالح أمريكية في المنطقة. شمعون بن نعيم محرر الشؤون الدولية، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: هي شرارة أولى، يعني ربما تمر مر الكرام صيفة غيم أو غيمة صيف عابرة، أم نار سوف تتذكى مستقبلا؟
1: دعنا نستمع إلى التقرير، وعلى أمل أن الصورة ستتضح لاحقا. قبل قليل محمد، في كل الأحوال انتهت الهجمات الأمريكية الأوسع حتى الآن على أهداف إيرانية جنوب شرق الجمهورية الإسلامية، 90 موقعا، مرافق، مصافئ وأحواض سفن استهدفتها القوات الأمريكية في بوشير وبندر عباس وجزيرتي كشم وخارج. القيادة الأمريكية أوضحت محمد أن الهدف من الهجمات واحد، النيل من القدرات الإيرانية على عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد أنه هو الآخر على استمرار هذه الضربات الأمريكية إن لم تلتزم طهران بمذكرة التفاهم وتفسح أمام سلاسة الملاحة في المضيق. دعنا نستمع.
2: If they try to close it down, there's going to be response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have exactly what happened to him last night. It's just going to keep on happening until they open up that lane and stop shooting at ships. It's simple.
1: إن حاولوا إغلاق المضيق سيرد الجيش الأمريكي. الأمر بسيط، هكذا هي الصفقة، يمكنهم متابعتها أو مواجهة ما حدث الليلة الماضية. الهجمات ستتواصل حتى فتحهم هذا المسار والتوقف عن إطلاق النار. هجمات أمريكية لافتة كالعادة في اليومين الماضيين، لاقت ردا إيرانية بطبيعة الحال. مرة أخرى محمد، دوت سفرات الإنذار في حتى ساعات الصباح هذا الصباح في الكويت والبحرين إثر استهداف القوات الأمريكية البحرية والجوية، هذا إضافة إلى تفعيل الإنذار في قاعدة الأزرق الجوية الأمريكية طبعا في الأردن. رئيس البرلمان الإيراني والوفد المفاوض قليباف أصر على أن الملاحة في مضيق هرمز لن تعود إلى سابق عهدها، بل ستتم بإدارة وفقا للشروط الإيرانية. ومع كل هذا التبادل، ربما أعود إلى سؤالك الأول محمد، رغم هذا التبادل العسكري والضغط اللفظي الحاد. نذكر ترامب نعت الإيرانيين أمس بحثالة ومرضى ومخادعين وأعلن عن إنهاء مذكرات التفاهم، ولكن الرئيس الأمريكي قبيل مغادرات قمة الناتو في أنقرة يستبعد مرحليا على الأقل العودة إلى حرب شاملة، قائلا مرة أخرى إن طهران ما زالت تواقع إلى بروارات اتفاق. دعنا نستمع.
3: No, I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships, and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: فينتهي الأمر بسرعة، يقول ترامب هم يضربون ونحن نضرب 10 مرات أضعاف. في الختام محمد، يجب الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعادت عدد من طائراتها للتزويد بالوقود من قواعدها في أوروبا. هي تستعد في كل الأحوال للتصعيد، مزيد من التصعيد، ولكن كما استمعنا إلى رئيس ترامب هو يرى أنها ربما كما وصفت أنت استحبت صيف أو غيمة صيف. محمد،
0: شكرا لك يا شمعون بن نعيم. نريد أن نستكمل ملامح هذا المشهد باستضافتنا لمحرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون.
4: وسعدتم صباحا محمد،
0: أهلا بك. إسرائيل تواصل متابعة التطورات عن كثب، ترفع حالة التأهب وسط تقديرات بأن الأيام المقبلة قد تشهد موجة متواصلة من الضربات الأمريكية على إيران، والمستويان السياسي والعسكري يجريان مشاورات أمنية مكثفة على خلفية هذه التطورات. ما هو الموقف الإسرائيلي وحالة التأهب التي أعلن عنها؟
4: نعم، بالفعل في ظل تصاعد التوتر والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، لاسيما بعد التفجيرات والضربات الأمريكية التي رأيناها الليلة الماضية في مدينة قرمز، بوشير وأماكن أخرى في إيران كما استمعنا، تسود في إسرائيل حالة من الترقب والتأهب العالي، وذلك تحسبا لاحتمال تدهور الأوضاع إلى مواجهة عسكرية جديدة بين طرفي النزاع واحتمال انزلاق المعركة إلى إسرائيل. إسرائيل استعدت لاحتمال مهاجمة إيران الجبهة الداخلية في إسرائيل، ولكن هذا الأمر لم يحدث. أوساط سياسية تقول إن إسرائيل تتذكر جيدا الضربات المؤلمة، الضربات الإسرائيلية يجب القول التي تكبدتها من إسرائيل، لذلك فإنها تفضل ضرب أهدافا في دول الخليج التي لا ترد بشكل مماثل للردود الإسرائيلية. لم يصدر بيان أو تعقيب رسمي إسرائيلي، ولكن نحن يمكننا القول إن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كات ألغيا الليلة الماضية عدة مناسبات لغرض عقد جلسات تشاورية عاجلة. نتنياهو أجرى يوم أمس سلسلة من المشاورات التقييمية، فهو على اتصال مباشر مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب، لاسيما أيضا مع رئيس الأمريكي نفسه. إسرائيل، نذكر محمد والمستمعين، أبلغت مسبقا بنية واشنطن ضرب أهداف إيرانية الليلة الماضية. رئيس وزراء كان قد حاول مرارا في الماضي إقناع الرئيس ترامب بعدم الاعتماد على إيران التي تواصل انتهاج سياسة المماطلة والكذب، والرئيس ترامب أخذ يدرك ذلك، حيث استمعنا يوم أمس إلى العبارات شديدة اللهجة التي أطلقها باتجاه طهران وكذلك الردود الأمريكية. نحن نذكر أيضا بأن بيت هيكسيت وزير الحرب الأمريكي كان من المقرر أن يزور إسرائيل يوم أمس، لكنه عيد إلى البيت الأبيض أمس، ألغى زيارته والمقررة لإسرائيل لغرض التشاور وكما رأينا يوم أمس التخطيط لكل هذه الضربات الأمريكية على إسرائيل على إيران. في هذه المرحلة إسرائيل تبقى خارج هذه المواجهة. إسرائيل خططت، نذكر في الختام، خططت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، ترامب طلب من نتنياهو إلغائها، ثم جاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن. إسرائيل معنية نشير بالعودة إلى القتال ضد إيران. نتنياهو عاد وأكد، وأيضا يوم أمس أكد بأن لا يزال هناك عمل كبير ضد إيران، قاصدا بشكل خاص مسألة اليورانيوم المخصب الذي لا يزال متواجدا بأيدي طهران. إسرائيل معنية باستخراج هذا اليورانيوم، ولكن حتى الآن نحن نرى الحالة التأهبية قصوى، ولكن إسرائيل تبقى خارج هذه المواجهة ومع اتصالات مباشرة بين واشنطن وأورشليم القدس. محمد،
0: شكرا لك شمعون أران. إيال عليمة، صباح الخير.
5: صباح النور محمد.
0: حتى الآن لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية، فيما تؤكد إسرائيل أن أي هجوم إيراني يستهدف البلاد سيقابل برد عسكري قوي.
5: نعم، وربما هذا هو دليل آخر أنه في هذه المرحلة إسرائيل في حالة أو مكانة الترقب والمتابعة، ولكن على خلفية انهيار الاتفاق بين واشنطن وتجدد الهجمات الأمريكية، أجرى رئيس هيئة الأركان جنرال إيال زمير سلسلة اجتماعات ومشاورات مع القيادة العسكرية لتقييم الأوضاع الأمنية وضمنها احتمال تجدد المعركة في إيران، مع أن هذا الاحتمال يبدو ضئيلا حيث تشير تقييمات الدوار الاستخباراتية إلى أن تبادل الهجمات والضربات بين الولايات المتحدة وطهران تقتصر في منطقة الخليج، وأن موقف الرئيس الأمريكي ترامب لا يتغير ويعارض بجوهره العودة إلى الحرب في إيران. مع ذلك فإن احتمال تدهور الأوضاع وانجرار الطرفين الإسرائيلي الأمريكي والإيراني إلى معركة مجددة في إيران، هذا الأمر لم يكن مستبعدا. إسرائيل لم تغير من مواقفها كما سمعنا التي تعارض منذ البداية الاتفاق بين واشنطن وطهران الذي لم يلبي الحد الأدنى من المطالب الإسرائيلية، ولكن في الظروف الراهنة فإن الأوضاع قد تغيرت على خلفية التوتر الحاصل في الخليج. يجب القول القيادة العسكرية تستعد من جانبها من خلال رفع حالة الطوارئ والجاهزية خاصة في صفوف سلاح الجو وهيئة الاستخبارات باحتمال العودة إلى القتال، مع أنها تدرك بأن العودة إلى الحرب في إيران في الظروف الراهنة وقبل الانتخابات والمعارضة والقلق في الجمهور الإسرائيلي من هذا الاحتمال سوف يزيد أو يصعب من قدرة القيادة العسكرية إلى العودة إلى هذه المعركة في هذه الظروف، وبعد حرب يجب القول لم تتوقف منذ 7 أكتوبر. محمد،
0: شكرا لك يا العليم. ولنا هذه الوقفة التحليلية باستضافتنا الأستاذ فراس ياغي، محلل سياسي. صباح الخير أستاذ فراس.
6: يا صباح النور يا محمد، وصباح الخير للمستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك. موجة توتر عابرة أم شرارة أولى ربما تتحول إلى لهيب، نزولا عندما قاله الشاعر: إني أرى خلل الرماد وميض نار يوشك أن يكون لهيبة.
6: يعني يوشك أن يكون لهيبة، هذا مستبعد بعض الشيء، لأنه الرئيس ترامب ليس في وارده الذهاب من جديد إلى حرب مع إيران، على الرغم من أنه لن تنتهي الحرب بالمطلق مع إيران، لأنه بكل بساطة ما تم التوافق عليه مذكرة تفاهم مرتبطة بمفهوم الالتزام مقابل الالتزام، وليست مرتبطة ببنود يجب تنفيذها أولا وثانيا وثالثا، بقدر ما هي تتعلق إذا التزمت إيران تلتزم أمريكا، وإذا التزمت أمريكا تلتزم إيران. وبالتالي ما حدث هو محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق مسار جديد عبر المياه الإقليمية لعمان، وهذا يتناقض مع البند 5 من مذكرة تفاهم.
0: فيما الإيرانيون يقولون، يعني الإيرانيون قاليباف يقول وهو رئيس وفد التفاوض: هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، إيران تريد ممر مائي آمن هي تتحكم به وترتب أموره.
6: وهذا وفق البند 5 من مذكرة التفاهم اللي تم التوافق عليه. وبالتالي الإيراني اليوم مثلا مضيق هرمز مغلق ما عدا مسار محدد تم تحديده من قبل الإيرانيين وفق بلومبرغ حول هذا الموضوع، أن لا تحرك بالسفن في مضيق هرمز إلا وفقا من هذا المسار. لا، الكباش ما بين الأمريكي والإيراني سيستمر والضربات سوف تستمر، ولكن دون الوصول إلى مرحلة الحرب الشاملة ما بين الطرفين، لأن هذا ليس لصالح لا رئيس ترامب، لأنه عنده انتخابات نصية في شهر 11 وكأس العالم لا يزال يعني
0: لا أحد يريد

0: الأمريكي يقول التصعيد الحالي نابع من إحباط عناصر متشددة داخل القيادة الإيرانية، وهي وصفها بمنقسمة. يعني هل هناك علاقة ما بين إحباط عناصر إيرانية وما بين التحكم في الممر المائي الآمن من قبل إيران؟
1: لا، هي المعضلة في الولايات المتحدة الأمريكية أنهم لم يفهموا الإيرانيين جيدا، ولم يفهموا طبيعة القيادة في الداخل الإيراني. دائما يتغنى الرئيس ترامب أنه قضى على المستوى الأول والمستوى الثاني، ونحن نتعامل مع المستوى الثالث. المستوى الثالث أكثر
0: تطرفا. والجملة التي يكررها لم يتبقى لدى الإيرانيين غير القليل.
1: والمعضلة أنه هذا القليل نراه في البحرين ونراه في الكويت
0: ونراه يعني قصف الأسطول الخامس أمس.
1: نعم شايف. وبالتالي نحن نتحدث عن قيادة إيرانية أكثر تطرفا من القيادة السابقة الموجودة حاليا في الداخل الإيراني. وبالتالي جزء من هذه القيادة لا يريد حتى الذهاب إلى توافق مع الأمريكي أو حتى الاتفاق مع الأمريكي، ولولا وجود الرئيس الإيراني الإصلاحي ووجود بعض القيادات الإصلاحية التي ترى بأن هذه التفاهمات جيدة لإيران، ولما حدث اتفاق ما بين الإيراني وبين الأمريكي حتى في مذكرة التفاهم لاعتبارات أيديولوجية عن بعض القيادات.
0: طيب أنا بدي أقف عند هذا التصريح، أنا لا أستطيع شرحه. كيف يمكن لترامب وهو يدعي صاحب استراتيجية عسكرية وسياسية أن يصرح بأننا سوف نقصف مواقع في إيران وسنرى غداة القصف ماذا سيكون ردهم؟ يعني بدنا نطعميك وقتلي ونشوف شو بتحكوا. كيف يمكن أن أن أن أن يحقق إنجازات من خلال تصريح من هذا النوع فيه الكثير من التحدي للإيراني الصغير، الطفل قبل الكبير؟
1: يعني أولا لغة الرئيس ترامب هذه لغة معروفة في عالم السياسة منذ أن وطأت قدمه البيت الأبيض، وبالتالي تصريحات الرئيس ترامب لا تؤخذ بحرفيتها بقدر ما أنها محاولة منه للتأكيد على مفهوم الأنا الموجودة عند الرئيس ترامب، مفهوم القوة والعظمة التي دائما يتحدث عنها. لكن في الميدان الأمور مختلفة، إن كان على المستوى العسكري أو المستوى الإقليمي أو حتى على مستوى الإدارة نفسها في إدارة البيت الأبيض، باعتبار وجود جناحين، جناح يريد الذهاب باتجاه اتفاق مع إيران، وجناح لا يرى أن هذا الاتفاق سيحقق المصالح الأمريكية ولا مصالح دول الإقليم في داخل المنطقة. لذلك مرة الرئيس ترامب يتذبذب ما بين الجناحين، مرة يريد أن يكون سكرا ومرة أخرى يدفع باتجاه المفاوضات. في كل الأحوال الواقع الداخلي الأمريكي وطبيعة الوضع الاقتصادي الأمريكي والانتخابات القادمة النصفية هي التي تفرض على الرئيس ترامب عدم الذهاب باتجاه تصعيد كبير مع الإيراني، لأنه بكل بساطة لن يستطيع أن يحقق أي شيء عسكريا. على كل شيء الوحيد الذي ممكن أن يؤثر على إيران هو الضغط الاقتصادي.
0: نعم.
1: فإذا ما استمر الضغط الاقتصادي على إيران قد يحقق نتائج، ولكن سوف نرى باستمرار عمليات قصف متبادلة ما بين الطرفين دون الانزلاق نحو حرب شاملة.
0: شكرا لك فراس ياغي، يعطيك العافية.
1: شكرا.
2: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
6: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
5: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن.

0: في السوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرة كخاف يائير والخضيرة الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: خمس وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. من الصفحات الإيرانية الأمريكية إلى أخرى داخلية، في خضم الجدل المتواصل حول انتخاب مراقب الدولة وقرار محكمة العدل العليا إجراء انتخابات جديدة، يدرس رئيس الوزراء خيار الدفع نحو إعادة الانتخابات على المنصب رغم معارضة شخصيات بارزة داخل حزب الليكود. ينضم إلينا الحديث عن هذا الموضوع الزميل نواف النباري. صباح الخير نواف.
2: صباح الخير محمد. نعم، صدام جديد بين الحكومة والمحكمة العليا، حيث تتجه الأنظار هذه المرة إلى الكنيسة بشأن تنفيذ قرار المحكمة العليا التي ألغت إجراءات انتخاب مراقبة الدولة وأمرت بإجراء انتخابات جديدة للمنصب في أقرب وقت ممكن. وفي هذا السياق أكدت المستشارة القانونية للكنيسة المحامية سجيد أفيك في موقف قانوني رفعته إلى رئيس الكنيسة أن الكنيسة ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة العليا، وأنه يتعين إجراء الانتخابات الجديدة خلال أسبوعين حتى لو جاء ذلك أثناء العطلة البرلمانية أو بعد الإعلان عن حل الكنيسة. في المقابل يواصل وزير العدل يريف ليفين معارضته لقرار المحكمة العليا، معتبرا أن المحامي ميخائيل رافيلو الذي انتخب في التصويت الذي ألغته المحكمة لاحقا ينبغي أن يتولى هذا المنصب فورا.
3: אני חושב שלא יכולה להיות בכלל התלבטות שאין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות. להבנתי אני חושב שאין חולק על העמדה הזו בכל הקואליציה כולה. אין שום מקום להתערב ואי אפשר, והכנסת לא יכולה לקבל התערבות בהליכי בחירות, ולכן לטעמי מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבלו, פשוט ייכנס לתפקידו.
2: أعتقد أنه لا مكان مطلقا يقول ليفين لأي تردد حول عدم إمكانية إعادة الانتخابات الخاصة بمراقبة الدولة، وحسب ما أعلم فإنه لا توجد معارضة لموقف هذا داخل الائتلاف. لا مكان لتدخل المحكمة، والكنيسة لا تستطيع الموافقة على مثل هذا التدخل في عملية الانتخاب. لذلك فإنما ينبغي القيام به الآن هو أن يتولى المحامي رافيلو مهام منصبه فعليا. وفي موازاة ذلك كشفت مصادر سياسية عن مشاورات أجرها رئيس الوزراء مع رئيس الكنيسة لبحث سبل تنفيذ الحكم، وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو يفضل إعادة انتخاب رافيلو بدلا من الدخول في مواجهة مباشرة مع قرارات المحكمة العليا. وفي التوقيت ذاته أيضا برزت تحذيرات من التداعيات العملية لاستمرار شغور هذا المنصب، حيث لا توجد الآن جهة مخولة قانونيا بإصدار أوامر حماية لكاشفي الفساد أو معالجة الشكاوى المقدمة من موظفين يدعون تعرضهم لإجراءات انتقامية بسبب كشفهم عن مخالفات أو قضايا فساد. وعلى خلفية ذلك دعا رئيس لجنة شؤون مراقبة الدولة في الكنيسة عضو الكنيسة ألون شوستر رئيس الكنيسة إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات خلال الأسبوع المقبل، وبذلك محمد تبقى قضية انتخاب مراقبة الدولة في صدارة المشهد السياسي والقضائي في إسرائيل بوصفها اختبارا جديدا للعلاقة بين مؤسسات الحكم ولمدى الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة العليا وتجنب الخوض في فصول أخرى للأزمة الدستورية التي تهز كيان الدولة. إليك محمد.
1: شكرا لك يا نواف النباري. إلى استطلاع للرأي يظهر لأول مرة تصدر حزب يشار برئاسة جايدي آيزنكوت خريطة المقاعد متقدما على الليكود. كذلك يتقدم آيزنكوت على رئيس الوزراء في سؤال ملائمة لرئاسة الحكومة. بموجب الاستطلاع الذي أجري لصالح القناة الثالثة عشر نشرت نتائجه مساء أمس، يحصل حزب يشار برئاسة آيزنكوت على 23 مقعدا ليحل في المكان الأول، فيما يتراجع الليكود إلى المكان الثاني ب 22 مقعدا. يأتي حزب أحد بقيادة نفتالي بنت في المكان الثالث ب 15 مقعدا. الاستطلاع يمنح كلا من إسرائيل بيتينو برئاسة أفيغدور ليبرمان والديمقراطيين برئاسة يائير جولان 10 مقاعد لكل منهما، فيما تحصل أحزاب شاس يهدوت هاتورا عتسما يهوديت على 8 مقاعد لكل منها. أما قائمة الجبهة العربية للتغيير فتحصل على 6 مقاعد، وتحصل القائمة الموحدة على 5 مقاعد، وهي النتيجة ذاتها التي يمنحها الاستطلاع لحزب الصهيونية الدينية. ولا تتجاوز نسبة الحسم قائمة تضم خيلي تروبر ويعاز هندل، كذلك كحول لافان برئاسة بيني جانتس. نتائج الاستطلاع تشير إلى أن معسكر نتنياهو يصل إلى 51 مقعدا ليس إلا، فيما تمنح النتائج حزب يشار وحزب بنت وإسرائيل بيتينو والديمقراطيين معا 58 مقعدة من دون احتساب القائمتين العربيتين. الاستطلاع فحص كذلك سيناريو تحالفات داخل الخريطة الحزبية. في هذا السيناريو تحصل قائمة مشتركة تضم الجبهة العربية للتغيير والتجمع الديمقراطي على 9 مقاعد، فيما تتراجع القائمة الموحدة إلى 4 مقاعد، وبذلك ترتفع قوة الأحزاب العربية في هذا السيناريو إلى 13 مقعدة. إلى هذه الصفحة الجنائية، الشرطة توقف 3 مشتبهين في حادث تسرب غاز أول أكسيد الكربون من مولد كهربائي داخل صالون تجميل في حي الطور بشرقي أورشليم القدس أمس، ما أدى إلى إصابة 18 امرأة بحالات اختناق. استمعوا إلى تقرير خالد دروشي.
4: شهد حي الطور في مدينة أورشليم القدس عصر الأربعاء حادثا صعبا للغاية بعد إصابة 18 امرأة بحالات تسمم داخل معهد تجميل، مما استدعى استنفار طواقم الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والشرطة وإخلاء المبنى بشكل كامل، واستعتقاد أولي بأن الحادث مرتبط بمواد خطرة. ومع تقدم عمليات الفحص، أكدت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن الحادث لم يكن ناجما عن مواد خطرة، وإنما عن انبعاث غاز أول أكسيد الكربون السام داخل المبنى نتيجة تشغيل مولد كهربائي جرى توصيله بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى تراكم الغاز في المكان وإصابة النساء بحالات تسمم متفاوتة. ووفق المعطيات، نقلت 7 مصابات بحالة متوسطة إلى مستشفى هداسة عين كارم، فيما وزعت بقية المصابات ووصفت حالتهن بالطفيفة إلى مستشفيات أخرى، في وقت باشرت فيه فرق الإطفاء عملية التهوية والرصد قبل أن تؤكد زوال أي خطر عن المبنى والمنطقة المحيطة. بروفيسور يورام فايس مدير عام مستشفى هداسة تطرق وقال أن كل المصابين بحالة متوسطة وبوعي كامل، وذلك بسبب تدخل طواقم الإسعاف الذين أوصلوهم إلى الأكسجين بعدما كان من المتوقع أن يكون الضرر العصبي لهذه الحالة صعب، لكن تم إيقافه، والآن يتم العمل على تحسين وضعهم من خلال نقلهم إلى غرفة العلاج بالأكسجين عالي الضغط. فلنستمع.
5: אני שמח לומר שכל הנפגעים הם במצב בינוני בהכרה מלאה. לשמחתנו, בגלל התערבות מהירה של כוחות מדע שחיבלו אותם לחמצן, ככל הנראה הנזק הנוירולוגי שיכול היה להיות קשה נמנע. אנחנו כרגע, בשביל לסייע בפינוי של רמות החמצן אחת חמצני, מעבירים את כולם לתא לחץ.
4: وأكدت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن سرعة استجابة أجهزة الطوارئ حالت دون وقوع إصابات خطر، مشيرة إلى أن الحادث كان من الممكن أن ينتهي بكارثة لو استمر تسرب الغاز داخل المكان المغلق لفترة أطول. من جهتها، أعلنت الشرطة توقيف 3 مشتبهين على خلفية الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته وسط شبهات بأن تشغيل المولد الكهربائي جرى بصورة مخالفة لأنظمة ومعايير السلامة. ويعد غاز أول أكسيد الكربون من أخطر الغازات السامة، إذ لا لون له ولا رائحة، وقد يؤدي استنشاقه إلى فقدان الوعي والاختناق خاصة في الأماكن المغلقة، مما يجعل الالتزام بمعايير السلامة عند تشغيل مولدات الكهربائية أمرا ضروريا لتجنب حوادث مماثلة.
1: بعيدا عن الشؤون الداخلية والقضايا الجنائية، إلى قطاع غزة كي نقف عند المستجدات السياسية هناك. حسن أبو زيد، صباح الخير.
6: صباح النور محمد،
1: أهلا بك. حسن، وفد من حماس برئاسة خليل الحي يتوجه إلى القاهرة اليوم لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار مع الوسطاء، طبعا في عقاب إعلان الحركة حل حكومتها في غزة وإتمام استعدادات نقل المهام الإدارية إلى لجنة التكنوقراط، لجنة المهنيين.
6: نعم محمد، مصدر فلسطيني مطلع قال إنه من المفترض أن يتوجه وفد مفاوض من حماس كما ذكرت برئاسة الحية إلى القاهرة اليوم لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار مع الوسطاء، وذلك بعد إعلان الحركة حل الحكومة في غزة وإتمام استعدادات نقل المهام الإدارية إلى لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع. المصدر قال إن الوسطاء ينتظرون الرد الإسرائيلي على الورقة المعدلة لمجلس السلام بعدما سلمت حماس ردها بشأنها إلى الوسطى. ويعقد الوفد المفاوض في حماس اجتماعا قبل ظهر اليوم مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في القاهرة في إطار استكمال المباحثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار على ضوء رد الحركة. من المتوقع محمد أن يتسلم الوسطاء خلال هذا الأسبوع بحسب المصدر المطلع رد إسرائيل بشأن الملاحظات التي تضمنها رد حماس على ورقة مجلس السلام المعدلة الأخيرة. طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس حماس قال إن مباحثات الحركة مع الوسطاء تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار والاتفاق حول الانتقال إلى المرحلة الثانية على ضوء رد حماس الذي سلمته للوسطاء الأسبوع الماضي. النونو شدد على ضرورة وقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية وزيادة المساعدات لقطاع غزة لتصل إلى 600 شاحنة يوميا، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي إلى شرق الخط الأصفر تطبيقا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
1: طيب
6: وفد حماس محمد،
1: على ذكر مجلس السلام يخطط لإقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة تشكل ما يشبه نقطة انطلاق للجنة الفلسطينية التكنوقراطية.
6: نعم محمد، مسؤول كبير في مجلس السلام أكد إنشاء الرئيس الأمريكي أو إنشاء المجلس إلى إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة تهدف إلى استيعاب 10,000 من المدنيين الفلسطينيين الذين سيخضعون لإجراءات تدقيق أمني. مسؤول في مجلس السلام أوضح أن هذه المنطقة قد تشكل نقطة انطلاق للجنة الفلسطينية التكنوقراطية التي من المقرر أن تتولى إدارة شؤون الحياة اليومية لقطاع غزة في المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب، وذلك بموجب خطة ترامب. المسؤول قال هنالك مشروع تجريبي تدرسه بشكل خاص ربما يتيح للجنة الوطنية لإدارة غزة نقطة انطلاق ويمكن أن يسمح لعشرات الآلاف بالانتقال طوعا إلى المنطقة إن رغبوا، ومن ثم يبدأ منح هؤلاء مساحة يمارسون فيها إدارة فعلية وتتولى اللجنة شؤون الإدارة. حسب المسؤول ستتولى قوات متعددة الجنسيات تابعة لقوة الاستقرار الدولية الISF، وهي هيئة تابعة تعمل تحت مظلة مجلس السلام، هي ستكون مسؤولة عن تأمين المنطقة التي يدرس المجلس إقامتها في جنوب رفح. ربما تجربة محمد قد تكون ناجحة في إطار التجارب التي ستقوم بها اللجنة، لأن الأوضاع في غزة مأساوية كارثية، أكثر من 90% من سكان قطاع غزة يعيشون أوضاع سيئة للغاية في خيام دون مياه ودون كهرباء. محمد
1: يعطيك ألف عافية. حسن أبو زايد شكرا جزيلا.
6: العفو.
7: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
8: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
9: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
10: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
11: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
12: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
7: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
1: السابعة وأربعون دقيقة، ساعتنا الآن في استوديو مكان إلى همومنا الداخلية، إلى قضية تخص المجتمع العربي. وقفة احتجاجية نظمت أمس في مدينة الطيبة رفضا لمخططات تستهدف مصادرة مساحات واسعة من أراضي المدينة لصالح تنفيذ مخطط شارع 444 ومشاريع أخرى، من بينها إقامة مكب نفايات في المنطقة. للحديث عن ذلك ينضم إلينا رئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة الأستاذ شاكر بلعوم. صباح الخير أستاذ شاكر.
13: صباح الخير أخي محمد.
1: يعني المخططات تشمل مشروع 76 ألف إلى جانب مخطط شارع 444 مشاريع أخرى مثل مكب النفايات كما أسلفت.
13: صحيح، هو مشروع 76 ألف هو مشروع مكب النفايات اللي سوف مخطط على أساس صدر من أراضي الطيبة ما يقارب 2100 دونم.
1: 2100 دونم.
13: وأيضا المكب والشارع 44 اللي هو من خلاله طبعا الحين برضه يقتص من أراضي الطيبة ما يقارب 1400-1500 دونم. يعني بهيك يعني
1: 4000 دونم تقريبا،
13: ما يقارب 4000 دونم اللي احنا في المخزون أراضي الطيبة اللي ظل عنا اللي هي بسهل الطيبة هم 6200-6300 دونم. يعني هيك احنا خسرانين تقريبا ما يقارب الثلثين من أراضي الطيبة على أساس يكونوا فقط مخططات ومشاريع اللي هي ما إلين حاجة يكون هناك يعني الأساس الشديد.
1: طيب بدي أسألك سؤال ثاني، يعني توجهوا إلى الأهالي من أجل دفع تعويضات مثلا، تعويض المتضررين؟
13: خلينا نكون هنا واقعيين ونحط الأمر بواقعها. يعني إحنا حديث الأمور كلها تتداول في اللجنة القطرية للجنة التنظيم، حديث ما في قرار رسمي في هذه الأمور. يعني بالنسبة للمخطط المكب، المكب في عنا كان بدائل كثيرة اللي هي أربع بدائل غير الطيبة، واللي من خلالها يعني كان يدحنا وحقور وإيال ومطار الليد، ولكن للأسف الشديد آخر ما يعني أوسع عليه اللي هو الطيبي.
1: علما أنه هذه الأراضي المستهدفة تضم نحو 100,000 شجرة شاكر.
13: صحيح، احنا بنحكي عن خلينا نقول 100,000 شجرة. الوضع هناك يعني منطقة زراعية
1: لكل زيتون يعني وتين رمان وعنب وحمضيات، يعني تشكل أحياء لبعض العائلات، تشكل مصدر رزق أو مصدر دخل. صحيح. رئيسي.
13: صحيح، السهل الطيب يعد على أساس أنه مصدر رزق للمزارعين المتواجدين هناك، واللي من خلاله طبعا يتمتعوا في هاي الأمر كلها. طب كيف أنه برضو من نفس الوقت ننساش أنه مكب النفايات راح يأثر علينا من ناحية بيئية، وشو الوضع
1: من ناحية بيئية طبعا. طيب سؤالي يعني لك، يعني فيش مسار قضائي أنتم في اللجنة الشعبية في بلدية الطيبة؟ ما اتخذتم أي إجراء قضائي ضد هذا القرار؟
13: احنا في جاهزية مطلقة على أساس أن نكون في تقديم الدعاوى المناسبة لهذا الأمر، ولكن ما زلت بقولها أنه بما أنه التداول تبعي هاي المخططين موجود ما زال حديث في اللجنة القطرية، احنا قاعدين بنوقف على أساس أنه يأخذ البدائل الثانية مش يأخذ البديل تبعنا. يعني كان من ناحية مخطط 4-4 عندنا ممكن توسيعه، وعندنا مخطط المكب ممكن يأخذه بمحلات ثانية. تنساش أنه في عندنا أراضي خاصة هذول بالمقابل البدائل
1: أراضي خاصة وطابو يعني
13: ملك دولي.
1: طيب طبعا يعني نحن سنتابع هذا الموضوع. شاكر بلعوم يعطيك العافية في هذه المرحلة، شكرا. شكرا جزيلا. إلى هذا الشأن الصحي، دراسة إسرائيلية جديدة تثبت نجاح لقاح للوقاية من فيروس RSV في حماية الرضع، لكن اعتبارات التكلفة أو دفعت وزارة الصحة إلى استبداله بلقاح آخر. سامح قادري.
14: لقاح جديد للوقاية من فيروس RSV أظهر نتائج لافتة في حماية الرضع خلال أول موسم شتوي لاستخدامه في إسرائيل، غير أن نجاحه لم يمنع وزارة الصحة من استبداله بلقاح آخر. فقد كشفت دراسة وطنية واسعة أعدتها وزارة الصحة أن نحو 140,000 رضيع تلقوا لقاح بيفورتس خلال موسم 2025-2026، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 61% في حالات دخول الرضع دون سن العام إلى المستشفيات بسبب فيروس RSV، كما تراجعت نسبة الفحوصات الإيجابية من 34.1% إلى 16%، وانخفضت مراجعات عيادات المجتمع بسبب التهاب القصيبات الهوائية بنحو 40%، فيما تراجع عدد الحالات التي احتاجت إلى العلاج المكثف بين الرضع إلى أقل من النصف. وبيّنت الدراسة أن اللقاح حقق أثره الأكبر في الوقاية من الإصابة ومنع دخول المستشفى، بينما لم يظهر اختلافا ملموسا في شدة المرض أو معدلات الوفيات بين الحالات التي أدخلت إلى المستشفى، كما أظهرت المعطيات تراجع حصة الرضع من مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى نحو 25% مقابل ارتفاعها بين من تجاوزوا سن 60. ورغم هذه النتائج، قررت وزارة الصحة استبدال بيفورت بلقاح إنفلونسيا من إنتاج شركة MSD بعد فوزه في مناقصة اعتمدت الكلفة المالية معيارا وحيدا للاختيار. ويؤكد خبراء الأمراض المعدية أنه لا توجد فروق جوهرية في الفعالية السريرية بين اللقاحين، باستثناء أن اللقاح الجديد لا زال أحدث عهدا، وتتوفر بشأنه معطيات أقل حول فعاليته خلال السنة الثانية من عمر الطفل. وفي ردها قالت وزارة الصحة إن لقاح إنفلونسيا أدرج هذا العام ضمن سلة الخدمات الصحية، مؤكدة أنه معترف به كلقاح آمن وفعال، وأضافت أن اختيار الشركة الموردة تم وفق قانون المناقصات.
1: تعالوا بنا إلى هذه القضية التعليمية. دراسة جديدة تظهر أن الفصل بين الجنسين في مساقات دراسية في الجامعات بحسب مشروع القانون المطروح على الكنيسة حاليا يمس ببرامج الماجستير العلاجية. وسام جبر.
15: دراسة شاملة كانت قد أعدت بناء على طلب من مجلس التعليم العالي لفحص جدوى الطلب على برامج الماجستير العلاجية التي تدرس بالفصل بين الجنسين، خلصت إلى أن التعليم المختلط بين الرجال والنساء يشكل ضرورة مهنية في مجالات العلاج النفسي، وأن حتى الفئة المستهدفة من المجتمع الحريدي ترى أهمية لهذا النموذج التعليمي. وبحسب ما جاء فإن الدراسة أنجزت وقدمت إلى الجهات المهنية في المجلس في شهر ديسمبر كانون الأول عام 2024، إلا أنها لم تعرض على هيئات المجلس المختصة ولم تناقش، رغم أنها تتناول قضية تشكل محورا أساسيا في مشروع قانون يناقشه البرلمان حاليا. ووفقا لمصادر في مجلس التعليم العالي وفي وزارة التعليم، فإن وزير التعليم يوف كيش الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس التعليم العالي قام بتأجيل مناقشة نتائج الدراسة عدة مرات، ودعت هذه المصادر أن الوزير أدرك أن نتائجها لا تخدم الأجندة التي يدفع بها، ولذلك لم تطرح للنقاش في المجلس أو أمام لجنة التربية والتعليم في الكنيسة. وبالمقابل أكد مجلس التعليم العالي أن نتائج الدراسة لم تعرض بعد على أعضاء المجلس، فيما نفى وزير التعليم يوف كيش هذه الادعاءات بشكل قاطع، ومعتبرا أن كل محاولة لربط اسمه بعدم عرض الدراسة هي تضليل وكذب. وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه البرلمان للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون كانت قد تقدمت به النائبة لمورسون هارميلخ، ويهدف إلى السماح بإقامة برامج دراسات عليا منفصلة بين الرجال والنساء في الجامعات، وذلك بعد أن كانت المحكمة العليا قد وضعت قيودا على هذه المسألة. وأظهرت الدراسة التي استندت إلى مراجعة علمية للأبحاث واستطلاع واسع للرأي، إضافة إلى مقابلات معمقة مع مختصين وطلاب، أن التفاعل بين الجنسين خلال الدراسة يعد جزءا أساسيا من إعداد المعالجين النفسيين، وأن الفصل قد ينعكس سلبا على التأهيل المهني في المهن التي تعتمد على التعامل مع أشخاص من الجنسين.
7: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: إلى أخبار المونديال، المغرب تلتقي فرنسا هذه الليلة في مستهل دور الثمانية. تقرير موفدنا إلى المونديال نجيب قزل.
16: بلغت بطولة كأس العالم مرحلة الحسم، ومعها ترتفع وتيرة الاستعدادات في معسكرات المنتخبات المتأهلة إلى دور الربع النهائي. الأنظار تتجه أولا إلى القمة المرتقبة بين المغرب وفرنسا في مواجهة تحمل الكثير من الندية والرمزية. المنتخب المغربي بقيادة المدرب محمد وهبي يدخل اللقاء بعد مشوار لافت في البطولة وسط حالة من التفاؤل في صفوف أسود الأطلس وجماهيرهم. وركز وهبي في التدريبات الأخيرة على الانضباط الدفاعي وسرعة التحول إلى الهجوم ورفع الجاهزية البدنية في ظل طموح المنتخب لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ دور النصف النهائي. في المقابل يستعد المنتخب الفرنسي للمباراة بحذر واضح رغم خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية. الديوك بلغوا هذا الدور بعد الفوز على الباراغواي، والجهاز الفني بقيادة ديديا ديشان يدرك أن مواجهة المغرب لن تكون سهلة، خاصة أمام منتخب أثبت قدرته على مقارعة كبار المنتخبات وفرض أسلوبه في البطولة. وفي ميامي بدأت الأجواء الكروية ترتفع تدريجيا قبل المواجهة المنتظرة يوم السبت بين النرويج وإنجلترا. المدينة تستعد لاستقبال آلاف المشجعين وسط حضور متوقع لجماهير إنجليزية كبيرة، بينما يواصل المنتخب النرويجي تحضيراته بقيادة نجمه إيرلينغ هالاند في واحدة من أهم مباريات هذا الجيل. أما المنتخب الإنجليزي فيدخل اللقاء بطموح مواصلة المشوار نحو نصف النهائي رغم بعض الغيابات والمتابعة الطبية لعدد من اللاعبين. الأسود الثلاثة يدركون أن مواجهة النرويج لن تكون مجرد اختبار بدني، بل مواجهة مفتوحة أمام منتخب سريع وخطير هجوميا. هكذا يدخل المونديال أيامه الأكثر سخونة. المغرب يحلم بمواصلة كتابة التاريخ أمام فرنسا، وميامي تتهيأ لليلة أوروبية كبيرة بين النرويج وإنجلترا في ربع النهائي لا يحتمل الخطأ ولا يمنح فرصة ثانية.
1: ومن المغرب يطيب لنا أن نتحدث مع الصحفي محمد بودن. صباح الخير أستاذ محمد.
17: صباح الخير وتحية طيبة.
1: أولا، كيف يستعد المغاربة لهذه المباراة الصعبة، هذا النزال الصعب؟ هل اتخذت السلطات الرسمية مثلا في المغرب تدابير خاصة بخصوص المواطنين، بخصوص توفير أماكن عامة لمشاهدة المباراة مثلا؟
17: استعدادات الجارية هي استعدادات عادية كأي مباراة في كرة القدم، ولكن بطبيعة الحال هناك تحليل لفريق المنافس، وأيضا الاعتماد على الجانب الذهني والعلاقة التي تجمع لاعبي المنتخب المغربي بأسرهم. فأعتقد أن هذا مخزون إضافي من أجل تقديم أداء كبير.
1: هل هناك قلق بخصوص هذه المباراة على ضوء ما حدث لمنتخب مصر؟ أنت تعلم يعني كان هناك اتهامات وجهت لطاقم التحكيم.
17: ليس هناك بطبيعة الحال ما يقلق المنتخب المغربي. المنتخب المغربي سيلعب كرة جميلة وسيعمل على استثمار نقاط قوته، وأعتقد بأن المنتخب المغربي له من التجربة ما يكفي من أجل التغلب على أي مصادر يمكنها أن تشكل مصدر قلق.
1: طيب، هل هناك قلق بخصوص هذه المباراة على ضوء ما حدث لمنتخب مصر؟ أنت تعلم يعني كان هناك اتهامات وجهت لطاقم التحكيم.
17: أعتقد بأنه ليس هناك تخوف متعلق بالأداء الكروي على المستطيل الأخضر، لكن أتصور بأن ما سيحدث في بوسطن سيكون مستجيبا للمعايير الدولية.
1: أستاذ محمد، المنتخب المغربي سيعتمد على حكيمي، أما الفرنسي على إمبابي. باعتقادك أنت كمتابع، هل هما لاعبان متكافئان؟
17: أعتقد أنه كل منتخب له مقومات ومنظومة لعب وكتيبة من النجوم. المنتخب المغربي لديه عناصر تلعب في أندية لها حضور كبير في المنافسات الأوروبية وفي كبريات الأندية الخمسة الكبرى في العالم.
1: ما طبيعة الاستعدادات في هذا المنتخب كما تصرح أوساط رياضية يعني داخل المنتخب.
18: المؤكد أن المغاربة يستعدون لهذه المباراة وكأنها نهائي قبل الأوان. المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي يمثلان اليوم مدرستين كرويتين بارزتين على المستوى العالمي، على مستوى التصنيف الدولي، وكذلك على مستوى الأداء والهيبة بالنظر للأداء الذي تم البصم عليه في الأدوار السابقة والشخصية التي ظهر بها المغرب بطبيعة الحال، وهي شخصية قوية على المستوى التكتيكي، على المستوى الذهني، على مستوى الحضور، على مستوى الأداء. فاليوم هناك عدد من مناطق المشجعين الفانزون في عدد من المدن، هناك طلب كبير على الحضور في الفضاءات العامة في عدة أماكن يعني ستكون مملوءة عن آخرها. لك أن تتخيل أيضا أن مشاهدة المنتخب الوطني المغربي.
1: شكرا لك أستاذ محمد بودن، حدثنا من المغرب، نرجو لكم كل التوفيق والنجاح والمنتخب المغربي أيضا. شكرا جزيلا.
18: شكرا لكم.
1: وهذه تحيات طاقم البرنامج، إعداد وتحرير محمد سلامي، من الإنتاج السيب يفلح، نادي أسمر مارون، استوديو مصور رونين أور، هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
5: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
7: فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
7: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
7: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
7: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: عناوين الثامنة من مكان. الجيش الأمريكي يعلن ضرب حوالي 90 هدفا عسكريا على طول الساحل الإيراني. ترامب يقول إن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن سعيا إلى إبرام اتفاق. بيانات تفيد بتوقف تام لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. منتخب المغرب يواجه فرنسا مساء اليوم في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تسللت مجموعة يمينية تنتمي إلى حركة حلوتسيها بشان رواد البشان إلى سوريا عبر جبل الشيخ، وباتت في المكان طيلة الليلة الماضية. وجاء في بيان صدر عن الحركة أن هذه خطوة أولى في سبيل الاستيطان في الأراضي السورية. وجاء أيضا أن النشطاء أبلغوا مسبقا جيش الدفاع بالأمر دون أن يحددوا مكانهم الدقيق. أعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم إنهاء جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كاشفا عن أنه تم استهداف نحو 90 هدفا عسكريا شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني. وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أنه تم أيضا قصف جسرين للسكك الحديدية داخل إيران، في مؤشر إلى اتساع قائمة الأهداف لتشمل منشآت مرتبطة بالبنية التحتية للنقل. وأفادت مصادر إيرانية بمقتل 3 أشخاص إثر الهجمات الأمريكية على نقطة أطراف مدينة أهواز جنوبي غربي البلد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن سعيا إلى إبرام اتفاق، مؤكدا أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران جاءت ردا أكبر بكثير على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية. وفي منشور على منصة تراث سوشال حذر من أن الوضع سيزداد سوءا إذا أقدمت طهران على المزيد. أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن بأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت اليوم توقفا شبه تام، وذلك مع عودة التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة. وقد أعلن رئيس البرلمان الإيراني قاليباف أن المضيق يفتح فقط بالترتيبات الإيرانية لا بالتهديدات الأمريكية. في طبرية قامت طواقم من المطاف اليوم بتخليص 3 عالقين من منزل اندلعت فيه النيران، ووصفت حالتهم بالمتوسطة وتستمر المساعي لإخماد الحريق. يتطلع المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ عندما يواجه فرنسا مساء اليوم على ملعب بوسطن في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي في المونديال.
10: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
11: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
10: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وغدا يبقى الطقس مماثلا. في 9 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
0: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
12: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
14: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
15: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
16: فليس أنا منتازج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
15: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
12: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
17: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
18: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
10: موسم غير تقليدي وغير عادي.
18: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
19: أشعلها أبو الوردة.
10: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
19: الله الله يا ابو الورد.
20: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة حتى العشرة. نحن معكم في هذه الأجندة. المنطقة تعيش حالة من الترقب وسط استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال 24 ساعة الأخيرة، مع مخاوف معينة من اتساع دائرة التصعيد وانعكاساته على أمن المنطقة واستقرارها، سيما بعد تبادل بعض الهجمات الليلة الماضية. ولدينا يبرز قرار توسيع الشباك في مكافحة الجريمة وما يثير هذا الموضوع من نقاشات وتداعيات، إلى جانب قراءة للمشهد السياسي وتطوراته. فالاستطلاعات تتحدث عن تعاظم شعبية أيزنكوت، ويكثر الحديث حول رغبة نتنياهو في السيطرة على الليكود، كما نتناول تداعيات إلغاء آلية استبدال المعلمين خلال الإجازات المرضية، ونواكب أجواء كأس العالم كيف لا، وتحليل أبرز المباريات سيما بعد مشاكل التحكيم في المباراة بين مصر والأرجنتين والتي تفوق فيها الفراعنة بهدف بيد أنهم في النهاية خسروا بفارق هدف. سنكون أيضا مع أبرز الأمور الثقافية والاجتماعية وخطاب الكراهية وكيف من الممكن التعاطي مع هذه المسألة. هذه أبرز محاور أجندتنا هذا الصباح. لكم طبعا نقول صباح الخير لفاتن حداد طبراني، نادي أسمر، مارون حيندهان، معكم في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. ويسرني أن أستضيف هنا من خلال هذا البرنامج على المحلل السياسي والرياضي طبعا الأستاذ فادي عجاوي. تحياتي فادي، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك أستاذ نادر، إلى كل جميع المستمعين والمشاهدين.
1: بدنا نحاول نخصص جزء من هذا البرنامج للمونديال طبعا ككل يوم، هذا هو يعني العصف الذهني اليومي الموجود لدينا. لكن لنبدأ، التصعيد حقيقي الآن بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: يعني أنا صحيح، ولكن أنا برأيي هو سيكون محدود، على اعتبار أنه لا إيران ولا أمريكا تريد أن يتم توسيع هذه الحرب. باعتقادي هو محاولة للضغط على النظام الإيراني من أجل التوصل إلى اتفاق يعني أفضل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا فيما يخص موضوع الملف النووي. ولكن صحيح أنه كان في الآن سمعنا في الأخبار أنه كان في يعني رد إيراني على الضرب في قواعد في البحرين أو في الإمارات، ولكن لا أعتقد أنها راح تتوسع. ولكن هكذا هي الحروب، تعرف أين تبدأ ولا تعرف أين تنتهي.
1: جس نبض أكثر في هذه الفترة أكثر منها معركة؟
2: لا هي بالضبط هي يعني تعبير صحيح، جس نبض ومحاولة معرفة إلى أين يمكن أن تصل في هذه الضغوط. ولكن أنت تستطيع يعني أن تخرج المارد من الكمكم، ولكن لا تعرف أن تعيده في بعض الأحيان. وبالتالي من المهم أن تكون هناك توازنات. وأنا أعتقد أن دول الخليج دول المنطقة بعيدا عن حكومة نتنياهو لا تريد هذه المعركة، لا تريد عدم توازن. تعرف الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط تم ضربه بشكل كبير، يعني تخيل موضوع النفط، مضيق هرمز اللي هو في نهاية المطاف اتضح أنه هو العقدة الأساسية في الحرب. وإيران اكتشفت أنه ليست القوة النووية هي التي تجعلها قوة إقليمية قوية، ولكن مضيق هرمز لوحده فعل ما كان يمكن أن تقوم به.
1: تحدثتم عن نتنياهو كثيرا بأنه يكاد ينهي يعني عهده السياسي، لكن احنا بنشوف انه كل الوقت يجدد نفسه من جديد، هو يستطيع ان يبتكر حاله كل مرة.
2: نتنياهو لا ينتهي حتى ينتهي، يعني احنا من تجارب، انا بذكرك ابو فادي انه من 5-6 سنين كان يحكي انه نتنياهو خلص، متذكر لما صار القضايا والملفات اللي في القضاء كان يتحدث، انا بعد متذكر الناس انه خلص نتنياهو، انه المؤسسات الدولية تعتقد انه نتنياهو اصبح مضر جدا في سياسات الدولة. ولكن نتنياهو هو اول رئيس حكومي يستطيع ان يعني يتحدى حقيقة مؤسسات الدولة من خلال يعني جمهور كبير،
1: والان يفرض هيبته على الليكود.
2: ليس فقط على الليكود، على فكرة الليكود لم يعد حزبا حقيقة، هو حزب نتنياهو. ويتخيل، وأنا شفت استطلاع بالرأي، انتبه، يقول إذا نتنياهو ترك الليكود، الليكود 6 مقاعد. لاحظ يعني اليوم هو حزب نتنياهو وليس حزب الليكود. وعلى فكرة أنا ما زلت أعتقد بعد نهاية حقبة نتنياهو لن يبقى الليكود كما عهدنا، ربما يتقسم إلى أحزاب وتتشتت كل هذه الأوراق، وبرأيي سنرى حلبة سياسية مختلفة تماما.
1: أيزنكوت
2: توقعت للأمانة من فترة أنه، وعلى فكرة وانت أتوقعت أنه راح يرتفع لما صار التحالف بين لابيد وبنت، اللي هو تحالف برأيي مثير. يعني أنا في بعض الأحيان بسأل كيف المعارضة في إسرائيل تتصرف، كان تصرف يعني ما بدي أقول بين قوسين كلمة غبية، يعني ما بنفع نقولها، ولكن غير معقول. يعني في اختلافات شاسعة بين بنت ولبيد وبالآخر تعمل تحالف. وشو كان الفكر؟ الفكرة عند بنت ولبيد إنه محاولة يعني قطع الطريق على أيزنكوت. اللي صار بالعكس، إنك أنت عمليا ساعدت أيزنكوت في ارتفاع، وتوقعناه في أول يوم إنه أيزنكوت اللي أخذ كل المصوتين اليمين والمركز اليمين حتى، وباعتقادي في نهاية المطاف المرشح الوحيد أمام نتنياهو هو الأقوى واللي راح يصعب الأمور على نتنياهو، لأنه أيزنكوت صعب جدا إنك تهاجمه، في ما في عنده نقاط ضعف. لاحظ أيزنكوت يختلف عن بنت. بنت أطراف اليمين
1: رغم اللقاءات الإعلامية اللي بيجريها، عادة يقال أنه أعطي المرشح الإمكانية أنه يحكي في الإعلام ممكن يقع، هو لم يقع حتى الآن.
2: لا، هو واضح أنه أولا هو
1: مجهز حاله،
2: واضح مجهز حاله بطبيعته، وليس مفوه حقيقة، ولكنه بتجد أنه في التزام. وهو رجل أجى من الجيش منضبط، وبالتالي ما في عنده أخطاء.
1: تنساش أنه كمان فقد ابنه وتنين من عائلته،
2: وأنا قلت لك في البداية
1: في التجربة الذاتية
2: صعب جدا انه يتم يعني يعني ما في عنده نقاط ضعف. انت وهذه مشكله نتنياهو. انا بعرف انه في الكامبين تبع نتنياهو مش عارفين كيف يوكلوا بين قوسين يهضموا هذا الموضوع. بنت كان يهاجموه على قضيه انه كان مع الموحدة، وكان
1: اذا مخلينه للحظات الاخيره، بتعرف مرات بخلوا بيطلعوا هذا الكرت في اللحظات الاخيره.
2: صعب جدا. انت حكيت عن نقطه مهمه جدا، هناك في حساسيه انه أيزنكوت فقد ابنه في الحرب، وابن اخوه كمان على اعتقد
1: ابن اخته.
2: فبالتالي صعب جدا انك تهاجم شخص اللي كان في الجيش. بالنسبة للكثيرين هو قدم تضحيات كبيرة جدا، وما في عليه شبهة صغيرة. ولهذا أنا أعتقد أنه أيزنكوت هو الفرصة الأكبر للمركز يمين. طيب، للانتصار في هذه الانتخابات
1: ستتعظم الاستطلاعات تبعته؟ طيب لحد اليوم هو بيطلع كل أسبوع كمان 40,000 صوت، كمان كمان مقعد.
2: لاحظ الكتلة اللي قبل نتنياهو عمادة تبحث عن الحصان الرابح. انتبه، مش مهم لإلهن مين أيزنكوت بنت، ولكن هم يبحثون عن الحصان الرابح الذي يستطيع الانتصار على نتنياهو. هذه الفكرة اليوم في نتنياهو، في قبل نتنياهو، قبل نتنياهو مين اللي بيجيب للانتصار بروحه معه. وبالتالي بتشوف انه في جرف اتجاه أيزنكوت باعتقادي سيواصل. وانتبه جيدا، وهذا خليني أقول أنا تخمين، التحالف بين لبيد وبنت لن يستمر هذا التحالف برأيي. أنه مش
1: بقدر يتراجع اليوم،
2: طبيعي كل شيء
1: واحد منهم راح يحترق.
2: بالضبط. فبالتالي لا، مش انه بس يتراجع التنين، ممكن
1: يعني ممكن واحد منهم ما يمرقش نسبة الحزم.
2: بدل ما أيزنكوت يروح معه هنا راح يروحوا معه، هذا الحل الوحيد. يعني هني كان يعتقدوا انه نضغط على أيزنكوت بيجي عندنا ثاني او ثالث. اليوم القضيه اصبحت اوضح.
1: سؤال، اذا أيزنكوت مستعد انه يتحالف معهم؟
2: بالضبط.
1: سالوه عن هذا الموضوع، قال قضيه حساسه وبدها فحص. مش كل تحالف مزبوط.
2: بالضبط.
1: طب ليش عند الجمهور العربي كل تحالف مزبوط؟ ليش الدعوه الى مشتركه في المجتمع العربي وكانها مفهوم من ضمن تعالوا نعمل مشتركه؟
2: بالضبط.
1: طلع هناك شو صار في المشتركه، في مشتركه بنت لابيد ما زبطتش.
2: بالضبط. يعني في بعض الاحيان بيكونوا مجموع
1: ليس مساوياً
2: ليس مساوياً للمجموع، ولكن ما أود أن أقول ليس بالضرورة أن تكون قائمة مشتركة أو قائمة تجمع الجميع هي بالضرورة عنصر قوة. يعني نحن
1: نرجع لها بشكل مفصل من خلال
2: سياسية أكثر.
1: نعم، نرجع لها من خلال برنامج على شند على الهواء مباشرة. تعال نرحب بضيفنا التالي
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة في الأستوديو فهد عجاوي، ينضم إلينا من خلال الخط الهاتفي الباحث والناشط الاجتماعي دكتور ثابت أبو راس. تحياتي دكتور ثابت.
3: صباح الخير لك ولفادي ضيفك الكريم ولا المستمعين والمستمعات.
1: قضية المشتركة فعلا هي رومانسية؟
3: لا، أنا أعتقد أنه الحقيقة شو اللي بدنا إياه، كل الأحزاب تتحدث عن إسقاط الحكومة، إسقاط نتنياهو. وأنا أعتقد أي هدف، أي شيء بوصلنا لهذا الهدف يجب أن نعمل من أجله. يعني مش رومانسية المشتركة ولا غيرها. أنا أعتقد أنه برضو نتعلم من التجارب اللي صارت في السابق. أنا أعتقد الأحزاب كلها لم تعمل من أجل مشتركة حقيقية. مشتركة حقيقية مش لازم تظلها في الكنيسة، إنما كانت لازم تنزل للشارع، للفروع، للبلدات العربية. شفنا المشتركة 2015 وبعدها الأحزاب ما عملت مشان هذا الأمر. يعني أنا بشوفها جد فنية. إذا تعودنا على القضية الفنية، تعالوا فنية نلتقي من أجل هدف واحد هو إسقاط هذا الحكومة. نعلم أن إسقاط هذا الحكومة بحاجة ل 15 16 17 عضو كنيسة عربي، ومش 11 و12 13 عضو كنيسة عربي يا عربي. لهذا السبب أنا بعتقد أنه هذه حاجة ماسة، وأنا بعتقد الظروف في التالي.
2: دكتور، أول شيء صباح الخير.
3: صباح النور.
2: حقيقة أنا يعني بدي أحاول أسأل سؤال في هذا الإطار مهم لشعبنا ومجتمعنا. أنت قلت إنه إسقاط الحكومة بحاجة ل 15-16 مقعد. أنا حقيقة اسمح لي على هذه النقطة، برأيي حتى هذا الرقم عليه نقاش. بمعنى إنه أنا أؤمن إنه الموضوع مش بالضبط موضوع مقاعد، وانت بتعرف اليوم انت حتى تسقط نتنياهو، وطبعا هذا سؤال لك، حتى تسقط نتنياهو انت بحاجة مش بس لإسقاطه، بحاجة لاستبداله. يعني ما بيكفي ان تقول لي بالله جبنا 15-16 واثبات على كلامي قبل بمرة جبنا 15، وين كنا دكتور؟ كنا على دكة الاحتياط.
3: صحيح، انا بعتقد انه اللي بتقوله مهم جدا وهذا صحيح. انت بتحكي عن قضية التأثير، ونعم نريد ان نؤثر. انا بعتقد انه هناك في راح في كل الحالات، يعني القائمة العربية الموحدة جاهزة انها تكون في الحكومة، والقضية انه الاحزاب الصهيونية توافق على هذا الامر، لانه في برضو علنا بيقولوا لا، حتى بنت بيقول علنا لا. لهذا السبب هدفنا الأول أنه نتوحد. وأنا بعتقد عدا عن ذلك الحقيقة القضية مش بس قضية كنيست، أنا بعتقد في حاجة أنه تخرج رسالة لمجتمعنا العربي أنه إحنا موحدين، إحنا نعاني من كثير قضايا، وحدتنا وتنظيمنا هي الأساس مثلا لحل قضية الجريمة.
1: موحدين كثلاثية ولا كرباعية؟
3: أنا يا ريت أنه تكون رباعية، ولكن إذا ما توحدناش كرباعية على الأقل لقائمتين مش أكثر. أنا أعتقد أن الظروف السياسية والخارطة الحزبية الإسرائيلية راح تجبرنا في التالي أنه نفكر ونرجع للقضية الرباعية، إلى قضية المشترك الرباعية. وأنا أعتقد
1: لا، كان عندي دكتور منصور عباس وهو قال لا عودة إلى الرباعية.
2: لا أنا بدي أجاوبك، هو خليني أتدخل بنقطة. هو ما قال لا عودة على الرباعية، هو قال أنه الآن الإخوة الثلاثية اتفقوا بيناتهم، وممكن يحصل أنه قبل يعني تقديم القوائم إذا تهيأت الفرصة ممكن يصير. ولكن تسمح لي دكتور ثابت جملة واحدة في قضية ما بدي أجوز قضية ال 15 مقعد، وأنا سؤال لك كدكتور اللي أنا جدا بهمني أسمع رأيه. في شيء اسمه في العلوم السياسية سقف القبول، بمعنى أنه إحنا، وهذا التخوف تبعي، أنه مثلا لو جبنا 16-17 مقعد نتجاوز سقف القبول عند الأغلبية، بمعنى أنه إحنا بنهاية المطاف أقلية، حتى نستطيع المشاركة والتأثير نحن بحاجة لفتح قنوات مع الأغلبية. مزبوط؟
3: نحن دائما فاتحين قنوات، حتى وإحنا كلياتنا في المعارضة، وكنا في المعارضة في السابق وفتحنا قنوات. الآن أنا بعتقد أخرى مرة اللي بتقوله منطق الأحزاب الصهيونية، أنا بدي أدور شو المنطق أحزابنا. إحنا بهمنا جدا أن سقط نتنياهو. أنا مش رايح أحل قضايا إسرائيل والخارطة السياسية الحزبية كلياتها، أنا بدي أتأكد أني أنا وصلت 15-16 عضو كنيست، وهيك أنا ما يعني منعت أي إمكانية لنتنياهو يرجع. الآن صحيح بده يصير، أنا بعتقد الديناميكية الحزبية في إسرائيل سوف تتغير مباشرة بعد الانتخابات، راح يفكروا بشكل آخر. إذا عاوزينك مستعدين يدفعوا لك. شفنا نتنياهو عند

0: الفيديوهات اللي عم بطلعها كمان بينكفر في هذا السياق قضية دخول الشباك إلى موضوع الجريمة في المجتمع العربي، كيف تنظر إلى هذه الخطوة بداية مع توسيع هذه المسألة ورصد حوالي نصف مليارد شيكل لهذا الموضوع؟ هل ترحب بأنه في هيئة جديدة قد تقتلع وتجتث الجريمة؟ شفنا امبارح الجنازة في طمرة للشاب ياسر محمد أبو الهيجة، يعني تمزق القلوب.
1: اولا انا بعتقد انه انا شخصيا لازم نثق انه لا نثق ببن غفير ورغبته في مكافحه العنف الجريمه، مش مهم شو الوسيله اللي بيستعملها. ثانيا الشباك موجود في مجتمعنا، شباك بده
0: بس اليوم موجود موجود مع ادوات
1: دقيقة حسب نحكي على عن الأدوات. الشباك صار بده شرعية من ثابت أبو راس ومنك ومن فادي إنه يفوت مشان يشتغل عند العرب. أنا بعتقد إنه قضية العنف الجريمي كانت وما زالت قضية مدنية، وفيش حاجة هناك لدخول مؤسسة أمنية من أجل مكافحتها. ولكن أنا بعتقد إنه عند الشباك في أدوات قوية جدا، تفضل يعطوها للشرطة، يقوي الشرطة. ومش غلط إنه هذه الأدوات مش الشباك نفسه. أنا أخاف إنه الشباك نفسه كمؤسسة أمنية بكرة إلصاق تهمة الإرهاب لكل عربي، لكل عربي حتى نشيط سياسي بسبب قضية الإجرام. لهذا السبب أنا بعتقد صعب علينا إحنا نقول نعم للشباك، الشباك موجود، وإذا الشباك بده يساعد كان ممكن يساعد. صحيح إنه مجتمعنا بده، وأنا أول
0: أنت بتقولش نعم للشباك حتى ولو كنت بشكل أو بآخر بينك وبين حالك تعتقد إنه دخول الشباك من ممكن أن يقتلع الجريمة تماما؟
1: ما هو موجود الشباك في مجتمعنا العربي، موجود في تعيين المعلمين، موجود في كل يعني في كل شرائح مجتمعنا موجود وبيشتغل الشباك.
0: يمكن موجود في تعيين المعلمين انت بتقول، بس مش موجود في إزاحة المجرمين.
1: ما ايوه برافو، اضوي بيعملش هاي الشغلة حتى الآن. بده يتفضل فيش حاجة لا مصادقة مني أو شرعية من الأحزاب العربية من أجل يقوم بذلك. لكن مع كل هذا أنا بعتقد القضية قضية أدوات. هناك نعم في أدوات للشباك لتعطى للشرطة، وللشرطة تستطيع أن تعمل. على فكرة شفنا أنه شرطة مع يوب سجالوفيتش ومع حكومة أخرى عملت وقلصت الجريمة عدد الضحايا لفترة معينة. يعني لما شفنا بدون كل الشباك وكل هذه الأمور القضية في ميزانيات أكثر للشرطة، اليوم في ميزانيات أقل عملت نتاج أفضل الشرطة. شفنا اليوم في عندهم الحرس القومي وعندهم أشياء كثيرة تفضلوا يبدوا يشتغلوا، يطلعوا علينا مش كأعداء كما قالت بعضها طهور قبل 25 سنة، يطلعوا علينا كمواطنين متساويين الحقوق. وأنا بعتقد في التالي الشرطة هي خدمة.
0: طيب مين منتخبك في المونديال غير المغرب ومصر؟
1: منتخب اللي الكل غضبان عليه منتخب الارجنتين. وانا بقول لك
0: معناته انت وجدت حالك في صراع اول امبارح، ولا كنت انت مصري حتى النخاع؟
1: لا مصري حتى النخاع، وانا حزين جدا ومؤلم جدا كانت المباراه. شفنا قديش السياسه بتلعب دور على ما يبدو بعد خروج البرازيل وخروج
0: شو سياسة تلعب جول؟ أكلتوا ثلاث جوال بعشر دقائق، شو خص السياسة في الموضوع؟
1: لا وانت شايف التحكيم.
0: أكلتوا ثلاث جوال في آخر عشر دقائق
1: يا رجل. صحيح كان ضغط طبعا بأرجنتيني في الشكل، لكن شو
0: حرموكم من جول مهم.
2: أنا بتفك تماما مع ثابت.
1: أنا أعتقد في داخلك برضو يعني فيش عربي إحنا عرب بالتالي، ويعني وقفنا مع المنتخب المصري وبدنا هذه. كنت بدي هاي لحظة الفرح العربي الجمعي في كل العالم العربي.
0: شكرا دكتور.
1: ولكن يلا خير بغير زي
0: عندك اليوم من المغرب، بنشوف شو بصير من المغرب اليوم. شكرا يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور ثابت أبو راس على اللقاء. موضوع الشباك موضوع محير ولا موضوع محسوم؟
2: لا أنا برأيي أنا أوافق دكتور ثابت، يعني القضية مش قضية حتى أدوات، برأيي قضية إرادة سياسية. يعني أنا أعتقد أنه لو كانت الحكومة، وعلى فكرة ثبت ذلك في حكومة التغيير تتذكر، أنه يعني دالة الجريمة هبطت ليش؟ ما نفس الأدوات كانت وبدون الشباك. إذن القضية قضية إرادة سياسية ويكون عندك برنامج
0: كمان.
2: طبعا وموارد
0: خطة عمل.
2: يعني راح يسحبوا كل الميزانيات من خطة 549 وجاي يقولوا لي إستنى نفوت الشباك. بتلاحظ أنه تعامل هذه الحكومة مع المجتمع العربي تعامل أمني وليس مواطني. أنت بيجي وتخطير جدا مدني، يعني بتعاملوا معنا
0: إذا أصفر في النهاية عن اجتثاث الجريمة بتكون مقبولة؟
2: لن يسفر، يا ريت لن يسفر. انا باعتقادي
0: في نص مليار
2: يعني
0: شكل
2: الان انا بدي اسال سؤال، يعني اسا الدولي ومؤسسه الدولي بدهن اذن من فادي وابو فادي انه يفوتوا حتى يعني يعملوا
0: القانون مش اذن.
2: ما هو القضيه لا احنا بنعرف صحيح، ولكن احنا بنعرف انه مؤسسات الدوله وحتى المخابرات لما بدها تشتغل بتشتغل. وبرايي الشرطه اعطيها شويه ادوات نت العالم وميزانيات وخطه ويكون انت

0: كمواطن عربي أو يكون لنا أحزاب أو سميها اللي بدك إياه، حتى لجنة المتابعة اللي يكونوا يتابعوا هذا الأمر برأي رح تكون نتائج. غير هيك حكي فاضي، ممكن نجيب لجنة، ممكن نجيب مخابرات وبعرف شوي أكثر من المخابرات.
1: فادي بعدين بيسألوني في الشارع شو اللي منع تشكل المشتركة؟
0: طيب أنا
1: هل الموحدة فعلا من البداية ما كانتش بدها، منذ إعلان سخنين هن ما كانش في نفس نفوت على المشتركة؟
0: يعني بس مهم إحنا قبل ما نحكي إنه أنا عضو مكتب سياسي، حتى الناس برضو
1: طبعا
0: يعني
1: معلوم. إحنا مثلك الآن مش كمحل سياسي عادي، كمحل سياسي منتمي
0: بالضبط، حتى ما يقولوا ليش فادي بحكي هيك. برأيي أنا بالأصل هناك اختلاف جوهري وسياسي بين القائمة العربية الموحدة وبين الثلاثية، بين التجمع والجبهة والعربية التغيير. القائمة العربية الموحدة عندها خط واضح، خط باتجاه التأثير والاشتراك في ائتلاف، وحتى اليوم احنا الخطاب الجديد ابو فادي تبع القائمة العربية الموحدة خطاب جدا مهم ومؤسس المرحلة القادمة، بتحكي على قائمة أو كتلة مكملة. فالأحزاب العربية التقليدية خليني أسميها الجبهة والتغيير والتجمع ما بدها تدخل ائتلاف حكومي، ما بدها نوعا ما حتى هي تنظر إلى التأثير بشكل مختلف. ولكن أنا فرح جدا، تعرف ليش؟ لأنه أرى أنه خطاب القائمة العربية الموحدة في نهاية المطاف آخر 4 سنين خطاب التأثير هو اليوم سائد، مزبوط؟ يعني اليوم شو الكل بيحكي؟ حتى التجمع والجبهة والتغيير بيحكي على التأثير.
1: بعدها في روايتين
0: بس على التأثير يعني، مش مهم لكن الأدوات
1: لا
0: نفسها.
1: لا يعني أنا شفت، أنا سمعت كمان الرواية الأخرى تتحدث عن الفتات، تتحدث عن انه عشان كرمال ايش بكره بدك انت تصوت لصالح قوانين صعبه بالنسبه للمجتمع العربي وبالنسبه للضفه الغربيه وقطاع غزه مقابل فتات من
0: برايي هاي يعني قطاعات
1: بس يمكن انا الاوان كمان انه كل الاحزاب تتخطى هاي المرحلة
0: بالضبط. وأنا حتى الخطاب لاحظ أبو فادي، أنا بحكي بشكل موضوعي جدا، أولا لاحظ بالاستطلاعات دائما اللي كانوا بدهن حتى قائمة مشتركة رباعية 80 أو 75% بدهن حزب عربي في ائتلاف. هذا أمر يعني نحط عليه يعني خطوط حمراء مهم جدا، هذا بيعني أنه في الرأي العام العربي هناك تغيير حقيقي. النقطة الأخرى أنه حتى الأحزاب الأخرى، يعني أنت بسمعتش الجبهة لما قالوا بدنا ممكن يكون جسم مانع، حكوا، والدكتور أحمد طيبي قال إحنا بدنا نكون بخطوات ما كناش فيها في السابق. إذن في هناك تغير في الأجندة بين كوسين، وإحنا برنامج على الأجندة، فعمليا بنحكي إنه الرأي العام العربي تغير، الأحزاب العربية بتحاول تتكيف مع هذا الأمر، وهذا مهم. يعني بالسياسة مفعش أنت تضلك متصلب بنفس المواقف 70 سنة، لا، هذا الأمر غير مقبول. في ديناميكية بالسياسة وفي متطورات ومتغيرات، المفروض كل حزب بدور على مصلحة مجتمعه وإنه يتكيف مع هذا، وعلى هذا الأمر الأدوات تختلف من يوم ليوم.
1: تعرف إن الموحدة ستفقد تأثيرها في حال عملوا حكومة وحدة وطنية، لكن بعد المقابلة التالية.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا نكون فيما يلي مع التسامح العالمي. ينضم إلينا الرئيس التنفيذي لمؤسسة مرميد مبادرات عبد الله بن حسي، أهلا وسهلا بك، تحياتي أستاذ عبد الله.
3: صباح الخير أستاذ تامر، شكرا جزيلا لك على الاستضافة، وشكرا لبرنامج لفريق أعمل برنامج، شكرا جزيلا.
1: أهلا وسهلا بكم. وأنت كمغربي طبعا ننتظرك اليوم مباراة هامة أمام فرنسا، بعد شوي بنسألك عنها، لكن قبل ذلك المباراة الأهم أمام كل الشعوب وهي قضية التعامل بين بعضنا البعض وقضية تطوير فكرة التسامح. بناء على التجربة المغربية كيف عملتم على تعزيزها؟
3: اولا اسمح لي اولا ان اقول بان المباراه ان شاء الله اليوم ستكون محسومه للمغرب، هذا اكيد. المساله الثانيه هي ان المغرب بوصفه مجتمع متعدد الاعراق، متعدد الديانات، متعدد المكونات العرقيه والهويه، عموما باصل امازيغي عريق، يعرف دائما هذه الديناميه التي تعرف في جوهرها نوعا من التساكن، نوعا من احترام الآخر، نوعا من التعايش الذي امتد على طول قرون عديدة ولا يزال إلى اليوم. واليوم مشاركة، نعم،
1: وأنت تتواجد في البلاد اليوم من أجل المشاركة في بعض هذه المؤتمرات.
3: صحيح، وأنا اليوم أمثل المجتمع المغربي والمجتمع المدني المغربي في الندوة الدولية لمحاربة مكافحة خطاب معاداة اللاسامية وخطاب الكراهية عموما، والتي تنظم هذه السنة في إسرائيل.
1: كيف نستطيع أن يعني نعمل على ترسيخ هذه الفكرة بعيدا عن الانتماءات اللي أحيانا بتكون انتماءات العرقية المتشددة؟
3: أولا الاحترام، يجب على العلاقات الإنسانية أن تكون مبنية على الاحترام، الاحترام المتبادل، احترام الآخر المختلف عنا، سواء من حيث الهوية، من حيث العرق، من حيث الدين، لأن بناء نموذج مجتمعي متكامل ينبغي أن يكون على أساس الاحترام وأن يكون بناء على احترام القوانين المعمولة بها في هذه المجتمعات، والابتعاد كليا عن كل مظاهر التعصب، نفي الآخر، معاداة الآخر، واستعمال أي أسلوب فيه من التجريح والتنقيص من قيمة الآخر أيا كان.
1: نعم، ماذا ستقول في هذه المشاركات؟ قلت وستواصل.
3: صحيح، أنا أريد أن أقدم صورة عن المجتمع المغربي. المجتمع المغربي الذي هو في عمقه مجتمع شرقاني بالتفكير إلى حد ما، لكن رغم ذلك المجتمع المغربي دائما يتميز بوصفه نموذجا محتذى به في التعايش، في التساكن بين هذه جميع هذه الطوائف والأعراق والديانات. ولغاية اليوم لا زال المجتمع المغربي يعطي كما أعطى منذ أكثر من 2500 سنة نموذجا ليحتذى به والاقتداء به في احترام الآخر والتعايش بين الأديان والأعراق المختلفة.
1: نعم، هل في هناك ثوابت معينة اللي ممكن العمل عليها من أجل الوصول إلى هذه الفكرة؟
3: صحيح، هي كما قلت لك، أولا الاحتكام إلى القوانين. المسألة الثانية والمسألة وهي الأهم هي احترام الآخر. عندما نريد أن نبني مجتمعا قائما على التعددية يجب أن نحترم الآخر أيا كان هذا الآخر، والمغرب ذهب إلى حد بعيد في هذه الاستراتيجية. ويجب التذكير هنا بأن المغرب هو من قدم إلى الأمم المتحدة المشروع اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية منذ سنوات عديدة قبل أن يتم اعتماده رسميا. ثانيا، المغرب كذلك بوصفه عضوا لمجلس السلام العالمي الذي أنشأه السيد الرئيس ترامب، من بين النقاط التي شارك بها المغرب إضافة إلى المحددين والمستشارين العسكريين وقوات حفظ السلام على الأرض في غزة، فإنه كذلك تبنى مشروع خطاب الكراهية والتأصيل لفكر الاحترام وثقافة الاحترام بين شعوب المنطقة خاصة في الشرق الأوسط وفي غزة تحديدا.
1: الآن بعض الكلمات عن المباراة الليلة، أنت
3: إن شاء الله
1: أنت في حالة من التوتر ولا متأكد مليون في المية أن المغرب سينتصر؟
3: أكيد إن شاء الله المباراة ستكون في صالح المغرب، كما عودنا المغاربة دائما على مر التاريخ بأنهم في اللحظات التاريخية والمصيرية يكونوا دائما على قد التحديات. إن شاء الله المباراة مربوحة للمغرب، حكيمي والنصيري سيسجلون هدفين رائعين إن شاء الله في شباك المنتخب الديك الفرنسي.
1: أنت بتكون مخلص المؤتمر تبعك وترجع تحضر اللعبة؟
3: صحيح، أنا في حيفا إن شاء الله، واليوم إن شاء الله سنحتفل مع أهالي حيفا أكيد.
1: أنت شفت شو صار بعد المباراة الأخيرة، بعد ما انتصرت المغرب في المباراة الأخيرة؟ الجماهير العربية في البلاد هون طلعت في الشوارع واحتفلت.
3: أكيد، أنا مارست الرياضة ليلة أمس هنا في حيفا، وجدت كثير من المحلات يرفعون الأعلام المغربية، وحرصت على أن نسلم على كل صاحب محل، على صاحب كل مقهى رفع العلم المغربي، وأقدم له التحية ومقدما له إن شاء الله املا في الفوز غدا ان شاء الله، اليوم ان شاء الله. في
1: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه استاذ عبد الله بن حسين.
3: شكرا جزيلا لإذاعتكم، وشكرا جزيلا على تقام البرنامج على الاستضافه. شكرا جزيلا،
1: وبورك على اللقاء.
2: تحيه. الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
1: على الأجندة بعد شوي كمان بدنا نحكي مع الصحفي الأستاذ سعيد العتسافي حول هذا الموضوع، العفاسي حول هذا الموضوع، ومن خلال هذه الأجندة تعالى ونكون مع بعض التحليل في كل ما يتعلق بالمشهد بين الثلاثية والرباعية. الثلاثية كيف تراها بداية، مع أنك أنت يعني عضو مكتب سياسي في الحزب الرابع؟
0: يعني أنا أرى أولا، أتمنى حقيقة، ما في سبب، أنا فقط بدي أخذ كلمة من اللي قاله الأخ أمجد شبيطة، قال أنه ما في سبب إنه الثلاثية ما يكون في ائتلاف بينها، لأنه بنهاية المطاف هذه الأحزاب تتفق على الرؤية السياسية وكلهم بنفس الاتجاه، فبالتالي موضوع المقاعد بتأمل أن إخوي يتجاوزوه. نحن نتعامل بكل حب ومصداقية، وأقول لك الموحدة يعني تنظر إلى الآخرين وتقول إنه مهم جدا، حتى لو ما كانش في رباعية يكون على أقل تقدير قائمتين مع فاض أصوات، هذا أقل شيء، ونحن مستعدين أن نقدم أي شيء حتى الإخوة يتفقوا. يعني بارك الله فيهن، هن في عندهم توجه سياسي حقيقي مع بعض. يعني نختلف لا نختلف هذا أمر آخر، ولكن بما أنكم سياسيا اتفقوا
1: يعني انا بشوفوش حال الجزء الائتلاف، انتم شايفين كنتوا رايحين على الائتلاف
0: في اختلاف سياسي حقيقي، ولكن معكم. صحيح، ولكن الثلاثيه انا لا ارى انه في سبب انه ما يتشكل ثلاثيه، موضوع مقعد هون مقعد هناك، بتامل انه يتجاوزوا.
1: سنعود بعد شوي للمكمله.
4: اهلا وسهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركي؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو في؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة المحلل السياسي المنتمي للموحدة فادي عجاوي. هاي المرة بتحكوا لنا عن قائمة مكملة أو كتلة مكملة وليس عن بيضة قبان. في الماضي أتحفتونا ببيضة القبان، هاي المرة ليش انتقلتوا للمكملة؟
0: طبعاً.
1: هل بطلتوا تأمنوا في القبان؟
0: لا لا.
1: أو في البيضة؟
0: لكل لكل مرحلة في لها أدواتها.
1: وفي في عهد نظام إيش اسمه الطيبات بطلوا يأكلوا بيض، فعشان هيك
0: يعني
1: مشكلة.
0: يعني معني أنا لا أؤمن فيه بشكل شخصي. ولكن
1: هذا بده حديث خاص.
0: صحيح فيه. ولكن لكل مرحلة هناك أدوات، وإحنا تحدثنا عن المتغيرات والديناميكية اللي بتصير بالسياسي. ما بنفع تكون متصلب في مكان واحد وتقول والله إحنا كنا عايشين على قضية 3000 بيضة القبان.
1: شو إحنا ياها يعني باختصار بصورة كمان اللي يفهمها المواطن الكريم. طيب. شو يعني كتلة مكملة؟
0: كتلة مكملة هي أن تتحول من قائمة اللي تتحدث عن المشاركة في ائتلاف فقط، وتحويل الموحدة إلى ضرورة سياسية. أبو فادي، تحويل الموحدة إلى ضرورة سياسية بمعنى أنه لا يمكن تشكيل حكومة تغيير من دونها.
1: هاي بيض القبان.
0: لا، بيض القبان أنه ممكن أنت تكون جزء من كتلة التغيير بدهن إياك بدهن إشياء، أنت بتضع نفسك أمامهن يلا اختاروا ما اختاروش. لا، إحنا نقول إحنا أصبحنا ضرورة سياسية بمعنى لن تستطيع إسقاط نتنياهو أو تشكيل حكومة بديلة بدون القائمة العربية الموحدة. ما نحاول أن نفعله هو أنه محاولة دعنا نقول خطاب مؤسس المرحلة القادمة، وراح أحكي بعض الأمور المهمة تسمح لي أبو فادي. النقطة المهمة إنه إحنا بنحاول أيضا ليس فقط إدارة الممكن، صناعة الممكن في الرأي العام الإسرائيلي. بمعنى إحنا بنحاول نقطع الطريق من خلال الكتلة المكملة على ما يسمى، أنت حكيت عنه، حكومة وحدة وطنية مع بن غفير وسموتريش ونتنياهو. إحنا بدنا نعيد بلورة إنه السلم الأولويات في الرأي العام، إنه يكون في أعلى سلم الأولويات تشكيل كتلة تغيير زي ما كانت الحكومة السابقة، وليس حكومة وحدة مع بن غفير وسموتريتش. هذا مهم وهذا واجبنا. فما إحنا ما
1: أنا بحكي عن كتلة وطنية اللي فقط بين نتنياهو وبين
0: بين
1: نتنياهو وبين بنت لابيد.
0: حلو، ولكن إحنا أنا برأيي اليوم ورح يثبت بعد الانتخابات، اللي يدعي إنه المشكلة بس بنتنياهو غلطان. المشكلة مع نتنياهو مجموعته اللي حقيقة قامت بإفساد سياسي وأخلاقي واجتماعي ولدك إياه في هذه الدولة آخر 10 سنين في متغيرات حقيقية. فبالتالي القضية مش بس نتنياهو. فإحنا بدنا من خلال خطاب القائمة العربية الموحدة، واحد، إعادة بلورة سلم الأولويات في الرأي العام. إحنا لا نكتفي بإدارة الممكن أبو فادي، إحنا نصنع الممكن من خلال إنه والله تعالوا اليوم تشكيل حكومة. وفي نقطة مهمة،
1: رغم كل التصريحات من هناك إنه بدناش
0: ياكم قديش بدهن، لأنه قبل برضو حكوا نفس الكلام، تتذكر قبل 2021 طلع بنت ولبيد وغيره قال بدناش موحد، بالآخر قاعدوا مع منصور وقاعدوا مع الموحدة.
1: النقطة هذا بشرط أنكم تمرقوا نسبة الحسم، لأنه عشافين استطلاعات عم تعطيكم 4 آخر.
0: لا اليوم امبارح 5 أنا ما أظن. فهذه برأيي مش رقم اللي بتقدر أنت على مدى
1: طويل.
0: لا لا، بس أنا في نقطة مهمة برضو أبو فادي، إنه أنت بتحكي اليوم على إنه القائمة العربية الموحدة بتقول لك انه انا مش بدي 4 و5. لاحظ في خطاب نحن نحكي على 7 مقاعد اقل شيء، ليش؟ لانه القضيه الموحده بتدور على زياده التعبئه، واثنين انه سقف طموحنا يكون اعلى، لانه فعلا تشكيل حكومه تغيير بحاجه لنا 7 مقاعد. والنقطه الاهم ابو فادي وهي اللي بدي اذكرها هي قضيه انه اذا بتلاحظ في استطلاعات الراي في اي قناه لما بيعملوا استطلاع راي بحطوا معسكر نتنياهو، معسكر التغيير بدون الموحدة، والمعسكر الثالث هن العرب. هذا عمليا توجيه مقصود ضمنيا على انه العرب خارج الشرعية. احنا من خلال هذا الخطاب انه القائمة الموحدة هي قائمة جوة كتلة مكملة، لا احنا جوا جو. احنا داخل كتلة التغيير واحنا لازم نشتغل على صناعة الرأي.
1: نرجع لانه في اشارة انه في ضيف كريم عم باستنان على الخط الهاتفي، نتحدث اليه ونتابع.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجندة.
1: ينضم إلينا مدير مدرسة ابن سينا الابتدائية في سخنين وعضو نقابة المعلمين الأستاذ كمال خلايلي. تحياتي أستاذ كمال.
9: صباح الخير لك ولضيوفك الكرام وللمستمعين.
1: شفتكم وجهين رسالة في كل ما يتعلق بقضية الإجازات اللي عم بخذوها المعلمين ومن يشغل محلهم، لماذا؟
9: بداية بدي أوضح النقطة بشكل اللي يفهمها المستمع. في معلمين طبعا بيصلوا لجيل معين، جيل 50-55 ممكن يعانوا من أمراض معينة، في معلمين ممكن يعانوا من أمراض معينة في جيل مبكر كمان اللي بمنعن إن يشتغلوا وظيفة كاملة. فهذول المعلمين بتوجهوا للطبيب، طبيب العمل ما يسمى رفيع تعسكتي، وطبيب العمل يقر إنه هذا المعلم بقدرته الجسمانية والجسدية والنفسية إنه يعمل نصف وظيفة. النصف الآخر كان طبعا وزارة المعارف تعين معلم بديل ثابت مكانه من بداية السنة حتى نهاية السنة، من ما المعلم خرج حتى يعود. طيب. فالمعلم كمان بتعين بشكل مؤقت لكن بيكون ملتزم بكل تعليمات المدرسة، ملتزم بكل إرشادات مدير المدرسة، المعلمين معلم زيه زي باقي المعلمين. لكن اليوم لكثرة الظاهر المتوجهين من المعلمين لطبيب العمل، وزارة المعارف شافت أنه هذا الأمر عمال يثقل عليها، فأقرت أنه ممنوع المعلم من حقه أنه يخرج لهاي الإجازة المرضية، لكن المدرسة ما بتقدر تعين محله ولا وزارة المعارف راح تعين محله. طبعا هذا الأمر ضرر تبعه بده يكون كبير على كل مدرسة ومدرسة. يعني بالمبارحة اتوجه إلي أحد المدراء وقال لي أستاذ كمال أنا عندي 10 معلمين اللي هن توجهوا لطبيب العمل وحصلوا عند معن تقارير طبية إن ما باستطاعة العمل بوظيفة كاملة إنما بوظيفة جزئية. يعني تخيل 10 معلمين 100 ساعة، يعني 100 ساعة أنت بدك توظف معلم بديل، والمعلم البديل ببلش أول الأسبوع، ثاني يوم يمكن يقول لك أنا لقيت عمل في مكان آخر. هذا المعلم البديل غير ملتزم بإرشادات المدرسة، باجتماعات المدرسة، ببرامج المدرسة، بالتخطيط المدرسي، بالالتزام المادي، لوين وصلنا وكل هاي الأمور. فأنت بتوقع المدرسة والطلاب بأزمة تعليمية كبيرة جدا. وإحنا بنعرف.
1: طب شو طلبكم العرب. بما أنه هذا الأمر ممكن يضغط مدير المدرسة، شو طلبكم؟
9: طلبنا بسيط أستاذ. وإحنا مبارح أنا طبعا في نقابة المعلمين كان لي حديث مع سكرتير العام لنقابة المعلمين يافا بن دافيد، وأنا وجهت لها رسالة، فهي توجهت لسونيا بيرت اللي هي نائبة رئيس القوى العاملة في وزارة المعارف، وكان الرد من وزارة المعارف إنه الموضوع موجود على الطاولة، الإشكالية موجودة على الطاولة وسيتم بحثها بشكل جدي. أنا برأيي طلبنا هو كالتالي إنه إحنا كل معلم بتنازل عن ساعات معينة عن نصف وظيفي إنه إحنا نعين معلم كالمعتاد كيف كان بالبداية، ومن سنة 1948 لليوم كيف تعين معلمين محل معلمين الجزئيين اللي هن خرجوا بسبب إجازة مرضية إنه إحنا نقدر نعين محل بشكل ثابت. اليوم أنت أستاذ تخيل أنت نفسك ابن صف خامس صف رابع، كل يوم أنت بتشوف وجه ثاني من المعلمين، وين اللي يعني العلاقة بين المعلم والطالب؟ المعلم البديل بيصل المدرسة بأخذ ساعات، يوم بيشتغل يوم لا، فالولد بده ينقصه مادة، الولد ما بده تكون العلاقة سليمة بينه وبين المعلم، المدرسة بده يكون
1: والفرق بين المعلم البديل والمعلم المؤقت هو فرق ملموس؟
9: فريق كبير أستاذ، مش معلم مؤقت لكل السنة، هذا معلم مؤقت ليوم أو يومين، اليوم اشتغل بكرة لا عمل في حيفا، بده ينزل على حيفا يشتغل، اليوم فاضي بيجي بكرة مش فاضي، ما في التزام من المعلم المؤقت لكل السنة، ما في التزام من المعلم المؤقت لاجتماعات المدرسة، ما في التزام لتعليمات الوزارة، تعليمات الوزارة اتجاه المدرسة، إنما معلم بيجي بيشتغل أربع ساعات، بتقاضى على أربع ساعات وبيروح بدير ظهره، ما إله أي خط شو بصير في داخل
1: يعني المدرسة. أنت هكلان يعني أنت هكلان هم المدرسة وشو بده يصير فيها، وهل هو معلم مؤقت ولا معلم بديل، ومصير ومصير طلابنا من منطلق المسؤولية. أنا متأكد، بس يمكن كمان أنت عم بتفكر بالمسؤولية العامة تبعت البلد، هل بعده كمال خليلي يرنو إلى البلدية؟
9: يعني أستاذنا ما تغير إشي على كمال خلايلي، كمال خلايلي ترشح بالسابق وما حالف الحظ، كمال خلايلي بإذن الله يترشح الدورة القادمة ونتمنى أنه يحالفنا الحظ بإذن الله تعالى.
1: ما هو الواحد لما عادة بترشح مرة بشكل أو بآخر بدرس بشوف شو في حواليه مدى شعبيته وما إلى ذلك، استنتاجاتك حسب الترشح الأول إيش؟
9: الحمد لله، أول شيء الإنسان بتعلم من أخطائه، أنا عم بشوف أنه في توجهات كبيرة من جميع العائلات بسخنين، من جميع الأشخاص، الناس اللي ما كانت معي اليوم عم بتزداد، الصفوف عم تنرص وفي ازدياد متواصل.
0: يعني تسمح لي
1: سؤال أخير؟ تفضل.
0: سؤال أخير، يعني الصراحة أنا في ظل الظروف الحالية، وانا بسمع كثير ناس بقول لك انه مش تجربه انكسين انك تروح على مجلس
1: بلدي في وضع الاجرام وفي وضع كذا والضغط على العصابات،
0: فالحماس اللي عندك انك بعد بدك يترشح، يعني
1: انا غريب شوي، غريب صحيح. يعني الناس عم بهربوا من وظيفه رئيس مجلس، انت بدك تصير ليش
9: استاذ؟ اول شيء وظيفه رئيس البلديه او رئيس المجلس وسخنين مدينه مركزيه بحاجة اليوم لقيادة جديدة اللي هي تقودها لبر الأمان، ممنوع الاستسلام أنا برأيي، لأنه الاستسلام ساعتها إحنا منسلم بلادنا لكل عائلات الإجرام، منسلم بلادنا للابتزاز، فإحنا دائما لازم يكون شخصيات جديدة. سخنين أنا دائما بقول سخنين ولادي، وأي بلد عربي ولادي، ممنوع إحنا يعني نضع أنفسنا دائما في محل واحد وفي عقل واحد، لازم نغير العقول من شان احنا بالنهاية نصل لبر الامان. دائما المحاولات لازم ان تكون، وانا برأيي ان شاء الله انه بكون المستقبل احسن
1: ان شاء الله،
9: والمستقبل يكون وردي لبلدنا ولكل الوسط العربي، يعني بصيرش انه احنا برضو نسلم بلادنا ونقول احنا بطلنا نقدر او كذا، لا، لازم يكون عندنا دائما النوايا الطيبة والقدرة العقلية، القدرة الذهنية.
1: مين فريق ما قلتناش بالاخر اليوم
9: مشان نواجه هذا الشيء، يعني
1: كمال احنا عم نعمل استطلاع بشكل او باخر من خلال برنامج على الاجندة حول المونديال، مين فريقك انت في المونديال؟
9: أنا الصراحة فريقي بالمونديال الفرق العربية، يعني إحنا أنا
1: الليلة، يعني أنت الليلة قلبك مع المغرب؟
9: أكيد، إحنا كان مع مصر ومع المغرب، أي فريق عربي بيصل هذه المرتبة العالية إحنا منكون معاه، أنا قلبي مع مصر لأنه بالفعل مصر تم يعني ظلمها، يعني أكثر من هيك إجحاف كان بحقها، فحس الواحد وكأنه المونديال مبيوع، لكن احنا بكل حال الفريق المصري احنا منظلنا نأيده منظلنا نحبه.
1: شكرا شكرا،
9: ومنظلنا نحب إهداءاته.
1: شكرا أستاذ كمال خليلي، يعطيك ألف عافية على هذه المشاركة.
9: أستاذ هلا، شكرا كثير هلا.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: فادي عجاوي، في نهاية المطاف في عنا مونديال، ومونديال هاي فترة جميلة جدا، والليلة في عنا لعبة مش هوينة. تعالت نحكي مع صحفي مغربي مقيم هنا في البلاد في كفر قرع، وينقلنا الأجواء وعم بعيش الأجواء في بيتهم. تعال نرحب بالأستاذ الصحفي سعيد العفاسي، أهلا وسهلا بك أخي سعيد.
10: صباح الخير أستاذ نادر، صباح الخير بضيوفك.
1: الأستاذ فادي فيه. فادي معنا كمان في الأستوديو.
10: أنا بفادي، أنا أعرفه
1: فادي. أعطينا تحليل الآن بارد عقلاني تماما بعيد عن العواطف، شو الاحتمالات الليلة ومنشوف سعيد لأي درجة يعني يتفق معك.
0: يعني أنا أعتقد إنها أصعب مباراة ممكن أن يقابل خصم أو غريم المنتخب المغربي هي منتخب الفرنسي، برأيي هو المنتخب حتى الآن الذي يظهر المستوى الأعلى في هذا المونديال، وعنده حقيقة لاعبين بمستويات عالية في كل الخطوط، ولكن هذا لا ينقص من أنه المنتخب المغربي لأول مرة أرى أنه في هناك تغير كبير المنتخب المغربي يختلف عن كأس العالم 2022 عندما جاء بمقومات مختلفة وخاصة أكثر في الدفاع، ولكن هو اليوم يمتلك لاعبين بمستوى عالي في جميع الخطوط يستطيع أن يجاري المنتخب الفرنسي. الحقيقة عندي تخوف بسيط جدا وهو طبعا من التحكيم، أنت تعرف الحكم أرجنتيني، في الأمس كان الحكم فرنسي لمباراة الأرجنتين، اليوم الحكم أرجنتيني لمباراة فرنسا.
1: أرجنتيني لصالح المغرب؟
0: نعم، لا أعتقد ذلك، بالعكس هناك ضغوط إعلامية فرنسية
1: بده يحاول يحرم فرنسا من الوصول. لا برأيي عشان ما يكونش،
0: لاحظ الفرنسويين الآن بيقوموا بضغط إعلامي الآن من امبارح، ضغط إعلامي كبير جدا الحكم إنه يعني كيف أرجنتيني،
1: وكل الأربعة أرجنتينية مش واحد منهم،
0: خمسة
1: خمسة أرجنتينية.
0: فهون التخوف، ولكن إذا تحدثنا كرة قدم أصعب منتخب لفرنسا هو المغرب. وأنا برأيي إذا اليوم بدي أقيم المنتخبات كرويا وبأداء، فرنسا في المرتبة الأولى والمغرب المرتبة الثانية. كنت أتمنى أن لا يلتقوا في هذه المرحلة، أتمنى المغرب بكل قلبي أنه يصعدوا، ولكن مباراة ستكون قريبة جدا في المستوى.
1: سعيد العفاسي، شفناك، شفنا الاحتفالات طبعا، وصلتنا الفيديوهات من منزلك الكريم في كفر قرع، الاحتفالات مع الفوز المغربي الأخير، هل ستتكرر هذه الليلة أيضا إن شاء الله؟
10: إن شاء الله يبدو أنها ستتكرر لاعتبارات عديدة، من ضمنها ما ذكر الأستاذ الأخ فادي. أعتقد بأن المنتخب المغربي في هذه الفترة خصوصا في 2026 يمتلك مقومات المنتخب القوي، يدافع، يهاجم، يسجل، يناور، يراوغ، وله أسس قوية مثل بونو، مثل حكيمي، مثل السباري، مثل عناوي، وبعد الجديد وفكر جديد لمحمد وهبي، محمد وهبي الذي أدخل نوع من الأسلوب، أسلوب جديد للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي كان يلعب من أجل أن يدافع، الآن أصبح المنتخب المغربي يلعب من أجل أن يدافع ويهاجم ويسجل الأهداف، وفي الدقائق الأخيرة التي كنا دائما ننهزم فيها. وأعتقد اليوم مباراة اليوم لن تكون مباراة ضد فرنسا فقط، مباراة اليوم ستكون ضد التحكيم وضد فرنسا وضد الجمهور المتواجد بأمريكا. لذلك أعتقد على المنتخب المغربي أن يعمل كل ما في وسعه من أجل الانتقام كرويا ل 2022.
0: أستاذ سعيد، عندي
10: ثم تأكيد حضوره،
0: عندي رأي ما بعرف إذا بتوافقني عليه. أنا منذ اليوم الأول عندما تم طبعا استبدال أو خروج المدرب وليد الرقراقي، أنا كنت مقتنع تماما أنه هذه هي المرحلة التي كان يجب أن يترك فيها الرقراقي المنتخب، وأنه فعلا أصبح مشبع حقيقة وقدم كل ما يستطيع أن يقدم المنتخب المغربي. ورأينا أن محمد وهبي حقيقة توقعت نجاحه، يعني لم أتفاجأ، محمد وهبي جاء بفكر جديد، وأعتقد لو المنتخب المغربي بقي وليد الرقراقي المنتخب ما بيصل لهذه المرحلة. فأنا ما بعرف إذا بتشاركني الرأي.
10: أستاذ فادي، لا أنا معك 100%. لماذا؟ لأنه وليد الرقراقي استنفد كل ما عنده من مخزون فكري وفلسفي لكرة القدم، حاول في كل مرة وحقق، ونحن لا ننكر أبدا وسنظل نتذكر وليد الرقراقي الذي وصلنا إلى هذا المستوى. ثانيا، أن محمد وهبي عندما استلم المنتخب المغربي استلمه واقفا على رجليه، وله مقومات المنتخب سعيد القوي، ومحمد وهبي جاء من كأس العالم للشبان.
1: سعيد، بعيدا عن التحليل الرياضي، يعني التحليلي والتفكيكي وما إلى ذلك ويمكن لحقين عليه، احكي لنا عن الأجواء في المغرب، ماذا ينطق الجماهير المغربية عبي اليوم، إلى ماذا ترنو، لوين تطلع، شو عم بتعيش، أي أجواء، شو المشاعر اللي بتمر عليها ساعات قبل المباراة الفاصلة؟
10: أنا عندما أكون هنا في البلاد أشاهد مباراة كرة القدم أكون لدي مجموعة أعين وليس عينان، عين على التلفزيون وعين على اليوتيوب على ما يقع في المغرب، وفرحة وانتصارات وأعلام وخروج للشوارع والرغبة في أن ننتصر وأن نكون هذه المرة أقوياء. ثم هنا في بيتي أنا في كندا جمعت جالية مغربية عندي في البيت من أجل مشاهدة مباراة كرة القدم. وأستاذ نادر، دعني أقول لك أنه عندما تكون مغتربا وتشاهد علم بلدك يرتفع، أو في أيدي طفل صغير، أو في إيد رجل، أو في إيد امرأة، أو مرفوع على السيارة أو على بيت، تحس بأن أنك لست مغتربا، أن جاء بلدك إليك لكي يدعمك لكي لا تحس بالغربة.
1: أنت شفت
10: أبداً.
1: أنت شفت الإعلام المغربي في المجتمع العربي في البلدات العربية المختلفة كيف رفع في المباراة الأخيرة؟
10: والله العظيم للدموع تقف عاجزا على التعبير على هذا الموقف.
1: نعم. بالنجاح والتوفيق، وأريد أن أشكرك على هذه المداخلة لبرنامج على الأجندة. بالنجاح اليوم في مباراتكم أمام فرنسا
10: إن شاء الله، بالنجاح وإن شاء الله يكون الانتصار اليوم.
1: إلى اللقاء. كيف تلخص كل المشهد السياسي فادي عجاوي؟ في عنا دقيقتين ثلاثة من أجل إجمال هذا الموقف.
0: يعني أنا أعتقد حاليا المطلوب من جميع الأحزاب العربية واحد، توقف عن أي مناكفات، ويجب لجم كل الأصوات التي تحاول زراعة الفرقة.
1: فادي عجاوي اللي بحكي هيك؟ فادي يعني كان واحد من الأشخاص اللي في الماضي كان يحب هذه المواقف.
0: لا مش بحبها، ولكن لكل مقام مقال وكل حديث وانت بتذكر.
1: احنا في عهد آخر في عصر اختلف.
0: ومش بس هيك أبو فادي، وقتها فعلا كانت بداية الحديث عن نهجين مختلفين. واضح انه بيكون في مخاض.
1: اليوم صارت حقيقة، في تيارين
0: بالضبط، فصار أسهل حتى الآخر أكثر بتقبل هذا الأمر. يعني كان في صدام حقيقي، وهذا إشي طبيعي. بيكون في مخاض، تيجي فكرة مؤسسي في مرحلة معينة، بيصير في هذا المخاض وبيصير في هذا الصدام. ولكن واحد بدنا إذا ما سرش قائمة مشتركة رباعية فليكن ثنائي، بمعنى ثلاثي الإخوة اللي هني متفقين سياسيا والقائمة الموحدة مع اتفاق فائض أصوات، مع حقيقة أنه إحنا كلياتنا بنشتغل بطريقة لمصلحة مجتمعنا. أنا طريقي وأسلوبي مختلف عنك، ما في مشكلة، وأحترم اللي بيقرروا الإخوة في الجبهة والتجمع والتغيير، وبدي أقول لك أكثر من هيك، بتمنى له النجاح، يجيبوا يا أخي 8 و9 و10 و11 ما بفرق معي، بالعكس أنا بكون مبسوط، لأنه الصوت العربي بنهاية المطاف بضل العرب. وأتمنى إن شاء الله يكون عندنا فرصة، لأنه هذه المرة ما في مجال أبو فادي، ما في مجال حتى للتجربة. اليوم مجتمعنا أمام خطر حقيقي، وتذكر لم نعد نتحمل تكلفة بقائنا في المعارضة، لأنه تكلفة بقائنا في المعارضة تعني زيادة في الجريمة، زيادة في القتل، زيادة في الهدم، زيادة في الفقر. لا، مجتمعنا بيقول لك وقف عجريك كأحزاب، بكفي مناكفات، اتفقتوا على رباعية كان به، اتفقتوا على قائمتين فائض أصوات كان به، ولكن أهم شيء ليعي الجميع إنه المسؤولية تقتضي نبتعد عن العاطفي. وجملة أبو فادي إذا في
1: أخيري،
0: جملة أخيري
1: 10 ثواني.
0: أوكي، أقول أنه مهم جدا ندرس قضية مشتركة أو الوحدة، هل هي دائما السبيل الأمثل والأنجع؟
1: شكرا جزيلا لك المحلل السياسي المكتب السياسي للقائمة الموحدة فادي عجاوي، فاتن حداد طبراني، حين دها نادي أسمر مارون، ونادر أبو تامر. نعود إلى حضراتكم بعد قليل.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
6: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
5: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: عناوين التاسع من مكان. مسؤولون أمريكيون يتوقعون استمرار تبادل إطلاق النار مع إيران أياما أو أسابيع. بيانات تفيد بتوقف تام لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وفد حماس المفاوض يتوجه إلى القاهرة اليوم. مجموعة يمينية تتسلل إلى الأراضي السورية وتبيد طيلة ساعات الليل، والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. أفاد موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يستعد لتبادل إطلاق النار مع إيران لأيام أو أسابيع في مضيق هرمز. وقد أعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم إنهاء جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كاشفا عن أنه تم استهداف نحو 90 هدفا عسكريا شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواد واقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني. هذا ومع عودة التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن بأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت اليوم توقفا شبه تاما. وقد أعلن رئيس البرلمان الإيراني قاليباف أن المضيق يفتح فقط بالترتيبات الإيرانية لا بالتهديدات الأمريكية. إلى القاهرة يتوجه اليوم وفد حماس المفاوض لاستكمال جولة جديدة من المحادثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد نقلا عن مصادر مطلعة أن المباحثات ستركز على القضايا العالقة، وفي مقدمتها آليات تنفيذ الاتفاق وترتيبات إدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية. تسللت مجموعة يمينية تنتمي إلى حركة حلوتسيها بشان رواد البشان إلى سوريا عبر جبل الشيخ، وباتت في المكان طيلة الليلة الماضية. وجاء في بيان صدر عن الحركة أن هذه خطوة أولى في سبيل الاستيطان في الأراضي السورية. وجاء أيضا أن النشطاء أبلغوا مسبقا جيش الدفاع بالأمر دون أن يحددوا مكانهم الدقيق. قدمت إلى المحكمة اليوم لوائح اتهام ضد شابين عشرينيين من سكان قرية يافة الناصرة تنسب إليهما اختطاف شخص آخر والاعتداء عليه وتصويره بعد الاشتباه بتهديده فتاة قاصر عقب طلبها إنهاء العلاقة معه. رياضيا، يتطلع المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ عندما يواجه فرنسا مساء اليوم على ملعب بوسطن في افتتاح مناسبات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026 ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في المونديال.
8: حالة الطقس
9: غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
10: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
9: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، وغدا يبقى الطقس مماثلا. في العاشرة نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
12: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
13: أكيد بتربحش.
14: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
15: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق

0: الغائب ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
7: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
7: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
8: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
7: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
7: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
9: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
7: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: أهلا بحضراتكم من جديد إلى القسم الثاني من برنامج على الأجندة. هذا القسم الذي يمتد بنا وبكم حتى الساعة 10 ضمن موضوعات وملفات متنوعة ومختلفة. نبدأ بطبيعة الحال بما يجري الليلة. المونديال ازداد إثارة مع اقتراب الحسم والأنظار كلها تتجه إلى المواجهات الكبرى. كل مواجهة الآن هي حاسمة، ونرى كيف أن بعض المنتخبات التي كان يتم التعويل عليها بأنها سوف تنتقل إلى المراحل القادمة لم تتمكن من العبور فعلا. شفنا مغادرة البرتغال، دموع رونالدو، شفنا كذلك البرازيل وما الذي حدث لها، دموع نيمار، الكثير من الدموع في هذا المونديال، هذا ما نراه. وشفنا كمان مباراة مصر اللي انتهت بدموع مصرية لكن بعد أداء بطولي لهذا المنتخب، وكل التساؤلات كانت في كل ما يتعلق بالتحكيم. هل فعلا ظلمت مصر من الناحية التحكيمية؟ هذا الأمر ما سنخوضه عبر برنامج على الأجندة ومن خلال استضافتنا لزاوية مونديال.
1: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: المحلل الرياضي والخبير زاهر البابا، تحياتي.
2: طبعا خير لك أخي نادر ولجمهور المستمعين والمشاهدين.
0: 80 دقيقة من المجد المصري.
2: نعم، أولا بداية أنا بدي أشيد وأعطي حقه للمنتخب المصري أنه قدم أداء بطولي وكان على بعد دقائق من أنه يحقق إنجاز تاريخي بعد ما تقدم بهدفين وتحديدا لحد الدقيقة 79، وبإمكان الفراعنة أنه يخرجوا من البطولة مرفوعين الرأس بعد عرض أكد أنه قدرتهم على مجاراة كبار المنتخبات طبعا. ولكن المباراة 90 دقيقة أخي نادر، يعني شفنا حديد دقيقة 79 المنتخب الأرجنتيني قدم أداء باهت وتأثر نفسيا وذهنيا من أهداف من إهدار ميسي طبعا لركلة الجزاء. المنتخب المصري أنا برأيي ما كان يحتاج إلى كل هذه السيناريوهات التحكيم إذا كانت صحيحة أم خاطئة، وإحنا حكون إلا وقف معها. قد يكون أنا برأيي حسام حسن قد أخطأ تكتيكيا وربما فقد التركيز وقلة الخبرة في نهاية المباراة. هذا الأمر كلف منتخب مصر كثير، وأيضا ممكن يكون تأثير إصابة هيثم حسن وإمام عاشور أثر على توازن المنتخب وقدرته على مجاراة ضغط الأرجنتين. وأيضا حسام حسن برأيي أخطأ في زيادة وتعزيز الكثافة الدفاعية بعد ما أخذ راهنة مدرب الأرجنتين طبعا على هجوم كاسح، ونجح ولا بد من إشادة بمدرب الأرجنتين اللي نجح في نهاية المباراة في تسجيل 3 أهداف خلال 11 دقيقة ومع الوقت بعد الضائع.
0: لكن احنا كنا شايفين أن السنغال وقعت بنفس المطب، يعني كانت موجودة 2-0 أمام بلجيكا لحد دقيقة 80، ومن 80 لل 94 إلى 95 هي أنهت المباراة بالخسارة وبالرحيل من المونديال بنفس النتيجة تبعت الأرجنتين مصر. ألم يتعلموا منهم؟
2: هذه مشكلة الأفارقة. إذا انتبهنا أخي نادر، المنتخبات الأفريقية قدمت بطولة ممتازة، وشفنا إنه الفريق يلعب كرة قدم وينافس، ويعني يبدو إنه قريب جدا من الفوز حتى الدقيقة 75. ما يعني مش قادرين نعرف ولا قادرين نفسر ونحلل كمحللين رياضيين شو سبب هذا التراجع، فجأة هبوط وليس تراجع، هبوط منذ الدقيقة 75 في آخر ربع ساعة من المباريات يهبط الفريق ويخسر في الرمق الأخير. هذه مشكلة الأفارقة تقريبا كل الأفارقة، ونأمل أن لا يتكرر هذا المشهد الليلة مع منتخب إفريقي وعربي اللي هو منتخب المغرب.
0: بس أمام شفنا منتخب فرنسا. بس شفنا رغم ذلك شفنا احنا القرارات التحكيمية المغلوطة، القرارات اللي ربما أثرت أيضا من ناحية نفسية على المنتخب وعلى أدائه. المنتخب المصري يعني لما يلغى جول إله، لما لا يعطى مخالفة واضحة، فأنت بتشعر بشكل أو بآخر بأنه الحكم يتعامل معك ليس بالمثل.
2: شفنا حسب الإحصائيات وحسب حساب أرشيف فار هذا المتخصص في تحليلات الحالات التحكيمية أخي نادر، أنه قرارات الحكم كانت متوافقة مع القانون، وأنه إلغاء الهدف المصري الثاني جاء بسبب مخالفة في بداية الهجمة.
0: لكن بداية الهجمة اللي كانت بعيدة وطويلة وقبل يمكن يعني ثواني طويلة من بدء الهجمة.
2: أنا بدي أعطي تفصيل لهذا الموضوع تحديدا إنه كان من الأفضل ألا يتدخل الحكم عبر تقنية الفار لأنه المخالفة لم تكن واضحة أو مؤثرة أيضا بشكل مباشر ووقعت قرب خط التماس
0: للمنتخب
2: تسد الهجمة لمسافة طويلة وتنتهي بهدف. يعني شفنا الفريقين وصلا لعب وبرأيي كان الإبقاء على الهدف سيجنب المباراة كثيرا من الجدل وكلنا نعرف إنه هذه عاصفة الغضب هزت عالم كرة القدم والقضية لم تعد قرار تحكيمي مثير للجدل بل تحولت أخي نادر إلى نقاش عالمي بعد ما عبر عدد من المدربين الكبار وأساطير اللعبة ونجومها التاريخيين عن
0: خيبة أملهم كمان من هذا التحكيم من مستوى التحكيم من اللي صار من القرارات وما إلى ذلك.
2: ما هو القصد إنه هن هذا الخطأ يعني بيهدد جوهر كرة القدم وعدالته بنفس الوقت أخي نادر.
0: طيب مما كان إلى ما سيكون الليلة الساعة 11 فرنسا أمام المغرب، هل المغرب تستطيع الصمود أمام كيليان إمبابي؟
2: قبل انطلاق البطولة أخي نادر كان المنتخب الفرنسي أبرز المرشحين للتتويج باللقب مع توالي المباريات تحول إلى منظومة مرعبة وترسانة هجومية تثير الرعب في أي دفاع. يعني إذا بنطلع على جودة اللعيبة وتنوع أدوارهن هذا بمنح المنتخب الفرنسي حلول كثيرة في المباراة، ولكن يجب الاعتراف أخي نادر أن المنافسين اللي واجهتهم فرنسا حتى الآن ليسوا من الصف الأول. يعني أما إذا نطلع مواجهة الليلة فالقصة مختلفة تماما. المغرب لم يعد الحصان الأسود فأصبح اليوم من كبار منتخبات البطولة، وهذا حسب رأيي سيكون أول اختبار حقيقي للمنتخب الفرنسي. منتخب أسود الأطلس تحديدا اللي كنا بنشوفه على مدار أربع مباريات لعبها يملك منظومة متجانسة أو خمس مباريات لعبها يملك منظومة متجانسة من ضبطه وصلب دفاعا وهجوما. يعني أسلوبهم قائم على الاستحواذ والضغط العالي ومنع الخصم من بناء اللعب يعد من أبرز نقاط قوتهم. وأنا برأيي أخي نادر إذا نجح المغاربة في منع إنه اللاعب أوليسيه تحديدا يبني الهجمة وصناعة اللعب سيكون مشكلة في خط وسط فرنسا، ومن جهة أخرى المغرب يعرف منيح إنه الاندفاع الهجومي الفرنسي في لأنه بيلعب أربع مهاجمين طبعا سيترك مساحات خلف الخطوط، وهنا تكمن خطورة المغاربي في التحولات السريعة. وفي هذه الحالة يعني يستطيع منتخب المغرب معاقبة أي خطأ من فرنسا.
0: عمليا أنت بتقول المباراة ليست محسومة بالمرة، ومن الممكن أنه المنتخب المغربي رغم قوة المنتخب الفرنسي أنه يحدث المفاجأة المرجوة. طيب شو بالنسبة
2: أخي نادر المواجهة لن تكون سهلة وقد تحسم بتفاصيل صغيرة، ولكن يعني تبقى الأفضلية النظرية طبعا
0: الأفضلية على الورق،
2: لكن أرض الملعب على أرض الملعب كل شيء وارد أخي نادر.
0: طيب هاري كين أو إيرلينغ هالاند؟
2: يعني المنتخب الإنجليزي أصبح من أبرز المرشحين للذهاب بعيدا وربما الظفر باللقب. هذا المنتخب كان بحاجة إلى تغيير في العقلية الذهنية والتخلص من عقدة سوء الحظ لأنه كل عمره معروف عنه منتخب لوزر. الأسماء الموجودة أخي نادر والقدرات المتوافرة في المنتخب، ويعني بالإضافة إلى تألق هاري كين وليس لوحده هناك منظومة متفاهمة متجانسة، وبالإضافة إلى مدرب صارم بعقلية ألمانية وضع بصمة واضحة في صفوف المنتخب. المنتخب الإنجليزي بات يمتلك القناعة والإيمان بقدرته على فعلها للمرة الثانية وأنه يستعيد اللقب الغائب عن خزينته من عام 1966. أنا برأيي أنه المنتخب الإنجليزي سيفوز في المباراة وهو يتفوق هاري كين ورفاقه يتفوقون على هالاند ورفاقه.
0: ما تقدرش تعرف ولا مرة هالاند بهذه القوة البدنية الرهيبة بهذا الطول الفارع شو ممكن يعمل بأي رأسية وبأي طابة ومن أي مسافة ولا مرة، وبالتالي كمان أموره مش محسومة. ماذا بالنسبة لي تعرف من يطيح برونالدو؟ عادة هو مفروض أنه يكمل، هل هذا مضمون للإسبان بعد الإطاحة بالبرتغال؟
2: لا شك أنه فوز الإسباني على منتخب البرتغال أحد أكثر المنتخبات اكتظاظا بالنجوم. المنتخب البرتغالي طبعا رح يمنحه دفعة معنوية هائلة للمباريات القادمة. المنتخب الإسباني أخي نادر عودنا كما في بطولات سابقة يعرف كيف يغلب كيف ينتصر ويعرف من أين تؤكل الكتف. هذا المنتخب يمتلك عقلية البطل اللي ترسخت منذ تتويجه باللقب الأخير، ويقود أيضا مدرب يتمتع بالحنكة والخبرة في إدارة المباريات، كما أنه منشوف فيه أنه هو ملك الاستحواذ ويجيد قراءة الخصوم ويعرف هذا الفريق. وهذا شفناه في مباراة أخيرة أمام البرتغال كيف بيستثمر دكة البدلاء بأفضل صورة. أنا برأيي تبدو الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في المنتخب الإسباني لمواصلة المشوار، وهو أقرب للعبور في المباراة القادمة إلى نصف النهائي.
0: وضروري نحكي عن صراع الهدفين، هاي المرة احنا شايفين كل واحد منهم بضرب جوال بالجملة، ميسي حتى من رغم القياس احنا شايفين الآخرين كمان، امبابي، هاريكين، كمان آخرين، حتى فينيسيوس كان ضارب 4 جوال قبل أن تغادر البرازيل. احنا شايفين انه في العديد، إيرلينغ هالاند، العديد من الهدافين، كيليان امبابي، عدد هائل من الاهداف. شو اللي عم بصير في في في هذا المونديال تحديدا في كل ما يتعلق بالغزاره التهديفيه؟
2: يعني لم يشهد اي مونديال سابق هذا الزخم في المنافسه على عرش الهدافين اخي نادر. يعني النجوم عم تواصل التالق وتحسم المواجهات وتصنع الفارق، والسباق يشتعل على جائزه الحذاء الذهبي، والمنافسة أنا برأيي يبدو لا تتوقف عند هذا الحد، ومن المتوقع أنه تزداد اشتعال مع انطلاق دور ربع النهائي والنصف النهائي في ظل الترشيحات بوصول أبرز طبعا الهدافين مع منتخباتهم إلى المربع الذهبي وربما إلى المباراة النهائية، وعندها سيكون لقب هداف البطولة على الأرجح من نصيب اللاعب اللي راح يواصل المشوار حتى اللقاء الختامي. شايفين كلنا انه شهية ليونيل ميسي وامبابي وهاري كين لا تعرف التوقف، واللاعبين الثلاثة دول تحديدا يواصلون هذا الشباك في كل

0: كثير منهم غادروا البطولة، ضلينا على عثمان ديمبلي وأوريا زبال.
1: زاهر البابا المحلل المونديالي الخبير، شكرا جزيلا، أعطيك العافية زاهر.
0: أخي نادر،
1: واليوم إن شاء الله طبعا تكون مباراة ممتعة، فرنسا المغرب في الساعة 11.
0: والتوقيت مريح لك أخي نادر، التوقيت مريح لك
1: للجميع للجميع.
0: إلى اللقاء.
1: اللقاء
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة، لا شك في أن الكتب تجمع الكثير من المعلومات والمعرفة والخبرة. كتاب جديد يجمع بين الصيدلة والتراث والمعرفة الإنسانية ويقدم قراءة مختلفة للعلاقة ما بين العلم والثقافة. تعالوا ونكون في هذا الحديث مع بروفيسور زياد دبور. أهلا وسهلا بك بروفيسور زياد.
3: صباح الخير أخي نادر والمستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك، ونحن نتحدث عن الصيدلي الجليلي.
3: نعم، كتاب الصيدلي الجليلي اللي طلع يعني قبل تقريبا شهر أصدر، هو كتاب مش بس عن الأعشاب كيف أنت ذكرت، أنه كتاب عن الإنسان، الأرض، التراث، العلاقات بين العلم والمعرفة.
1: شو وضعت في هذا الكتاب والخبرة اللي أوصلتك إلى وضع سكب كل هذه المعرفة بين طيات هذا الكتاب؟
3: الكتاب هو كتاب يعني من جزئين. الجزء الأول بيتحدث عن الإنسان وعلاقته في الأرض وفي التراث والذاكرة، والقسم الثاني هو عن الأعشاب اللي بجرب بطريقة علمية أفسر التراث والأشياء اللي تعلمناها من أجدادنا. يمكن كل واحد مننا شم ريحة الزعتر أو المرمية، وهذا الإشي بعيده لبيته لأهله لجده لجدته، وهذا خلينا نعيش إنه الذاكرة هي مش بس في الصورة، كمان في النبات، في الأرض، في التراب، في المي، في كل محل إحنا منشوف.
1: كيف ولدت فكرة هذا الكتاب بروفيسور؟
3: أنا بديت أكتب عن من 12 سنة تقريبا عن التراث تبعنا، لأن التراث تبعنا بات في الزوال، وأنا حبيت أخذ هذا التراث اللي فيه ذكاء وحنكة وفطنة وأشياء جدا مهمة وأخذها وأجرب أفحصها من ناحية علمية، لأنه أنا مهمتي ما كانتش أنه أثبت أنه كل ما قاله أجدادنا هو صحيح، ولكن كنت أكثر بحب أنه هالتراث هذا ما يزول ما ينهدم، ومهمتي كانت أنه أخذ هالتراث هذا أحطه أمام المجهر وأضع العلم أمام الذاكرة، وهيك خلي كل واحد منهم يحترم الثاني. العلم يحترم الذاكرة، والذاكرة ما تنسى أنه هناك في علم.
1: نعم، أعطينا هيك بعض النماذج للنباتات أو أعشاب اللي ربما تحدث عنها من خلال كتابك.
3: في الكتاب في عن 50 عشبة، الأعشاب اللي بتنمو في جليلنا، في بيوتنا، في جنايننا، وهي الأعشاب هي يعني من بنبدأ المرمية أو كليل الجبل أو الزعتر أو الزيتون أو كل هاي الأشياء. هون أنا أخذت العشبة وفحصت هل كل ما إحنا بنتناقله هو صحيح، وفحصت المراجع العلمية.
1: طب أنت سألت، أعطينا الجواب، هل كل ما نتناقله صحيح وهو يدل على معرفة وخبرة ونابع، بتعرف اسأل مجرب ولا تسأل حكيم، ولا إحنا بحاجة نسأل أصحاب العلم فعلا؟
3: للأسف مش كل إشي بنتناقله صحيح، لأنه إحنا ما بنتناقل بس العشبة أو الذاكرة، إحنا بنتناقل كمان هناك في كثير اليوم في السوشيال ميديا معلومات إنه عشبة بتغير مستشفى، بتعالج كل أمراض العالم، ولكن هذا غير صحيح. والإشي الثاني لازم يكون استعمالنا مسؤول، يعني كيف مسؤول؟ لأنه العشبة كمان ممكن تضر، ممكن تعمل أعراض جانبية مش منيحة للإنسان، مش هيك؟ في حالات مثل الحمل، مثل الرضاعة، حالات مثل أمراض سكري أو ضغط دم أو سرطان، ما ممنوع في أعشاب معينة يستعملها، ومش كل إشي بتنقلوه طريق السوشيال أو جارتنا بتيجي وبتحكي لنا إحنا ممكن نستعمله. لازم هون نجند العلم مشان نفهم كيف كانوا أجدادنا يستعملوه بشكل صحيح.
1: هل لدينا من خلال هذه الأعشاب فعلا صيدلية متنقلة؟ بغض النظر عن استعمالاتها واستخداماتها وتخصصاتها، هل أنت تجد بأنه هذه النباتات اللي تناولتها من خلال كتابك المعرفي اللي بربط بين العلم وبين التراث فعلا لدينا صيدلية إلى جانب بيوتنا؟

0: إيه، عندنا صيدلية غنية جدا لجانب بيوتنا. إذا إحنا بنستعملها بشكل صحيح ممكن تكون صيدلية مناعية لتمنعنا من الأمراض، وإذا في أمراض ممكن تكون كمان مساعدة لتخفيف حدة المرض أو الوجع.
1: في أعشاب لازم نبتعد عنها، يعني هي موجودة في كل مكان، ممكن نلمسها، ممكن كذا، ولازم نبتعد عنها.
0: طبعا في أعشاب اللي هي سامة، ولكن مادة كمية السمومية في العشب هي كمان حسب قديش احنا بنستعمل. يعني إذا بناخذ الفيجن مثلا، الفيجن هي عشبة اللي فيها سمية معينة، إذا بنستعملها بشكل غير مدروس أو بكميات أكبر ممكن تأثر على جسمنا. كل شيء بنستعمله أكثر، حتى الحب، إذا أنا إسا بحبك أكثر من اللازم زي ما بيقولوا ممكن حبي يقتلك، ولكن كل شيء لازم يكون في
1: لا، احنا
0: المعيار
1: من خلال
0: الصحيح.
1: برنامج على الأجندة مع الحب بدون نهاية، فيش عندنا مشكلة،
0: بارك الله فيك،
1: وخاصة
0: بارك الله،
1: الحب،
0: المتبادل.
1: خاصة الحب الإنساني للناس لكل محل، هذا شيء مطلوب
0: أكيد، وهذا اللي أنا بحب أوصله كمان في الصيد الجايني، في هناك المعايير كيف الاستعمال، طريقة الاستعمال، وإمتى يستعمل، وهذا الإشي مهم جدا، كل واحد بده يستعمل الإشي.
1: هل في نزعه اليوم عند الناس انت بتشعر انها تذهب الى هذه الوسائل والادوات التطبيبيه العلاجيه بدلا من الادويه؟
0: هذا الإشي محسوس، يعني خاصة في مجتمعنا عم بيرجعوا للأشياء، الأعشاب والنباتات، ولكن أنا كمحاضر في كلية بعلم فارماكولوجي، علم يعني الأدوية أو الكيمياء العضوية، ما بقدر أجي أقول لك أنت غير الدواء في نبتة معينة، وهذا إشي خاطئ. النبتة ممكن تساعد، ممكن تدعم، وممكن كمان تعطل على الدواء، مش هيك؟ الإشي لازم يكون مدروس وعلمي.
1: وانت كمحاضر اللي دائما بتوصلك بعض التساؤلات في كل ما يتعلق بالأدوية، شو موقفك بشكل عام؟
0: أنا مع الأدوية، مش ضد الأدوية، لأنه إحنا بمساعدة الأدوية قضينا على كثير أوبئة. الأنتيبيوتكس هي من أهم الأشياء اللي إحنا بنقدر نستعملها ضد التهابات وكل هاي الأمور. أنا بفكر إنه إحنا لازم استعمالنا يكون استعمال ذكي وصحيح. كمان في الأدوية، ما مش كل إشي نروح نركض للدواء. أنا قليل ما بستعمل الأدوية، ولكن إذا بحاجة بستعملها.
1: شو العشب اللي انت وجدتها اللي هي منبع علاجي؟
0: أنا بآمن كثير في عشبتين، في ورق الزيتون وفي حبة البركة.
1: حبة البركة بالذات،
0: حبة البركة هي يعني غنية جدا في المركبات الفعالة لتقوية جهاز المناعة، للتنفس، للمدخنين اللي عندهم COPD، كل هاي الأشياء أنا بستعملها يوميا. بشرب كل يوم الصبح ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة مع الفطور.
1: هذا زيت أصلي بده يكون، زيت
0: زيت
1: حبة
0: أصلي
1: بركة أصلي،
0: 100%، أصلي
1: وإحنا
0: أصلي
1: سمعنا كثير
0: 100%.
1: عن فوائد زيت حبة البركة،
0: في كثير أبحاث،
1: وحكيت عن ورق الزيتون. ماله ورق الزيتون؟
0: ورق الزيتون في مركبات جدا قوية مثل أوليوروبين أو دروكسيتيروزول أو كل هاي الشغلات، اللي هي بتعطي قوة مناعية جدا رهيبة لجسم الإنسان، كمان بيساعد للسكر وضغط الدم، ولكن ما بنصح استعماله بدون ما يكون مرافقة طبيب.
1: هاي دائما وأبدا، هاي إحنا يعني توجيهاتنا الدائمة، لا تستعملوا أي شيء بدون العودة إلى الطبيب وإلى الجهات المهنية المختصة اللي هي المرجعية المهنية الأصلية اللي ممكن تعطينا كل التوجيهات الصحيحة والسليمة.
0: صحة كل واحد وفوق كل اعتبار، يعني
1: صحيح، وفي تفاوت بين شخص وشخص وبين إنسان وإنسان، وكل إنسان له مواصفات خاصة فيه. بروفيسور زياد دبور، نبارك لك هذا الكتاب الجديد الصيطلي الجليلي، وإلى الأمام دائما وأبدا.
0: شكرا لك أخي نادر، وشكرا للمستمعين،
1: وإلى اللقاء. مع السلامة.
2: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026 المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الهواء مباشرة تعالوا نكون مع إتقان اللغة الأكاديمية، هذا الأمر الذي أصبح مفتاحا أساسيا للنجاح في التعليم العالي. كيف ممكن أن الطلاب يتجاوزوا التحديات وتعزيز مهاراتهم الجامعية؟ تعالوا من خلال هذا الأثير نتحدث إلى ضيفتنا التالية، تنضم إلينا عبر الهواء مباشرة من خلال خط الهاتف الدكتورة كارولين حداد نقولة. أهلا وسهلا بك دكتورة، تحياتي.
2: أهلين أهلين، صباح الخير أستاذ نادر، صباح الخير لجميع المستمعين.
1: حدثينا لأي درجة اللغة؟ اللغة هي وسيلة، هي أداة، هي أكثر من ذلك، سيما في المشهد الأكاديمي؟
2: طبعا إحنا دايما بنحاول نحافظ على طلابنا إنه يقدروا يوصلوا لمرحلة الشغف التعليمي. فإذا ما بيكون عندنا اللغة كأداة اللي هون يستعملوها على أساس يقدروا يحافظوا على هذا المستوى وهذا الشغف، فما بنكون ساعدناه. إن اللغة أمر جدا جدا مهم في التعليم الأكاديمي، وخصوصا اللغة العبرية. اللغة العبرية هون في بلادنا.
1: كيف بتفسري يعني عدم إتقان أولادنا أحيانا اللغة العبرية، لما إحنا في حديثنا اليوم كثيرا ما نستخدم اللغة العبرية، وفي عنا نزعة كبيرة جدا ومتزايدة في استخدام كلمات عبرية داخل حتى حديثنا باللغة العربية؟
2: نعم، وهي يعني طبعا أكثر هي الحواجز اللي بيواجهوها طلابنا في التعليم أيضا في اللغة العبرية، ليس فقط في ممارسة اللغة. ففي نقلة نوعية بتكون طبعا من اللغة العبرية اليومية اللي بتحدثوا فيها، حتى لما إحنا نتحدث في اللغة العربية وبندخل الكلمات العبرية، هذا ما بقول إنه إحنا وصلنا لمرحلة اللغة الأكاديمية اللي هي بتتضمن مصطلحات أوسع، مصطلحات علمية، نصوص أكاديمية اللي هي أكثر معقدة. وبكل الأحوال الطالب بيحتاج لمهارات أعلى اللي فيها أيضا قراءة وتحليل. فكمان الخوف من التحدث بشكل كامل في اللغة العبرية، هذا أمر اللي هو بتردد كثير عند طلابنا. عملية طرح الأسئلة لما بيكونوا في مرحلة التعليم، المشاركة في النقاشات، بخافوا من الأخطاء. فاللغة حتى اللغة اللي بتعلموها في المدرسة وبينه الصف الثاني عشر، يعني بيكون في فجوة بين المصطلحات والكلمات اللي هن بيكتسبوها من المعلمين وبين الكلمات الموجودة في الشرح الأكاديمي.
1: نعم، أنت طبعا ألقيت محاضرة بعنوان السقف الزجاجي الشفاف أمام الطلبة الجدد، ماذا تضمنت محاضرتك؟
2: نعم، طبعا تشرفت بتقديم محاضرة لأكثر من 200 طالب وطالبة يستعدون الآن لبدء المسيرة التعليمية في التعليم الجامعي. وكانت المحاضرة نعم في تحت بعنوان السقف الزجاجي الشفاف. من خلال المحاضرة تحدث عن أهمية إتقان اللغة العبرية ليس فقط كلغة للتواصل، إنما كأداة أساسية لفهم المحاضرات، قراءة الأبحاث، كتابة الوظائف، المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية. وأيضا شرحت وتطرقت لأبرز الحواجز اللي بواجهها الطالب في بداية الطريق، وسلطت الضوء على الدور المهم اللي يعني نقوم به في الكلية الأكاديمية في صفد في وحدة اللغة العبرية. الوحدة هاي بتوفر للطلاب بيئة داعمة، برامج تعليمية، مرافقة أكاديمية اللي بتساعدنا على تطوير المهارات اللغوية واكتساب الثقة بالنفس، وهذا ينعكس إيجابي على نجاحنا الأكاديمي.
1: شو عادة أبرز التحديات اللي بواجهها الطلاب لما بوصل لهي المرحلة؟
2: طبعا حكينا أنه في خوف كبير من التحدث في اللغة العبرية، و يعني المشاركة الفعالة في مرحلة التعليم خصوصا في السنة الأولى من التعليم. الطالب بدخل للجامعة طبعا في عملية سرعة المحاضرات، أحيانا المتحدث المحاضر يتحدث بسرعة، بيستخدم المصطلحات الأكاديمية اللي بتطلب من الطالب العربي متابعة هاي المحاضرة وتدوين الملاحظات، وبكون الأمر صعب عليه لأنه ما في سيطرة على اللغة العبرية. القراءة والكتابة الأكاديمية في صعوبة في القراءة، قراءة المقالات العلمية، كتابة التقارير، الواجبات اللي لازم يقوموا فيها في اللغة العبرية. أيضا أحيانا الطلاب بيشعروا أنهم بيمتلكوا مستوى جيد باللغة العبرية.
1: حتى بعيدا عن اللغة، يمكن دكتورة كمان قضية يعني التفكير النقدي، بتعرف احنا في المدارس يمكن احيانا نبتعد عن تطوير المفكر الناقد، الطالب اللي عنده هذه الاستقلالية النقدية، وفي الجامعة لما بيجي هو يتعلم في الكلية او في الجامعة هو بحاجة الى ادوات تختلف.
2: نعم، لذلك يعني احنا بنبني برنامج للطلاب اللي فيه احنا بنبدا مع الطالب كطالب عنده معرفة اساسية، بعدين إحنا بنحاول إنه نوصله لمرحلة الطالب المتعلم المستقل، وبعدين لازم يكون متعلم متمكن، متمكن من اللغة في التحليل. يعني تعليم اللغة والتعليم الأكاديمي هو ليس فقط تعليم كلمات، إنما قراءة وتحليل ونقد اللي ممكن إنه الطالب أيضا يعني يتطور له كتابة أبحاث في المستقبل. وهذا هدف أساسي.
1: نعم، عندك بعض النصائح بتعرفي عم بسمعوك كتار من الأهالي من الطلاب وما إلى ذلك، عندك هيك بعض النصائح اللي دائما نشتغل عليها قبيل وصولنا إلى المشهد الأكاديمي؟
2: طبعا مهم جدا أنه يعني الطلاب يعرفوا أنه في أولا برامج داعمة في كل صرح أكاديمي في كل الكليات، وخصوصا في أخص بالذكر يعني كلية صفد. نحن في عنا استراتيجيات اللي إحنا نتبعها للتعلم. إسا في كتير طلاب ما بيعرفوا إنه في تهيئة مبكرة لأنه مثلا يتعلموا اللغة العبرية ويأخذوا دورات خلال الصيف قبل بداية السنة التعليمية. التعلم هو تعلم تدريجي، تعلم نشط في ممارسة للغة، وأنا بنصحهم دائما أنه يشوفوا أنه التحدي الحقيقي ليس أنه طالب أنا ما بعرف اللغة العبرية، بل أن أشعر بأنها يعني وسيلة، هذا ليس عائق أمام الطموح طالما بيتوفر الدعم المناسب للطلاب اللي لازم يروحوا يسألوا ويبحثوا ويستغلوا البيئة المشجعة مثلا في وحدة اللغة العبرية في الكليات، وهيك تتحول اللغة من حاجز إلى أداة اللي بتمكن الطالب من النجاح والاندماج، وهذا الإشي بتحول لجسر يعبر في طلابنا نحو النجاح الأكاديمي والاندماج. نعم. أولا الاندماج ثم النجاح.
1: نعم، بنجاح وتوفيق دائما وأبدا، شكرا جزيلا لك على التحدث في برنامج على الأجندة الباحثة في الأدب العبري والأدب المقارن ومحاضرة في الكلية الأكاديمية صفد في مساق اللغة والأدب العبري الدكتورة كارولين حداد نقولها. شكرا دكتورة.
2: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء، مع السلامة.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة نتابع مع حضراتكم نادي أسمر مارون، فاتن حداد طبراني روبي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. تعالى ونرحب بالبروفيسور رندا خير عباس رئيسة الكلية الأكاديمية العربية للتربية حيفا. أهلا وسهلا بك بروفيسور رندا.
3: صباح الخير وشكرا لك، شكرا لك على استضافتي.
1: أنا طبعا أستضيف في محورين، المحور الأول إحنا بدنا نبارك لك باللقب الجديد، كنا نحكي قبل قليل عن السقف الزجاجي، أنت شعر أنك كل يوم عم بتحطمي من جديد.
3: لما عندك أمال وعندك الدعم وعندك الثقة في النفس وعندك محبة لشعبك، فأنت لازم تأخذ المسؤولية علشان يعني تكون المثال إنه لا شيء يقف أمام الإرادة.
1: ماذا يعني لك الحصول على لقب الأستاذية الكاملة بروفيسور رندا؟
3: أولا قبل أي شيء أود أن أبدأ بشكر جزيل للرئيس العام للكلية الأكاديمية العربية للتربية بحيفا الأستاذ زكي كمال على دعمه لنا ولكليتنا الأكاديمية العربية للتربية بحيفا. حصولي على هذا الاستحقاق هذا يدل يشير إلى الكثير، أولا على كوني أو باحثة معترف بها عالميا التي كان لها إنجازات علمية وتأثير على المجتمع الإسرائيلي، مجتمعنا العربي والمجتمع العالمي. فهذا الاستحقاق هو الاستحقاق الأعلى الذي يمكن أن نحصل عليه خلال مسيرتنا التعليمية والأكاديمية، ولكن ممنوع أن نقف هنا. فدائما لازم نطلع إلى الأعلى.
1: أنت بتقول هذا الاستحقاق الأعلى، ما بعد الاستحقاق الأعلى ماذا سيأتي؟
3: سيأتي الآن أسأل نفسي كيف أساعد وكيف أدعم غيري من الأكاديميين بالذات في مجتمعنا العربي أن يحصلوا على هذا الاستحقاق. كيف لي أن أوجههم وأن أدعمهم وأن أعطيهم كل الآليات لكي يستطيعوا رغم الصعوبات أن يصلوا إلى هذه المكانة. قلت قبل قليل دائما الوصول إلى القمم ليس بالورد وإنما بالشوك. أنت تمر بطريقة ليس بالسهل لك أن تكون جزء من الأكاديمية.
1: هاي عمليا كلمتك كمان لكل طلاب جداد اللي عم بسمعوك وبفكروا أنه طرقنا مفروشة بالورد ومسهل وميسر. لا، انتبهوا، في مطبات، في عقبات لازم نذللها.
3: في كل إشي بيجي بالهين بيروح بالهين. الجمال والحلاوة النجاح هو بكمية أنه إحنا تعبنا علشان نقدر نوصل لهذا النجاح، والنجاح دائما يولد النجاح الأكبر. وممنوع أنه إحنا نقف عند هذا النجاح ونقول قد وصلنا. يجب أن يكون لنا حلم، يجب أن يكون لنا إرادة، يجب أن يكون لنا ذلك النور الذي نراه بعيدا ونقول سنصل إلى هذا النور. لأنه في بالحياة شغلة لازم نخدها في عين الاعتبار، تقول إذا لست كنت أنا لنفسي من هو لي؟ وإن لم أكن أنا لشعبي من هو لنا؟ فإحنا عشان نقدر نوصل ونقدر نوصل لازم إحنا نفسنا نكون جاهزين وعندنا هاي الاستحقاقات.
1: طب كيف بتحكي بهاي الانطلاقة وبهاي اللهفة وبهذا الشغف بعد كل هذه المحطات الأكاديمية وبعد الحصول على هذا اللقب؟ عادة إحنا منشوف في مرحلة معينة الإنسان بيستنفد قدراته الكامنة، وأنت شايفك بتحكي بشغف كبير.
3: أود أن أدعيك يوما أن تأتي إلى كليتنا.
1: يسعدني.
3: فعندما تدخل هذه الكلية وترى الطلاب وترى المحاضرين وترى الموظفين وترى العاملين وتنظر إليهم جميعا وتقول لنفسك وتسأل نفسك ماذا علي أن أعمل لكي أرفعهم إلى العلالي. عندها مش مهم شو أنت وين أنت موجود، مش مهم التعب اللي أنت موجود فيه. بشكل فوري تمتلئ رياتك بالفرح وبالسرور وبالشغف علشان أنت بدك تعمل أكتر وبدك تدعم أكتر عشان هن كليات يوصلوا العلالي. برجع وبكرر الطريق ليست لم تبدأ البارحة. الطريق بدأت منذ اللحظة التي ولدنا بها، منذ اللحظة اللي واللحظة التي أتممنا فيها الصف الثاني عشر. يجب أن يكون لكل طالب حلم، أن يكون له ما يصبو إليه، باللغة العبرية حزون. وإن لم رؤية. يكن لنا الرؤية وإن لم يكن لنا تلك الرؤية وإنه إحنا مصممين رغم الصعوبات أن نصل إلى ونحقق كي نحقق هذه الرؤية، مستحيل أن نصل.
1: نعم.
3: مستحيل.
1: وأنا شايفك وصلت مش بس للقب مباشرة، أنا اتفقت مع فاتن أنها نحكي مع بروفيسور رندا، بتقولي بروفيسور رندا في عندها الآن اتفاقية للتعاون، مش فاضية تحكي في الراديو اليوم، بدها كمان كم يوم تتنهي اتفاقية التعاون مع إحدى الأكاديميات الغربية. مع مين مضيته؟
3: أي نعم، أولا أنا يعني بكل سرور، يعني كان بعد اللي 20 دقيقة بدي أصل مشارف جامعة كلاجنفورت بأستريا بالنمسا.
1: نعم.
3: وعندها وصلتني الرسالة من مجلس التعليم العالي، وبالطبع قبل ذلك التليفون من الأستاذنا الكبير الأستاذ زكي كمال الذي هنأني وبشرني بهذه البشارة الكبيرة بحصولي على هذا الاستحقاق. كنت بطريقي مع بعثة تتألف من الأستاذ الدكتور أحمد بشير، الدكتورة امتياز فطوم، الدكتور ناجي قرطام، والأستاذ منال أبو خلة، كل يعني مندوبين يعني برفقتي لنمضي على اتفاقية تعاون أكاديمي التي بها نستطيع أن يكون عندنا تبادل طلبة بين كليتنا العريقة وجامعة كلاجنفورت بالنمسا، تبادل أفكار وأبحاث بين محاضرين ومحاضريهن، وأيضا أن نبني خطط استراتيجية لبناء تعاون أكاديمي مشترك بين المؤسستين. فهذا كان بالضبط يعني بهاي الأسبوع الذي به حصلت على هذا الاستحقاق، وهذا دليل أنه ممنوع لنا أن نتوقف. يعني المنفع نفرح وننبسط ونقول أنجزنا، ولكن يلا ما هي الخطوة القادمة؟ فإحنا لازم نضلنا دائما بهذا العالم اللي كل يوم فيه تغييرات كبيرة، إن كان تكنولوجية إن كان بالإطار العالمي التقدم، فإحنا لازم نكون دينامي متحركين كل الوقت.
1: طيب شو اللي بيعطيك الاكتفاء في هذا المنحة الأكاديمي؟
3: الاكتفاء
1: الرضا لما أنت بتكون بتشعر أنك أنت مبسوطة في عملك وفي أدائك وفي ما تقدمينه لطلابك ولمحاضريك.
3: لأنه هاي بالطبع، لأنه أنا فخري اليوم فخري بطلابي، أفتخر بطلابي، أفتخر بحاضرينا، أفتخر بكوني رئيسة الكلية الأكاديمية العربية للتربية بحيفا، وأفاخر بأن الأستاذ زكي كمال هو الرئيس العام لهذه الكلية. فهذا فكل هاي كل الوضعية اللي أنا موجودة بها، وأيضا مع كل هذا كوني أولا وأخيرا أم، كوني زوجة، وكوني جدة، فبالإمكان أنك أنت تعمل هذا التوازن بين حياتك الشخصية، حياتك الاجتماعية، وأيضا أن تنعم وتنبسط بهذه الحياة، وبالمقابل تدعم كل الموجودين حولك بالكلية الأكاديمية العربية، وأن نرتقي معا ونرتفع إلى العلالي. فهذا هو الرضا، فهاي هي الفرحة، هاي هو اللي بيعطيني البسمة. في شغلة بالحياة أنا أخذتها وبالطريق علمتها لبناتي وعلمتها لطلابي وبقولها لكل اللي حوالي، بكل إشي بالحياة عشان تنجح في كلمة بقول إن أحبيني. إن لم تكن تحب عملك وأن تحب ما تعمل به، أو أن تحب ما كل شيء موجود حولك، فأنت لا تستطيع أن تنجح.
1: نعم.
3: بكل إشي بالحياة نتطلع عليه الحياة مش بايدة.
1: أنت بتقول عمليا هذا النجاح بالمحبة.
3: بالمحبة، لأنك الإنسان كيف بده يقدر يتغلب على الصعاب؟ الدنيا مش هينة، صعوبات كتير بنمر فيها بحياتنا، والسؤال اللي بدنا نسأل نفسه كيف بدي أقدر أتحدى هاي الصعوبات. فإذا أنت اطلعت على كل الموجودين حواليك على دعمهن على محبتهن، وأنت نفسك بتحب عملك، يعني أنا لما بفيق الصبح بالنسبة لي هاي أكبر نعمة وأكبر بركة، إنه أنا موجودة بالكلية الأكاديمية العربية للتربية بحيفا، موجودة مع عائلتي، موجودة بكنف الأستاذ زكي كمال. فكل هذا الدعم هذا بيعطينا دايما إنه يلا كيف بدنا نتقدم بعد لقدام.
1: نشد على يديك ونبارك لك وإلى الأمام دائما وأبدا. منك طبعا استفدنا الكثير، خاصة في مثل هذه المكالمة الملانة طاقة وتشجيع وتحفيز. بوركتي وشكرا جزيلا لك.
3: شكرا
1: مبارك
3: لك. بروفيسور أندخر عباس، شكرا لك. شكرا.
1: مع السلامة. مع السلامة.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة تعالى ونكون مع الفنان المربي الأستاذ محمود صبح. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود. تحياتي
4: أهلا وسهلا لك ولجميع المستمعين.
1: أولا نبارك لك تجليات الدراما في القرآن الكريم سورة يوسف أنموذجا، دراسة جديدة ضمن كتابك الأخير، وهو الكتاب ليس الأول.
4: أي نعم، حقيقة في الفترة الأخيرة أصدرت أيضا كتابين، حكايا المرايا ومرايا الخيال، وهي تضم عدة مسرحيات، تقريبا 15 مسرحية للأطفال والشبيبة والكبار.
1: ليش كلمة مرايا بترجع عدة مرات عندك حتى في العناوين؟
4: الحقيقة أن المسرح فعلا هو مرآة الواقع، لذلك ننظر إليها دون أن ندخل بهذا الشكل، ولكن ننظر إليها لكي نفهم ونستفهم، نفكر ونشعر، ومنها نستنبط النتائج.
1: ماذا وضع محمود صبح في هذه الكتب المختلفة، في هذه الكتب الثلاثة؟
4: الحقيقة في كتب المسرحيات هناك يعني لمواضيع أساسية في حياة الأطفال، من ناحية التفكير الدراسي، التعامل الإنساني والتصرفات وما إلى ذلك، وهذا يجب أن نضعها بشكل أو بآخر، ليس على فقط التنبيه والتحذير للأطفال، إنما على أساس شكل من الأشكال الفنية لكي يفهم هو بنفسه ما هي حيثيات الأمور. هذا أولا. بالنسبة لكتاب الأخير الذي صدر وهو تجليات الدراما في القرآن الكريم، هذا البحث يعني يعنى بمكونات الدراما وملامح تجلياتها في القرآن الكريم،
1: وأخذت سورة يوسف بالتحديد كنموذج.
4: صحيح، مش بالصدفة، هناك القصص، العديد من القصص في القرآن الكريم، تقريبا 35-36 قصة حول الأنبياء والصالحين، ولكن هناك أيضا قصص عديدة تصل إلى أكثر من 200 قصة عن الأقوام، الحيوانات والبيال وما إلى ذلك، ولكن التحديد في قصة يوسف لأنها القصة الوحيدة في القرآن التي وجدت في 111 آية، من الآية الأولى إلى الآية الأخيرة هي قصة واحدة، وليست كبقية القصص في القرآن الكريم تتجلى في قلب الصور القرآنية في عدة مجالات.
1: شو اللي دفع محمود صبح للتنقيب والتمحيص في هذا الموضوع؟
4: الحقيقة هناك ادعاء عابر في الأدب العالمي، كأن العرب يعني بشكل عام ليس لهم علاقة بالدراما وتجليات الدراما في القصص والأدب، فأنا اتخذت من هذا الموضوع واستنادا إلى أبحاث عالمية كثيرة، إذا كانت عربية إذا كانت عربية، حول تجليات الأدب في القصة القرآنية، ومنها تجليات الدراما في القصة القرآنية. يعني أنا أثبت بشكل أو بآخر أن قضية التغريب التي تحدث عنها برتولد بريخت في سنوات 40 هي ليست نظرية جديدة، إنما هي موجودة في القرآن الكريم. وأعطي مثال على ذلك، في أن الراوي بين قوسين هو ما يروي القصة في القرآن الكريم، لذلك عندما يقص علينا القصة هو لا يريد منا فقط الدخول إلى مشاعرنا من ناحية خوف وقلق وحب وكره وما إلى ذلك، إنما هناك تقطع في قلب القصة نفسها التي يريدها الراوي بنفسه لكي يذكرنا ويعلمنا ولاستعمال العقل والتفكير قبل كل شيء. نعم. ليس فقط على مستوى
1: أستاذ محمود، من هم قراء هذه الكتب؟ يعني الكتب الدرامية، الكتب الفنية، الكتب المسرحية الثقافية، من هو يعني الجمهور صاحب هذه الذائقة اللي يقبل على مطالعة هذا النوع من الكتب؟
4: الحقيقة هناك الكثير من القراء، منهم أولا رواد المسرح أنفسهم، وثانيا طلبة الجامعات، وثالثا حتى الطلاب الصغار والذين يقومون أيضا بتأدية أدوار من المسرحيات التي قمت بكتابتها وإخراجها حتى في عدة مسارح.
1: أنت حالة فردية في كل ما يتعلق بأيضا الكتابة، إلى جانب مزاولة الفن ومزاولة التدريس، يعني أنت إلى جانب أن كونك يعني كمان ممثل وفنان وما إلى ذلك، أنت كمان مربي.
4: صحيح، وكنت أول من أقام حتى فرع لتعليم المسرح في المدارس الثانوية العربية، كان في شفا عمر سنة 2006 وفي 2014 احتاز هذا الفرع بجائزة على مستوى الدولي. هذه يعني هذا يقول أن طلابنا أبنائنا لهم عندهم القدرات والإمكانيات. وأنا أريد أن أنوه هنا
1: بعشرين ثانية أستاذ لأنه وقتنا انتهى. تفضل.
4: نعم ليست قضية تعليم المسرحية قضية أن يكون هناك ممثلين، ولكن من وراءها قضية القراءة الفهم بمستويات السيمائية، يعني بمفهوم معنى المعنى وقدرة الوقوف أمام الجمهور وتحدث
1: الجمهور. مشجع، شكرا جزيلا، يعطيك العافية، ونبارك لك تجليات الدراما في القرآن الكريم سورة يوسف ونموذجا، دراسة لمحمود صبح. شكرا أستاذ محمود، يعطيك العافية وبالنجاح والتوفيق دائما وأبدا. شكرا لكل طاقم البرنامج، نادي أسمر مارون، فاتن حداد طبراني، روبي أوسنهولتس، ونادر أبو تامر. بعد قليل مع الزميل شادي بلان، إلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 سبعة، خاضع لشروط الامتياز.
0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: فليستنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شيكل و90، لوز مقطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك. خاضع لشروط الحملة.
7: عناوين الأخبار: الوزير كاتس يؤكد من جديد أن جيش الدفاع سيبقى في جنوب لبنان كلما اقتضت الضرورة ذلك. الوزير شكلي يصف إردوان بالعدو ويقول أن تركيا تدفع بعدة عمليات تعرض إسرائيل للخطر الحقيقي. إيران تعلن مقتل 14 شخصا في الهجمات الأمريكية خلال اليومين الماضيين، والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة العاشرة من أورشليم القدس: قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن إسرائيل لم تطلب من أحد إذنا لدخول جنوب لبنان، وأنها ليست بحاجة لإذن للبقاء فيه. وأكد أن لإسرائيل الحق، بل هي ملزمة بالدفاع عن مواطنيها، خاصة سكان خط المواجهة، بوجه التهديدات التي تطلقها منظمة حزب الله الإرهابية التي تسعى إلى القضاء على دولة إسرائيل. وعاد الوزير كاتس وأكد أن جيش الدفاع سيبقى في الحزام الأمني بجنوب بلبنان كلما اقتضت الضرورة ذلك، إلى أن يتم تفكيك حزب الله من سلاحه في جميع أرجاء لبنان. وصف الوزير الليكودي عمحاي شكلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعدو لأنه ينكر حق إسرائيل في الوجود. وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية صباح اليوم، أوضح شكلي أن إسرائيل لا تعتبر الشعب التركي عدوا لها، وأنها ليست معنية بالحرب مع تركيا، إلا أن الأتراك يدفعون بعدة عمليات تعرضها للخطر الحقيقي. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية خلال اليومين الماضيين استهدفت 5 محافظات إيرانية وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح حتى الآن. وأفاد حاكم مدينة إيران شهر بمقتل أحد موظفي إدارة الأرصاد الجوية خلال الهجوم الأمريكي على مطار المدينة. وقد أفاد موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يستعد لتبادل إطلاق النار مع إيران لأيام أو أسابيع في مضيق هرمز. أفاد موقع الكلمة أونلاين اللبناني بأن بيروت تخشى من أن أي معاودة لفتح جبهة إيران سيعني تكرار سيناريو الثاني من مارس وما بعده وانخراط حزب الله في المواجهة، وهذه المرة بهدف إضافي هو حرق مسار واشنطن التفاوضي بين لبنان وإسرائيل. ورأى أن هذا الأمر يضع جولة مفاوضات بيروت أورشليم القدس الجديدة بعد أسبوع في روما في مرمى سباق مع التطورات المتدحرجة على المسرح الأم، والتي لن يكون في منأى عنها بحكم وحدة الحال بين حزب الله وإيران. إلى القاهرة يتوجه اليوم وفد حماس المفاوض لاستكمال جولة جديدة من المحادثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد نقلا عن مصادر مطلعة أن المباحثات ستركز على القضايا العالقة وفي مقدمتها آليات تنفيذ الاتفاق وترتيبات إدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية. قدمت إلى المحكمة اليوم لوائح اتهام ضد شابين عشرينيين من سكان قرية يافة الناصرة تنسب إليهما اختطاف شخص آخر والاعتداء عليه وتصويره بعد الاشتباه بتهديده فتاة قاصرة عقب طلبها إنهاء العلاقة معه.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، وغدا يبقى الطقس مماثلا. في 11 محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع شادي وماريا. الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: فوط معطرة هاكز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: أجا
11: هدو
12: هابي
13: يا جماعة. بس شوي
14: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
13: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
10: صيف معنا. صباح الخير ماريا.
12: صباح النور شادي بلان.
10: كيف حالك؟
12: نيحة.
10: نلتقي كمان اليوم؟
12: آخر يوم لهذا الأسبوع.
10: الأسبوع جاي كمان أنا وأنت؟
12: نعم أنت وأنا.
10: والمستمعين
12: والزوايا.
10: تحية لكل اللي عم بسمعونا الصبح.
12: نعم.
10: وبيشوفونا على التلفزيون كمان.
12: أيوة شافونا. عم بيشوفونا وشافونا.
10: شوفوكي وقت الأخبار.
12: يعني.
10: صح.
12: ممكن بعرفش
10: كنت واقفة
12: عم برتب
10: معلش طبيعي هاي الريل صح؟
12: ريل
10: ريل
12: هذا اللي بحكي عنه دائما
10: عندنا برنامج حافل اليوم في كثير زوايا
12: نعم زي كل يوم زي كل مخيم
10: صح ذكرينا اليوم عن شو رح نحكي مونديال
12: واو مونديال عندنا دقيقة ونص مع الشيخ خليل مونديال وموضوع كتير كتير مثير للاهتمام
10: عايش اليوم
12: رقم 40 مش رح أحكي على رقم 40
10: أوكي
12: مونديال 2026 ورقم 40
10: امبارح جاب لنا معلومات ما كنتش عارفه انه في بطاريه
12: على الكره
10: انه في بطاريه بقلب الكره
12: ذكيه هاي الكره
10: ومن باكستان
12: بيعملوها بس بالباكستان ببلد معين اسم ناسي اسم البلد
10: بس استفدنا امبارح
12: شفت واليوم رح نستفيد محمد الشيخ خليل عندنا زاويه الامن والامان ما تنساش انه نحن اسا
10: بالصيف والاجازات
12: ضربات شمس ساعات وفعاليات شو لازم نعمل القصص المشمشية
10: شو هاي ذكريني
12: قصص مشمش هاي رانيا كاتبيت لها كم من قصة هيك للصيف عن مواقف بتصير معنا بالصيف بموسم يعني زي المشمش مش المشمش بيطلع موسم واحد صح. فترة نفس الشيء هاي القصص المشمشية
10: حلو
12: هاي بالساعة الأولى بدك الساعة الثانية طبعا عندنا السؤال الساعة الأولى وعنا كمان المسرحية
10: مسرحية صح
12: أشوف إذا رح أحزار
10: كتير رح تعرفيها بسرعة
12: تنشوف
10: اليوم
12: تنشوف وبعدين الساعة الثانية في عنا طبعا
10: بطاقة مع زميلة سوزان
12: بطاقة مع الزميلة سوزان دبيني عنا زاوية جديدة زاوية ترند
10: مع شريهان
12: وطبعا برنامج أكلة سليم فعنا ضيفي كتير حلوة رح تحكي لنا على ذكرياتها من الصيف
10: خلص نسمع الأغنية
12: نعم
10: نرجع

0: صباح الورد عليكي ماريا وعلى كل المستمعين اللي عم بيسمعونا
1: والفل والياسمين والقابح والفل والياسمين والبرقوق فيش برقوق اسا بعد الموسم القرنفل
0: حلو بس عامل
1: اغنيه غناي بتجنن سانت ليفون
0: صح عندنا سؤال المستمعين اليوم صح
1: عندنا سؤال بس قبل هيك تعال نعطي كريدتس صح
0: صح يلا
1: صباح الخير شادي بلان
0: صباح النور ماريا
1: عندنا بالإنتاج البرنامج مخيم الصيف صيفوا معنا فاتن حداد طبراني جوسين بريك رانيا رشاد أبو نمر شريهان حجير بيكي ولينا شحادي رزق بالإضافة للزملاء محمد الشيخ خليل وسوزان دبيني معنا اليوم باستوديو بتستقبل اتصالاتكم فاتن حداد طبراني وبالراديو المصور ريتا نادر تيودوري
0: وخين معنا بالهندسة الإذاعية
1: حلو ف
0: سؤال لسه
1: السؤال أرقام ولا سؤال سؤال أرقام
0: اتصال
1: الأرقام اتصلوا على 072-33-55993 وواتساب وبس رسائل واتساب على 050
0: ماريا بس رسائل
1: بتنرفز ماريا بصير زي المعلمة بعد ما تطلع منها المعلمة
0: 050
1: لا لا لا بلاش بلاش 050-970-1321 وسؤالنا اليوم نحن بنص الصيف وبس عم نحس انه عم بمرق بسرعة فاليوم بدنا نعرف
0: اذا في حدا سرق لنا اشي من هالصيف
1: مين سرقه للصيف
0: انسرق برأيك
1: الصيف انسرق
0: مين سرقه
1: مين سرقه للصيف
0: واضحي اكتر احسن ما يقولوا شو هالسؤال المسؤول معنا
1: طلع يعني انبه عن جد نحن تقريبا بنص الصيف
0: صح بده يخلص
1: قرب يخلص
0: كل واحد عنده تخطيطات وعملش إشي الواحد
1: وصيف كمان مش هوين كتير يعني صح. هاي الصفية ففي حدا نحن منوجه تهمة للشخص اللي سرق منا بهالصفية صيف 2026
0: أنا عندي سخيف رح يكون بس عندي
1: تمام مين ممكن يكون بعطي أنا إمكانيات
0: أنا انديل البحر مثلا
1: انديل البحر سرق لك الصيف ليش
0: خلينيش أروح على البحر
1: مثلا حلو
0: على المي
1: حلو انديل البحر الشوب كتير شوب
0: بس متوقع قاعدين
1: بالبيت
0: متوقع
1: بس يعني شوب. في كتير ناس مقضين بين البيت والكانيون
0: والمول
1: والمولات ومش عن جد بيستغلوا الصيف ممكن الشغل
0: انتي.
1: الامتحانات بعدني مش عارفة المونديال
0: مونديال سرق الصيف ليل. أو بالعكس
1: ليل. عبة معرفش الغلاء ممكن المكيف نفسه سرق لنا الصيف يمكن نحن سرقنا الصيف
0: طيب نتفلسف اليوم
1: بدك؟
0: لا انت
1: إذا بتحب انا بحب اتفلسف
0: واضح لقيت
1: انا بموت بتفلسف
0: نسمع تفلسف المستمع
1: على فكرة تعلمت سمستر واحد فلسفة
0: كيفت على الموضوع؟
1: اجزاء منه
0: عايش كيفت احكي لي
1: الفلسفة الحديث يعني في الكلاسيكية اليونانية ارسطو وافلاطون وكلن وفي الأكتر اللي إجت بعدين الحديثة ديكارت وشبينوزا وكلن هدولة فحبيتن
0: حلو
1: هني يعني وبس لهون
0: طيب
1: خلص
0: تفاصيل عند المستمعين إذا بحب يحكولنا
1: ليه ماريا ما كملت شو فعندنا أرقام التليفونات يا شادي شو هني
0: 072-33-55-993 واتساب 050-970-1321
1: بدنا نعرف مين سرق السيف
0: نضحك شوي
1: نضحك طبعا بس
0: رح تعرفيها
1: فكرك انا بفكر كل اللي كنت كل ست ايام هدول اللي عملتهم خمس ايام يعني خلصوا عندي
0: لا لسه اكيد رح تعرفي
2: رقاصة في كباريه الوردة البيضة
0: شو؟
2: بعد ما تخلص رقصتها تنزل بقى الصالة تشوف شغلها
3: طبعا لازم تلم النقطة بقى
2: لا تفتح
0: شو
3: تفتح
1: ايش مع الشغالة لا
2: تفتح يا ابني
3: ايوه تفتح ايه يعني
2: تفتح يا ابني تفتح يا عالم ده حاجه تفتح تفتح للزباين
3: والزباين عندهم ايه مقفول عشان تفتحوا ايوه كل واحد داخل بعلب السلمون وهي تفتح السلمون اللي داخل
2: سلمون ايه يا جدعان
3: مش بيشربوا سلمون
2: حد بيشرب سلمون ما تفهم بقى يا اخي
3: ايوه فندم
2: في ناس هبل كده زي حضرتك يروحوا لها الكباريه يفتحوا لها ازايز ويسكي وشامبانيا
3: وهي ما تجيبش مفتاح معاها من البيت ليه وانا الحوج للزبائن
2: طبعا اقعد
0: صيف معنا مش رح اسالك
1: كل يوم عرفتها
0: عرفت مستمعين رح يجاوبوا
1: نعم.
0: عندنا اتصال، أول اتصال لليوم، مازن معنا. صباح الخير يا مازن.
1: ومسلسل مازن،
0: كيف حالك مازن اليوم؟ تمام.
1: كيفك أنت؟
4: أنا بقول بعد خبرة بالحياة، إنسان لازم يعطي ما يستناش من حدا كله شكرا.
1: حلو،
4: هيك بقوم الصبح مبسوط مكيف، لأنه إيش بيعطي ما بوخر. بس
0: حلو،
4: أعطيكم العافية.
0: كمان تحب جو على سؤالنا سألته ماريا؟
4: شاهد ما شاف شي حاجة.
0: المسرحية
1: في كتير أسئلة، وأنا مسرحية. سألت مازن مين مين سرق السيف
0: منك؟ إذا سرق حدا
1: سلمى سرقت السيف. كتير كتير كتير فصول سيف سرقت منك سلمى، زي ما أنا شايفة. طيب في اليوم بدنا نكمل القصة ولا
0: خلصت
1: امبارح لما
4: لا تعلم اللغة؟ خمس سنين ما روحتش ولا يوم.
0: من سلمى،
1: من الهند.
4: أنا طلعت بالخمس وثمانين.
1: بالتسعين.
0: حلو، ومتندم انك روحت ولا كنت تحب تبقى؟
4: يا ريت بيت هناك غلطة وندمان عليها.
0: بالهند؟ وين؟ بأي مدينة؟ بأي منطقة؟
4: ناكبور وسط الهند.
1: حلو الهند. حلو الهند. بتجنن بس كتير وسخ بحسه.
4: لا الهند قارة
1: صح، كبير كتير. صح،
4: كبير الهند، مش سهل. يعني كنا نطلع من ناكبور لمدراس 36 ساعة بالقطار.
1: قطار عن جد هيك بيكون ملان ناس وفوق يعني هيك
0: محملين غراض
1: وهيك زي الأفلام.
4: في ناس 90% بالهند. أنا ما كنت موجود قبل 40 سنة. 90% من الهنود تحت يعني 1000 متر تحت الأرض، و 10% فوق السماء.
1: صح.
0: بتحكي
1: بالترس،
0: بالطبقات.
1: طبقات، وهي اصلا مبنيه على طبقات. كاس
4: مش طبقات، في طبقتين. في طبقه برجوازيه فوق السماء، وفي طبقه مليون متر تحت الارض.
1: واو. وكيف بالصيف الهند؟
0: حابب تروحي
4: بالصيف؟ مطر غزير. اسبوع مطر. فيضانات، والدنيا رطوبة. حم. يعني تحممي وانت بالحمام رطوبة.
1: وكيف الناس مدبرين حالا؟ بتعودوا على هيك شيء؟
4: تعويد.
0: تأقلموا. عوضين.
1: واو، حلو.
0: استفدنا منك.
4: ثلاث كلمات
0: تفضل. يعني
1: هاي
4: دل يعني قلب.
1: دل
4: بيار قلب. بيار حب.
1: بيار حب.
4: زندقي حياة.
1: زندقي
4: حياة. لكل واحد بحبك ما تمس بيار كرتاهو.
0: حلو اللغة.
4: مي تمس بيار كرتاهو.
1: تمسي
4: بيار
1: كرتاهو. مي تمسي بيار كرتاهو.
0: كمان دور.
1: مي تمسي بيار كرتاهو شادي.
0: شكرا ماريا.
1: شكرا. كيف بقولوا شكرا؟
4: باي.
0: خلص درس خلص. اتصالات كتيرة استقبلها بعد ما نسمع زهير بهاوي ومغربي. أغاني مغربية اليوم.
1: مونديال.

0: prego.
1: وانا رب عليه يا شادو خلي داك جبل راكد.
2: زهير بهاوي عم تتمرني
3: ميتم سيبيار كرتها
2: يعني
3: بحب يعني باختصار
2: بحبك
3: بحبك
2: طويل طويل يعني كلمة واحدة بالعربي بحبك ما هي ما
3: بيار
2: تفسير.
3: حب بيار حب ميتومس يعني أنا كرتها ما كتبتش يعني
2: آخر برنامج تقول لنا إياها
3: طيب بقولكوا إياها بكون متمنى
2: بس بنعود للاتصالات شو رأيك عم نعم. يستنونا رائدة طبعا. أولهن رائدة صباح الخير
4: صباح الورد والفل والياسمين إيه لك شادي ولا ماريا ولا ضيفاتي الوردات حبيباتي مها وغدير ضيفاتنا اليوم وبنحضركم
3: عندك
2: سلمي علي
3: شو حضرتي للفطور
4: راسات واشياءات وكيكات ويعني كله
2: كيكات جمع
3: كيكات يعني هاي بالقدس
4: كيكات
2: المهم بالنسبة للصيف حكينا
4: لا سؤالكم للمسرحية
2: المسرحية
4: شفت المسرحية شفت حاجة
3: مزبوط وطيب رأي لمين سرق الصيف منك
2: إذا حدا سرقه منك
4: شو سرق الصيف مني ما سرق إشي
3: الصيف بعده أزقز زي ما هو
4: لا ما سرق يعني نفس الإشي الشوب والقناديل البحر على الشط المرات بخلونا ما نروحش على الشط ياخد راحته الواحد يعني هاي مرات بتضايق هاي بهاي الفترة وبعدين المونديال أعطانا مش سرق منا
2: صح
4: وسرق منا فرحتنا لما ما سرق
3: المونديال سرق منا فرحتنا سرق بس يعني استني رائدة اليوم صاحبة الإمبابي
2: صاحبك
4: يعني من باب
3: اجي تعملي وانا نفس الشيء يعني اجي نعمل
4: يعني رح انزل
2: المغرب
4: يعني ايش انا مع المغرب
2: على راسي وعلى عيني امبابي بس على المغرب
4: المغرب الدم بحن
3: المغرب
4: معنا صحبه امبابي
3: صح مو جزائريه
4: مثلثين امبابي والمغربي صحبه
3: طيب
4: يعني
3: رح نشوف شو بيصير اليوم
4: ان شاء الله يعطيك العافيه
2: شكرا لك على المشاركه معنا كمان اتصال
4: يعطيك العافيه
2: باي باي للقاء كمان اتصال عم بيستنى سامي مرحبا
3: صباح
2: سامي
3: صباح الخير يا سامي
2: هلا كيف حالك
5: الو
2: احنا سامعينك سامي تفضل
5: صباح الخير
3: صباح النور
5: والله حبيت اقول لكم بالنسبه عن سرق الصيف منا
3: مين
5: والله يا خاي اللي سرق الصيف منا له الكنديل والبحر ولا المونديال الوضع اللي احنا فيه اللي وصلنا له كل يوم تصحى على جريمة تصحى على قتل بتنعم قتل تصحى على قتل وبتقول في صيف في فرحة
2: صح.
5: ما فيش شيء خلصنا عمي
2: معك حق صراحة
3: 100%
5: لأنه فيش شيء بيفرح فرح لا بالصيف ولا بالشتاء
2: كل السنة صار عنا
5: الحمد لله
2: كل السنة للأسف
5: بتقول لي في فرحة وفي صيف وسرق منك منيح في شوية مونديال اللي بعطينا شوية فرحة يعني بس
2: نعم
3: صح
2: شكرا يا سامي على المشاركة هاي
3: استنى بدي أقول لنا إيش كمان إشي
5: سلامات
2: خلص إعلانات لكان وبنرجع خليكم معنا إعلانات
6: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية

0: مونديال 2026 المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
4: صيف معنا هالأغنية الحلوة اللي بنسمعها استخترتها ماريا. جديدة
5: جديدة لفرقة أندونيس اللبنانية.
4: كملين مع الاتصالات والمشاركة.

0: أدونيس هذا
1: أدونيس
0: يعني زمان
1: فرقة.
0: كان لبناني مغني اسمه أدونيس,
1: أدونيس
0: عقلي.
1: زمان مزبوط زمان. بس هاي فرقة
0: فرقة
1: هي شوي فرقة ألترناتيف بس بطل اليوم في برأيي في ألترناتيف كله صار مينستريم بس فرقة حلو طلع
0: موسيقى بديلي حلو
1: أو بحب كتير شغلة يعني موسيقى ملائمة كمان
0: مونديال
1: مونديال
0: مونديال إسا يلا
1: يلا
0: زميلنا محمد الشيخ خليل
1: دي أو نص
2: كاس العالم 2026 عم يشهد تحطيم في أرقام قياسية كثيرة. أنا اليوم بدي أحكي عن رقم معين اللي هو عن اللاعبين اللي تجاوزت أعمارهم 40 عاما. فهاي المرة يتواجد 8 مش أقل من 8 لاعبين تجاوزوا سن 40 بشاركوا في هاي البطولة. من أبرز هؤلاء الأسطورة كريستيانو رونالدو البرتغالي بعمر 41 سنة عم بيلعب كل اللعب 90 دقيقة حتى لحظات معينة. بعدين بيجي زميله من ريال مدريد لعبوا مع بعض مودريتش بعمر 40 سنة لاعب منتخب كرواتيا. وهاي الشغلة انه فوق 40 سنة عم تتطور فقط في الآونة الأخيرة, أجسام اللاعبين عم تقوى, طريقة التغذية النوم, فمن شانيك بتأخروا. عادة اللي بتأخروا في الأعمار هني حراس المرمى, وهاي المرة يوجد عدة حراس مرمى. ليش؟ بنذكر انه أكبر لعيب لعب في كاس العالم كحارس مرمى هو الحارس المصري عصام الحضري اللي لعب في سن انتبهوا 45 سنة ونص. لعب 45 سنة ونص. من المتواجدين أيضا مسيرة حاكم حارس مرمى منتخب الأوروغواي أيضا تجاوز 40 عام. فهنالك 8 لعيبة أعطيتكم أبرز هؤلاء حراس المرمى عادة اللي بتأخروا, ولكن بالفترة الأخيرة شفنا نشوف نجوم ساحة بيلعبوا فوق 41 سنة. اليوم كثير ناس بتصل 35 وصعب تمشي, فكم بالحال هذول اللي عم بيلعبوا بكاس العالم أقوى منصة كروية في العالم. دقيقة ونص زاوية المونديال معي أنا محمد الشيخ خليل, ولكن هاي المرة المونديال غير شكل.
0: شكرا للزميل محمد الشيخ خليل.
1: شفت بعد الأربعين يعني كريستيانو رونالدو مع كل هيك زعلي عليه بس طلع
0: إنجاز طبعا.
1: واو اليوم كريستيانو عنا هو نجم يعني
0: صح.
1: بالبرنامج
0: كمان لجسلين محاميل
1: بريء على الإعداد ومنتجة

0: ماهر زين هذا بغني للمغرب ديما المغرب النجاح
1: ديما ديما بالنجاح بالمغربي
0: بعرفش لا
1: ديما يعني دايما
0: دايما اه
1: وينو محمود يقولنا
0: دايما المغرب يعني
1: محمود اسال فهمنا شو يعني ديما
0: ديما مغرب شو يعني
1: فكر دايما
0: ممكن
1: ديما ديما او دايمي
0: دائمي
1: دائما آه. المغرب بحلل انا
0: حلو تذكر بأرقام التليفونات مريا
1: 072-335-9993
0: واتساب 050-907-1321
1: برافو الشادي وسؤالنا مين سرق السفيح في اشي سرق لنا الصيف هاي السنة
0: مصرة انت
1: انا مصرة في كتير اشياء الغلا مثلا يعني انت جايبة لك كتير مرات تعمل اشياء
0: صح
1: وبتحسبها ألف مرة ألف حساب قبل ما تعملها مثلا
0: صح.
1: فبتكيفش بالصيف
0: صح معك حق
1: ممكن نحن كمان سرقنا الصيف لحالنا
0: ضلنا
1: نستمتع بالصيف زي ما كنا زمان نستمتع
0: صح. عندك رسائل
1: عندي رسائل
0: قولي لنا شو بيقولوا بالرسائل
1: طبعا
0: نبدأ بالرسائل 050-907-1321 اللي تبعتوا لها مريم
1: صباح الخير ماريا وشادي
0: صباح
1: ما سرق السيف منا أفراحنا في الأعراس وأتراحنا في الأحزان والتعازي هنا وهناك وللأسف ما سرق الصيف منا ومتعته سرق فوز مصر من الأرجنتين حيث بدأ الجميع ينتقد عنصرية التحكيم وانحيازه أكثر للأرجنتين ومع ذلك أتمنى قضاء سيفا ممتعا لكم ولنا ولأطفالنا في كل زمان ومكان تحياتي لكم في مكان من الأستاذ راكي محاجني
0: شكرا
1: ما أحلى كلامك أستاذ راكي فتحي من سخنين بعت لنا صباح الخير ماريا وشادي كيفكم إن شاء الله بخير وتحياتي للأخت سوزان حجار نجار شكرا يا فتحي بعتولنا مين بعت لنا منى بعتت لنا الشغل سرق كل حياتي
0: كمان بس
1: مثلا الشغل كمان لما الواحد بقعد بالشغل كتير ساعات هون
0: صح
1: وبروح على البيت والدنيا ليل مثلا
0: صح
1: فيسعد صباحكم وقالت على المسرحية نتذكر انه في مسرحية سمعناها
0: صح
1: شاهد ما شافش حاجة بتقولنا
0: هويني عندنا اتصال رسائل
1: والزوايا
0: رمزي
1: صباح الخير يا رمزي
0: كيف حالك رمزي
1: اسم خالي كان رمزي
0: خلينا نحكي مش عم بيحكي بس
1: رمزي صباح النور
0: صباح النور
1: أهلين. تمام
2: شو الأخبار
0: من وين رمزي حال. انت من اي بلد
2: انا من النقب
0: النقب أهلين. يا اهلا وسهلا نعم. في اشي سرق الصيف منك الصيف انسرق فيه أنا... اشي منك
2: أنا واحد ناس ما بحب الصيف يعني إن شاء الله ينسرق يروح ما
0: بحب كله
1: وبسات بالنقب تعرف قديش حم بالنقب أسا
2: أنا انولدت بالشتاء وبس شتوي
1: أي شهر بالشتاء
2: بدي ديسمبر
1: ديسمبر حلو
0: بس الشتاء
1: أولو
2: أنا زلمة شتوي بس هو زي ما حكت الأخت يعني هو كل حياتنا انسرقت وكل الحياة انسرقت وإحنا غافلين وما بعرف ربنا يرحمنا برحمته
0: ان شاء الله خير
2: ماشي
1: يا طفل عاش شكرا رمزي
0: شكرا لنا دائما الى اللقاء عندك كمان رسائل
1: بذكر كمان كلمات الاغنيه بستناها اليوم بدي اجمع عشان يوم الاثنين
0: بدك تدخلي
1: اعمل
0: كلمات جديده
1: طبعا فعم بستنى منكم كمل غنايه صيفوا معنا كل يوم كاي جديد كل يوم
0: احنا من الاثنين للخميس
1: من العشرة لاتناش
0: صيفوا معنا
1: اسه محل او بقنا نقول كمان يبعتوا لنا
0: عم تقترحي عليهم شو يبعتوا لك
1: يعني عم بوجه
0: نحكي على الامان اسه شو رأيك
1: طبعا بهاي الفترة يعني
0: في مخاطر كتيرة خاصة الاولاد بالاجازات بالبيوت
1: انا ديل البحر ضربات شمس لسعات
0: مين حضر هالزاوية؟
1: حضرت الزاوية
0: زميلتنا
1: فاتن حداد طبراني والمسعف مسعف في حالات الطوارئ آدم التوري هو رح يحكي لنا على يعطينا تباته ايش لازم نعمل
0: نصائح نسمع
1: بهاي الفترة
3: بلشت عطلة الصيف وكلنا فرحانين وخاصة أولادنا ومع هذا بدنا عطلة آمنة وهاي مسؤوليتنا.
4: مرحبا، أنا آدم موسى في حالات الطوارئ ومتحدث باسم اتحاد الإنقاذ باللغة العربية. الصيف فصل جميل ومميز، ومعه تبدأ عطلات المدارس وتكثر فيه الرحلات والمخيمات والأنشطة الخارجية. كثير من الأهالي يحبون أن يكون أبنائهم جزء من هذه الفعاليات لما فيها متعة وتطور للذات وبناء الشخصية، لكن في النقطة نفسه من المهم جدا أن نحرص دائما على أن تكون هذه الفعاليات آمنة ومنظمة. في الواقع خلال هذه المخيمات ورحلات قد نتعرض لحوادث مختلفة مثل السقوط وجروح وكسور واختناق ولسعات حشرات أو حتى حالات جفاف وضربات الشمس بسبب الحر. لذلك من الضروري دائما أن نكون مستعدين دائما للتعامل مع أي حالة طارئة خلال الدقائق الأولى، لأنها قد تكون حاسمة جدا في إنقاذ الحياة وحياة المصاب أو منع أي تدهور لحالته. من الخطوات الأساسية هي سلامة الشخص وسلامة المكان، ثم تجهيز حقيبة إسعاف أولي بشكل صحيح. هذه الحقيبة يجب أن تكون وتحتوي على أدوات مهمة مثل مواد لتضميد الجروح، ربطات للكسور، أدوات لوقف النزيف، قفازات طبية وكمادات باردة بالإضافة إلى جهاز إنعاش قلبي. لكن وجود هذه الأدوات لا يكفي وحده، لأن الأهم هو معرفة كيف استخدامها بشكل صحيح. لذلك من الضروري جدا أن يكون مرشدون ومرشدات وكل من يشرف على هذه المجموعات في المخيمات حاصلين على دورة إسعاف أولي، لأن التعامل السريع والسليم مع الإصابات قد يصنع فارقا كبيرا في النتائج النهائية للحالة. وفي حال كان المخيم كبيرا ويمتد لأكثر من يوم ويتضمن أيضا المبيت خارج البيوت، فمن المفضل دائما أن يكون هنالك مسعف مؤهل، شخص لديه خبرة طبية ضمن الطاقم، حتى أن يتمكن من التعامل مع الحالات الطارئة حتى وصول طواقم الإسعاف. كذلك أيضا لابد من التأكد من وجود تغطية لشبكة الاتصالات في مكان المخيم ومعرفة الموقع بشكل دقيق وتحديد النقطة واضحة يمكن من خلالها توجيه سيارة الإسعاف عند الحاجة لا سمح الله. وفي النهاية نؤكد أن الوعي والاستعداد المسبق والتدريب الصحيح ليس مجرد معلومات إضافية، بل هي عوامل أساسية قد تنقذ حياة الإنسان في أي لحظة حرجة.
3: صيفوا معنا زاوية الأمن والأمان، إعداد فاتن حداد طبراني.

0: سميرة سعيد كمان مغربية
1: طبعا معروف أغنينا يعني أغنينا مغربية كلها
0: لا مش كلها
1: فكرت يعني طيب تشجيع يعني تشجيع كنت مرة بالمغرب
0: لا بدي أروح
1: واو واو
0: كنت
1: جميلة من أحلى رحل حياتي وسافرتها بالصيف شهر 8
0: بقولوا بكفيش أسبوعين
1: يعني أنا كنت 10 أيام كاملات واو
0: كان نار واو. شهر 8
1: لا كان حلو تعرف بالجبال كان كتير حلو الطقس وحلوة حلوة الناس حلوين
0: دار البيضاء
1: إيه مراكش إيه كازابلانكا دار البيضاء إيه فاس الرباط وطلعنا طبعا فوق على
0: شو الاختلاف الكبير بيناتهم كل واحدة
1: طابع كل واحدة اشي واحدة مميز والاكل والناس والسوق السوق
0: اشتريت كتير اغراض
1: اوه
0: زي ايش أوه.
1: كراكيش بس هاي قبل 26 سنة عم نحكي
0: بخار بيشترون هناك لا بهارات
1: البهارات الشاي البريق الشاي برد اسمه برد
0: ياك متذكره
1: نستقبل
0: سهيله بعدين نكمل الحديث مع ماريا عن ذكرياتها
1: ايوه ذكرياتي بالمغرب كان
0: مرحبا سهيله
2: الو مرحبتين يا
0: هلا كيف حالك كنت انت بالمغرب ولا لا
2: لا بس انا بحب المغرب وكثير بيحكوا عنا ملك حسن كثير كان حقاني يعني من ناحيه اليهود ومن ناحيه الاسلام كان انه يوم الكيبور فيش اكل فيش اشي مسكر كل الدكاكين وبرمضان كان يسكر كل الدكاكين وان شاء الله بتغرب المغرب
1: ان شاء الله
2: الظهيره المسرحيه بالنسبه عاد الامام وعمر الحريري
0: صح.
2: شاهد وما شافش حاجه
0: صح.
2: وفي الصيف بسرق مننا
0: شو
2: الصراحه شو. الصيف انا بحبوش ركزي. لانه بسرق مننا كتير ارواح بالنسبه للبحر كثير أثرت على البنات التنتين

0: بننصح من ابو سنان
1: يعني عن جد بكيت عليهم من قلبي على الصبايا التنتين اللي راحوا.
2: صح.
1: وكل سنه بصير هيك
2: رغم
1: انه بيحذروا وديروا بالكم وانتبهوا. بس كتير الصيف انا عاده مش عشان حام عشان القصه هاي.
2: صح.
1: وان شاء الله يبقى خير وسلام يا رب.
2: صح.
1: ان شاء الله
2: وأمان. البحر
1: بالمغرب
0: ان شاء الله.
2: شكرا
0: ان شاء الله. شكرا يا سهيلة.
1: الله معكم.
2: الله
1: معكم.
0: صيفوا معنا
2: تبعتوها لماريا.
0: صيفوا معنا. يلا نغني مع بعض. شادي
2: صوتي مش حلو.
0: صيفوا. ليه صوتي حلو؟ انت اعمل او او او
2: عادل امام استنانا.
0: عمر الحريري. ولا ذكرتني اسا سهيلة. عمر الحريري شعره ابيض كان بده كمان بالثمانين. 79
2: 76
0: 76
2: بس صوروها بال78. نسمع عادل امام.
3: انت ما بتجيش ليه؟ ايش تبقى تيجي؟
4: فين؟
3: انا ببقى هناك.
4: هناك فين؟
3: ها؟
4: هناك فين؟
3: بس انت روح هناك واسا مالكش دعوه. بس
2: غنوا معنا.
0: فاتن نوهتنا إسا إشي على إشي كتير مزبوط. يعني السؤال حكته إنه كل الغرق
2: والبزاوي
0: قبل على الأمن وأمان وإنه مين يعني واحدة من الشغلات اللي قالتها السؤال اللي سرق من الصيف هو عن جد الغرق بالبحر.
2: البحر البسر
0: البحر فالواحد لازم لما يكون بالبحر يسمع تعليمات المنقذين. يعني بيقولوا أنا ساكنة مقبيل البحر تعرف ده بسمعيني صرخوا
2: شو بيقولوا
0: بالرمكل
2: اطلعوا
0: دير بالكو اطلعوا
2: إسا
0: ما تفوتوش عميق كتير لأنه في هواء والهواء بيجرف. وبتعرف كمان مرة بسألوا بنادوا كل اللغات الحمد لله
2: انت.
0: بالعربي عبري والروسي. فالواحد لازم يدير باله. نحن ب25/7 كمان عندنا اليوم اليوم اللي هو لمنع الغرق يعني. فكمان رح نحكي اكثر.
2: بيهتموا بالاعلام كمان
0: والاعلام طبعا. الاحمر
2: ممنوع.
0: الاسود ممنوع,
2: ممنوع
0: شالي ممنوع.
2: الاحمر خطر.
0: والازرق او الابيض.
2: الابيض
0: تقدر يعني الواحد مسموح.
2: مسموح
0: فننتبه لهي الشغلات.
2: شو مع المشمش شو رايك؟
0: ايه المشمش قصص المشمش المشمشيه. إيه بعدين بدنا نحكي شوي على بعد قصه المشمش في ايش.
2: يلا نسمعها ونحكي بعدين.
5: لو فتحنا دفتر الأيام رح نلاقي إن منقضي نص حياتنا نخطط والنص التاني بنحاول نصلح اللي خططناه. وعشان الحياة بدها شوية فرفش وطولة بال خلوا حكاياتنا تكون مشمشية.
6: اليوم نزلت على السوق وأنا حالي في يمين ما بشتري إلا الضروري. حتى حاطت ميزانية مقسمها بالكالكوليتر قلت هالشهر رح أوفر وأصير إنسان مسؤول. أول ما دخلت المحل لقيت لوحة مكتوب عليها تنزيلات تصل إلى 70%. هون اختفى الإنسان المسؤول وطلع خبير الاستثمار يلي جواي. صرت أحط بالسلة كل شي عليه خصم. قميص لونه في سوري أحطه. جهاز ما بعرف شو وظيفته أحطه. شمعتين معطرات لأنه حرام أتركهم بهالسعر أحطهم. وصلت عند الكاشير أعطيته البطاقة بكل ثقة وبعد ثانيتين طلع لي إشعار من البنك تم خصم الرصيد. دفعت الميزانية ولو ضلت 5 دقايق بالمحل كان يمكن أطلع مديون. رجعت على البيت شايل كياس مليانة أغراض. كل ما أطلع واحدة منها بسأل حالي وليش اشتريتها هي أصلا. باختصار رحت أوفر للشهر الجاي. رجعت محتاج أوفر للشهر اللي بعده.
5: وهيك يا جماعة نتعلم إنه الحياة مش دايما بتمشي على المسطرة. بس طول ما الضحكة موجودة كل شي بهون. وتضل حكاياتكو مش مشي.
2: شكرا لرانيا.
0: لرانيا ولا
2: أمجد.
0: أمجد حسين.
2: شو كنت تقولي لي؟
0: لما في تنزيلات وإسا ملان تنزيلات. يعني بالذات إن الدنيا حام وكل المولات ملانة بتلاقي 70% 50% 1+1+1+1. هل أنت
2: بركود
0: ببهرك هذا الإشي وبتركض تعمل تشتري؟
2: لا حبش العجقات هاي. بعدين ببطل
0: إنو...
2: بطل فيه أصلا.
0: إيش
2: ببطل؟ كل الأشياء الحلوة
0: الحلوة بتروح.
2: بتروح.
0: لا ما تلاقي.
2: ما ليش خلاق عضو.
0: أنا بكيف
2: ما حبش أصلا
0: بكيف. خلين بس أبحبش.
2: لا بحبش
0: أبحبش
2: تضوي وقت هذا برقى.
0: بس عادة بريت البلاد أحلى لما في بتسافر ويكون في تنزيلات.
2: أنا بقدمش على المشتريات.
0: شو
2: حرام تضيع الوقت.
0: تكون في سلة بتصير.
2: أنت بريت البلاد بتضيع وقت بالمشتريات.
0: لا ما ضيعش يعني بأخذ لي يوم بس بتصير هيك.
2: بحبش
0: بقلب بكون في سلال مكتوب عليه 70% هدول. بتحس حالك أنت غايص بقلب السلة يمكن تلاقي لك شيء بلوزة بدولار أو دولارين.
2: بتلاقي؟
0: عادة تعرف أنا المفروض الدكاكين بشكل عام بعمل سكانينج. عيني هيك بتصير ذكر وندر وومان كيف كانت تعمل أو البيونيك وومان هيك أنا بصير
2: وبتشوفي
0: بشوف
2: حلو حلو
0: عندي يعني موهبة بالموضوع
2: حلو روبي إسا
0: روبي نذكر بس 0509-07-1321 نستقبل اتصال نستقبل رسائلكم مش اتصالاتكم
2: وكاملة معنا قبل روبي كاملة صباح الخير يا هلا
0: سيدك يا كاملة
2: صباح عليك يا هلا
7: الحمد لله
2: من وين كاملة تحكي معنا من حضرتك من أي بلد
7: أنا بحكي من الجليل من الشمال من طمرة
2: أهلا وسهلا
7: بالنسبة للصيف الصيف مش حرام يا احنا الحرامين احنا اللي سرقنا الصيف
0: احنا سرقنا الصيف كيف حلو
2: عكستها عكستها
0: حلو
7: لا انت بتحبوا الفلسفه شو هذا الفلسفه
0: انا بموت بالفلسفه يلا يلا يلا يا كاملة
7: صدقا اللي الصيف من مساله البشريه من مخلق رب العالمين للكون البشر اللي تغيرت والناس اللي تغيرت سرقنا أشياء كثير
2: الصيف والصيف والشتاء الشتاء كل حياته
7: صح بالضبط اللي سرقنا راحة البال سرقنا خدتنا المضايع يعني حرمنا حالة من متعة الصيف بالأشياء اللي
2: زي إيش أكتر إشي بدايقك موجود بهالصيف بتشوفه
7: أو إشي بكثرة جرائم القتل
2: صح هاي صيف وشتاء كل السنة
7: اليوم كنا يجي الصيف بيوتها تكسر
0: ما سمعناش تعيدي بس كمان مرة
7: صار يجي الصيف ما بيجي الصيف قال له البيوت بتتسكر وين الناس طلعت برا
0: مسافرين صح
7: في احنا مسافر ببيوتنا مش مسافر بس مش كل سنة كل شهر شهرين مش غلط انا مش ضد اللي بيسب شمات الهواء بس انا ضد ان هاي البيوت صارت تشربها مش تقعد انت مرتك وتعمل فنجان قهوة لا يلا
2: كل السنة ما هني قاعدين بالبيت ولا لا
7: مين؟
2: كل السنة ما هني
0: لا
2: بالبيت
0: لا مش قاعدين بكرة وقاعدين بالبيت
7: كل السنة قاعدين بالبيت معلش معلش يعني هون نقطات الجديد مش كل السنة قاعدين بالبيت أنا بشتغل جوزي بشتغل أنا كل النهار طالعين بالقوة بنلتقي بالدار يلا يلا
2: فأنت بتقولي بدال المشاوير بعيدة اقعدوا ببيتكم بسطوا بالصيف بالبيت
0: لا بسطوا من البساطة
7: الصيف زمان كان أدي كان جميل كانت الأسرة كانت القعدة
0: كانت البساطة
7: بالبساطة هاي اللي احنا اللي سرقنا الصيف في بساطة بسيط الصيف اليوم صار يبقى الصيف تقيل احنا تقلناه كفى العراس والمضار اللي صارت ان الناس تعمل عراسها بالصالونات مش فاهمة انا عمالة اتبكي من حالي طب العروس تعمل عمدات صالونات بروف يغنوا اهل العريس عندها ليه مش فاهمة انا طب يوضيش لهاي النقطة بناقص تعمل وليمة بالصالونات ونعمل لها التكلتان بالعمل
0: رح نوصل لهناك يا كاملة ما تخافيش بكافي يصير مرة واحدة ترند واحدة تعملها الكل بده يصير يعملها
7: السيف كان كثير نتمنى وين يجي الصيف
0: صح
7: وين يجي الصيف
0: صح
7: اليوم لا
0: معك حق
2: شكراً
0: أنا معك
2: يا كاملة
0: شكرا
2: للأسف الوقت خلص وقتنا
0: وشاركينا دائما يا كاملة
2: احكي معنا دائما إلى اللقاء باي باي وقتنا انتهى
0: يا هروبي
2: الساعة الأولى
0: تحديدا روبي
2: فكرت روبي مهندس
0: لا روبي
2: غيرتي لها اسمها
0: روبي
2: مش روبي معنا اليوم
0: روبي
2: خين معنا راجعين احنا بعد الاخبار والاعلانات خليكم معنا صيفوا معنا

0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منتازج 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شيكل و90، لازم قطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
7: العناوين من مكان: تحسن حالة النساء اللواتي أصبن بتسمم في حي الطور الأورشليمي أمس، اتهام أحد سكان بئر السبع بالتخطيط لاستهداف النائب السابق أميرتس موسيراز لقاء المال. الوزير كاتس يؤكد من جديد أن جيش الدفاع سيبقى في جنوب لبنان كلما اقتضت الضرورة ذلك. الوزير شكلي يصف أردوان بالعدو ويقول أن تركيا تدفع بعدة عمليات تعرض إسرائيل للخطر الحقيقي.
8: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الحادية عشرة من أورشليم القدس، أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. أفاد المركز الطبي هداسة بتحسن حالة النساء 16 اللواتي أصبن بتسمم بأول أكسيد الكربون في حي الطور بشرقي أورشليم القدس أمس. وأوضح المستشفى أن المصابات بقين تحت المراقبة والمتابعة الطبية وأن حالتهن مستقرة، فيما يتوقع أن تخادر عدد منهن إلى منازلهن خلال اليوم. قدمت إلى المحكمة صباح اليوم لائحة اتهام ضد المواطن أساف إسرائيل أرييه من سكان بئر السبع، تنسب إليه محاولة الاعتداء على عضو الكنيسة السابق من حزب ميرتس موسي راز بتعليمات من أحد نشطاء اليمين المتشدد مقابل 8,000 شيكل. وجاء في لائحة الاتهام أنه قام بتصوير منزل موسي راز، ولكنه لم يتمكن من الاعتداء عليه بسبب تواجد دوريات للشرطة. وقال المتهم إن نشيط اليمين طلب منه عنوان النائب السابق راز ورئيس جهاز المخابرات سابقا رونين بار. قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن إسرائيل لم تطلب إذنا من أي جهة للدخول إلى لبنان، مضيفا أنها ليست بحاجة إلى إذن للبقاء فيه أيضا، وأكد أن لإسرائيل الحق بل هي ملزمة بالدفاع عن مواطنيها، خاصة سكان خط المواجهة بوجه التهديدات التي تطلقها منظمة حزب الله الإرهابية التي تسعى إلى القضاء على دولة إسرائيل. وعاد الوزير كاتس وأكد أن جيش الدفاع سيبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان كلما اقتضت الضرورة ذلك، إلى أن يتم تفكيك حزب الله من سلاحه في جميع أرجاء لبنان. صرح السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أن نقل الاجتماع المرتقب بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى روما يعود لأسباب تقنية لتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود. وأوضح أن التحضيرات جارية لبدء العمل في المناطق التجريبية، وأن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا. وأشار السفير عيسى إلى أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف هون لواشنطن تكتسب أهمية خاصة وتعكس اهتمام الرئيس ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الأمن والاستقرار. سيداتي وسادتي، جاء قبل قليل بأن صافرات الإنذار دوت مجددا في البحرين. وصف الوزير الليكودي عميحاي شكل الرئيس التركي رجب طيب إردوان بالعدو لأنه ينكر حق إسرائيل في الوجود. وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية صباح اليوم أوضح شكل أن إسرائيل لا تعتبر الشعب التركي عدوا لها وأنها ليست معنية بالحرب مع تركيا إلا أن الأتراك يدفعون بعدة عمليات تعرضها للخطر الحقيقي. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية خلال اليومين الماضيين استهدفت 5 محافظات إيرانية وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح حتى الآن. وأفاد حاكم مدينة إيران شهر بمقتل أحد موظفي إدارة الأرصاد الجوية خلال الهجوم الأمريكي على مطار المدينة.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
8: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، وغدا يبقى الطقس مماثلا. عند انتصاف اليوم نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
10: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
12: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
13: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
10: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
15: رجاء هدوء.
8: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن صيف معنا مع شادي ومريا.
16: صيف معنا رجعنا
17: اليوم. هاي جديدة،
16: بدنا كلمات جديدة.
17: كل يوم
16: كل يوم بدنا كلمات،
17: كل يوم
16: جديدة.
17: فكرة
16: فكرة وكلام جديد عشان ماريا تضيف
17: أغنية ومشوار. صيفوا معنا،
16: رجعنا للساعة الثانية من صيفوا معنا.
17: نعم،
16: تحية للطاقم اللي معنا، روبي إسا إجا معنا بالهندسة.
17: روبي
16: روبي جسلين بريك معنا؟
17: نعم.
16: بالإنتاج؟
17: نعم.
16: وباقي الأسماء عندك؟
17: مرشدات عنا.
16: تحكي مين؟
17: المرشدات عنا بمخيمنا صيف معنا. فاتن حداد طبراني، جسلين محمد بريك، دانيا رشاد أبو نمر، شريهان حجير بكي، ولينا شحادي رزق، وطبعا معنا دايما دقيقة ونص مونديال مع محمد الشيخ خليل، وبطاقة يومية من الزميلة الرائعة سوزان دبيني.
16: نضحك شوي، حكينا الكل. نعم. الكل عرف المسرحية،
17: كل الكل الكل الكل شاهد ما شافش حدا،
16: كوني أكيد.
17: معادل إمام، عمر الحريري.
16: عمر الحريري مين كمان؟
17: عمر الحريري كان هيك عامل حاله هيك جنتلمان،
16: هيك
17: شعره أبيض
16: بالسينما كمان،
17: وهيك إشي واو أياماتها
16: لذيذ. تعرف كم سنة عرضوا هالمسرحية؟
17: قديه؟
16: أربع سنين
17: مش كتير.
16: مش كتير. مسرحيات عادل إمام أكتر.
17: صح.
16: نأخذ لمحة.
17: نعم.
16: الزعيم 7 سنين. حضرت وقتها أنا بمصر الزعيم.
17: عن جد؟ كيف الأجواء؟
16: البوديغارد، سوري، البوديغارد حضرتها.
17: البوديغارد.
16: أجواء حلوة. 11 سنة قعدوا يعرضوها.
17: البوديغارد. حلو.
16: كمان مسرحية الواد سيد الشغال.
17: الواد سيد الشغال.
16: 8 سنين.
17: 8 سنين. عرضوها. مين هنا كان بالولد السيد الشغال؟
16: ولد سيد الشغال؟
17: مين الممثلين كانوا؟
16: عادل إمام؟
17: نسيت؟ مش يونس؟
16: لا لا لا
17: لا
16: لسه بتذكر.
17: بتذكر.
16: المهم انه اللي بتمثل بشاهد ما شافش حاجة. أيوة. كانت ناهد جبير.
17: اوكي.
16: بس اللي قبلها كانت هالة فاخر. عدد أوكي. سنتين
17: هالة فاخر
16: عدد سنتين
17: زرق خضر.
16: صح. عدد سنتين تمثل هالمسرحية بس لما صوروها ما كانتش.
17: ليه؟ وين راحت؟
16: خلاص انتهى وقتها، جابوا ممثل.
17: انتهى العقد؟
16: جابوا ممثل تاني باختصار.
17: ليه؟
16: خلاص بغيروا.
17: ما لها هالة فاخر.
16: انشغلات.
17: عادل إمام بيكمل وهالة فاخر.
16: عادل إمام البطل.
17: طيب. المسرحية وهي البطلة كمان.
16: لا لا، هي دور مساند.
17: دور مساند.
16: هاي الحقيقة. فإجت ناهد جبر محلها.
17: أوكي.
16: وتصورت المسرحية وظلت بذاكرة الناس إنه هاي ناهد جبر.
17: أوكي.
16: بعد ما سنتين هديك تعبت.
17: صح. مش حلو، راحت ناهد أخذت الكريديت من هالة.
16: صح.
17: مش مزبوط هيك.
16: يا إحنا عم نحكي عليها بس هلا
17: شفت؟ هلا عم نحكي عليك.
16: على القليل.
17: تصليلنا.
16: على القليل.
17: على 07 هلا فاخر لو سمحتي تتصليلنا على 072-335-5993. بنحب نسمعك. تحكي لنا. وجهة نظرك. ليش؟ كيف؟ إيش حسيتي لما ناهد أخذت منك الدور؟
16: ما أخذتش منها الدور.
17: لما أنت رحت لدور تاني
16: وتصور الدور.
17: وتصور الدور. كيف حسيتي؟ وهيش بس تعرف إيش؟ نص من نص. سنتين هي سنتين هي. سنتين هالة مش أربع سنين كان هذا. فسنتين هالة وسنتين ناهد.
16: المهم تتصور لأنه الناس بتشوفها.
17: ما تصورتش.
16: تصورتش الناس، تصورت مع ناهد جبر.
17: مين قبضت أكتر؟ لا أعرف. هالة تسلينا.
16: تسلوا أنتو كمان على 072-335-5993. هالة عم تسمعك.
17: أو هلا إذا صعب عليك تتصلي أو تليفونات هون كتير، فبتقدر تبعتي لنا رسالة تكتبي لنا شعورك كيف كان لما ناهد تصورت وأنت لا، على 050-970-713-21.

0: حسيتي بعثت إشي؟
1: مين؟
0: هلا
1: هلا لا بعدها باخد وقت إسا طلع هي مش سمعتنا هلا إسا فكرك هلا عم تسمع حدا رح يقول لها مبارح حكى معنا من المنصورة محمد أحمد أحمد إسا
0: رح يتصل فيها
1: بعمل يعني كل العلاقات الموجودة عنده بالقاهرة عبال ما لاخر البرنامج رح يوصلنا رسالة من هلا فاخر
2: كانت لابسة من غير هدوء كانت لابسة ملابس داخلية شفافة انا كسفت يعني طلعت المنديل انشف عرقي فالزار من لبختي وقع مني نسيت اجيبه ده اقتراحي في القضية يعني اللي محيرنا اللي هو كان نضيف ساعد ما طلعته من جيبي بقى بيه
3: استاذ سرحان عبد البصير
2: نعم
3: احنا متشكرين قوي
2: ايه ماشيين كده من غير فنجال قهوة ولا حاجة
3: لا ازاي هي دي تيجي بس القهوة دي بقى هتشربها انت عندنا
2: لا لا يمكن ده واجب طب عشان موسوليني طيب وسكرنو والاخوة الاعداء دول يعني
3: معلش ما تزعلش نفسك بسك كلبشات في ايديه
4: حاضر يا فندم
5: سنة
2: يا سلام فرحان قوي عشان هتلبسوا القرين ايش الانكبات بعيد بقى يا موس وانت كمان يعني عايز دورية كبيرة عشان دي شهر كبات مش اي كلام فارغ
0: صيف معنا كل يوم عادل امام عمر الحريري شاهد ما شافش حاجة
1: كل يوم
0: المسرحيات الحلوة
1: فكرة
0: صيف معنا عندنا سؤال اسا لهالساعة كمان سؤال عندك
1: في عنا سؤال جديد خلصنا إسا مين سرق الصيف ها؟
0: عرفنا مين سرق
1: عرفنا نحنا
0: إحنا سرقنا
1: نحنا سرقنا الصيف يعني من تمراش كان اسمها الحكات كتير
0: كاملي
1: حلو
0: كاملي
1: سوري كاملي قالت كتير مزبوط نحنا
0: سرقنا الصيف
1: نحنا سرقنا الصيف
0: السؤال التاني شو سؤالك؟
1: السؤال التاني المكيف مسكين
0: ليه مسكين؟
1: بشتكي منه
0: هذا وظيفته هاي
1: لا بشتكي
0: إيش ماله؟
1: يعني بشتكي قد ما نحنا بنشكي منه
0: انا بشكي منه
1: نحن
0: بمرضني
1: مش
0: انا
1: انت بمرضك في ناس بوصل هيك بعد شهرين تيجي فاتورة زي عندي تيجي فاتورة الكهرباء كمان
0: بتمرضك
1: بس لا بتمرضني على الاخر يعني بتشوف كيف هذا المبلغ
0: انت بتضوي كل الليل
1: فبدنا منكو انا بضوي كل الليل انا ساكنه حد البحر الرطوبه يعني
0: ما
1: فيش اي امكانيه تاني
0: شيء تاني صح
1: ف المكيف عم بيشتكي منا بدنا نسمع شو الشكوى تبعت المكيف وشو جوابنا له للمكيف يعني مثلا
0: عقدتي هالامور هسه
1: شوفات هيك دايما انا متفلسفة في اكثر من اللازم
0: اختصار يعني سؤال بسيط
1: يعني
0: بسطيل
1: بتشكو مني كل الوقت بس بتخلوا الشبابيك مفتوحه هيك انا بخرب
0: اوكي
1: فهمت
0: اوكي بدك تفوت على راس يعني
1: بدي افوت على راس المكيف انا بس
0: انت بدور المكيف
1: انا بدور المكيف
0: والمستمعين شو مطلوب منهن يلوموكي
1: يلوموني
0: اوكي اتفقنا
1: لأن أنا المكيف
0: 072-33-55-993 احكوا مع المكيف ماريا
1: نعم مكيف براند جديد طلع بالسوق 2026 مكيف دبينا مكيف دبينا
0: حلو
1: حلو حلو
0: قولي بس الواتساب عشان يبعتولك
1: 050-907-1

0: حبيبي ما تروحش بعيد.
1: لطيف
0: والتونسي. انجح اغنية هاي.
1: نعم.
0: مش عاجبك؟
1: نعم.
0: مش عاجبك؟
1: نعم. اذا يوصل لطيفة انه انا لا لا لطيفة بتجنن.
0: بلاش ازمات دبلوماسية مع الفنانين. حياتك على الصبح. عندنا اتصالات؟
1: نعم.
0: كان معنا كامل من غزة بس كامل مش معنا، معنا سامر.
1: صباح
2: الخير.
0: صباح النور يا كيف سامر. حالك سامر؟
2: صباح الخير، كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
1: تمام، كيفك؟ هلا.
2: حبيت اقول معلومه لماريا بالنسبه للمكيف.
1: ايوه
0: مهم.
2: المكيف اذا حطيتيه لدرجه الحراره 18 او 25 نفس البروده.
1: عن جد؟
2: لما انت بتحطي على 24 و25 بتحافظي على الموتور تبع المكيف.
1: أوكي.
2: وتوفير كمان بالكهرباء.
1: بس يعني وإذا حطيته على 21؟
2: لا 21 لا، المفضل بين 24 ل 25.
0: كمان سامر مرة أنت خبير بالموضوع هذا ولا إيش شغلك؟
2: أنا لا، أنا شغلي بال، أنا بشتغل بالسفريات.
0: السفيلي صاحب،
2: لا في لي صاحب عندي بالبيت يعني أجر كابلي مزقهن.
1: أوكي.
2: وهو يعني ما
1: بفهم.
2: بفهم بالمكيفات.
0: هذا
2: قال لي سامر اذا بتحطه على 18 او 24 25 نفس البروده يعني ما، اذا بتحطه على 24 و25 بحافظ على الموتور تبع المكيف انه يداين اكثر.
1: اوكي، يعني انا هسه لازم احطه 24 او 25
0: بتوفر كهرباء.
1: بوفر كهرباء،
2: بتوفر كهرباء ونفس البروده. هيك
1: نفس
2: يعني
1: البروده. اوكي.
2: طيب يتلموا.
1: طيب شكرا
2: باي.
1: سامر معلومه مهمه.
0: شكرا على المعلومه هاي.
1: شكرا. نهارك فل.
2: باي باي
0: باي باي. صيف معنا
3: كل يوم.
0: نعجاتي
3: معنا
0: احنا كل يوم هون من الاثنين للخميس.
1: فكره فكره كل يوم فكره.
0: ضحكه
1: ومشوار.
0: عندك رسائل؟
1: صيف معنا هلا بعدها ما بعثت الناس. لا فيش رسائل. وحياتكم. شادي كل دقيقتين بسألني في رسائل، ابعتوا رسائل.
0: صح.
1: اسألوني كمكيف.
0: عليها. المكيف ماريا.
1: اشكولي عن الصيف كم، وأنا بكون المكيف.
0: رح تكوني لطيفة.
1: مكيف على 24 25.
0: رح تخربي يعني.
1: لا حسب سامر يعني إذا شغلتوني إسا 24 25 نوفر كهرباء نفس البرودة زي 18.

0: يا ليل هالاغنيه الحلوه من شيرين، كمان ممكن نعتبرها اغنيه صيف لانه صدرت بالصيف.
1: صح صح،
0: وهي كانت اول اغنيه عرفتنا على شيرين.
1: صح،
0: نجاح كبير. فاصل اعلاني ومنعود لنكمل معكم. صيفوا معنا.
2: غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الورد.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن صيفوا معنا مع شادي وماريا.
0: صيفوا معنا، عدنا بعد الفاصل.
1: نعم،
0: نسمع إسا زاوي،
1: زاوية الترندات. زاوية جديدة شريهان حجير بكي محضرت لنا إياها.
0: عن شو بتحكي؟
1: بتحكي عن ترندات موجودة إسا بالسوشيال ميديا.
0: نسمع؟
1: نسمع
0: يلا.
1: حلو، حبيت.
10: سلامات. إذا فتحتوا السوشيال ميديا بالأيام الأخيرة أكيد مرقت عليكم عشرات الفيديوهات والتعليقات عن كريستيانو رونالدو، بين اللي بيقول إنه انتهى واللي بيقول إنه كبر بالعمر، واللي صار يقارن بين رونالدو اليوم ورونالدو قبل 10 سنين. بس المثير للاهتمام مش رونالدو نفسه، المثير هو رد فعل الناس. خبراء السوشيال ميديا بيحكوا إنه المحتوى السلبي والانتقادي غالباً بينشر أسرع من المحتوى الإيجابي، وهي واحدة من الأسباب اللي بتخلي أي تراجع أو خسارة لشخص مشهور يتحول بسرعة لترند. رونالدو مثال واضح على هاي الظاهرة، لاعب قضى أكثر من 20 سنة تحت الأضواء، حقق أرقام وبطولات وألقاب. بس جزء كبير من النقاش اليوم على السوشيال ميديا مركز على آخر مباراة أو آخر ظهور أو آخر تصريح، وكأنه الذاكرة الرقمية أحياناً تشتغل على المدى القصير فقط. اللافت انه هاي الظاهرة مش موجودة بالرياضة بس، نشوفها مع الفنانين، مع مشاهير، صناع محتوى، وحتى بالشخصيات العامة. اول ما يتراجع الاداء بتبدأ المقارنات والانتقادات والتعليقات الساخرة. عشان هيك يمكن السؤال الحقيقي اللي ورا ترند رونالدو اليوم مش اذا ما زال الافضل او لا، السؤال هو ليش السوشيال ميديا بتتذكر التعثرات أسرع مما بتتذكر سنوات النجاح الطويلة؟ الجواب إلكو. شريهان بيك،
0: شو عندك جواب لإلها؟
1: الناس يعني هاي الدنيا الحياة. بس الناس حسيتها إنه إيش يعني، هي أكتر تتشفى من الناس اللي بيستصعبوا بتكبر وهيك، وساعتها إيش اسمه بس
0: انت نازلين

0: صغار لا
1: تمام، بس يعني نحن عم نحكي على رونالدو
0: بعده صغير،
1: بعده قد عمره 41 سنة ما كبرش، بس مزبوط بيجي جيل تاني بس مش لهالدرجة. وبعدين ليش منحب السلبي كل الوقت؟
0: نقلل السلبي الناس.
1: لا لا لا ليش نتعاملش مع الإيجابي؟ ليه بس كله سلبي؟
0: صح.
1: لما سلبي وهذا الأكتر بيجيب لنا أكتر
0: مشاهدات
1: وإلخ وإلخ. يلا يلا، بس في ترند حلو إسا عجبني صار لي يومين متابعته،
0: اللي هو
1: بيجيبوا فواكه يعني بطيخ شمام مانجو بحطوه بالفريزر،
0: أوكي
1: بيطلعوه من الفريزر بحفروا فيه شوي بصير زي التلج، بضيفوا عليه حليب بصير يحفروا أكتر،
0: بضيفوا حليب
1: بضيف حليب وهيك بيعملوها بيطلع بوزة.
0: والله طيب
1: ولد اجربها اخر الاسبوع،
0: جربيها اليوم
1: اخر الاسبوع بدي اجربها، بدي اجيب بطيخه صغيره شمامه صغيره
0: حلو
1: واجربها. شو ترند كله معبي الدنيا كله
0: من وين هالترند؟
1: شو بدني طلع عليه بال
0: مش يابان صين،
1: لا ترند بالسوشيال ميديا شفته عند ال او مادونا هوليدي. في هاي الصبيه زينب تركية،
0: أوكي.
1: شفتوا عنده بعد أن صرت أشوفه كمان
0: شوفي عند الله نهاية الأسبوع لك كان جنبي ترند مادونا
1: هوليداي.
0: أي سنة هاي تذكري؟
1: تمانينات حسب القصة فوق يمكن هاي
0: 86
1: لا 86 أكتر متأخر، هاي فتن ألبوم فوق صح؟
0: نشوف أنا بتوقع 86
1: هوليداي يمكن شوي
0: أو 84
1: لا لا شو

0: بتحاولي ترقصيها.
1: عم بتذكر سنة 1983
0: عمرك
1: 83
0: مراهقة كنتي ولا بعد؟
1: 14
0: مراهقة بازل مراهقة.
1: كان عنا الرقصة كمان. كان عنا التنانير نحط الشريط زي مادونا على راسنا والكندرة الباليرينا.
0: مهم وانت طلعت الأغنية
1: 1983
0: 83 قريب.
1: انت كنت قريب. شاطر انا قلت 86
0: حسب الذاكرة مش هلا. مش شاطر
1: كنت صغير كتير.
0: جوسلين حكت لنا انه كمان بتتابع الترند.
1: فالبطيخة الفواكه البطيخة الشمام المانجو الخوخ. لا الخوخة يمكن صعب بس اذا خوخة كبير اللي بنفرزها ومنطلعها بعدين نزيد عليها حليب ممكن نضيف عليها
0: لبن
1: لبن يوناني.
0: طيب
1: فهو عشانه تقيل كتير فممكن يطلع كتير الطعم كتير ذاك. انا يوم بكرة
0: نهاية الأسبوع رح تجربيها. خلينا نستقبل إسا أم جوزيف من كفر كنا. مرحبا أم جوزيف.
1: صباح الخير أم جوزيف.
0: كيف حالك؟
2: أهلين كيف حالك؟
0: الحمد لله.
2: أنت مش من كفر كنا؟
0: الأصل طبعا الأصل من كفر كنا صح.
2: يعني قريبنا من دار بالله.
0: أهلا وسهلا.
2: كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
1: كيفك أنت يا أم جوزيف؟
2: أنا اليوم جاي بدي أحكي لكم بالنسبة للصيف.
1: أيوة
2: ويا ريت تضل الدنيا كلياتها من اولها لاخر الصيف.
0: بتحب الصيف انت؟
2: انا بحب الصيف. بس انا اللي مزبوط جاي احكي لها بدي اغني لشو اسمها ماريا لانها زعلت هذيك المره. ليش ما غنيت لها؟
0: زعلت منها ما

0: لا ما تنبزعلش منك ام جوزيف ابدا ابدا
1: لا لا
0: ابدا.
2: هي حابه تغني لك.
0: غني لي غني لي يلا غني لي غني لي غني
2: لي. ايش بتغني لها؟
1: هسه بدي اغني لها. لقطة صغيرة سميتها أميرة، مثل الحرير شعرة يلمع فوق ظهرة، وحينما تراني تجري إلى مكاني صارخة ميو ميو.

0: صرخي لي نوم لا تصرخي مياو مياو بعد تلك هاي
1: مياو مياو
0: اغنيه لك انت يعني
1: لا الي انا المياو ياو انا لسه اميره مياو مياو
2: تتذكر ام جوزيف
1: كمان
0: النجم يسطع نوره يلمع والجو صافي والماء دافي هيا إليا نبحر سويا سانتا لوتيا سانتا ماريا حتى بوادي والنهر غادي ينزل فنركب نركب ونطرب هيا إليا نبحر سوية
2: دينية هالأغنية
0: سانتا لوتيا سانتا

0: عليا لو بحر ساوية سانتالوجيا
1: سعدية سعدية
0: ماريا
2: معروفة لبافاروتي
0: بدك أغنيك أخرى شوية من إتش كدانا
2: يلا إتش آه إتش يعني إذا حفظيتها
1: أنا شايف
0: يعني حفظ شوية
2: يلا يلا إتش كدانا
0: إتش كدانا إتش كدانا دانيو بردانا إتش كدانا أبي أوبر لكسي ماكسيمو راني كوفانا إتش كدانا أمي كاسكي أبونك يا موراني كوفانا إتش كدانا
2: فيلم
0: أمي
2: كانت غنية
1: شكرا
2: جنن
1: شكرا على هذا
2: الحلم
1: هاي
0: نوية فرنسوية
2: هاي ليوم التنين
0: وفي عندي تليانية
2: الجمعة الجاية
0: التركية حلوة حلوة
2: الجمعة الجاية أم جوزيف
1: يوم التنين الثلاثة الأربعة المرة الجاية شكرا أم
2: جوزيف
1: شكرا إلى اللقاء أم جوزيف شو بدك تورجيني بافاروتي
2: سانتا لوتشيا سانتا
1: فكرت انا ترتيلي هاي صراحه بعدين عرفت شو قصدكم
3: شنو شنو هذا منو سكت هالناس كل سال

0: داليا مبارك كنت عم تحكي لي عنها تحت الهواء. احكي لنا شو حكيتي لي.
1: ايش بدك يعني اسا جوسب؟ قالوا ايه
0: شو سمعتي بتحكي عن حالها؟
1: لا يعني معروف انه هي متجوزة واحد من جذور افريقية امريكاني افريقي. التقوا بالطيارة كانت مسافرين
0: حبوا بعض بالطيارة. حلو
1: وهيك صارت القصة. حلو. لا
0: محمود التركي اللي بغني معها.
1: محمود التركي صيفوا معنا.
0: صيفوا معنا
1: كل يوم.
0: كل يوم
1: حكاية جديدة.
0: اوكي ابعتوا جمل وكلمات لمريا سنضيفها على الأغنية.
1: نعم مشوار.
0: رسائل عندك سمعت؟
1: بدك إسا رسائل ولا بعد؟
0: رسائل 050-907-1321 ابعتوا واتسابات لمريا. اللي بحب يحكي معنا احنا هون ل 12 072-3355-993.
1: مزبوط شادي
0: رسائلك.
1: حلو حافظ.
0: يلا
1: فهيك يعقوب ببعثنا السلام عليكم. أحلى صباح لأحلى ناس.
0: شكرا.
1: شكوتي عليك يا مكيف. اسمك مكيف بس أنت بالواقع مكسر للعظم ومرهق ومتعب ومش عارف ألومك أو أحبك.
0: أي لوم أكتر من حب.
1: هو هيك وهيك يعني إنه
0: شو ردك كمكيف؟
1: كمكيف اسمع يا يعقوب
0: تحملوني.
1: تحملني يعني انتو كل الصيف مشغليني
0: بالشتا كمان
1: بين
0: مشغلك.
1: 18 لل 24 عم تغلطوا. اذا بتحطوني
0: لازم؟
1: بين زعقور رائدة وسامر كيف حكالنا بين 24-25 بتحافظوا علي.
0: بعيش
1: بكون
0: أطول.
1: معتدل
0: بعيش أطول.
1: اعدامك بتتكسرش. بعيش اطول فيش حاجة تجيب تقني. وال 24 زي ال 18 نفس الاحساس البرودي.
0: صح هيك فهمنا.
1: فبلاش تلوموني كتير انا مكيف.
0: في كمان رساله.
1: فيها كمان رساله.
0: يلا قولي لنا.
1: ايه لحظه هيك كان قبل على السؤال القبل. صباح الخير ماريا والشادي. بالنسبه الى الجريمه في المجتمع العربي هي عدم فهم في الدين الاسلامي. عندما يقتل الانسان ويذهب الى الدفن يقولون قدر الله ما شاء الله فعل. والله حرم القتل فعلا. والله حرم الله حرم القتل في أكثر من آية في القرآن. عيسى معاكم كل يوم بسمع برنامجكم. حلو نهاركم سعيد. صيف بارد عليكم.
0: شكرا لعيسى.
1: ومعنا
0: كمان رسالة من ماريا.
1: أوكي هاي لك يا شادي من ريم.
0: ريم تحية
1: من رولا. سوري
0: رولا ولا ريم؟
1: رولا. صباح الخير شادي كيفك؟
0: صباح النور.
1: أنا متابعتك من أيام برنامج فن أونلاين وصحصح. صحصح مع شادي
0: زمان.
1: يعطيكوا ألف عافية نهاركوا حلو.
0: شكرا.
1: معك رولا من بير السبع.
0: شكرا رولا.
1: كمان رسالة
0: في عندك؟
1: هاي المرة من إربد.
0: إربد تحية لمستمعينا في الأردن.
1: بدي أي أغنية على ذوق شادي.
0: شكرا.
1: وممكن أغنية خليجية قديمة طلال مداح. مني نادية عطار. بهديكم إياه إلى جميع طاقم البرنامج بالأخص شادي بلان.
0: شكرا
1: نادية عطار من إربد. مبروك برنامجكم وصيفوا عنا في إربد.
0: نيجي
1: يلا ليلة.
0: كنت مرة بإربد؟
1: لا كنت بعمان. إربد. بس عمان
0: مرة رحنا زمان قبل كنا نشتغل بإذاعة خاصة. رحنا والتقينا مع المستمعين. كان
1: حلو.
0: الجو كتير حلو بإربد. حلو.
1: حبيت إنه بسمعونا بإربد وبمصر.
0: صح بالإمارات.
1: بالإمارات
0: كمان. نحب نسمع أصواتهم كمان.
1: طبعاً.
0: بعتوا لماريا رسائل دايماً كمان.
1: نعم.
0: في كمان رسالة ولا نسمع زميلتنا سوزان؟
1: تعال نسمع زميلتنا سوزان.
0: مبروك شوي.
1: أيوة وهيك البطاقة السادسة من سوزان. يعني أنا بحب بطاقات سوزان لأنه هيك بتعطيك بنص اليوم.
0: واحد بيسترخي شوي بفكر.
1: ومادي للتفكير كمان.
0: نسمع.

0: بطاقة السادسة من القلب للقلب. وانتو وين ما كنتو دايما تبقوا بالقلب. بعجقة هالحياة منمر بكتير ضغوطات ودايما منقول في أشياء أهم، فمنأجل أوقات كلمة اشتقت لك أو بحبك أو وينك غايب أو حتى سامحني غلطت بحقك، ودايما منفكر في عنا أمل إنه لسه في وقت، منقولها بكرة منقولها بعد بكرة معلش شيء. لكن الحقيقة إنه بعض الفرص ما بتتعود، ومنها اللي أصلا ما بيعود. بعض الأشخاص بيرحلوا عن هالعالم قبل ما يسمعوا شو كنا بدنا نقول لهم وشو في بقلوبنا. نصيحة مني، ما تأجل مشاعرك الحلوة، لأنه الكلمة الطيبة ممكن تصبح أجمل ذكرى في حياة إنسان بعد ما نحن نروح. من قلبي لقلوبكم، سوزان دبيني.
1: شكرا لزميلي سوزان دبيني،
2: كتير حلو. وعن جد الكلمة الطيبة شيء حلو. يعني مبارح صدفت شخص
1: قال لي كلام حلو،
2: لا أنا قلت له على شغلة معينة، وعن جد إنه هو بيستحق هاي الشغلة وهيك ما أتوقع إنه هقول له إياها، وهيك حسيته انفعل وانبسط منها. عطيته شعور
1: منيح. انت انبسطتي كمان
2: طبعا
1: من هالإحساس اللي عملتي له إياه.
2: مش حلو الواحد
1: إسا أغنية صيف. شو رأيك
2: أغنية صيف
3: الآن؟ صيف معنا مع شادي وماريا.
1: شو الأغنية اللي اخترتيها ماريا؟
2: اخترت أغنية يوم
1: ورا يوم
2: ورا يوم.
1: سميرة سعيد مش لحالها، مع شاب خالد. اسمعها بعدين تحكي لنا شوية تفاصيل عنها. تمام،

0: لنا اياها.
1: واحدة من أشهر أغاني الدويتو دو أوكي في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة، جمعت بين الديفا المغربية سميرة سعيد ونجم الراي الجزائري الشاب مامي، وشكلت ثورة موسيقية وبصرية لما طلعت.
0: صح.
1: النوع الموسيقي هو مزيج بين الموسيقى الراي الجزائري والبوب العربي مع توزيع غربي حديث. مين كتبها متذكر؟
0: تاج الدين.
1: مظبوط، خالد تاج الدين. برافو شادي. الحان
0: عمرو مصطفى
1: طبعا، وتوزيع
0: لا هيك سعيد
1: طارق مدكور.
0: أوكي.
1: حققت الأغنية نجاح جماهيري صاحك، ونالت عنها سميرة سعيد جائزة World Music Award.
0: تعرفي مين كان المسؤول عن كل هذا النجاح؟
1: مين؟
0: محسن جابر، هو المنتج.
1: هو المنتج
0: اللي أقنع سميرة سعيد تغني مع الشاب مامي.
1: أوكي.
0: جمعين مع بعض.
1: حلو. إسا الفيديو كليب كان غريب جديد. وجديد فيوتشرستيك يعني مستقبلي، أخرجه شريف صبري وأبهر الجمهور
0: كأنه
1: لا بس وقت أياماتها تشوف هيك كيف كانوا لابسين وهيك فكرة الكليب 5 دقائق. وضح المخرج فكرة التصوير من اللباس المستقبلية بالكامل في 5 دقائق فقط فور سماعه الأغنية أول مرة، يعني هو دغري طلعت له الفكرة 5 دقائق
0: نفذها. أنت عارفي مين هو هذا المخرج؟ هو اللي اكتشف روبي.
1: روبي هو بدمج بين اللهجة المصرية
0: والمغربية
1: والجزائرية
0: شوي
1: المغربية يعني مغربي والجزائر مكتوبة بالكامل بالعامية المصرية، بس الشاب مامي غناها باللكنة الجزائرية تقيلة. فهيك الناس بالضبط.
0: بال2002 قلتي لي
1: بال2002 كانت في هاي هيك معلومة غصب فستان الغلاف المحذوف، سميرة سعيد حذفت مشهد كامل كانت فيه بلابسة فستان أحمر لأنه ما حبتش المونتاج.
0: بس شفنا الأسود
1: البنطلون
0: واللوك الأسود
1: بالضبط. فهيك وصوروه بثلاث أيام باستوديو مصر.
0: حلو. بمصر ولا بباريس؟ بمصر.
1: باستوديو مصر.
0: باستوديو مصر. تمام.
1: حلو. كيف
0: لسه بنروح مشوار مع الفنان سليم ضو صح؟
1: يوم السبت الموسم بلش الموسم الرابع
0: من أكلة
1: برنامج
0: سليم.
1: أكلة سليم بعد النشرة الإخبارية على 7:30 نحن نستضيف ناس اللي شاركوا عندهم قصص حلوة بالبرنامج وبنسمع قصتهم، وهاي المرة معنا نهى أسدي طباخة اللي حكت عن ذكرياتها بالصيف ببيت سيدها والستة اللي كانوا سكنين
0: بجديد المكر.
1: هي كانت بين جديد المكر وبين عكا، فعم تحكي. تعال نسمع.

0: نهى امرأة بالأربعينات من عمرها، ام لبنتين وولد، خلقته كبرت بالمكر، وبالعطل الصيفية كانت تقضيها بعكة عند دار جدها، ومن جدتها ومن امها تعلمت الطبيخ. لما كانت تزور ستها تلاقيها مجهزة الغداء، والغداء يكون يا بصارة او مفتقة ومرات كراوية، والتحلاي حلاوة السويت.
1: نهى أسدي من الزيد المكر، العمر 44 عام، أم لثلاث أولاد، بشتغل طباخة. حياتنا بلشت بعكا، وبين الزيد المكر وعكا الإشي أكتر يعني كانت حياتنا. الزيد المكر كتير بتعني لي، أول إشي بلشت هيك حياتي وطفولتي غاد، وكانت طفولي شوي هي صعبة يعني، إنه توفى الولد وأنا عمري 10 سنين، بس إنه كمان يعني كانت هيك طفولة حلوة كتير، إنه أنا كنت أحب هيك البلد القديمة، أحب الأشياء هيك من ناحية أكلات، من ناحية وين عاشت ستي، وين كانت من أي بلد بلشت، وين خلقت، بحب أدور على هاي التفاصيل أنا، الأشياء القديمة ومنها الأكل القديم والطبخات القديمة. بالصيف كان كتير وقت طويل إن أنا أنام بعكا، يعني مدة جمعتين أروح جمعة جديدة أعود أرجع جمعتين على عكا. كان كتير الإشي هيك، ودايما الطبيخ والأكل هذا الإشي كتير وقت إني أنا هيك طبع فيه إحساس كتير قوي، وكتير هيك إني أنا أخذت الإشي يعني حبيت الإشي وطورته على طريقتي أنا. يعني أنا ما لحقتش أخذ منهم كتير معلومات كمان، يعني ستي وسيدي ماتوا بجيل كتير بكير، إشي كان هيك إني بدي أخلي إشي من تراثهم، إشي من ريحتهم اللي أنا أعمله، اللي هني كانوا يعملوه ويحبوا يعملوه، إني أنا أخليه هيك مع لأولادي ولا بناتي ولا لا يعرفوا شو الأكلات اللي أنا كنت أكلها وكنا نحبها. وأنا كمان يعني بناتي ربيوا عند ستين، وستين كانت تعمل كمان الأكلات، ودائما بقولوا لي أكلات ستي أطيب من أكلاتك يعني، وهي أمي توفت يعني دائما بقولوا لي مضبوط أنت بتطبخي الطبخة، بس لا الشلباط نقول مثلا الشوشبرك هاي الأشياء، دائما بقولوا لي أكلات ستي كان فيها الطعم، فيها الإشي اللي هي يعني هيك فيها نكهة الأم. أنا كمان نفس الشيء كنت أروح عند ستي، أحب أكل عند ستي، ليه؟ نكهة الست إلها هيك إلها معنى كتير طيب، وإلها هيك كانوا يطبخوا بالنفس، كان وقتهم أكتر بالبيت، عن جد الأكل إله هيك إحساس بالعاطفة وبالحنية. اليوم لأنه زي تقول الإشي كأنك أنت مجبورة تطبخي. الأكل مع سليم كانت هي مش أكل، هي حلو كان أكتر، هو حلو شعبي اللي أنا تربيت عليه ربينا عليه عند ستي، هي حلو المفتقة. بتعطيكوا طريقة البعطرة اللي أنا تعلمتها من ستي، اللي هي بنسلق فيها الرز وبنسلق العدس وبنخليهن مع بصل ومنخليهن يغلوا كتير كتير كتير طنين يخبصوا، وبعدين منصبهن بصحون ومنخليهن يسقعوا. وهاي كانت ستي تعملنا إياها زمان، كتير هي هاي الخبيصة مفيدة وكتير طيبة، وكتير هيك ذكريات الحلوة بتيجي من ستي من هاي الأكلات الطيبة. شكرا إلكو، الله يعطيكم العافية.
2: شكرا لنهى أسدي.
3: نهى أسدي، أكلة سليم مع سليم ضو يوم السبت بعد النشرة الإخبارية على 7:30. طبعا حضرت لنا هون المونتاج شريحن حجير بيكي. ذكريات الأكل يعني أنا كنت أحكي مع نهى وكتير هيك ذكريات ذكرتني دغري، ربطتني بذكرياتي مع ستي بالبيت بالأكلات، كيف لما بتتعلم
2: بتتذكر الأطعمة.
3: الأطعمة ودائما كان أكلها أزكى من أكل أمي يعني بشكل قاطع، في إشي نكهة تاني. هيك حلو، فحلو تحضروا أكلة سليم بعد النشر الأخباري، رح يكون بجديد المكر، والحلو فيها القصص، قصص الناس من وراء الأكل بنكتشف

0: للأسف الأغنية الحلوة من فرقة تولعت مش رح نقدر نكملها للنهاية لأنه وقتنا بده يخلص وعندك رسائل.
1: سيف الدين بعتنا المكيف والصديق الوفي الذي يحول لهيب الصيف إلى جنة باردة. إنه ليس مجرد جهاز بل هو صانع الراحة والهدوء في أصعب الأوقات. صباح الخير، كيفكم؟ تابعتكم من زمان، شكرا كثير لمريا وشادي. ممكن أسمع غنية يا سعد لعمر العبد الله؟ صباح الخير، الله يسعد صباحكم. أنا مهند مفيد، خطيب من مجلي كرو. مبروك البرنامج، أنا كتير مستمتع معكم. أنا بحب موسم الصيف كتير، بحب الرحلات وبحب السباحة، وأكتر فصل بحبه الصيف. بدي أوجه تحياتي يا حبيب لمين
0: اللي عم تقري؟
1: مهند مفيد. بدي أوجه تحياتي يا حبيب قلبي شادي.
0: شكرا.
1: وماريا ولكل مستمعين ومستمعات راديو مكان. آخر رسالة، أحلى صباحنا ماريا وشادي، الله يعطيكم الصحة والعافية ويجيسكم كل خير على البرنامج الشيق والراعي بوجودكم فيه. شكرا على نصيحتك يا مكيف، والله يقدرني على رد جمايلك وتعبك معي على مدار فصل الصيف الشديد الحرارة. بوعدك أكون عند حسن ظنك وأشغلك على 25 أشغلك على 25 عشان أحافظ على صحتك، والله يبارك فيك.
0: شكرا للمكيف
1: يعقوب. شكرا كثير.
0: شكرا ماريا. دور المكيف اليوم كنت
1: انا دور المكيف، مكيف جديد طلع بالسوق من آل الدبينة.
0: شكرا لكم على المتابعة والاستماع. انا رح ألتقي معكم الساعة 3 اليوم على الطريق، اغاني كثير جديدة. شكرا لروبي جوسلين محمد بريق، شكرا لماريا دبينة.
1: شكرا شادي، نلتقي يوم الاثنين.
0: الى اللقاء، خليكم صيفين مبسوطين.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أجا
2: هدوء هدوء هدوء.
3: هابي بيرثدي
4: يا جماعة، بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف مين رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
9: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
10: فيليه سنة منتظج 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
9: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف مين رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
11: عناوين الأخبار: تلاسن حاد بين النائبين فاتوري ولازيمي، توقع وصول وفد عسكري أمريكي إلى بيروت خلال أيام تمهيدا لبدء العمل في المناطق التجريبية، تحسن حالة النساء اللواتي أصبن بتسمم في حي الطور الأورشليمي أمس، اتهام أحد سكان بئر السبع بالتخطيط لاستهداف النائب السابق عن ميريتس موسيراز لقاء المال، والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس: طاب يومكم مستمعين الكرام. شن النائب الليكودي نسيم فاتوري هجوما حادا على النائب العمالي نعام لازيمي، وقال إنها أسوأ من حركة حماس ولا يمكنها التنافس على مقعد في كنيسة إسرائيل، وذلك على خلفية تصريحاتها التي وصفت فيها الليكود بالمافيا التي تعاني من الإفلاس الأخلاقي. وعقبت لازيمي على تصريحات فاتوري بالقول إن نتنياهو وأعوانه يستهدفونها ويهدرون دمها، ولكنها لن تتراجع عن مواقفها وعن الدفاع عن حقوق الجمهور الإسرائيلي. أعرب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن عن استنكار ورفض قطر للاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا ضرورة التزام جميع الجهات بالحوار وتنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. صرح السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أن نقل الاجتماع المرتقب بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى روما يعود لأسباب تقنية لتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، وأوضح أن التحضيرات جارية لبدء العمل في المناطق التجريبية، وأن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا. وأشار السفير عيسى إلى أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون لواشنطن تكتسب أهمية خاصة وتعكس اهتمام الرئيس ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الأمن والاستقرار. أفاد المركز الطبي هداسة بتحسن حالة النساء 16 اللواتي أصبن بتسمم بأول أكسيد الكربون في حي الطور بشرقي أورشليم القدس أمس. وأوضح المستشفى أن المصابات بقين تحت المراقبة والمتابعة الطبية وأن حالتهن مستقرة، فيما يتوقع أن تغادر عدد منهن إلى منازلهن خلال اليوم. قدمت إلى المحكمة صباح اليوم لائحة اتهام ضد المواطن أساف في إسرائيل أريه من سكان بئر السبع تنسب إليه محاولة الاعتداء على عضو الكنيسة السابق من حزب ميرتس موسي راز بتعليمات من أحد نشطاء اليمين المتشدد مقابل 8000 شيكل. وجاء في لائحة الاتهام أنه قام بتصوير منزل موسي راز ولكنه لم يتمكن من الاعتداء عليه بسبب تواجد دوريات للشرطة. وقال المتهم إن نشيط اليمين طلب منه عنوان النائب السابق راز ورئيس جهاز المخابرات سابقا رونين بار. يتطلع المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ عندما يواجه فرنسا مساء اليوم على ملعب بوسطن في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026 ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في المونديال.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026 المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، وغدا يبقى الطقس مماثلا. في الواحدة محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
12: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضار الشرق يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن مع رائد دياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى عدد جديد من حديث الظهيرة اليوم الخميس 9 يوليو/تموز من العام 2026. القيادة المركزية الأمريكية تهدد بتوجيه مزيد من الضربات القوية لإيران. الرئيس ترامب طبقا لبعض المصادر بدأ ينفذ صبره إزاء مماطلة طهران بالتوصل لاتفاق. استطلاع جديد للقناة 13 يشير إلى تجاوز حزب يشار برئاسة آيزنكوت لأول مرة نتنياهو وحزبه حزب الليكود. ورئيس الوزراء نتنياهو يطالب بتحصين أماكن في قائمة الليكود لمقربين ما أثار حفيظة عدد من النواب. حديث الظهيرة الليلة أولى مباريات ربع النهائي بالمونديال بين المغرب وفرنسا. وبسبب موجة الغضب والهجوم الجماهيري الواسع عليه الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير يغلق حسابه على الانستغرام. في الانتاج لنشحاد رزق من الراديو المصور حين عزرة في الهندسة الإذاعية حين دهان ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أحلى التحيات لكم مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم. في البداية أرحب بالكولونيل احتياط سليم وهبي الذي ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا ومرحبا بك. القيادة المركزية الأمريكية تهدد بتوجيه مزيد من الضربات القوية لإيران والرئيس ترامب بدأ ينفذ صبره إزاء مماطلة طهران بالتوصل إلى اتفاق. هل هذه المواجهة هناك ثمة خطر من أن تتحول إلى حرب شاملة سيد سليم؟
2: نعم أول شيء مرحبا أخي رائد إلى كل جميع المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا بك.
2: نعم لما نقيم الوضع الحالي نحن نشوف أنه الآن في بين إيران وأمريكا الوضع بين أمريكا وإيران غير مستقر. يعني نحن نشوف في الأيام الأخيرة الحراك الثوري في إيران بجرب يثبت قواعد ونظام جديدة للسيطرة الكاملة على في مضيق هرمز، يعني تحكم كامل في هرمز ورفض ضريبة على كل سفينة تمر في المضيق. طبعا هذا من جهة ثانية هذه القواعد غير مقبولة كليا على ترامب وتعارض الاتفاقية اللي كانت بين إيران وترامب قبل شهر لوقف إطلاق النار. يعني نشوف نحن أمس وأيضا يوم الثلاثة كان في هناك جيش القوات المركزية شنت ضربات عسكرية يعني محدودة قوية ومحدودة على قواعد عسكرية ومدنية في إيران كي يعني تمنع من إيران أو كي تضغط على إيران على السيطرة والحصار على مضيق هرمز.
1: يعني مضيق هرمز تحول إلى عنصر مركزي ومحور أساسي في قضية هذه المواجهات.
2: نعم هذا اللي بدي أقوله. يعني نحن بنشوف هون إنه مضيق هرمز هو الآن المحور الرئيسي، هو نقدر نقول في هاي الحالة هو أهم من السلاح النووي اللي هو موجود تحت الأرض.
1: ولكن طهران يعني حتى الآن تؤكد بأن ذلك لن يتم إلا طبقا ووفقا لترتيبات تقررها إيران وليس من خلال تهديدات أمريكية.
2: نعم يعني نحن نشوف كمان في المقابل يعني بعد كل هذه الضربات الحرس الثوري رد على هذه الضربات وقصف قواعد عسكرية أمريكية في قطر والكويت وأيضا في الأردن. يعني بمعنى آخر إيران بتقول لأمريكا اسمعوا نحن في عنا قدرات أنه ندافع عن نفسنا وأيضا على أراضينا وأيضا نشن هجوم على القواعد تبعتكم. يعني هذا الوضع الحالي حاليا هو غير مستقر وممكن أنه يتصاعد في الوقت القريب. يعني حسب رأي الطرفين ليس معنيين في هذه المرحلة في حرب كامل وممكن في الأيام القريبة يكون في تصعيد في المعارك ومناورات محدودة ولكن هذه التصعيد لا يسبب لحرب.
1: ما معنى التصعيد سيد سليم؟ ما معنى التصعيد أن إيران ربما تستهدف بعض مراكز القوى الأمريكية في منطقة الخليج مثلا؟
2: نعم إذا كان في ضغط عليها كمان أكثر ممكن جدا كمان تضرب قواعد في الخليج، قواعد اللي هي تابعة للخليج مثل منشآت تبع البترول والنفط وأيضا الغاز وإلى آخره، وكمان مش بس في قطر والكويت وأيضا في السعودية. يعني إيران حتى إذا شافت أنه في عليها ضغط، ولكن أنا حسب رأيي الجهتين يعني مش معنيين في تصعيد هذه المعارك لحرب شامل. ممكن جدا عقوبات اقتصادية على إيران تقدم اتفاقية في الوقت القريب، وهذا حسب رأيي بده يكون يعني بده يكون اتفاقية مقبولة على الطرفين طبعا، مش بس على إيران.
1: ما هو
2: يعني
1: موقف إسرائيل إزاء كل هذه التطورات المتلاحقة سيد سليم؟
2: نعم، يعني نحن بنعرف انه ايران اليوم اللي هي موجوده في وضع سيء جدا من ناحيه عسكريه، هي طبعا بتفحص كل الامور بدقه، وحسب رايي هي مش معنيه اطلاق صواريخ حتى لو بتكون مضغوطه على دوله اسرائيل، لاننا بتعرف انه جيش الدفاع الاسرائيلي وسلاح الجو الاسرائيلي هو عنده قدرات انه يضرب ضربات قاسيه جدا ويسبب يسبب هناك اضرار قوية جدا لإيران. إيران طبعا هي بتفحص الأمور بدقة، هي بتضرب على القواعد الأمريكية، وحاليا كمان حسب رأي ترامب مش معني أنه دولة حكومة إسرائيل تتدخل. يعني كان امبارح تصريح طبعا هذا تصريح سياسي أنه نحن جاهزين، وإذا إيران نحن ما تدخلناش في هذا الضرب. يعني شو معنى هذا؟ يعني أنه في شيء يعني نوع من أنه إذا كان في هناك أي هدف لإيران أن تضرب دولة إسرائيل، إسرائيل ستقوم بضربات قوية. طبعا اسرائيل الوضع الحالي هو مريح لاسرائيل اذا بيكون في هناك طبعا ضربات على ايران، وطبعا اذا بيكون في هناك اتفاقيه لاخراج السلاح النووي، وطبعا كمان اذا بيكون في هناك ضرب قواعد عسكريه لايران تكون ضعيفه جدا. بس حسب رايي ممكن اذا كان في لايران، إذا إيران بيكون عليها ضغط قوي جدا وتهديد على النظام الثوري، ممكن جدا إن هي تطلق صواريخ على كل على جميع المناطق، على جميع دول الخليج وأيضا على إسرائيل. فهي الحالة طبعا إسرائيل لا يمكن أن توقف على جنب، وهي طبعا بدأت ترد في عملية عسكرية قوية. ولكن كما قلت أنا إنه حسب رأيي بده يكون في بعد هذه المناورات اتفاقية، لأنه إيران تعرف جدا إنه هي موجودة في وضع سيء، وكل اتفاقية هي بتكون لصالحها وليس لا يعني ممنوع تعمل كل الأغلاط. حتى الآن عملت كثير أغلاط، ولكن الأغلاط الشنيعة بتكون إذا هي بتشن كمان بتضرب جميع دول الخليج ودولة إسرائيل. نعم. أنا حسب رأيي هذا بده يكون.
1: نعم شكرا لك كولون الاحتياط سليمان.
2: بدي أقول بس جملة واحدة بالنسبة للبنان. طبعا في لبنان اليوم الوضع هو يعني في هناك مناورات، ولكن في الوقت القريب ممكن جدا أن يكون في هناك اتفاقية، ولكن هذه الاتفاقية بدها تكون يعني بدنا يرجعوا على انسحاب على منطقة معينة، ولكن هذا الانسحاب بده يكون كمان محدود وفيه ممطلة حتى يوم الانتخابات. دولة إسرائيل لا تسمح لنفسها في الوقت الحاضر أن تخرج من لبنان، لأنه بده يكون في هناك ضغط من الشعب الإسرائيلي، وهذا بده يؤثر على حكومة إسرائيل في الانتخابات.
1: شكرا لك كولونيل احتياط سليم وهبي. شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم.
1: شكرا.
2: مع السلامة.
0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: الآن إلى قطاع غزة. مجلس السلام طبعا يتعهد بالقيام بتشييد مدينة في جنوب قطاع غزة، وفد من قبل حركة حماس يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل استئناف المفاوضات حول كل الترتيبات التي من الممكن أن تقود إلى مستقبل أفضل في قطاع غزة. ينضم إلينا الآن مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا وسهلا بك حسن.
3: أهلا رائد. كما ذكرت رائد، وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحي وصل اليوم إلى القاهرة لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار مع الوسطاء، وذلك في عقاب إعلان حركة حماس حل حكومتها في غزة وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة. مصدر فلسطيني مطلع قال إن الوسطاء ينتظرون الرد الإسرائيلي على الورقة المعدلة لمجلس السلام بعدما سلمت حماس ردها بشأنها إلى الوسطاء. ويعقد الوفد المفاوض في حماس اجتماعا ظهر اليوم مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في القاهرة في إطار استكمال المباحثات من أجل الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما المتوقع رائد أن يتسلم الوسطاء خلال هذا الأسبوع بحسب المصدر المطلع؟ رد إسرائيل بشأن الملاحظات التي تضمنتها رد حماس على ورقة مجلس السلام المعدلة. المستشار الإعلامي لرئيس حماس طاهر النونو قال إن مباحثات الحركة مع الوسطاء اليوم تهدف لتثبيت وقف إطلاق النار والاتفاق حول الانتقال إلى المرحلة الثانية على ضوء رد حماس الذي سلمته للوسطاء الأسبوع الماضي. وفد حماس الذي وصل رائد من وصل إلى القاهرة هو وصل ليس من الدوحة وإنما من إسطنبول، حيث قام هناك بجولة مباحثات مع مسؤولين أتراك. نشير إلى أن قطر هي أحد الوسطاء الذين يرافقون المفاوضات بين حماس وإسرائيل، المفاوضات الغير المباشرة. في هذه الأيام رائد جهود كبيرة يبذلها الوسطاء من أجل التقدم في مسار خطة ترامب، وبتزامن مع ذلك مجلس السلام يعلن أنه سيقيم أو يبدأ بإقامة مدينة كبيرة خضراء في جنوب مدينة رفح، لينطلق أو إليها أو ليسكن فيها نحو 50,000 من الفلسطينيين الذين يرغبون في الانتقال من الجانب الذي تسيطر عليه حركة حماس إلى الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل في هذه المرحلة. ومن في المستقبل سينتقل هذا القسم، وهذه المدينة ستكون تحت تابعة لسيطرة وحكم لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي من المتوقع أن تصل إلى المناطق في غضون الأسابيع القريبة القادمة.
1: رائد، شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد. والآن إلى
3: العفو.
1: شكرا. والآن إلى قضية مرتبطة بالاتجار بالسلاح، حيث تم كشف النقاب عن تفاصيل قضية تتعلق بقيام جندي احتياط من مدينة رهط بإخراج سلاح عسكري من القاعدة التي يخدم فيها بخلاف التعليمات، وتم بعد ذلك ضبط هذا الجندي بعد أن قام بتسليم هذا السلاح لشخص آخر. النيابة العامة تقدم لائحة اتهام ضد الجندي، والتفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
4: في تطور يعكس خطورة ظاهرة تسرب الأسلحة العسكرية للأوساط الإجرامية، أعلنت النيابة العامة في لواء الجنوب عن تقديم لائحة اتهام ضد اثنين من سكان مدينة رهط بعد ضبطهما وبحوزتهما بندقية رشاشة وكمية كبيرة من الذخيرة، فيما كشفت التحقيقات أن مصدر السلاح وجندي احتياط في الخدمة الفعلية أخرج سلاحه من القاعدة العسكرية خلافا للقانون. وبحسب لائحة الاتهام فإن أحد المتهمين كان يؤدي خدمة فعلية في قوات الاحتياط التابعة لجيش الدفاع، وقد أوكلت إليه بندقية من طراز M16 لا يسمح بحملها إلا داخل حدود القاعدة العسكرية، إلا أنه أخرج السلاح من القاعدة قبل أن يلتقي داخل مركبة بمدينة رهط مع المتهم الثاني ومع شخص ثالث لا يزال فارا من وجه العدالة. وقد عثرت الشرطة بحوزة المشتبه فيهم على البندقية وهي في حالة جاهزية لإطلاق النار ومزودة بمشط مليء بالرصاص، إلى جانب 7 أمشاط إضافية وصندوقين للذخيرة. وخلال نشاط ميداني استباقي نفذته قوة من شرطة رهط في المنطقة رصد أفراد الشرطة 3 وأمروهم بالتوقف، وعندها حاول اثنان منهم الفرار سيرا على الأقدام، حيث ألقى أحدهم البندقية أثناء المطاردة قبل أن يتعثر ويلقى القبض عليه، فيما اعتقل جندي الاحتياط داخل المركبة بينما تمكن كما ذكرنا المشتبه الثالث من الفرار. وقدمت النيابة كما أسلفنا لائحة الاتهام بحق الاثنين متضمنة تهم حمل السلاح ونقل الذخيرة من دون تصريح، فيما ترى أجهزة إنفاذ القانون أن هذه القضية تندرج ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة ظاهرة تسرب الأسلحة والذخائر من الجيش إلى جهات إجرامية، وهي ظاهرة تعتبرها المؤسسة الأمنية تهديدا مباشرا للأمن الداخلي، وتؤكد أنها سوف تواصل اتخاذ الإجراءات المشددة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ومحاسبة جميع المتورطين فيها.
1: الآن نخرج إلى فاصل.
0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال

0: الخميس في الثالثة. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن إلى الملف الحزبي، انتخابات الكنيست باتت على الأبواب قاب قوسين أو أدنى، ورئيس الوزراء نتنياهو يقول لأعضاء حزبه في الليكود بأنني أريد أن أضمن لبعض الشخصيات الوازنة والمؤثرة أماكن مضمونة في قائمة حزب الليكود، يريد مثلا رقم 2 ورقم 4 ورقم 8 ورقم 10، يريد 4 أماكن مضمونة في الأماكن العشرة الأولى، وأيضا أماكن مضمونة في الأماكن العشرة الثانية، لكن هذا الموضوع لا يروق لعدد كبير من النواب في حزبه، وهناك ثم تقلق من أن ذلك قد يعرقل عملية إجراء الانتخابات الداخلية للبرايمرز. ينضم إلينا الآن مرشح الحزب في القائمة، قائمة حزب الليكود، السيد جهاد مصطفى. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد جهاد.
2: مساء الخير أخي رائد لك ولجميع المستمعين.
1: الأمور مش واضحة في حزب الليكود، مطلب رئيس الوزراء سوف يتم تنفيذه ولا في هناك محاولات لعرقلة كل هذه المساعي من أجل ضمان أماكن لمقربين من رئيس الوزراء؟
2: طبعا في عرقلة معينة من قسم من أعضاء الكنيسة أو من الشخصيات اللي بارزين في الحزب نفسه، اللي هن معارضين على كل هذا اللي عم بيصير في القائمة نفسها. ولكن كيف كلنا بنعرف ومن أحداث سابقة مع السيد نتنياهو وسيطرته على الحزب، أكيد بآخر المطاف اللي بده إياه راح يعمله. وكيف حضرتك حكيت وتفضلت انه في مش بس 4 باول 10 بالقائمه الا 5، والاول واربعه مع واي 5، وبالعشره الثانيين من 10 ل 20 عنده 3 وعنده 4، هاي صاروا 3 و5 8، وبالعشره الثالثه اخرى 2 هاي 10، وعنده بالرقم 35 واحد 11. عمليا إذا تجمع كل الموجودين 18 عضو كنيسة و16 وزير وبتقيم منهم ال 11، ظل عمليا كل القائمة المكونة اليوم بالليكود موجودة بنفسه على النص تقريبا.
1: وين المشكلة في ذلك؟ لماذا عدد من النواب يعارضون يعني هذا التوجه؟
2: لأنه
1: علما بأنه رئيس الوزراء نتنياهو يعني مقتنع قناعة مطلقة، قناعة تامة أنه بدونه حزب الليكود يعني من المستحيل أن يصل إلى سدة الحكومة.
2: اللي بناه بالسنوات الأخيرة السيد نتنياهو في الحزب جابه لمنصب أنه عمليا هو الوحيد اللي بيقدر يجيب التغيير كل مرة في كل انتخابات لحزب الليكود، عشان هيك بعده فيش محل واحد اللي يقدر يجيب كل اللي جابه أو يغير التغيير الجذري اللي موجود في حزب الليكود كيف غيره السيد نتنياهو بأربع خمس جولات الأخرانيات اللي هو كرئيس حكومي. عشان هيك هو واثق من التغيير، وحسب رأيي البعدات الليكود الخمسة راح تصدق على الاقتراح اللي بيجيبه. بعد ما لازم كانوا اليوم يقعدوا اللجنة لازم كانت تقعد اليوم ويقرروا كيف طريقة التصويت على هذا الاقتراح، وهذا الاقتراح حسب رأيي يتأجل اليوم. فيش هاي
1: الليكود سوف يوافق على ذلك رغما عنه ويعلم بأنه نتنياهو فيما لو ذهب بقائمة منفصلة سوف يؤدي ذلك إلى انهيار حزب الليكود؟
2: ما أفكرش لانهيار، لأنه أكثر من انهيار اللي صار بفترة أريك شارون لما انترك الليكود ونزل الليكود 12 مقعد، اللي كود تاني سنة ثالث سنة اتعتاج زي ما قالوا، اجتوا الفكرة وراحت الفكرة وراحت السكرة واجت الفكرة ورجع جولة اللي بعدها خاض الحكم وخمرة.

0: نفس الشيء هون بصير، حتى لو سيدنا نتنياهو بيترك الليكود، الليكود مش راح ينهار اكيد، بس لانه في اساس لحزب الليكود، الحزب الوحيد اللي له اساس وجذور عميقه في السياسه وفي الديمقراطيه السياسيه في دوله اسرائيل وحزب الليكود.
1: طيب
0: فيش بعد في حزب زيه
1: الآن
0: موجود في نفس
1: سيد جهاد مصطفى، ما دام انه رئيس الوزراء في له 4 في العشر الاوائل وفي له 3 في العشر الثاني وفي له 2، يعني عمليا كل اعضاء الكنيست اللي موجودين حاليا سوف يعني يتنافسون على اماكن محدوده ومعدوده.
0: مضبوط صحيح، راح تكون منافسه قويه جدا، وبالاحرى عندنا في الليكود الانتخابات هي بدك بتقدرش انت تسجل مين بدك، انت من ال 35 من الاكثر من 45 بدك تختار 12، 12 منهم في كمان الالوي، الالوي
1: يعني
0: مثلا في 4
1: الوي. في كثير من النواب الحاليين
0: بعد
1: شوي سيد جهاد، في كثير من النواب الحاليين يعني مستحيل انه يتكرر وجودهم في المره القادمه.
0: مضبوط، اللي راح يصير النص تبعهم اكثر من النص حتى ممكن يروحوا على البيت المره هاي،
1: وهي مشكله،
0: وهي حسب رايي هذا جزء من التغيير اللي عم بيعمله السيد نتنياهو، بده يحسن الاشخاص اللي بده يكونوا في تركيب القائمه،
1: في اشخاص اللي سببوا له يعني مشاكل ووجع راس وازعاج
0: اكيد في كل حزب
1: بده يتخلص منهم، يعني
0: مش بده يتخلص منهم بالضبط، ولكن هو بده تكون الكف الراجحه دائما له، وبده هو يركب القائمه كيف حسب رايه بتقدر تجيب له النجاح وتجيب التغيير اللي كل الوسائل الاعلام اليوم عم بتشير عليها انه على رايحه نواحي قصه شو اسمه حزب يسار ولا اليسار، ولكن كلنا بنعرف منيح شيء جدا انه هناك في مشكله عويصه جدا، لا هن اللي بيقدروا يوصلوا فوق ال 50 ولا بدون العرب بيقدروا يشاركوا بحكومه هناك.
1: شكرا سيد جهاد مصطفى،
0: اهلين يا
1: شكرا جزيلا لك، مرشح في قائمه حزب الليكود. الان الى الجنوب حيث يعتزم عضو الكنيست النائب تسفي سوكوت القيام بجوله تفقديه او ميدانيه إلى مدينة رهط، وكان قد قام بمثل هذه الجولة في طوبة وفي أم الفحم في الأسابيع الماضية. ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو صويس، أهلا وسهلا بك أحمد. الجولة ستكون على ما أظن في الأيام القادمة أو في مستهل الأسبوع القادم.
2: يعني مرحبا رائد، يعني هذه المعلومات الأولية اللي طبعا التي وصلت لعدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم في منطقة الجنوب وأيضا المسؤولين ورئيس بلدية رهط يعني يوم أمس، عن توقعات بأن يقوم الوزير عضو الكنيسة ومسؤول ملف لجنة التعليم البرلمانية في سوكوت بزيارة مدينة رهط، ليست بزيارة إنما زيارة عرضية إن صح التعبير، كما كان الحال وبين ذلك في مدينة أم الفحم وأيضا في بلدة طوبة زنجرية. طبعا بلدية رهط في عقاب ذلك يعني عقدت وتعقد في هذه الأثناء جلسة من أجل طبعا بحث كيف التعامل مع هذا الموضوع، خاصة بأن يعني للأسف الشديد ويعرفون بأن النائب سوكوت يريد التحريض على السكان العرب بشكل عام، السكان العرب في منطقة الجنوب، ولذلك هم يريدون عقد جلسة للتعامل في حال فعلا وصل يوم الأحد أو خلال الأسبوع القادم بأن تكون هناك تعامل مع صحيح يعني صحيح مع هذه الزيارة التحريضية. نشير طبعا بأن يعني لا ينقص مدينة رهط تحريض في وسائل الإعلام العبرية للأسف الشديد وعلى المجتمع العربي بشكل عام في منطقة الجنوب، فلهذه القضية يريدون التعامل الصحيح مع ذلك. يعني هناك يعني سيكون خلال الوقت القريب ربما الساعة القادمة سيقوم الناطق باسم البلدية بإصدار بيان بخصوص هذه الجلسة وماذا يتمحور. حاليا هناك حديث فعلا في مدينة رهط يعني مختلف وينقسم إلى قسمين، هناك من سمعت يقول بأنه في حال قيام هذا النائب اليميني هذه الزيارة يعني فليتجول بحرية تامة وليشاهد ما يريد أن يشاهد، خاصة بأن المدارس في هذه الأيام في عطلة صيفية على مدار الشهرين القادمين، وهناك من يريد التصدي له كما كان في مدينة أم الفحم وفي بلدة طوبة الزغرية. حاليا ننتظر فعلا هل ستقوم هذه الزيارة ستكون وستتم يعني يوم الأحد القادم أو بداية الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين سنرى.
1: نعم شكرا لك مراسلنا أحمد أبو سويس. الآن شكرا. الآن إلى حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت، حتى هو يعني مش موجود في الحكومة ولا موجود في الحكم ولا موجود في الائتلاف ولا موجود في الكنيسة، لكن هذا الحزب يعني تتعظم قوته يوما بعد يوم، وبدأ يعني يحرج حزب الليكود ويحرج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويتفوق عليه حسب الاستطلاع الأخير. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الأستاذ سامر عثامني، أهلا وسهلا بك.
3: تحياتي أستاذ رايد لجميع المستمعين.
1: من أين جلب أيزنكوت كل هذه القوة الجماهيرية؟
3: طبعا يعني فعلا يعني استطلاعات الرأي، إن كانت لاستطلاعات الملائمة لرئاسة الحكومة أو حجم الحزب الذي يقوده غادي أيزنكوت، هي فعلا يعني ظاهرة يعني يجب التركيز عليها، لكن لا تفاجئ الكثير هذه علو استطلاعات الرأي وتواجد غادي أيزنكوت يعني في مركز اليوم الرأي العام في دولة إسرائيل بكل ما يخص يعني الانتخابات. أعتقد يعني أن أحد الأسباب المهمة يعني في هذا السياق الذي يفسر الصورة التي وصل إليها غادي أيزنكوت في استطلاعة الرأي هي أولها يعني التراجع الثقة في الجمهور الإسرائيلي بالحكومة بسبب الانتقادات الموجهة لها على أدائها، إن كانت في ملفات مثل إدارة الحرب والأوضاع الداخلية والاقتصاد. هذه الأمور يعني بعثت يعني الكثير من الناخبين الإسرائيليين للبحث عن يعني شخصية جديدة تقود الحكومة في الانتخابات المقبلة. النقطة الثانية يعني هي قدرة يعني غادي أيزنكوت على توحيد أحزاب المعارضة يعني تحت قيادته من الوسط ومن اليسار، وهذا يعطيه يعني على أنه شخصية يمكنها جمع هذه الأحزاب والمعارضة، وهذا أيضا يزيد من جاذبيته في استطلاعات الرأي. نقطة ثانية وهي جدا جدا مهمة يعني هي الرغبة في التغيير، يعني الدولة إسرائيل يعني مرت في السنوات الأخيرة بالكثير من الأمور من خلال قيادة بنيامين نتنياهو، الكثير من شرائح المجتمع الإسرائيلي اليوم يعني تبحث عن قيادة جديدة ودون يعني التخلي عن الأشياء التي يريدون أن تتغير في الدولة. نقطة ثالثة يعني وجدا هي مهمة يعني قدرة غادي أيزنكوت يعني أن يتصور في الجمهور الإسرائيلي كشخصية يعني نزيهة
1: مستقيمة.
3: لا ترتبط
1: يعني كلمة يشار يعني
3: صحيح.
1: اسم
3: لا ترتبط لا نعم. ترتبط بصراعات يعني حزبية وقضايا قضائية، هذا أيضا يعزز يعني صورته كشخصية مهنية تركز على الإدارة واتخاذ القرار. لكن برضو في هذا السياق أستاذ رائد يعني عندما يعني تكون استطلاعات حول ملائمة شخصية معينة لرئاسة الحكومة، هذا معيار جدا جدا مهم، وهي تعكس يعني مستوى الثقة التي يمنحها الجمهور للمرشح لقيادة الدولة بغض النظر يعني عن انتمائه الحزبي. فعندما يعني تصدر في الاستطلاع الأخير غادي أيزنكوت في المناسبة والملائمة لرئاسة الحكومة حصل على 38% للمرة الأولى مقابل 37%.
1: لكن انتبه أيضا سامر، حتى الآن هو يعني يحافظ على هدوء معين، يعني ما بيعملش شوشرة في الوسائل المختلفة، ما بقولش إنه أنا يعني مرشح مؤكد ولا سأحقق انتصار كبير، يعني يتصرف بانضباط حتى الآن، حتى يعني ما بيقول إنه أنا أقوى من بنت، ما بيقول أنا أقوى من لبيد، ما بيقول أنا يعني أفضل من أي شخص آخر، هو يترك القرار عمليا والحكم للشارع كما يبدو للبعض.
3: طبعا يعني غادي أيزنكوت يعي الاستقطاب الموجود اليوم في دولة إسرائيل بين الوسط واليمين واليسار وكل هذه الأمور، وهنا يعني يفتعل يعني غادي أيزنكوت استراتيجية جدا جدا مهمة، أنه لن يثير الجدل في هذه المرحلة، لأنه بداية هو شخصية سياسية يعني جديدة، شخصية أمنية، كان رئيس أركان الجيش وهذا شيء أيضا يحبه الجمهور، وأيضا يعني يعني بسبب الانتقادات الكثيرة الموجهة اليوم لبنيامين نتنياهو إن كان داخل حزبه بكل ما يخص البرايمرز ويعني الحفاظ على أماكن معينة في البرايمرز لجماعة نتنياهو، جادي أيزنكوت يعني ينتهج سياسة هادئة، يحاول قدر الإمكان أن يكون شخصية جامعة بعيد عن هذه الأمور. صحيح أنه كان مع بيني جانس لفترة قصيرة، وحتى أنه يعني كان داخل الحكومة وكان داخل الكابينيت، لكن دائما يعني اتسم بالرسمية ووضع يعني مصلحة الدولة يعني كمعيار أول في في في في حياته السياسية. لذلك يعني الجمهور الإسرائيلي في هذه المرحلة الذي يرى فيها يعني كمية الاستقطاب في داخل الدولة وكمية الصراعات الموجودة بكل ما يخص أيضا قانون التجنيد الحريديم وقضايا أخرى، فهو يحاول أن يكون يعني يرسم صورة مختلفة يريدها الإسرائيليين في هذه المرحلة الصعبة، وخاصة بعد الحروبات ومنذ 7 أكتوبر التي خاضتها إسرائيل. لأضف إلى ذلك يعني أن جادي أيزنكوت يعني هو ينتمي إلى الشرقيين والمحافظين، وأن ابنه أيضا قتل في الحرب، هذا يعطيه يعني أيضا أنه كان
1: في نقاط
3: على خلاف مثلا ما يقال عن نتنياهو أن ابنه متواجد في ميامي ولم يأخذ يعني في
1: هاي قضايا تهم المجتمع اليهودي
3: جدا جدا تهم يعني المجتمع. النقطة الأخيرة يعني أن رغبة المجتمع الإسرائيلي في التغيير، يعني الدولة إسرائيل اليوم تمر بأصعب المراحل في حياتها منذ تأسيسها، المجتمع الإسرائيلي اليوم يريد الاستقرار ولا يريد يعني استمرار الحروب، ويريد يعني رأب الصدع المتواجد اليوم داخل المجتمع الإسرائيلي. وكلنا رأينا يعني الكثير في السنوات الأخيرة، إن كان من الإصلاحات القضائية وقانون التجنيد والحروبات وكل هذه الأمور. لذلك شخصية جادي أيزنكوت كشخصية سياسية جديدة أيضا
1: متزنة
3: يعني تعطيه أولوية، وهذا يعني مثير للاهتمام في هذه المرحلة قبل 2 أو 3 من الانتخابات.
1: شكرا لك على هذه النظرة التحليلية المحلل السياسي سامر عثامني، شكرا لك.
3: تحياتي.
1: جمعية أوريالوك تنشر خارطة تبين فيها المفترقات الخطيرة والتقاطعات التي تشكل خطرا داهما على مستخدمي الطرق، ويتضح من ذلك بأن أغلب المفترقات الخطيرة تقع في شمال البلاد. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
4: معظم التقاطعات والمفترقات التي تصنف ضمن دائرة الخطر تقع في شمال البلاد، وهذا مؤشر يعكس استمرار الإهمال في معالجة البنى التحتية والسلامة المرورية على الطرقات العامة من قبل الجهات المختصة والمسؤولة في ظل غياب معالجة الحكومة لهذه العيوب ومكامن الخطر، وتقليص ميزانيات السلطة الوطنية للأمان على الطرق، وتراجع حملات الضبط المروري للشرطة. الحديث يدور عن المنطقة الشمالية التي صارت مستباحة منذ فترة طويلة من الناحية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وكم بالحري بعد حرب 7 أكتوبر فقد أهملت عملية معالجة القضايا المتعلقة بالأمان على الطرق ومكافحة الحوادث المرورية. ويتضح من تحليل جديد أجرته جمعية ضوء أخضر أوريالوك أن 8 مفترقات من أصل 10 مفترقات تقع بين المدن المختلفة تندرج ضمن دائرة الخطر في البلاد تقع في المنطقة الشمالية. المفترق الأبرز الأول هو مفترق هاسور تبار الواقع ما بين كريات بيالك وكريات موتسكين، وتشير المعطيات إلى أنه من جراء الحوادث المرورية التي وقعت عند هذا المفترق خلال الأعوام 2022 و2024 أصيب 124 شخصا في 57 حادثا مروريا. يليه مفترق يجور إذ أصيب 98 شخصا في 36 حادثا مروريا في الفترة المذكورة. وفي المرتبة الثالثة يأتي تقاطع عكا الشرقي بعد تسجيل 31 حادثا مروريا. هذه الحوادث أدت إلى إصابة 87 شخصا. من جانبه قال المدير العام لجمعية أوريارك ضوء أخضر المحامي نيفياكوف إن هذه المعطيات تمثل خارطة طريق أمام رؤساء السلطات المحلية لتحديد مواقع الخطر ومعالجتها بصورة عاجلة. وشدد المحامي نيفياكوف على أن تحسين البنى التحتية وتهدئة حركة السير وتعزيز الرقابة من قبل الشرطة ورفع مستوى الوعي المروري يمكن أن ينقذ أرواحا ويحد من عدد الضحايا. وأضاف أنه على وزارة المواصلات أن تتبنى خطة وطنية شاملة متعددة السنوات لتحسين السلامة في التقاطعات الخطرة، وأكد على أن حجم الخسائر البشرية يستوجب تحركا سريعا وفعالا بدلا من الاكتفاء بحلول مؤقتة أو تأجيل عمليات معالجة مكامن الخطر.
5: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة: تكشف أزمة متفاقمة في طب الأعصاب عن نقص حاد في الأطباء المختصين، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن 6 من كل 10 إسرائيليين سيحتاجون إلى طبيب أعصاب خلال فترة حياتهم. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قادري.
6: تكشف أزمة طب الأعصاب في إسرائيل عن فجوة متسعة من احتياجات المرضى وعدد الأطباء المتخصصين، في وقت تشير فيه تقديرات وزارة الصحة إلى أن 6 من كل 10 إسرائيليين سيصابون بمرض عصبي خلال حياتهم. ويعمل في إسرائيل اليوم نحو 400 طبيب أعصاب فقط، بينما تقدر الحاجة إلى 300 طبيب إضافي لسد النقص. ويزداد القلق مع اقتراب أعداد كبيرة من الأطباء من التقاعد، إذ إن 30% منهم تجاوزوا سن التقاعد، فيما تزيد أعمار 40% من الأطباء العاملين على 55 عاماً. وتظهر المعطيات أن نحو 1,000,000 شخص يعانون من الشقيقة، و200,000 من الصداع المزمن، و150,000 من الخرف، و85,000 من الصرع، و31,000 من مرض باركنسون. ورغم إطلاق وزارة الصحة برنامجا وطنيا بقيمة 50 مليون شيكل خلال العامين الحالي والمقبل، يشمل تعزيز وحدات السكتات الدماغية وتوسيع التدريب ومنحا للأطباء المقيمين، يؤكد أطباء الأعصاب أن الأزمة لن تحل من دون تحسين الأجور، مشيرين إلى أن انخفاض الرواتب مقارنة بتخصصات أخرى يدفع كثيرا من الأطباء إلى العزوف عن هذا المجال. وتقول وزارة الصحة إنها بدأت بتنفيذ برنامج وطني لتحسين خدمات طب الأعصاب، مؤكدة أن بحث الاعتراف به كتخصص يعاني من ضائقة سيجري ضمن مفاوضات اتفاقية الأطباء المقبلة.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: مونديال 2026 يدخل مرحلة الحسم، اليوم تنطلق أولى مباريات مرحلة ربع النهائي. منتخب فرنسا في مواجهة مثيرة أمام منتخب المغرب. هذه الليلة ستكون ليلة مميزة جدا باعتبار أن الجمهور العربي لم يبقى أمامه إلا أن يشجع منتخب المغرب بعد أن تم إقصاء منتخب مصر. وانتبهوا بسبب موجة الغضب العارمة والهجوم الجماهيري الواسع عليه على الحكم الفرنسي فرانسوا لتكسير، قرر أن يغلق حسابه على الانستغرام. حتى الآن هنالك غضب كبير أيضا في مصر. اتحاد الكرة المصري يدرس جميع السيناريوهات وجميع الإمكانيات، وهو طبعا تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة الدولي عقب تصرفات الحكم المثيرة للانتباه. ينضم إلينا الآن الزميل الصحفي والمحلل الرياضي إلياس حبايب. أهلا وسهلا بك إلياس.
7: أهلا وسهلا بك صديقي رائد.
1: الذي حدث في مباراة الأرجنتين ومصر حتى الآن يثير زوبعة كبيرة من ردود الأفعال.
7: طلع أنا عندي آراء مختلفة يمكن عن الجميع بالنسبة للي صار مع المنتخب المصري. أكيد كان في ظلم مع المنتخب المصري، ظلم تحكيمي. يعني هو السؤال اللي بطرح نفسه مثلا بالهدف اللي تم إلغاءه والهدف الثاني اللي سجلوه المنتخب المصري لما عادوا إلى الفار إلى وراء، السؤال القانون شو بنص قديش ممكن الحكم يرجع إلى الوراء؟ يعني المخالفة شفنا كانت حد منطقة حد الضربة الركنية لمنطقة المنتخب المصري، يعني كان في هنالك دبل باس بين هيثم حسين وبين محمد صلاح، ويعني كان في أكثر من فازة اللي مرأت تنسجد الهدف. ففش القانون مش واضح مظبوط. هاي كانت بداية الهجمة، بس ممكن بداية الهجمة تكون دقيقتين ونصف كمان، فالحكم بده يرجع إلى الوراء دقيقتين ونصف. فهنا أول مشكلة. المشكلة الثانية اللي كانت أكيد مع الهدف الثالث تبع المنتخب الأرجنتيني اللي بالكل بطالب ليه الحكم ما رجعش للفار يشوف. أنا صراحة رجعت عدة مرات وشهدت الفرصة اللي كانت الأخيرة، ما شفتش ضربة جزاء على محمد صلاح. كان في هناك احتكاك خفيف، هذا مش هاي مش ضربة جزاء. في فرق بين أنك تحتسب مخالفة على أنك تحتسب ضربة جزاء. يمكن الحكم كان لازم يروح على الفار يشاهد على القليل اللي ينطي رأيه بالقصة، ولكن أنا في علي لوم كتير كبير كمان على المنتخب المصري. ربع ساعة على نهاية المباراة متقدمين 2-0، المنتخب الأرجنتيني شبه منهار. يعني لما يكون تغييرات من المدرب، عزز الدفاع، حط لاعب على ميسي بيقول له انت بتفوت 17 عن ميسي، انت وظيفتك ميسي لانه هو 99% من المنتخب المصري. كمان بالتنين كان في مرموش بانفراد، كان لازم تمريره متقنه بس لناحيه اليسار وكان انفراد. بدل ما يكون في انفراد وهدف اتلقوا هدف من الناحيه الثانيه.
1: انت بتحكي عن شغلتين منفصلات، الحكم انه كان منحاز هاي قضيه، والقضية الأخرى إنه المنتخب المصري كان لازم يتشبث ويتمسك بالنتيجة ويصر على إنه يخرج
7: المنتخب المصري
1: منتصر.
7: ظلم لأنه برأيي الشخصي الحكم كان لازم يرجع للفار يشوف ويقرر يشوف إذا كان لأنه هون في مصير. هون بدل ما يسجل هدف ثالث أرجنتيني كان مفروض يكون على أمل إنه يكون في ضربة جزاء، مع إنه أنا الصراحة ما شفتش ضربة جزاء في هاي الهجمة، ولكن يمكن الحكم يكون له قرار آخر على القليل يرجع على الفار ويشوف عشان يكون في تعادل بين الشغلات، يكون في شوية عدل في إنصاف فير بلاي زي ما بسموه. ولكن كمان في لوم على المنتخب المصري، بلاش احنا دائما ناخذ نعمل زوبعه كبيره ومن التهجم انه عشان عرب ومدلل الفيفا. انا مش من عشاق ليونيل ميسي،
1: لا مورينيو جوزيه مورينيو مش عربي ولا وين روني عربي. انا بحكي لك عن محللين اوروبيين،
7: في حسابات شخصيه مع عده محللين. انا ضد فكره انه انا مش من عشاق ميسي، وبعيد جدا انا اكون من عشاق ميسي، ولكن الفكره انه الفيفا بدها تنطي ميسي المدلل وكل هاي الشغلات ياخذ كمان مرة الكاس وكمان بعرف صعب جدا أأمن بهاي الشغلة. كان في ظلم للمنتخب المصري بدون أدنى شك. كان في كمان شغلات صغيرة، مخالفات صغيرة خلال المباراة، كانت تكون بطاقات صفراء هون هناك، كان بغير يمكن من نجر المباريات. ولكن هاي للأسف هذا هو حال كرة القدم، الفرق الكبيرة دائما.
1: خلينا نتقدم اليوم، منتخب المغرب في مواجهة من أجل التقدم لمرحلة النصف نهائي، في مواجهة كبيرة.
7: إعادة النصف نهائي قبل 4 سنوات في
1: يستطيع
7: في قطر.
1: ولا هاي المرة الغريم صعب شوي؟
7: يعني حسب رأيي المنتخب الفرنسي الحالي هو أفضل من المنتخب اللي كان قبل 4 سنوات، والمنتخب المغربي عم نشوف إنه في عنده تراجع شوي بالأداء، مع إنه في المباراة الأخيرة النتيجة شوي 3-0 ما كانتش المباراة هي 3-0 المنتخب المغربي. منتخب المغرب المذكر خسر صيباري لاعب المهاجم إسماعيل صيباري اللي انتقل لبايرن ميونخ، المهاجم الممتاز اللي سجل 3 أهداف. سفيان رحيمي عم بيقوم بالمهام حاليا، ولكن سفيان رحيمي هو مش بمستوى إسماعيل الصيباري، ولكن عم نشوف لاعبين جداد في منتخب المغرب. يعني أيوب بوعدي هذا لاعب ممتاز، لاعب يعني 18 عام وتشعر وكأنه سنوات يصول ويجول في ملاعب كرة القدم، ثقة كبيرة، تعامل مع الكرة، يعني لاعب عن جد موهوب اللي بتمنى له بتوقع له تاريخ كتير كبير يكون فيه في كرة القدم. ولكن المنتخب الفرنسي يعني شفنا يعني إذا تفتح أمامه المباراة بده يفوز عليك. شفنا منتخب الباراغواي يعني لعب مباراة بالمصري بسموها بلطجية، يعني كانوا جايين يقاتلوا ويخانوا على أرض ملعب ما بدينش يلعبوا
1: بخشونة.
7: إشي مش طبيعي كان في هاي المباراة، وكمان ما يدروش. فالمنتخب المغربي برأيي الشخصي أكيد لازم يكون في دمج بين الشغلتين، ما ينفعش يركز فقط على الخشونة، ما ينفعش يفتح اللعب 100% أمام أوليسي إمبابي ديمبابيلي ديزاري دوي وجميع دول النجوم اللي بس بدك تنطين شوية مساحات وزي العقرب بلدغوك وبقصصوك على المكان. في عيسى ديوب شادي رياض، مزراوي، حكيمي، بوعضي، وناحي، كل دول اللاعبين لازم يشتركوا اليوم في المهام الدفاعية، ممنوع ينطوا مساحات. ولكن نعرف أن المنتخب المغربي بعكس منتخب الباراغواي عندنا خامات دفاعية هجومية، رحيمي، الخنوص، وناحي، إبراهيم دياز الممتاز اللي طبق هدفين في المباراة الأخيرة. وشفنا منتخب المغرب منتخب اللي بيعرف يلعب كرة قدم، عنده كرة قدم جميلة وفي روح القتال. عنده المهام أكيد صعبة لأن المنتخب الفرنسي يعني حاليا أفضل منتخب في المونديال بجدارة، بيستحق هذا اللقب حاليا كأفضل لاعب من ناحية الأداء. ولكن في مباراة واحدة وحيدة وصلنا الجد زي ما قدر أنه يطيح بالمنتخب الإسباني قبل 4 سنوات، كمان ممكن أنه يطيح بالمنتخب الفرنسي، ولكن المباراة بتتعلق أكثر بالمنتخب الفرنسي بخط الوسط اللي عنده والهجوم الممتاز وكمان دفاع. يعني في منتخب اللي عنده كمان ويليام صليبا أو باميكانو لاعبين دفاع ممتازين. ويليام صليبا برأيي أفضل لاعب دفاع في العالم حاليا.
1: بالنسبة للمئوية قديش حظوظ وفرص المنتخب المغربي؟ 80-20 مثلا، 70-30؟
7: 70-30 أفتكر،
1: مش أكثر، 70-30.
7: 70-30 ولكن كل شيء وارد في كرة القدم. يعني المنتخب المغربي عودنا، بديش أقول بطل أفريقيا لأنه خسر في المباراة عن طول كاس بعدين، ولكن هو خسر في المباراة بعد شغلات غريبة عجيبة صارت، ولكن منتخب ممتاز.
1: قصدك في المباراة مع السنغال؟
7: أكيد المباراة مع السنغال،
1: المباراة المشهورة
7: اللي صارت حول ضربة الجزاء وإبراهيم دياز والخسارة بنهاية المطاف، أشياء غريبة عجيبة كانت في المباراة. فاز باللقب، ما فاز باللقب
1: حتى الآن ممتاز. يعني ما بقي لأفريقيا في المونديال هو المنتخب المغربي.
7: أكيد المنتخب المصري للأسف بعد يعني مباراة رائعة كانت للمنتخب المصري، حاليا المنتخب المغربي جميع الأمال العربية حول المنتخب المغربي.
1: أنت منتبه إلياس أنه بعد في ممثل واحد لأفريقيا وممثل واحد لأمريكا الجنوبية وخلص، والباقي هي منتخبات أوروبية ولا غلطان؟
7: البرازيل، كولومبيا، باراغواي، جميع غادروا المونديال. شفنا ضل الأرجنتين، وكان الأرجنتين حتى قريب جدا لولا شغلات عجيبة غريبة كده اللي ذكرناها صارت في هاي المباراة. كمان الأرجنتين ودع حتى جميع المنتخبات اللي أنهت في المراكز الثالثة جميعها كمان أبعدت من دور ال 32. أكيد في نقد كتير كبير على قصة تكبير المونديال عدد كبير من الفرق، ولكن شفنا عرس كروي، منتخبات جديدة، في آراء لهون ولهناك عم يعني بيحكوا كمان عن تكبيره حتى ل 64 منتخب، إشي اللي حسب رأيي بتمنى إنه ما يكونش لأنه بفقد من قيمته. لأن أنا دائما بقول إنه كأس العالم هو للنخبة، يعني عشان توصل لكأس العالم
1: لازم إشي يكون
7: يعني بالضبط مزبوط. إحنا بنحب نشوف كتير فرق تشارك، ولكن هو لازم يكون للنخبة، يعني الفرق الممتازة اللي امتازت بالقارة تبعتها هي اللي توصل، مش 16 منتخب من من من
1: والدليل من والدليل على إنه والدليل على إنه المرحلة الحالية هي ربع نهائي ونصف نهائي هي أكثر مراحل استقطابا للجماهير.
7: أكيد عم نشوف كمان الملاعب، يعني في أغلب البطولات دائما يكون في عندك ملاعب 60,000 و70,000، ولكن كان يكون عدة ملاعب 20,000 30,000 40,000. هذا الشيء مش عم نشوفه، يعني لا بالأستيكا ولا بملعب الميتلينت ولا بملعب بسياتل وبفانكوفر وبتورونتو، جميع الملاعب ملاعب كبيرة جدا، وهي مش ملاعب زي قطر اللي تم بناء خصيصا. نعرف أمريكا عند الملاعب البيسبول، ملاعب كرة القدم الأمريكية وما يسمى عندهن الفوتبول لأنه هن بيسموا كرة القدم تبعتنا بالسوكر، في ملاعب كبيرة، في فرق كتير كبيرة. هاي الكرة القدم عندهن في المركز الرابع والخامس بيجي من ناحية الشعبية، فالملاعب موجودة. يغيروا العشب الأخضر وقاموا كل خطوط اللي منشوف الغريب عجيب اللي يمكن ولا حدا منا بفهمها بكرة القدم الأمريكية. عم نشوف ملاعب كبيرة وجمهور كتير كبير، أسعار البطاقات عم بشوف إشياء خيالية، يعني مرات بستصعب أشوف منين هاي الناس قدرت تدفع هاي المبالغ الكبيرة، منين وصلوا حتى ليكون معهم بطاقات. لأنه عن جد أنا يعني شفت امبارح فيديو عم بيحكوا عن 40,000 دولار، 50,000 دولار بطاقات. مزبوط. يعني
1: في بعض المباريات وصلت التذاكر أسعارها لأربعين وخمسين ألف دولار. شكرا لك إلياس حبايب،
7: هاي بالأماكن العالية اللي فوق.
1: صحيح، شكرا جزيلا لك.
5: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: إلى هنا حديث الظهيرة، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج لينا شحادي رزق، من الراديو المصور حين عزرة، في الهندسة الإذاعية حين دهان، من رائد دياب أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل. فليس أنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل.
4: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عناوين الأخبار: اتهم 3 مواطنين بدو بجريمة قتل أحد أقربائهم قبل حوالي سنة. جمعية حقوق المواطن تطالب بعدم إشراك الشباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. زيني يؤكد أن الشباك خاضع لإمرة رئيس لجنة الانتخابات العامة لضمان نزاهة الانتخابات العامة القريبة. نقابة الممرضين تعلن نزاع عمل تمهيدا لإضراب في المستشفيات وخدمات الصحة العامة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. قدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام ضد 3 مواطنين بدو، هم داود وأحمد وأمير جريناوي من مدينتي رهط وبئر السبع، تنسب إليهم تهمة القتل العمد رميا بالرصاص لأحد أقربائهم قبل حوالي سنة على خلفية نزاع بين العائلتين. ويفيد مراسلنا نواف النباري أن لائحة اتهام أخرى قدمت ضد شاب بدوي من سكان لكسيفي، تنسب له تهمة حيازة مسدس بدون ترخيص وتشويش عمل أفراد الشرطة، علما بأن المتهم كان قد وجه مسدسه باتجاه الشرطي خلال محاولة اعتقاله نهاية الشهر الماضي، فقام الشرطي بإطلاق النار عليه وإصابته بجروح. توجهت جمعية حقوق المواطن اليوم برسالة عاجلة إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهرام ميارة ورئيس الشباك دافيد زيني والمفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي، مطالبة بوقف فوري لمشاركة الشباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن الجمعية تؤكد أن إدخال الشباك إلى هذا المجال يشكل تجاوزا خطيرا للصلاحيات ويمس بحقوق أساسية. اجتمع رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ اليوم مع رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني ورئيس لجنة الانتخابات العامة القاضي نوعام سولبرغ لبحث الاستعدادات الجارية للانتخابات العامة للكنيسة القادمة. وأكد المجتمعون على العمل المشترك من أجل تأمين العملية الديمقراطية وإحباط أي محاولات تقوم بها جهات من داخل إسرائيل وخارجها لتشويش سير الانتخابات والتأثير على نتائجها بهدف تفكيك المجتمع الإسرائيلي. وقال زيني إن الشباك يخضع لإمرة رئيس لجنة الانتخابات العامة لضمان نزاهة الانتخابات. طلبت النائبة العمالية نعامة لزيمي المستشارة القانونية للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضد النائب الليكودي نسيم فاتوري بشبهة التحريض على العنف. وقالت لزيمي أن نتنياهو وأعوانه يستهدفونها ويهدرون دمها. وكان النائب فاتوري قد قال أن لزيمي أسوأ من مخربي حماس ولا يمكنها التنافس على مقعد في كنيسة إسرائيل، وذلك على خلفية تصريحاتها التي وصفت فيها الليكود بالمافيا التي تعاني من الإفلاس الأخلاقي. أفادت مصادر في غزة بمقتل فلسطينيين بغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية قبل قليل على منطقة خان يونس. أعلنت نقابة الممرضين والممرضات اليوم عن نزاع عمل على خلفية نقص كبير في الممرضين في العيادات والمستشفيات، ويتيح الإعلان لحوالي 60,000 ممرض وممرضة يعملون في المستشفيات وصناديق المرضى الشروع بإضراب عمل بعد حوالي أسبوعين. وقالت النقابة إنها تحذر منذ أكثر من سنة وزارتي المالية والصحة من الاكتظاظ الذي لا يطاق في العمل، بحيث تحظى هذه التحذيرات بتجاوز جهل مطلق.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
7: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، وغدا يبقى الطقس مماثلا. في الثانية نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
4: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
11: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي يطير كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها. اشعلها ابو الورد اشعلها.
3: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: بالورد.
5: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: عناوين الساعة من مكان. أنباء إيران تفيد بسماع دوي انفجارات قرب بوشهر. رئيس الشباك يوضح أن منظمته ستخضع لإمرة رئيس لجنة الانتخابات العامة. بلدية رهط تستعد لمنع زيارة النائب سوكوت لمدارسها يوم الأحد المقبل. مصرع أكثر من 5000 شخص عقب موجة الحر في ألمانيا، وعندنا الطقس يبقى على حاله غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
5: الثانية في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن الحرس الثوري الإيراني قبل قليل استهداف قاعدة موفق السلطي الأمريكية في الأردن، ودوت صفارة الإنذار في المملكة. إلى ذلك أفادت مصادر إيرانية بأن الجيش الأمريكي أغار على منطقة محاذية للمنشآت النووية في بوشهر. وقبل ذلك ذكر أن هجوما أمريكيا آخر استهدف صباح اليوم جسرا للسكك الحديدية يستخدم مسارات تجارية مع الصين وروسيا. هذا وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الرئيس الإيراني بازشكيان ووزير الخارجية عراقجي تعرضا للاعتداء من قبل معارضين للتفاوض مع الولايات المتحدة، ووقع الحادث خلال مراسم جنازة خامنئي. اجتمع رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ اليوم مع رئيس الشباك دافيد زيني ورئيس لجنة الانتخابات العامة القاضي نوعم سولبرغ لبحث الاستعدادات للانتخابات العامة للكنيسة القادمة. وأكد الثلاثة ضرورة العمل المشترك من أجل تأمين العملية الديمقراطية وإحباط أي محاولة قد تقوم بها جهات من داخل إسرائيل وخارجها لتشويش سير الانتخابات والتأثير على نتائجها. وقال زيني إن الشباك يخضع لإمرة رئيس لجنة الانتخابات العامة لضمان نزاهة الانتخابات. أنهت بلدية رهط بعد ظهر اليوم جلسة خاصة لبحث سبل التعامل مع الزيارة المرتقبة لرئيس لجنة التعليم في الكنيسة تسفي سوكوت لمدارس المدينة يوم الأحد المقبل. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأنه تقرر إغلاق المدارس في ذلك اليوم إلى جانب إقامة غرفة طوارئ لمتابعة التطورات، وذلك في إطار احتجاج رهط على هذه الخطوة. يذكر أن نائب سوكوت يتجول في الآونة الأخيرة في مدارس عربية في البلاد لبحث مضامين المواد التعليمية، بينما توصف هذه الزيارات باستفزازية. قدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام بحق 3 مواطنين بدو هم داود وأحمد وأمير الجريناوي من رهط وبئر السبع، تنسب إليهم القتل العمد رميا بالرصاص لأحد أقربائهم قبل حوالي سنة على خلفية نزاع بين العائلتين. أعلنت نقابة الممرضين والممرضات اليوم عن نزاع عمل على خلفية نقص كبير في القوى العاملة في العيادات والمستشفيات، ويتيح الإعلان لحوالي 60,000 ممرض وممرضة الشروع بإضراب عن العمل بعد حوالي 2 أسبوع. وقالت النقابة إنها تحذر منذ أكثر من سنة وزارتي المالية والصحة من الاكتظاظ الذي لا يطاق في العمل، ولكن التحذيرات تحظى بتجاهل مطلق. تقدر سلطات الصحة الألمانية عدد المتوفين من جراء موجة الحر الشديدة الصيف الجاري بنحو 5,100 حتى الآن، وتوفي معظمهم نهاية الشهر الماضي، وتجاوزت أعمار أكثر من 4,000 منهم 75 عاما، وكانت غالبية المتوفين نساء. وسجلت أيضا حالات وفاة كثيرة بسبب موجة الحر في كل من فرنسا، بلجيكا، إسبانيا وهولندا.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يبقى الطقس غدا على حاله، وبعد غد السبت ترتفع درجة الحرارة بعض الشيء. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 3:00.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. بعد قليل تذاكر مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
8: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
9: كان بده ناولنا شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.

تذاكر يا هانم، تذاكر يا بيه، لقاء جديد. حين معنا اليوم على هندسة الصوت جوسلين حميد في الإنتاج.

أكثر من تذكرة لدينا اليوم، ما بين المعارض والعروض الراقصة والغنائية أيضا والتلفزيون.

كل العيون في هذه الأيام متجهة صوب المونديال، وأيضا صوب مضيق

0: والتذكرة الأولى تأخذنا إلى معرض بعنوان بين الحرف والتجلي للخطاط الدكتور الفنان سعيد النهري. مرحبا للفنان سعيد النهري.
1: هلا بيك، ميت مرحبا فيك وبكل المستمعين.
0: بدنا بما أنه إحنا عم نعيش بعالم افتراضي، بدنا جولة افتراضية لمعرض بين الحرف والتجلي.
1: المعرض في الأساس يرتكز على قضية أساسية هي استنطاق الحرف العربي بجماليته وطواعيته حتى يستطيع المتلقي والمشاهد أن يفهم المضمون من خلال الشكل. أعمال متنوعة، نقل نوعية كبيرة في مفهوم اللوحة الخطية على مستوى العالم الإسلامي والعربي. الموضوع لم يطرق من 800 سنة، فبفضل الله قدرت أكتشف البعد الثالث وهذا المركز في الخط اللي بيحتوي على اللوحات اللي تشمل ثلاث عناصر: الخط والرسم والصورة البصرية التي تظهر السورة بالسين القرآنية بشكل واضح. طبعا الأجمل إنه الإنسان يجي ويوقف قدام اللوحة ويتمتع بتفاصيلها أكثر من العالم الافتراضي.
0: طب واللي بدي يجي يوقف قدام اللوحة، شو التواريخ وشو المكان اللي لازم يتواجد فيه؟
1: المعرض مفتوح لآخر شهر 7. نستقبل أي مؤسسات، أفراد حابين يجوا، بلديات، أقسام ثقافي، طلاب مدارس. وفي حي وادي العين في سخنين معروف جاليري مكان، فالجاليري موجودة، وطبعا نبعث له الموقع سهل التواصل، بس يكتب جاليري مكان موجود العنوان وموجود اللوكيشن أو الموقع.
0: الفنان سعيد النهر، ذكرت أنه قبل أكثر من الأول مرة من 800 سنة، زي ما كان مش غلطان.
1: نعم.
0: يعني عم تكتشف شيء جديد، يعني هل فكرت عمليا أن اسمك يكتب بموسوعة جينيس أو شيء موسوعة عربية، أو هذا الإنجاز يوصل للعالم العربي بما أنه الأول مرة؟
1: مش عم بفكر، أنا عم بفكر أخدم الخط العربي حتى أطلعه من الإطار السجني الموجود فيه. اللي دايما اتعودنا أنه نشوف آلاف النسخ اللي هي مقلدين من 800 سنة لليوم، شكل الدائرة وشكل المستطيل وشكل الدمعة والشكل البيضوي. إجا الوقت اللي نعطي حياة أكثر للحرف، وهذا المميز للمعرض، إنك بتشوف رسومات بإتقان عالي جدا، مش ملصق فيها الكتابة، إنما الكتابة هي جزء من تكوين اللوحة وجزء من الكومبوزيشن، التكوين نفسه. فاللي بيجي لما بيشوف اللوحة بحس انه قدام لوحة تشكيلية كاملة بكل تفاصيلها توازي اللوحات التشكيلية العالمية. فأنا ببحث عن الحداثة وعن التجديد وخدمة للحرف العربي حتى انقله نقلة كبيرة إبداعية في كل الأطر الفنية العالمية. ما يظل بس عربي. نعم.
0: هل نقدر نقول إنه عملية المعرض هو الرسم بالكلمات؟
1: إذا بنقول إنه رسم بالكلمات، إحنا منحدد المصطلح الموضوع أكبر. يعني أنا من هون من خلال البرنامج بدأ الناس إنها تشوف، مش بس إنه تسمع، لأنه الموضوع أعمق، لأنه هون في تجليات روحية، في حالات اللي هي أكثر فوق العقل والمنطق والفلسفي، في أنك تشوف المعنى وتشوف التركيب. يعني بدي أعطي مثال بسيط. عادة إحنا بنعرف الآية الكريمة اللي بتقول ويرسل الصواعق. الصواعق هي ظاهرة طبيعية حتى ينزل المطر وحتى يطلع الفطر ويطلع كل يعني ظاهرة طبيعية كونية. لكن المفهوم الأعمق، لما مرات الإنسان، الله يحمل جميع يا رب، الإنسان بيصاب بجلطة قلبية بيجوا الدكاترة وبيصعقوه. فأنا شفت إنه في موضوع اللوحة إنه الله يصعق، نعم يصعق، يصعق برحمته وبعطائه وبجوده وبكرمه. وحتى في أخذه، لما بأخذ مال أو ولد أو بأخذ نفس حتى يرد الإنسان، لا إنه في إله أكبر وأعظم. في الأعمال، في دعوة للمحبة، دعوة لنبذ العنف، لمجتمع سوي وسليم اللي من خلاله تصل كمان لجيل الشباب.
0: طيب بحضرتك عم بتشجع الناس تيجي تشوف اللوحات، هل اقتناء اللوحات وارد ولا بس للفرجة؟
1: طبعا اقتناء اللوحات وارد، وفي طبعا مدير للجاليري هو مسؤول عن الأسعار بتواصلوا معه. أنا شخصيا والله مش مخول في هاي الأمور، أنا كفنان برسم وبعمل بنتج لوحات، في ناس اللي هني اللي حابب وميت أهلا وسهلا، رح نعمل إن شاء الله معرض استثنائي غير هذا المعرض اللي هو VIP، اللي للناس اللي حابين يقتنوا الأعمال، رح يكون قاهرة فنية رائعة، اللي حابين يقتنوا الأعمال أو نسخ من الأعمال فممكن يتواصلوا مع الجاليري بعد الافتتاح إن شاء الله.
0: هل مفكرين بجولة عروض غير سخنين ولا فقط سخنين؟
1: والله بالصدفة جنبي حبيبي وصديقي الفنان والأستاذ فريد أبو شقرة، وعم نتداول الموضوع كيف ممكن إنه ننقل، ويوسف الياس اللي هو كانز المعرض تحياتي إلهن، اللي كيف ممكن إنه نوصل المعرض لأبعد الحدود، مش بس في إطار سخنين إنما ينتشر محليا وعالميا.
0: طب بإيش برأيك الفنان سعيد النهري بتميز الخط العربي عن خط أي خط آخر من لغات العالم؟ بإيش بتميز بالتحديد تعنول برأيك؟
1: شوف أقول لك شغلي، الخط العربي فيه طواعية إنه ممكن تتشكل الحرف بعد مئات الأشكال ولا يفقد الشكل ولا المضمون تبعه، نأخذ الألف من السماء للأرض أو من الأرض للسماء بضل ألف، الباء مده من الشمال للجنوب بضل باء. الحلو فيه أنه الحروف العربية هي حروف موقوفة ومرسومة في نفس الوقت، يعني إذا بتيجي بتطلع في داخل كل حرف رح تشوف شكل، إن كان إذا الحصان أو السيف أو الرمح أو حافر الحصان أو رقبة الحصان أو الراقص موجودة في داخل الحروف، لكن الناس دائماً تطلع على الحرف ما بتطلع على الفراغ اللي حواليه. فأنا عم بحاول استخراج هاي الصور من داخل الحروف بجمل فلسفية جميلة اللي بتناسب كل الأذواق الفنية، وإن كان عربي أو غير عربي ممكن يستمتع باللوحة بتفاصيلها الكاملة.
0: ممتاز الفنان الدكتور سعيد النهري الفنان الخطاط، ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق والنجاح في هالمعرض وكل نشاطاتكم في المستقبل إن شاء الله.
1: شكرا لك، وطبعا مدعوين جميعا لزيارة المعرض، ميت أهلا وسهلا فيكم،
0: إلى اللقاء. من الخطاط سعيد النهري ومعرض بين الحرف والتجلي إلى كلمات لمجد دروع.

0: يسمعني حين يراقصني على أنغام كلمات لمجد رومي. نستقبل الفنانة مرح حج والفنانة نور غرابلي للحديث حول عرض مسرحي راقص بعنوان مرتاحة. مرحبا مرح. مرحبا نور.
1: أهلا. مرحبا.
0: طيب مين أنا مش عارف مين مرح. نحكي مع مرح مرتاحة حاليا بالحديث معنا بما أنه العرض اسمه مرتاحة.
1: أيوة.
0: طب إيش يعني هل ممكن نقول هذا نساء العرض إذا بنقول مرتاحة؟
1: هل ممكن إيش؟
0: نوصف العرض بأنه عرض نسائي بما أنه ذكرته مرتاحة.
1: ممكن هو أكيد عرض نسائي لأنه أنا ونور اللي عملت العرض مع بعض وإحنا التنتين الوحيدات الموجودات على المسرح.
0: مرح حج فنانة مسرحية مخرجة ومصممة رقص.
1: أيوة. مرحبا بك.
0: طب تحكي لنا كيف إجت الفكرة مرتاحة وعمليا بدك تفاصيل العرض القادم المكان والزمان. أكيد
1: أكيد. عرض مرتاحة بتطرق للعلاقة بين الجسد العسكري والجسد الراقص. شو معناه؟ معناه يعني إحنا لما بدنا نحكي ونقول نمخمخ على الموضوع كتير حكينا على قصة التجنيد والعسكرة. فإذا إحنا بنتطرق لسياقنا طبعا ولمجتمعنا وللدول اللي إحنا عايشين فيها التجنيد والعسكرة من الأول من قيام الدولة هي إشي أساسي بالمجتمع. والعسكرة والتجنيد هو مش بس إشي اللي هو تابع للجيش إنما إشي اللي هو بتخرق لكل مجالات حياتنا، بتخرق للمجتمع، بتخرق للمجالات الفنية، لكيف إحنا بنحكي مع بعض بنتعامل مع بعض. وصار في زي نوع من إنه إحنا نشوف جنود ونشوف سلاح، هذا الشيء اللي إحنا اضطرينا نتعود عليه في الدولة هاي. فإحنا في هذا العرض بناخد سياقنا وبناخد موضوع التجنيد بس بنربطه بالجسد بما إنه إحنا فنانتين والتنتين راقصات وتعلمنا رقص وكتير مرقنا تدريبات فنية وتدريبات راقصة هات نقول وتعلمنا مع إسرائيلية. فنربط هذا الإشي بعلاقته بالجسد، علاقته بالجسد الراقص بالأساس. فكيف كمان مش بس كيف إحنا تعلمنا رقص بس كمان كيف اللغة اللي إحنا تعلمنا فيها أثرت على جسمنا اللي هو كان عم بتدرب إنه يصير راقص.
0: أنا بتهيأ لي في كتير يمكن يكونوا مستغربين الدمج ما بين رقص والسياسة وكأنه قدام فيلم الراقصة والسياسي. هل العرض الراقصة هي فقط نور؟ ونحكي مع نور لأنه نور كيف الصوت قبل شوي طلع مش واضح عشان هيك توجهت لمرح نور.

0: معانا.
1: أهلا، مرحبا.
0: طيب تحكي لنا على العرض من زاويتك.
1: بحب أتطرق لمحلاتنا الجغرافية كمان. كيف ما بعرفش إذا نذكر، بس أنا من يافا ومرح من كفر ياسيف،
0: حلو.
1: فهاي النقطة برضه بتورجي على الفرق الموجود بين واقعنا الجغرافي. أنا أقرب لغزة، ما رح أقرب للبنان. واقعي بيافا بتطلب مني أتعامل مع اللغة العبرية من أول من ولدت، لما اللغة العربية كانت أقل واردة للأسف بواقعي، فأنا اضطريت أحارب أتعلمها وأكسبها. فبرضو اللغة هون هي مش بس لغة جسدية، هي برضو اللغة المحكية. فالعلاقة بين اللغة الجسدية والمحكية، الكلمات المصطلحات اللي نسمعها حوالينا بالعبري، المصطلحات الراقصة، المصطلحات اللي ألو؟
0: أيوة.
1: ف
0: طب المكان والزمان للعرض الفنانة نور غرابلي؟
1: حلو، رح نعرض طبعا بيافا بكرة يوم الجمعة بمسرح السرايا العربي الساعة 8، ويوم السبت بحيفا بمسرح فرد برضو الساعة 8.
0: وهل حضرتك لحالك على المسرح ولا في معك راقصين وراقصات؟ كيف بالضبط؟
1: العرض من أداء مرح حج وأدائي نور غرابلي، احنا التنتين صممنا العرض ومؤديات العرض. رح تشوفوا التنتين على المسرح.
0: اوكي، انا فكرت انه مرحي المخرجة وانت الراقصة.
1: لا، شو عمل مشترك.
0: مشترك تنتين يعني.
1: صحيح، وطبعا من ورانا طاقم كبير وضخم، مسرح السرايا العربي ومسرح مونتي البلجيكي في أنتورب.
0: نور بتحب تضيفي، قصدي عفوا مرح. متعودين نحكي مع ضيف واحد، معي ضيفتين عمليا. مرح، شو بتحب تضيفي على اللي قالته نور؟
2: بحب أضيف إنه إحنا هذا الاحتكاك بين هتنقول احتكاكنا بالأساس مع كل موضوع التجنيد، احنا بنتطرق له من نقطة الانطلاق اللي متعلقة بالرأس وبالجسد، لأنه هناك هو كان احنا أكبر احتكاك لنا مع هذا الموضوع. فكتير مهم لنا كمان انه قصة الفن او الرأس هو مش اشي مجرد من السياسة، مش اشي مجرد من كل النواحي الاجتماعية السياسية. فلقلنا الجسد هو كتير اشي سياسي احنا بنحكي عن طريقه، احنا بنحكي عن طريقه، هو اشي اللي احنا بنحاول قد ما بنقدر نعمله اكسسبل للناس اللي تقدر تقرأ هذا الجسد بطريقة اللي هي كمان تفهم شو.
0: طب ما راح تتوقع الجمهور يفهم الرسائل السياسية من وراء العرض، ولا الجمهور جداً هو الأدي بسيط وممكن بس يستمتع بالحركات والألوان وإلى آخره والموسيقى؟
2: لا، بحب أقولك إنه الجمهور احنا اشتغلنا كمان كتير على هاي النقطة، إنه كيف احنا ممكن نعمل العرض فني راقص ومسرحي بس بطريقة اللي الناس تفهم عن إيش إحنا عم نحكي. عشان هيك دور اللغة ودور النص في هذا العرض هو أساسي وهو كتير مهم، زيه زي الحركة. فالنص هو كل الوقت عم بيرافق الحركة. سمعيني؟
0: أيوة، معك.
2: أيوة. النص كل الوقت هو عم بيرافق الحركة، عم بيعطيها سياق، عم بيشرح ويعطي أكثر كيف ممكن المشاهد اللي من برا اللي ولا مرة بحياته حضر عرض رأس يقدر يقرأ هالحركة عن طريق النص اللي هو عم بيستقبله كمان. فلقلنا الحركة والنص عم بيمشوا مع بعض من أول العرض لآخره.
0: طب نوعية الرأس اللي بتستخدمه، شو كيف ممكن نعرفه؟ هل رأس شرقي؟ هل شو بالضبط؟
2: لا، احنا بنحطه تحت الكاتيجوري الرأس المعاصر. نور، اذا بتحب تضيفي.
0: ايوه نور،
1: بحب اتطرق لشغلة حكيتها قبل، انه شو العلاقة، كيف ممكن الرأس يكون سياسي. وبحب اذكر المستمعين انه احنا شعب راقص كمان، يعني احنا جايين من الدبكة ومنقدرش نقاوم صوت اليرغول والمجوز والطبل والزمر، فاحنا شعب راقص، يعني هاد جزء من حضارتنا وثقافتنا. وأجسامنا وروايتنا بهاي الأرض هي جدا سياسية، فبرضو أجسامنا سياسية، ومتأكد أنه جمهورنا ذكي.
0: أها. طب ليش أطلقتوا على العرض اسم مرتاحة؟
1: بلش من سؤال
0: مين اللي عم بيحكي إسا؟ سوري.
1: نور.
0: نور. نور شو جوابك؟
1: يمكن فيش عندي جواب، عندي أكثر أسئلة. فهذا السؤال هو أول سؤال سألناه بعض من خلال الرأس مع بعض، هاي كانت أول، هذا أول تعاون إلنا. وطبعا كيف ما حكينا أنه جسم جدا سياسي، ففي حاجة كمان أطمن أنه الشخص اللي عقبالي مرتاح، أنه حاسس بأمان بأيام اللي إحنا مش حسات فيها بأمان.
0: وأنا شايف في علامات سؤال وراء الكلمة، وكأنه بتسأله، يعني بتسألوا مبسوطة هيك يعني أو مرتاحة، مش عم بتقولوا حقيقة مرتاحة، صح؟ عم بتتسألوا،
2: صح. مهم كمان نذكر إنه إحنا لما التقينا في استوديو لأول مرة إحنا ما كناش نعرف بعض من قبل، فما كناش ولا مرة إحنا اشتغلنا مع بعض من قبل، فكمان عشان إحنا نبني هاي الثقة ونقدر نبدأ هتنقول رحلتنا الفنية عشان نطور هذا العمل اللي هو بالنهاية أخذ حوالي 18 شهر، فكان مهم كتير نسأل بعض بالأول إنه أنت مرتاحة بهاي الوضعية، شو وضعك هون، إذا أنا بعمل هاي الحركة هل أنت مرتاحة؟ فسؤال مرتاحة كان معنا من الأول، اللي هو كمان بعدين وسعناه مرتاحة في السياق اللي هو أبعد من الشخصي.
0: طب شو مع الجانب الموسيقي؟ شو الموسيقى اللي بترقص عليها؟ منين أخذتوها؟
2: الجانب الموسيقي التلحين أجا من ملحنة اسمها فيرينا ريتسو، اللي هي موسيقية إيطالية ساكنة في بلجيكا. وفيرينا من النوع اللي بدمج بين الآلات الموسيقية العربية زي المجوز اللي هو بطل كتير ينعزف عليه بهاي الأيام، صار في كتير قليل عزف على المجوز اللي هو اليرغول، اللي كتير ناس كمان من عنا بيعرفوش شو هو المجوز، اللي هو آلة أساسية بالدبكة مثلا. ففي الموسيقى نفسها في الكومبوزيشن يعني في عزف على العود، عزف على المجوز، هن الآلتين الأساسيتين العربيات، وبالإضافة لآلات غربية أخرى اللي هي جاي أكتر من جنوب إيطاليا.
0: أها. قديش استمر التحضير للعرض هذا؟
2: إحنا بدينا من شهر 10.
0: من شهر 10 أنتوا عم بتحضروا؟
2: 2025.
0: طيب ممتاز، ما ضلش غير نتمنى لكم نجاح الفنانة مرح حاج والفنانة نور غرابلي، وبالتوفيق غير مسرح السرايا وسرد، إن شاء الله تقوم بجولة عروض في البلدان العربية.
2: إن شاء الله.
0: إلى اللقاء.
2: إن شاء الله.
0: بالنجاح.

0: وتذكرة تالية تأخذنا إلى عرض درب الشيخ إمام. معنا على الخط الأستاذ زاهر حماتي، أستاذ موسيقى وعازف عود ومسؤول عن الفرقة الموسيقية. مرحبا للأستاذ زاهر حماتي. شو اللي خلاك تمشي بدرب الشيخ إمام؟
1: بداية بسؤال زميلي، يعني احنا اول شيء مشروع ما زال في بدايات، واحنا جديد بدينا نعمل امسيات، لكن الانطلاق او المبادره كانت من المؤسس اللي بسعى اقول عنه، فادي ابو امني، اللي هو مسلم الدور الاساسي في الغناء. توجه لاستاذ فوز السعدي في 2022، وبدوا يعني بشكل اسبوعي ينتقل، حتى مش بس يعني يحكوا عن الشيخ امام، انما يعني كمان يكتشفوا جوانب كمان في الشيخ امام اللي هي يعني على الصعيد السياسي والاجتماعي، وكمان اغاني اللي نوعا ما الناس نسيتها او صعب كمان توصلها، تسجيلات صعب كمان الواحد يسمعها، فجمعوا اغاني اللي هي اقل انتشارا ووثقوها نوعا ما. فانا كمان دخلت على الصوره بعد بسنه بسنه 23، وكملنا نشتغل انا وفادي على الموضوع، ولحد شهرين احنا عملنا اول امسيه كانت انطلاقتنا في مكتبه ميري ابو جابر في سوق المصري. الموضوع هو يعني زي ما حكيت، احنا مشينا في درب الشيخ امام لانه حسينا كمان في موضوع شخصي بهمنا احنا، او موضوع شخصي وعام طبعا، في موضوع على الصعيد الشخصي احنا كمان الناس اللي بتهمنا الامور السياسيه والاجتماعيه، وبنشوف انه الشيخ امام يعني بيمثلنا وبيمثلنا كشريحه في هاي البلاد، واساسا يعني سنوات التسعينات احنا كنا سبب في نشر الشيخ امام، كان بالذات كثير بدنا نحكي عن الحزب الشيوعي اللي جاب تسجيلات من مصر وانتشرت بشكل كثير كبير في البلاد. فاحنا بكل بساطه يعني كمان بنفع نقول امتداد لكل الحركه اللي صارت، والشيخ امام يعني مش جديد علينا احنا، انما عم نحاول نعيد تقديمه بشكل جديد، بشكل يوصل كمان للجيل الاصغر، وكمان زي ما حكيت نوثق الاغاني اللي عم تنزل. يعني
0: من تجربتك من خلال العرض الاول، هل شفت انه عمليا جيل جديد بعرف الشيخ امام؟ يعني أنا مستغرب شوي نوعا ما أنه ممكن الجيل الجديد الصغير يعرف الشيخ إمام مع أنه ما عصره، شو ردك على هاي النقطة؟
1: يعني هو زي ما بحكوا دائما لا يخلو، بس في أمور كمان اللي أصعب بحكم أنه الشيخ إمام كمان كانت موارده قليلة، فما لجأ لشركات إنتاج، وما كان في مين يدعمه ويسوقه، فانتشاره كان جدا شعبي، وهذا اللي احنا عم نحاول كمان نرجعه، انه لانه انتشاره كان بهاي الطريقة نحاول كمان احنا ننشر الموضوع مش من خلال شركات إنتاج وميزانيات كبيرة، انما نبلش بشكل زي ما بحكي متواضع، أمسيات صغيرة، احنا مجرد 4 أشخاص، عازف عود وإيقاع، وإحنا كمان بنغني مع بعض. فبهاي الطريقة كمان بكل بساطة عم نذكر الناس إنه يمكن في أسماء كبيرة اللي كانت أسهل إنها تنشر، ولا شك شخصيتها فرضت حضورها وفرضت وجودها على الساحة، لكن الشيخ إمام بحكم يمكن طبيعة شخصيته كمان اللي كانت متمردة نوعا ما، أحيانا كان يكون يفوت في مواجهات هو وكمان اللي كان رفيقه في الدرب أحمد فؤاد نجم،
0: الشاعر
1: أحمد فؤاد نجم، صح، كانوا كمان نوعا ما يكونوا في مواجهات مع اللي كانوا يعتبروهم أكبر منهم في الساحة الفنية. بهذا المعنى انتشار الشيخ إمام في مصر، حتى نفسه في مصر كان محدود نوعا ما، وكان الأقرب لصوت الناس الأبسط اللي بدها تسمع تعبير عن همها اليومي.
0: طبعا عروض الشيخ إمام اللي بيشوفها بيشوف إنه يعني بسيطة من ناحية استخدام الآلات العود والإيقاع فقط، هل ضلتكم حافظتوا على البساطة أم حاولتوا توجدوا توزيع معين عصري أكتر؟ شو رأيك؟
1: هيك وهيك، يعني كبداية احنا مبدئيا هاي بدايتنا، يعني هاي بدايتنا على أرض يعني زي بكل بشكل عملي احنا، أو بديش أقول بشكل عملي، بشكل عملي احنا كنا عم نوثق وبنحفظ أغاني ونبحث كمان ورا سيرة الشيخ إمام، بس هذا نحكي بشكل عملي كمان اللي نكون متواصل مع الناس وتيجي تسمعنا. هاي بداية يعني مطلوب كمان انه بداية تكون بهاي بهذا الشكل وبهاي البساطة، في راح يكون تعاونات مع عدة جمعيات كمان نطور المشروع لممكن سكتشات مسرحية أو حتى مسرحية كاملة أو ورشات كمان اللي ممكن تكون لأجيال مختلفة اللي عرف من خلالها كمان على الشيخ إمام. فكثير في أفكار متنوعة اللي ممكن الواحد يتطور فيها كمان الأداء الموسيقي وكمان يعني كل ما يتعلق مش بس بالموسيقى إنما المسرح والفنون. بس البداية راح تكون بهذا الشكل لحتى كمان يكون في
0: العرض القادم المكان والزمان.
1: العرض القادم راح يكون ب 24/7 برضه في مكتبة جابر في السوق المصري، على أمل يكون كمان عندنا عروض إن شاء الله في حيفا بشهر 8.
0: ممتاز. الفنان الأستاذ زاهر حماتي، ما ضلش نتمنى لك التوفيق وبالنجاح في كل نشاطاتك إن شاء الله الفنية.
1: شكرا شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية،
0: إلى اللقاء. أحمد سعد يغني الشيخ إمام فاليري جيسكار ديستان.

0: وسريعا إلى التذكرة التالية. افتتاح معرض بقايا صور، نقول مرحبا للفنان موسى إبراهيم.
1: أهلين فيك.
0: افتتاح المعرض بدنا تفاصيل عنه لو سمحت.
1: والله هذا المعرض الافتتاح يوم السبت الساعة 6 المساء.
0: بعد بكرة؟
1: بعد بكرة.
0: أيوة.
1: في مركز جمعية الناصر الفني التشكيلي بإدارة جمعية بشارة.
0: اللي أطلقته عليه بقايا صور؟
1: بقايا صور هي عمليا يعني اللي اختار الاسم منظم المعرض الأستاذ الياس يوسف الياس من سخنين.
0: أها.
1: أما أنا كنت يعني شوي على نقاش على الاسم، ولكن أقنعني الأستاذ يوسف في الاسم، أنه مع أنه مأخوذ عن رواية الكاتب حنمينة.
0: أها.
1: مع أنه هو كمان روايته كتير يعني كان فيها كتير رموز الوجود والحياة، فجذبني الاسم يعني.
0: طيب قديش مستمر المعرض وأسماء فنانين مشاركين فيه؟
1: المضبوط هذا معرض شخصي إلي يعني لحالي.
0: أوكي لحالك. قديش أيوة. عدد الصور واللوحات الموجودة؟
1: راح يكون فيه 20 صورة.
0: 20 نقدر نقول لك عبارة عن شو؟ لو أيوة.
1: إن بيعبروا بشكل خاص عن المرحلة الأخيرة في حياتي آخر 5-6 سنين يعني.
0: يعني كتير شخصي يعني.
1: أيوة مش شخصي، هو يعني خلاصة تجربة طويلة من السفر والغربة والتجارب الحياتية والوجود.
0: حلو.
1: عشان هيك سميناه بقايا صور.
0: حلو.
1: اللي هي فيه نوع من النوستالجيا يعني.
0: ذكرنا مكان المعرض.
1: مكان المعرض في منطقة الفخورة بالنصر.
0: ممتاز. الفنان موسى إبراهيم، بما أنه وقتنا كتير ضيق بنكتفي مع حضرتك بهذا القدر من الحوار، وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. ونتابع فيها جول. معنا 3 دقايق نتحدث مع زميل محمد الشيخ خليل مدير قسم الرياضة بمكان. مرحبا أستاذ محمد. ألو ألو ألو محمد الشيخ خليل.
2: تمام.
0: أيوة محمد معك. إسا سمعنا صوتك.
2: سمعينك.
0: طيب طبعا وقتنا كتير قصير، ولكن سريعا قبل ما نشوف نسمع أسماء المباريات عن قول اللي رح تكون قريبا، شو رأيك بالجدل العالمي اللي صار حول مباراة مصر الأرجنتين؟ كيف بتشوف؟ هل ظلم المنتخب المصري ولا كيف؟ شو رأيك؟
2: نعم ظلم بشكل كبير جدا منتخب مصر. يعني الآراء تشير بأنه الفيفا وبأن المسؤولين غازي عملوا كل الجهد حتى يبقى ميسي والأرجنتين للمباراة النهائية. ضرب جزاء 11 متر لمصر ويلغى هدف الأرجنتين، كان فاز مصر بالنتيجة 3-2. كل معظم المحللين الكبار في العالم أكدوا بأن المنتخب المصري ظلم وبشكل كبير جدا جدا.
0: طب شو ألعاب بتستنى عشاء الكرة وعشاء راديو مكان وتلفزيون مكان؟
2: الليلة الساعة 11 أم المباريات، منتخب الفرنسي أمام منتخب المغربي. للي بيرجع لل 2002 بشهر 12 قبل سنة وخمسة أشهر لعبوا الفريقين مع بعض منتخبين، منتخب الفرنسا فاز بالنتيجة 2-0 وانتقل المباراة النهائية وكان إنجاز عظيم للمغرب. اليوم المنتخب الفرنسي قوي للغاية ومنتخب المغرب ممتاز، ولكن ما يعيق منتخب المغرب الليلة غياب نجم نجوم المنتخب إسماعيل صيباري من لن يلعب المهاجم الفد. وفي المقابل تشواميني لن يلعب في منتخب فرنسا. ميزان القوة قريب، ميزان القوة قريب، أي نتيجة لن تكون. غدا منتخب إسبانيا الساعة 10 بالليل أمام منتخب بلجيكا، فجر يوم الأحد الساعة 12 منتخب النرويج أمام منتخب إنجلترا، والساعة 4 فجر من يوم الأحد منتخب النمسا أمام منتخب الأرجنتين. من بين 8 فرق بده يصفي 4 فرق نصف نهائي، ولكن مباريات الأخيرة طبعا إحنا سنغادر البلاد بعد برنامج ملعب وأهداف غدا يوم السبت، سنغادر الولايات المتحدة الأمريكية. زميل أنا وباسل زريك، باسل زريك سينقل مباراة نصف النهائي ب 14 شهر من الولايات المتحدة الأمريكية من دالاس، ويكون محلل معه. زميلنا يوسف شداد مع عباس صوان من أتلانتا بنقل نصف النهائي الثاني ب 15 شهر، وأنا سأنقل مباراة نهائية 19 شهر بث مباشر لراديو مكان تلفزيون مكان من نيوجيرسي. المباراة النهائية سأكون هناك حاضرا هذا مكان راديو وتلفزيون للمونديال الثالث على التوالي نابوت مجانا راديو وتلفزيون عن طريق كان بوكس.
0: طيب محمد الشيخ خليل، شو توقعك بأي فريق راح يفوز بتتوقع؟
2: أنا شايف فرنسا والأرجنتين في النهائي نفس نهائي قطر، ولكن هاي المرة أنا شايف فرنسا راح ينتقم ويفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية. كهي توقعاتي يعني. أنا تواجد في مكان يعني عندنا شباب موجودين، شاب أمين حلومي من كفر مندا بتوقع لا إنجلترا اللي هو
0: ممتاز
2: ماذا سيحدث
0: لاحقا. الوقت انتهى بالنجاح. محمد الشيخ خليل إلى اللقاء.
2: شكرا شكرا شكرا.
0: إلى اللقاء.
2: هنا في مكان. إلى اللقاء.
0: هكذا وصلنا إلى ختام تذاكر. إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: فليس لنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبن صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
7: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: قائم ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: عناوين الساعة من مكان: إيران تحاول استهداف قاعدة أمريكية في الأردن، سماع دوي انفجارات قرب مفاعل بوشهر النووي، طهران تستعد لإمكانية عودة الحصار الأمريكي على مضيق هرمز، عضو الكنيسة الليكودي بوارون يرى أنه لا يمكن تجنيد الحريديم بالإكراه، والجو يبقى غدا دون تغير يذكر.
5: الأخبار.
4: الثالثة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. حاول الحرس الثوري الإيراني بعد ظهر اليوم استهداف قاعدة موفق السلط الأمريكية في الأردن، وأعلن الجيش الأردني إسقاط 8 صواريخ، ودوت صفارات الإنذار في المملكة وسمع صوتها في قرى غور الأردن أيضا، ودعت السفارة الأمريكية في عمان مستخدميها إلى البقاء في غرف آمنة. أفادت مصادر إيرانية بأن الجيش الأمريكي أغار على منطقة محاذية للمنشآت النووية في بوشهر، وسمع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس بجنوب إيران، وقبل ذلك ذكر أن هجوما أمريكيا استهدف صباح اليوم جسرا للسكك الحدية يستخدم بمسارات تجارية مع الصين وروسيا. تستعد طهران لإمكانية استئناف الحصار الأمريكي على مضيق هرمز، وأفاد موقع تانكر تراكرز المتخصص في تتبع ناقلات النفط بأن طهران قامت الليلة الماضية بإخراج 10 ملايين برميل نفط ووقود من أراضيها. قال نائب الليكودي أفيحاي بوارون إنه على الرغم من أنه معني بتجنيد الشبان الحارديم إلى جيش الدفاع، إلا أنه لا يمكن تجنيدهم بالإكراه. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أعرب عن خشيته من أن العقوبات ستؤدي إلى خفض عدد المتجندين بدلا من رفعه. أنهت بلدية رهط بعد ظهر اليوم جلسة خاصة لبحث سبل التعامل مع الزيارة المرتقبة لرئيس لجنة التعليم في الكنيسة تسفي سوكوت لمدارس المدينة يوم الأحد المقبل. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأنه تقرر إغلاق المدارس في ذلك اليوم إلى جانب إقامة غرفة طوارئ لمتابعة التطورات، وذلك في إطار احتجاج رهط على هذه الخطوة. يذكر أن نائب سوكوت يتجول في الآونة الأخيرة في مدارس عربية في البلاد لبحث مضامين المواد التعليمية، بينما توصف هذه الزيارات باستفزازية.
5: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: لا عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: يبقى الطقس غدا على حاله، وبعد غد السبت ترتفع درجة الحرارة بعض الشيء. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
8: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
9: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
10: هلا هلا، أنتوا معنا على الطريق مع إقاعاتنا الحلوة والأغاني الجديدة للأربعة. لكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات.

أغني غني لنا إياها محمود العسالي وحودة، غنوا هكا أغني إعلانية دعائية لفيلم شمشوم شمشوم ودليلة اللي بلش عرضه امبارح الأربعاء دور السينما في مصر والعالم العربي. بمصر قديش حقق أول يوم 4 مليون.

الطريق مكمل للأربعة. قصة الشامي بأحدث أغنية 3:30 بنذكركم أن قصة أغنية

0: بعدك أغنية الحلوة أحدث أغاني الشامية. إسا نسمعها الأغنية اللي متمنى نسمعها بالليل بالاحتفالات. شو رأيكو؟
1: كله بسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال.
0: واحدة من أنجح الأغاني المغربية.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، شادي بلان على الطريق.
3: رجعنا نكمل معكم على الطريق مع عصام النجار.

عصام النجار الفنان الأردني غنى لنا أحدث أغاني السواحدة من أول أغاني اللي أصدرها محمد حمائي بألبومه الجديد ألبوم هالصيف.

قلت يا أكبر غلطة. ثواني ونكون معكم مع قصة أغنية بعدها منكمل مع أغنينا الجديدة، وعنا كمان أغنية من زمان، كل هذا للأربعة.

الخلاف على أغنية من دام عليك اللي أصدرتها نوال الزغبي عام 1998 يعد من أشهر الخلافات الفنية في التسعينات. بلشت المشكلة لما قام لحن الأغنية جورج مرة دورسيان ببيع لحن الأغنية مرتين، الأولى للفنان السوري وهيدا يوسف والثاني للفنان اللبناني نوال الزغبي، اللي أكدت لإلي في لقاء إذاعي معها وقتها أكدت فيه إنها بتملك كافة الحقوق القانونية والتنازلات الرسمية للأغنية، وإنها ما كانت تعرف بوجود نسخة أخرى إلا بعد ما سجلت الأغنية. أما هويدا يوسف فأكدت إنها كانت أول من سجلتها وصورتها، وبالفعل أصدرتها سنتين قبل نسخة نوال الزغبي. صرحت كمان في لقاءات متعددة بأن الأغنية كانت في الأساس إلها، وأن نوال سرقت نجاحها في وقت كانت فيه نوال الزغبي في أوج شهرتها، اللي ساهم بانتشار نسخة نوال الزغبي بشكل أوسع.

فرصة نسمع نسختين نسختنا على الزغبي الأولى هاي نسخة وايدة يوسف مغني سوري اللي قالت إنه نوال الزغبي باختصار سرقت للأغنية سمعنا قصة أغنية نندم عليك اليوم الملحن باختصار باعها للتنتين رجع للمغرب للاحتفالات والتمنيات اليوم

سميرة سعيد بتغني للمنتخب المغربي نجاح الليلي. احنا لكم على قناة مكان تقدروا تتابعوا مباراة مع زملائنا بقسم الرياضة.

0: אראני זמן, זמן.
1: אראני זמן, זמן, זמן. 1979, غناها وكتبها, كتبها مش غناها, كتبها ولحنها الفنان بليغ حمدي. كان متأثر بانفصاله عن الفنانة وردة, مش وردة الجزائرية غنتها, ميادة الحناوي أشهر أغنيها. 1979 كتبها ولحنها بليغ حمدي. اسمعها اليوم, نذكرها بصوت ميادة الحناوي.

الأغنية الحلوة سمعنا مقطع منها أغنية مياد الحناوي كان يا مكان أو الحب اللي كان في لها اسمين كتبها ولحنها حكيم كوبلي حمدي بعد انفصاله من الفنانة وردة الجزائرية بعد طلاقهم ابنتها مياد الحناوي عام 1979 هاي كانت أغنية من زمان لليوم رجعنا للإيقاعات الحديثة الجديدة مع رامي صبري فلتي

دخلت إذا الوقت نقولكم إلى اللقاء. بحب يسمعنا إحنا السبت على 11 حنكون معكم بانتظاركم على البلكون. شكرا لروبي ساعدنا بالهندسة الإذاعية. كوميديا مان شادي بلان أحلى التحية.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليس أنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
5: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شيكل و90، لوز مقطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلى كل ضيفك، خاضع لشروط الحملة.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 7، خاضع لشروط الامتياز.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: عناوين الساعة من مكان: مقتل فلسطيني وجرح آخرين في غارة منسوبة لإسرائيل بغزة. طهران تدعو الأمريكيين إلى مغادرة مضيق هرمز. استمرار تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. منع مجموعة مدنيين إسرائيليين من تجاوز الحدود إلى سوريا. والحرارة تبقى غدا على حالها.
0: راديو مكان الأخبار.
9: سلام الله عليكم. الرابعة في أورشليم القدس، أفادت مصادر في غزة بمقتل فلسطيني وجرح آخرين في غارة إسرائيلية على سيارة غربي المدينة، وقبل ذلك قتل شخصان في غارة أخرى منسوبة لإسرائيل في خان يونس. قالت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني إنه لا مكان للأجانب في خليج هرمز، ودعاهم إلى مغادرة المضيق. وفي بيان أصدره بعد ظهر اليوم، كتب أن التدخل الأمريكي في المسارات البحرية في المضيق تؤخر افتتاحه. حاول الحرس الثوري الإيراني بعد ظهر اليوم استهداف قاعدة موفق السلط الأمريكي في الأردن، وأعلن الجيش الأردني إسقاط 8 صواريخ. ودوت صفارات الإنذار في المملكة وسمع صوتها في قرى غور الأردن أيضا. ودعت السفارة الأمريكية في عمان مستخدميها إلى البقاء في غرف آمنة. أفادت مصادر إيرانية بأن الجيش الأمريكي أغار على منطقة محاذية للمنشآت النووية في بوشهر، وسمع عدوي انفجارات في مدينة بندر عباس بجنوب إيران. وقبل ذلك ذكر أن هجوما أمريكيا استهدف صباح اليوم جسرا للسكك الحديدية يستخدم بمسارات تجارية مع الصين وروسيا. منعت قوات من جيش الدفاع عددا من المواطنين الإسرائيليين من تجاوز الحدود إلى الأراضي السورية في منطقة جبل الشيخ الليلة الماضية، وقامت القوات بإيقافهم إلى حين وصول الشرطة. وشجب جيش الدفاع الحادث وقال إن هذه الأفعال تتكرر في الآونة الأخيرة وتضر بالنشاطات العملياتية لقواته وبالأمن في المنطقة. حلت الشرطة لغز جريمة قتل الشاب أكرم أبو عصا عمره 20 عاما طعنا في تل السبع قبل 3 أشهر، وأعلنت النيابة العامة نيتها تقديم لائحة اتهام بحق شاب 20 آخر من سكان البلدة وشقيقه. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن الخلفية نزاع اندلع بين الطرفين قبل ذلك بوقت قصير. قدمت إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام بحق شاب في 25 من العمر تنسب له محاولة اغتصاب والاعتداء جنسيا على معالجة في معهد تدليك. وقالت مصادر في النيابة إن نساء كثيرات يمارسن مهنة التدليك يتعرضن لمضايقات جنسية في غالبية الأحيان ويفضلن الامتناع عن تقديم شكوى. في الصين شب حريق هائل في مصنع للأحذية، وتتحدث الأنباء عن مصرع أكثر من 30 شخصا.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبعد غد السبت ويوم الأحد المقبل ترتفع بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتشتد وطأة الحر. هذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا: أورشليم القدس وحيفا 29، تل أفيف وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السابع 33، الجولان 34، اللد 31، وفي إيلات تصل إلى 40 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الخامسة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
11: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. بعد ليلة من القصف الأمريكي العنيف على مواقع إيرانية، الجيش الأمريكي يواصل اليوم شن ضربات جديدة طالت منطقة محاذية للمنشأة النووية في بوشهر وجسرا للسكك الحديدية يستخدم بمسارات تجارية مع الصين وروسيا. إيران ترد بقصف قواعد عسكرية أمريكية في الخليج وتستهدف مواقع في قطر الكويت والأردن، ومصادر أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يستعد لتبادل إطلاق النار مع إيران لأيام أو أسابيع. الأجهزة الأمنية تواصل متابعة التطورات على خط واشنطن طهران وترفع من حالة التأهب تحسباً لأي انزلاق للمواجهة. وفي المونديال انطلاق دور ربع النهائي بمواجهة نارية بين هجوم منتخب الديوك الفرنسي وصلابة دفاع أسود الأطلس، وبث مباشر على قناتنا مكان في 11 مساءً. ملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة.
0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شيكل و90، لوز مقطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك. خاضع لشروط الحملة.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم مستمعينا إلى البرنامج الرياضي ميكانيكس 2. واليوم الخميس اجتماع البرلمان الرياضي كما في كل يوم خميس، نحن معكم بإذن تعالى حول ذلك حتى الساعة الخامسة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. شريهان حجير بيكي إلى هولتساوزن ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البرنامج. تعالوا نرحب بأعضاء البرلمان، المدرب المحلي أحمد وهب، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير محمد لك ولجميع المستمعين.
0: وفي الاستوديو زميل جودت عودي، تحية لك، أهلا جودت.
2: أهلا بك أخي محمد وجميع المستمعات والمستمعين وأعضاء البرلمان.
0: وتحية ومساء الخير لزميل باسل زريق.
3: مساء الخير لك، تحية مونديالية لك محمد ولعموم المستمعين.
0: مونديالية مع نهايتها طبعا. وتحية لزميل محاسن ناصر، مساء الخير محاسن.
4: مساء الخير محمد لك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: يعني خلصنا طبعا، احنا اليوم إجازة استراحة، ننطلق اليوم مع الربع اليوم الخميس بعد أن استرحنا أمس الأربعاء، واندل على شيء فيدل على أنه دخلنا مرحلة الخلص الخطر الكبير، يعني ثمان منتخبات شيء غريب عجيب، وهذا سيتمثل بعد لحظات في التكهنات بشكل خاص. يلا
5: الآن في مكان X2 قضية ساخنة.
0: قضيتك الساخنة أحمد وهب.
1: قضية الساخنة الأولى محمد، احنا كل شأننا في المونديال، أنا ما قدرتش ما أخذش البرتغال، وقضية ساخنة ما قدرتش ما أخذش روبرتو مارتينيز كمدرب بعد ثلاث سنوات اللي قالوا له فرجوا له الباب إلى الخارج، وراح يعرضوا غا جورجيا جيسوس مدربي بين 71 سنة راح يحضر لسنة 28 ولا 30، لأنه تعرف أنه في سنة 30 في المغرب وإسبانيا والبرتغال راح يكون كأس العالم، ذاك راح يحضر كل العدة. ولكن القضية تبعي أنا ساخني، كيف ممكن منتخب مثل البرتغال، يعني مع كل الاحترام كمدرب، وإذا بناخذ اللاعبين الموجودين في هذا المنتخب أفضل لاعبين، يعني أخذت حتى لاعبين دكة الاحتياط أفضل لاعبين موجودين في أوروبا في كل الحلقات، يعني تقدرش تكون هناك في حلقة واحدة. يعني إذا بدنا نأخذ نونو مينديش أفضل ذي أيسر اليوم الكل بيعرف في العالم محمد، إذا بدنا نأخذ جواو كانسيلو نفس الشيء، يعني إذا بدنا نأخذ فيتينيا وجواو نيفيش وسط الملعب مع برونو فرنانديز، يعني هناك لاعبين منتخب مدجج بالنجوم مع برنارد سيلفا على ديكت الاحتياط، برناردو سيلفا على ديكت الاحتياط. لذلك هذا كيف ممكن مدرب يتعامل بدون أسلوب وطريقة لعب خلال كل مباريات المونديال حتى 32، مدرب اللي ما عرفش لكن المعادلة الصحيحة، حتى مع رونالدو، حتى لما كان هناك مع لاعب رونالدو، ولكن حواليه لاعبين ممتازين، حواليه لاعبي خط وسط الأفضل في أوروبا، عرفش لكن المعادلة الصحيحة من ناحية الطريق واللعب اللي لايم الفريق المنتخب. وفي نهاية الأمر هذا المنتخب شفناه في مهزلي في أداء غير جيد وفي أداء مش متواضع جدا خلال كل المونديال ما عدا مباراة واحدة، وفي نهاية الأمر يروحوا بحق، ولذلك دفع ثمن المدرب روبرتو مارتينيز. ومنتخب مش دائما ممكن أي مدرب يتمنى لاعبين في هذا المستوى يكونوا عنده، وفي نهاية الأمر روح على البيت. المنتخب الثاني اللي أخذته أنا من الفريق اللي أنا المنتخب اللي بحبه أكثر شيء البرازيل، يعني كمان مرة كيف ممكن أنا بلومش، أنا أفكر هذا منتخب أسوأ منتخب في تاريخ البرازيل من 1930 لليوم، ما كانش أسوأ من هذا المنتخب محمد. يعني اليوم لما أنا بشوف في وسط الملعب جيميرايش، ولما أنا بشوف اليوم كازاميرو ابن 35 سنة، يعني أنت بتشوف هناك لاعبين اللي بعيدين كل البعد، نيمار بتشوفه زي ابن يمكن ولا ابن 40 سنة على هالنصاحة اللي موجود فيها، قسم أمامي ما فيش هناك حتى كنا كلاعب هجوم مش موجود، الدفاع ماركينيوس لوحده بخلف عطاءه جدا، ظهير أيمن ظهير أيسر مش موجود، يعني دانيلو في على دكة الاحتياط وابن 35 سنة كظهير أيمن، وين البرازيل مع اللاعبين اللي كانت تتربي لاعبين، وين القدرات اللي كانت موجودة في هذا المنتخب، وين التيكتاكا، وين المهارات الفردية، يعني وين الفن البرازيل. حسب رأيي هذا المنتخب أسوأ منتخب من 1930 لليوم من ناحية الأداء ومن ناحية اللاعبين. ولكن شيء واحد أنا بقول لك، أنشيلوتي هو لولا أنشيلوتي حتى المجموعات بمرقاش، حسب رأيي مش بالصدفة إدارة والمنتخب البرازيل وإدارة الاتحاد العام أعطت تكمل التعاقد مع هذا المدرب غير عن كل المدربين اللي فشلوا وانقلوهن في هذا المونديال.
0: ماشي ماشي ماشي ماشي، خدني يا جودات.
2: أنا قضية الفاسدة أو القضية الساخنة والمولع النار خاصة هذا الأسبوع، بدي مرة أخرى أرجع أخي محمد وإخواني في البرلمان على موضوع المونديال وموضوع الفار. قبل ما دخلنا المونديال قالوا انه بدهم يتخذوا بعض القرارات عشان نجاعة الاستعمال بالفار وعلشان تسريع قرارات الحكم وعلشان الجمهور ما يعني ما يتأثرش وما يملش، لكن اللي شفناه هو العكس تماما، العكس تماما. اولا الذهبان الى الفار مش بخطه مكتمله ودائمه وصحيحه عند كل الحكام، وانت بدهم بروحوا وانت بدهنش بروحوا بيروحوش. القرارات اللي عم تتخذ في قسم منها مشبوه ومشكوك، والقمة وصلت امبارح. مش نوع من التعاطف لا مع منتخب مصر ولا مع اي منتخب، لكن احنا بنحكي الحقيقة. وانا سمعت بديش احلل تحليلي، انا كنت حكم صحيح، تغيرت كثير قوانين من ايام الى اليوم، ولكن عم بسمع تحليل حكام اخرين من العالم الموجودين اليوم. في إجماع على أنه امبارح الحكم الفرنسي لم يتخذ القرارات الصحيحة في المعضلتين. الهدف اللي ألغاه لمنتخب مصر أنه رجع سنة لورا بالهجمة اللي بدوا فيها، والهدف اللي سجلته الأرجنتين الثالث واللي بدأ بمخالفة على محمد صلاح ولم يعد للفار. إذن هناك في قرارات متباينة يعني ما بعرف هل هناك في نوع من التلاعب بالفعل، هل هناك الأرجنتين سيبقى المنتخب المدلل، هل سيدللون ميسي حتى يحصل على لقب إضافي جديد، الله أعلم. إنما الفساد في موضوع التحكيم والفار قائم جدا. نقطة ثانية، بعد انتهاء المونديال بيبدأوا يستنتجوا بعض الأشياء اللي فحصوها خلال البطولة، وتبين انه 8 لاعبين من المنتخب التونسي اخ محمد كاينين مستعملين مواد ممنوعة منشطة، والله اعلم ايش يصير من قرارات في الفيفا في هذا الموضوع.
6: واو واو واو.
1: مع كل الاخطاء الفار جودت، مع كل اخطاء الفار، ولكنه يعني موجوديته منيحه، لانه كثير بنقذ كثير منتخبات، وكثير هناك اشياء اللي بتحصل
2: وبخرب بيت منتخبات.
1: ما ما مش ممكن هون وغاد، ولكن في 70 80% الفار موجوده منيح.
0: طيب بصحح الغلط. طيب باسل زريك.
7: قضيتي الأولى، على ما يبدو المفاوضات بين الاتحاد الألماني لكرة القدم والمدرب يورجن كلوب لتولي تدريب المنتخب الألماني يواجه صعوبات جمة، فعلى الرغم من أنه كلوب أبدى رغبته طبعا في خلافة ناجلسمان المقال على رأس الطاقم الفني للمنتخب الألماني، لأن فريق ريد بول التجاري مرتبط طبعا كما تعلمون بعقد مع كلوب لغاية 2029 لإدارة مشروع الرياضي، يرفض رفضا باتا التخلي عن كلوب، ويطالب بشرط جزاء مالي كبير لفض الشراكة أو لفسخ عقد المدرب الألماني يورجن كلوب، والأمور ما زالت في غاية الضبابية. القضية الثانية اللي بلش فيها جودة مستوى التحكيم في المونديال، أنا بحكيش إنه يعني كل المباريات كان فيها مستوى منخفض، بس بالفعل هناك كان عدة إدارات لبعض الحكام لبعض المباريات اللي أثرت على نتيجة اللعبة، أو يعني كان فيها لها تأثير على نتيجة اللعبة. يعني أنت حكيت جودة على بعض القرارات المشكوك فيها برح من قبل الحكم الفرنسي لوتكسيه اللي أدار مباراة الأرجنتين ومصر. طيب خد كمان الحكم الأمريكي إسماعيل فتح، يعني أنا شعرت في مباراة البرازيل والنرويج إنه كان ميال لمصلحة منتخب البرازيل في المواجهة أمام النرويج، يعني حتى لو كانت ركلتان جزاء صحيحتين لمصلحة منتخب البرازيل كان يمكن أن يشغل المنطق في اتخاذ القرارات، يعني على الأقل ممكن أن يتغاضى عن ركلة جزاء واحدة. مش بس هيك، ليش أطال هالقد في عمر مباراة؟ يعني بيّن عينك إنه زدنا زاد 10 دقايق وبعدين صار 14 دقيقة، عم يعني إنه عم بيستنى برازيل تحرز هدف التعادل في شباك النرويج. فلا أدري لا أدري، مستوى التحكيم بشكل عام جيد، ولكن بالفعل بعض المباريات اللي يعني المشاهد شعر إنه في إشي غلط هون، وإذا إحنا شعرنا معناه لازم طبعا يستدركوا الأمر في الفيفا ويتداركوا الأمور ويعملوا يعني كيف بيقولوا دراسة عميقة لمستوى التحكيم. وإسا بلشت المباريات أهم، يعني المراحل الإقصائية في نهاية المونديال المفروض يعني لازم مستوى التحكيم يكون رفيع مستوى.
0: على ذكر المباريات اليوم، عشان نضلنا بأجواء المباريات، التكهنات مش راح نخليها للآخر، راح نقدمها بشكل خاص حتى نضلنا بأجواء المباريات. إيش تقول أحمد جنيد؟
1: بدي أقول لك على أنه في نهاية الأمر يا محمد أنه الحكم هو إنسان بني آدم، ربما ممكن يخطأ، ولكن في أخطاء تقدر تعتبرها. بالنسبة للهدف الأول للأرجنتين، الهدف الثاني الأول للأرجنتين، المخالفة كانت في يعني في استمرارية نفس اللاعب مع هيثم حسن، ولذلك كان عليه الحكم إنه لما نعاد هناك كان في محل على إنه كان مخالفة، وهذا الشيء اللي هناك هون جدال، كان لازم يروح للفار ولا مش لازم كان يروح، كان لازم يكمل يستمر، وهذا هون هاي هون الخلف الوحيد. والإشي الثاني على إنه هناك من خسر كمخالفة على محمد صلاح كمان هون كان لازم يرجع للفار، لذلك ما كانش فيه يعني ما كانش فيه زي ما بتقول الروح الرياضية ما اشتغلتش عند الحكم من طيب. أجل إتمام التحكيم للآخر.
0: طيب تعال محاسن ناصر.
6: طبعا أنا بضم صوتي للزملاء أحمد وهاب وجودة عودي وباسل أيضا، يعني بالنسبة للقضايا الساخنة بدون أدنى شك أول قضية منتخب البرازيل، يعني أنا كمان توقعت أنشيلوتي وأسماء وكل نتوقع يعني أما يعني يتم إقصاؤه من مرحلة الثم النهائي هذا كثير، هذا منتخب البرازيل اللي وإحنا صغار ربينا إنه بدون إذا البرازيل ما وصلتش النهائي لازم تصل النهائي سايش يقولوا يعني خيبة أمل 22 سنة وإسته كمان 4 سنين يعني 26 سنة منتخب البرازيل ما خدش على كأس ما حصلش على كأس العالم، وحسب مجريات الأمور وكيف أنا شايف الوضع غاد كمان 10 و15 و20 سنة مش راحين يأخذوا كأس العالم، هذا هاي الوتير اللي موجودة في البرازيل. كمان أستاذ تحكيم يعني حدث ولا حرج، في أخطاء وأنا موافق أخطاء يعني، ولكن الخطأ الأكبر يعني كيف لاعب منتخب الولايات المتحدة بتلقى بطاقة حمراء وبلعب ضد بلجيكا والعقاب يؤجل لمدة سنة كاملة، ما بعرف شو هذا القرار الغريب للفيفا، الكل بيقول إنه حتى ترامب يتدخل بالموضوع، يعني ما بعرف إذا هذا الحكي صحيح، ولكن هاي هي الإشاعات وهي الأقاويل، يعني إشي غريب بالنسبة للأخطاء أو كانت أخطاء في
2: ليش صحيح محسن صحيح تدخل كان في تليفون لإنفنتينو
6: غلط مش لازم يكون هذا الاشي. وانا كمان بالنسبه للحكم اللي كان امبارح يعني ضد مصر يعني يا جماعه ربما كان هناك اخطاء، ولكن يا عمي مش هذا اللي خسر مصر، مش هذا اللي خسر مصر المباراه، مصر يعني بالاخر بس يعني يعني بلشت تهجمت على الحكم وقرارات ونسي يلعبوا فوتبول، يعني لا يعقل انك اخر 10 دقائق للدقيقه 80 انت متفوق 2-0 10 دقائق تاكل ثلاث اجوال الأخطاء. أنا حسب رأيي الخطأ الكبير والمسؤولية لازم يتحملها حسام حسن، التبديلات اللي أجراها لا يعقل، تريزيجيه لاعب منتي يعني مش عارف كيف فوته الثلاث الجوال اللي إجوا للأرجنتين من ناحية تريزيجيه اللي تركهن كان فراغات كاملة وفراغ كبير جدا في من الناحية اليمنى في الملعب، وهذا أدى لاستغلال ميسي ورفاقه ومنتخب الأرجنتين للوضع، يعني حتى يعني تغطية اللاعبين في خط الدفاع لم تكن موفقة لمنتخب المصر، الكل بيحتاج على الـ على الـ على الـ الحكم. وأنا تعرف شو موافق مع بعرف التعاطف وعارف الأحاسيس والمشاعر، ولكن اليوم يا عم في فيديوهات وفي كل شيء عم تثبت للجميع انه الخطأ الحكم ما اخطأش كثير، يمكن اخطأ مرة او مرتين بس مش هو اللي ادى لخسارة مصر واقصاء مصر من المونديال، هاي الحقيقة ليش ننكرها احنا، في فيديوهات اليوم تثبت انه لا ما كانش الهدف اللي سجلته مصر اللي الغي كانت مخالفه واضحه تعس على قدمه وهي مخالفه شاء من شاء وابى من ابى، كمان الاعتجاز انه لازم ضرب الجزاء لمحمد صلاح اثبت بالفيديو انه لا محمد صلاح هو اللي ضربه هو اللي وقع، وفي فيديو بعثت لكم اياه يعني الحكم يمكن ربما أخطأ
0: لا لا لا لا في فيديوهات تانية أثبتت العكس بشكل كبير جدا
6: يعني بيانياته شوفوا عندك
0: طيب شوفنا غير شوف طيب ما علي هذا نقطة خلاف
6: على كل يعني أنا كمان مرة لا أقلل من إداء مصر كل احترام لمصر وقفوا ورقفت وقفة رجال، ولكن

0: هدفي سجل هدفين نرويجي مرمى البرازيل، واخترت اللاعب الاخير كريستوفر اير قلب الدفاع النرويجي، يعني افشل واوقف وشل جميع محاولات البرازيل نحو مرمى منتخبي. تذكروا هذا اللاعب جيدا، كريستوفر اير مدافع او قد دفاع منتخب النرويج.
1: طيب هذا ما لديك محاسن؟
2: انا اخترت حارس مرمى منتخب النرويج يا عمي ريان
0: نيرلند. خليت لك اياه محاسن،
2: بارك الله فيك. نيرلند هذا الحارس بالفعل يعني امام منتخب البرازيل انقذ مرمى من 5 اهداف على الاقل، يعني كان بطل المباراه، يعني الكل انتقدنا حتى في البث، يعني الكل يعني اشاد بالاداء الضعيف لهالاند كان في المباراه، ولكن استفاق هذا البنادم شيء غريب. هالاند يعني سجل هدفين، طبعا هو لاعب اسبوع اخر كمان يعني. ومنتخب النرويج بالفعل رائع جدا هذا المنتخب، يعني استغل ضعف منتخب البرازيل. وما ننسى كمان اللاعب رودريجو لاعب خط الوسط في منتخب اسبانيا كان افضل لاعب على ارض الملعب ضد البرتغال، وما ننساش طبعا اوناخي واوريزابال كمان مهاجم منتخب اسبانيا، هدفين في شباك منتخب النمسا كان رائع جدا هذا اليوم مع 5 اهداف على ما اعتقد، مهاجم عم بيثبت نفسه من مباراه لاخرى. هذول ابرز اللاعبين اللي كانوا هذا الاسبوع بالنسبه لي.
1: طيب تعال ناخذ ماذا يقول احمد وهب.
3: اللاعب الاول بالنسبه لي انا انطوني جوردون، اللاعب منتخب انجلترا ضد المكسيك، هذا اللاعب اللي فاجئني من مباراه لاخرى، ومش بالصدفه اليوم احد افضل العناصر في منتخب انجلترا. كمان جريجور كوبر حارس مرمى سويسرا في رصد صدر ضربات الجزاء وحارس مرمى اللي اثبت نفسه، وما نقدرش ما نقولش هيثم حسن محمد اللي شاهد مباراه مصر ضد الارجنتين شاف هذا اللاعب في اداء، رودريس اسبانيا ضد البرتغال قديش هذا اللاعب قائد الفريق ومش بالصدفه اعطوه افضل لاعب في المباراه. طبعا كاتليرا لاعب البلجيكي هدفين ضد الولايات المتحده كان ممتاز، بيلينغهام ضد المكسيك، فينيسيوس البرازيل الوحيد اللي اثبت من موجودين في منتخب البرازيل من بدايه المباراه حتى النهايه، وفينيسيوس فاستحق ضد النرويج انه هذا اللاعب على الاقل ينذكر اسمه. وما نقدرش ما نقولش ياسر ابراهيم ورامي ربيع دفاع قلب مصر ضد استراليا كانوا سد منيع وهن جابوا الفوز للمنتخب المصري.
1: تمام جودة أودي.
4: كثير من الأسماء ذكرت طبعا، نعيد يعني بس نذكر الأسامي أنه ذكرت مثل بيلينغهام، مثل هالاند، مثل أوناحي أكيد، ودي كاليتاري البلجيكي. أنا أضيف إليه كمان هيثم حسن، هذا اللاعب المصري اللي حسام حسن استثناء يعني جابوه عشان يلعب وأهمله في 3 مباريات الأولى، وبعد ما سمع انتقادات حادة في الشارع المصري قرر إشراكه وأثبت على أنه بالفعل لاعب بإمكانه أن يغير مجريات المباراة، وشفناه في آخر مباراتين بالفعل كان واحد من أفضل لاعبي منتخب مصر. ويجب أن أضيف أيضا إشي خارج المونديال، عنان خليلي يتحدثون على 25، يقول الفريق أونسن جلواز بده 30 مليون، وبأي حال من الأحوال سيكون أغلى لاعب إسرائيلي يتم بيعه من فريق إلى فريق في الخارج. نتمنى له كل التوفيق، وأنا جدا مبسوط عشان بيحكوا على إنتر لأن أنا من مشجعي إنتر.
1: يلا خذوا على إنتر فريقكم. يلا
5: الآن في مكان X2 تك هناك.
1: نعم، إذن لأنه الأسبوع الأخير في برنامج مونديالي، هذا هو الأسبوع الأخير، نحن الجمعة الجاية مش موجودين. نعم، فلذلك قررنا إنه نخوض في غمار المباريات. أخذنا 4 مباريات، كل مباراة 3 خانات، 90 دقيقة، شوط أول وعدد الأهداف. أهداف 0 أو 1 معناها 1، 2 إذا اللعبة كلها مجموع الأهداف أو ما كانش أهداف أو هدف واحد بنحط 1، إذا كان مجموع الأهداف في اللعبة 2 أو 3 بنحط إكس، إذا مجموع الأهداف 4 فما صاعدا بنحط 2 للتوضيح.
2: زي بالوينر يعني
1: زي بالوينر. طبعا إيه للتوضيح.
4: واضح واضح.
1: فرنسا المغرب
0: قبل
1: أحمد.
0: ذلك نتائج الأسبوع الماضي.
1: طبعا.
2: لا بلاش فيش حاجة.
1: لا ضروري.
0: محاسن ناصر يحافظ على إنجازه للأسبوع الثالث على التوالي، 3 نتائج صحيحة من 12.
1: أوه. هاليلويا. لا أبصر شو ناشر غلط كنوت إنه هيك عم بجيب.
0: نعم أحمد وهب مع 5 نتائج صحيحة من 12. أنا مع 6 نتائج صحيحة من 12، وبطل الأسبوع الماضي جودة عودي مع 7 نتائج صحيحة من 12، وهو الوحيد اللي نجح.
1: مباراة صعبة كانت كثير مشان تكونوا عارفين.
4: عليك كنافة محمد.

0: حسن.
1: محاسن
2: ماشي على راسنا
1: محاسن بال بال شو اسمه بالمرتين جاب ستة
0: مرتين كنافي
1: مرتين جاب ستة
2: بالثلاثة تسعة
1: يلا فرنسا المغرب أحمد وهب 90 دقيقة
2: فرنسا واحد
1: أي واحد جودة عودي
0: إكس
1: إكس باسل زريك
2: واحد
1: واحد محاسن ناصر
2: واحد
1: إكس فرنسا المغرب بعد شوط أول
2: إكس
1: إكس هاي أحمد وهاب إكس شوط أول
0: برضو أنا إكس
1: وامن إكس باسل
2: أنا واحد إكس جودة سؤال
0: إكس
2: أنا واحد
1: إكس. واحد إكس محاسن شوط أول
2: واحد
1: واحد عدد الأهداف واحد إكس تنين أحمد وهاب
2: قلت لي قديش يعني
1: من صفر إذا ولا جول في اللعبة 90 دقيقة لحد 90 دقيقة أو جول هذا واحد إذا جولين أو ثلاثة هذا إكس إذا أربعة أو فوق هذا اثنين
2: واحد إكس
1: أوه هاي قوية هاي صايبة بتوقع جودات
0: إكس
1: إكس باسل
2: اثنين
1: شو بتعمل أول شو من اللعبة هاي بالأهداف كلها فيها أربعة وفوق
2: هيك انا شايف
1: معقول لا معقول جدا
0: 3-1 للمغرب
1: معقول
2: هلا خط الدفاع هو الحلقه الاضعف
1: معقول
2: المنتخب الفرنسي والشاطر يفهم
1: انا لا استبعد محاسن
2: واحد اكس
1: واحد اكس هاي مباراه اليوم هي عمليا الخميس وناتي الى مباراه الغد اسبانيا بلجيكا احمد وهب 90 دقيقه
2: إسبانيا واحد
1: جودات
0: برضو واحد
1: باسل
2: مثلهم
1: كمان واحد محاسن
2: واحد
1: كمان واحد نتيجة الشوط الأول إسبانيا بلجيكا أحمد وهب نذكر هاي المباراة الليلة الساعة 11 أنا وأحمد وهب موجودين في الاستوديو اليوم الخميس واحد, جودات
2: بكرة
0: اليوم
1: بكرة الجمعة اليوم الخميس
0: الأولى فرنسا بالمغرب أنا تعادل
1: باسل
2: سؤال أحمد وهب
1: أحمد واحد
2: واحد أنا واحد إكس
1: واحد إكس
2: واحد
1: واحد محاسن واحد
2: أي نعم
1: عدد الأهداف أحمد وهب
2: واحد إكس
1: واحد إكس جودة
0: إكس
1: إكس لحاله باسل
2: مثل جودة
1: إكس يعني يا صفر يا يقول واحد محاسن
0: لا اكس جولين او ثلاثة
1: اكس اخذ اكس اثنين او ثلاثة
0: اكس جولين او ثلاثة
1: اكس اخذ اثنين او ثلاثة ما زي ما شرحنا بحسن
2: انا كمان اكس
1: كمان اكس يا جولين يا ثلاثة اهداف طبعا يوم السبت فجرا يعني عمليا السبت فجرا انتبهوا هاي
0: بعد
1: المباراة
0: بكرة يعني.
1: نعم سبت فجرا
2: المباريات حسب رأي
1: ممكن نرويج انجلترا احمد وهب
2: اثنين 90 دقيقة
1: المباريات اعتقد الليلة مباريات المغرب امام فرنسا طيب جودة
0: اكس اثنين
1: باسل
2: اكس
1: لحاله محاسن
2: انا تفاجأت من منتخب النرويج راح عليها واحد اثنين
1: شوط اول نرويج انجلترا
2: اكس
1: جودة
0: اكس اثنين
1: باسل
2: إكس لحالها
1: محاسن
2: واحد
1: لحاله تعالوا على الأهداف حاليا أحمد
2: واحد إكس
1: يعني معك يا صفر جوال يا جول يا اثنين من الأهداف أو
0: أحمد
1: ثلاثة.
0: راح كله واحد إكس على الأهداف
1: من الصفر لثلاثة
2: مسكها هناك أصعب شيء
1: هي قريبة
0: مسكها
1: جودات
0: انا اكس
1: اكس باسل
2: وانا اكس
1: كمان اكس محاسن
2: راح يكون فيها اهداف كثير اثنين
1: طيب. احنا كلنا 90 دقيقه انتبهوا هسه يوم هاي انت لعبتك انت يوم
0: الفجر يوم الاحد
1: فجر الاحد الارجنتين امام سويسرا احمد وهب 90 دقيقه واحد جودة
0: بتمناها اثنين بس للاسف واحد
1: باسل
2: واحد إكس
1: محاسن
2: امشي
1: واحد حطينا لك واحد طيب شوط أول أحمد وهب
2: اثنين
1: شوط أول جودة
0: يعني سويسرا بدأت تتقدم معنا أنا واحد إكس.
1: واحد إكس. باسل
3: واحد.
1: واحد لحاله. محاسن
4: واحد
1: كمان. واحد. عدد الأهداف أحمد وهب
4: إكس.
1: إكس
0: بطل في عنده مجال.
1: عنده يا اثنين يا ثلاثة. جودات
0: برضو إكس.
1: كمان إكس. باسل
3: مثلهما.
1: مثلهما إكس. محاسن
4: كمان إكس. يلا
1: كمان معنا. كمان إكس.
4: إذا بجيب ثلاثة هاي المرة ما عدت كهنا
1: خلاص. لا بتوقعك راح تزبط معك. يلا نواصل.
5: الآن في مكان إكس 2 لفت نظري.
1: محاسن ناصر.
4: أوهو ملان. رونالدو البرتغالي طبعا لمس الكرة ضد منتخب إسبانيا 19 مرة فقط في المباراة. يعني مقارنة بالمهاجم تاع إسبانيا ريسافال يعني كان أقل لاعب بمنتخب إسبانيا لمس الكرة كان سافال 35 لمسة ضد البرتغال، ولكن ميسي رونالدو 19 مرة فقط. كمان لفت انتباهي يعني مدرب منتخب كوريا الجنوبية يا جماعة، هذا المدرب انهزم للولايات المتحدة، هددوه بالقتل يعني والمسبي بكله عشان المنتخب أطيح من المونديال، انهزم الزلمة على الولايات المتحدة. أنا شايف لك أنا كمان بدنا نهزم بالآخر. منتخب إسبانيا هو الوحيد اللي حتى الآن لم يتلقى أي هدف في المونديال، 5 مباريات 0 من الأهداف. الحارس سايمون حطم رقم قياسي كبير يعني بالفعل، حطم 617 دقيقة حتى الآن لم يتلقى أي هدف، وهي طبعا أطول فترة للمنتخب الإسباني في كافة البطولات. هالاند سجل آخر 14 مباراة مع المنتخب النرويجي، هذا دبابة بشرية كنا نسمع عنها، هالاند بالفعل دبابتين بشريات حتى. 14 مباراة متتالية مع منتخب النرويجي سجل. منتخب المغرب أخيرا يعني ما بديش أجيب أرقام ميسي حدث ولا حرج غاد يعني شو حطم وشو بحوزته بتركها لأنه الوضع حساس. أنا شايف منتخب المغرب لم يخسر في آخر 34 مباراة يا جماعة، 34 مباراة لمنتخب المغرب في كافة البطولات الأفريقية والدولية لم يخسر.
3: والودية
4: آخر خسارة له كانت أمام منتخب كينيا في 2025 ضمن بطولة أفريقيا بعد ما ضمن الارتقاء ودخل اللاعبين البدلاء من دكة الاحتياط.
0: ونهائي كأس أمم أفريقيا شو كان الوضع هناك؟
4: لا ما هي بالآخر انت اكتشفت
0: كيف حول الفوز ما حققوا في الملعب، حققوا على الطاولة
4: حسب المعطيات وحسب اللي هيك لازم يسجلوها. لا 3-0 للمغرب وسجل 3-0 عشان هيك المباريات استمرت 34. هاي القوانين.
1: طيب أحمد وهاب
6: لفت نظر أبو شيخ محمد، احنا قلنا انه اللاعبين الكبار وصلوا للمونديال مبابي مع هاري كين ميسي وبدون شك هالاند، ولكن أنا بدي أخذ شوي انتهم. هاري كين بيلعب مع ظهره للملعب بشكل رائع، أحد أفضل اللاعبين، اللاعبين رقم 9 في العالم كملعب مع ظهره للملعب وتحضير الكرات وبدون شك. مبابي لاعب القوي اللي بيجي من الخلف مع تسديدات من اليمين من الشمال، ميسي لاعب المهارات الفردية القناص، ولكن لاعب منطقة 16 الأفضل في العالم على تاريخ العالم بفكر ما فيش في مستوى هالاند. محمد 54 مباراة في المنتخب، كم هدف سجل محمد؟ 62 هدف 54 مباراة، ف 27 هدف في آخر 14 مباراة للمنتخب. هذا بديل كلاعب يعني بقول الدبابي في منطقة 16 ولاعب عن زي اللي عنده القوة الجسمانية. وإذا انتبهت للهدف الأول ضد البرازيل يعني يكون مش موجود، كان ركض وفجأة قفز من فوق جابرييل وسجل هدف الفوز والهدف الثاني. يعني هذا اللاعب يعني 30% من أهدافه خارج منطقة 16 وجميع أهدافه داخل منطقة 16. هذا بديل إنه هالاند بدون شك حسب رأيي اللاعب منطقة 16 الأفضل على الساحة العالمية. لفتت نظري الثاني أنا محمد حسام حسن، سمعت له مقابلة اليوم الصبح وبقول إنه أنا راح أصل البيت وأغلق التلفاز ولا ممكن أحضر بعد المونديال ولا أحضر أي مباراة. وأنا بقول كسم الله حسب رأيي أنت مخطئ، لازم تستمر أنك تحضر هاي كرة قدم، وأنت اليوم مثل وأنت لازم أنت تنادي وأنت تشجع اللاعبين، قدمت أداء رائع وكنت ممتازين وهاي هي كرة القدم. وحسام حسن لا يليق على أنه يتفوت هاي التفوات أنه أنا مش ممكن أبتع تلفزيون مش ممكن أحضر مباراة، لا يليق لمدرب في هذا القول.
1: يعني الآن هيك بعت شرعية لجماهير ملان مصرية وغير مصرية تحضر
6: بيعطي كمان نفس الشيء يعني اعطي اشياء اللي غير رياضيه، مع انه ممكن يكون الحق معك، ولكن انت
1: هذا لا يمنع انه تواصل.
0: انا عندي في خيبه الامل في شيء ثاني. طيب. موضوع
6: مش مهم، ما اختلفناش. لفت نظر كمان لما تسرس الدول اللي استضافت المونديال روحت على البيت، ان كان كندا والمكسيك وال
0: وبحق
1: احمد هاي قدرات،
6: ما اختلفناش عليها بعد مش عاك. ولفت نظر الاخيره يا محمد، مكابي حيفا في اول مره في التاريخ راح تربح ما يقارب 10 ملايين يورو من عن خلال يرمكوب والساد والسابع ساد بسبب بيعهم للفرق، اكثر من 10 ملايين يعني ثلث ميزانيه، اكثر من 35-40% من ميزانيه مكابي حيفا راح تيجي من تدريب ثلاث لاعبين. لذلك مكابي حيفا عم بعد العده هذا الموسم من اجل احضار لاعبين على مستوى لاعبين جيدين، من اجل انه على الاقل رجع البطوله لحيفا.
1: خليني بس انا اسالك سؤال هيك، وباسل هو السابع ساد جار باسل من لابون في الاصل في الاساس، هل هذا الوقت بعده، هل هذا الوقت المناسب يطلع برا؟ ما بعرف أنا رايك.
6: اذا انا بقول لك رايي لا، انا بقول لك رايي لا. لا انا بقول لك رايي لا، انا رايي لا
0: بعد ما اثبت حاله بصوره كبيره.
1: عنان عنان طلع صغير بس اثبت حاله كان نجم، بس هذا بعد
0: فرق كبير بينهم.
6: خليني اقول لك شو الفرق بس محمد، خليني اقول لك شو الفرق. الفرق انه مع عنان خلايلي، عنان لاعب اللي طرف، لاعب اللي بركض خط، لاعب سريع، لاعب اخطا فيه من يصلح، ولكن لياب عساد قلب دفاع، وانت رايح على الدوري تشامبيونشيب الانجليزي هناك ما فيش رحمه، يعني اذا هناك اقل خطا خطاين اثنين ثلاثه وصعب جدا يرجعوك، لانه وسيله ثلاثه اربعه لديك الاحتياط عم بيستنى.
7: هذا قديش عمره، قديش عمره هذا اللاعب؟
6: فرق كبير بحاسن، فرق كبير بينه في الوضع.
0: عنده 22
1: لا
7: إذا بدوش يطلع، وين تبدو يطلع يعني بجيل؟
1: لا ما قصدناش نقول جيل، عطية سنة، عطية سنة قاتلة، هذا القصد هو. يطلع مع ثقة أكبر، يطلع مع ثقة أكبر.
7: لحظة شوي يا جماعة، هو مش رائع على فريق قمي، رائع على بريستول سيتي يعني.
6: لا أنت رائع، ولكن الدوري الإنجليزي عم الدرجة الثانية أصعب من الدوري الأول، أصعب، ما أصعب من البريمير
7: ليج. أنا جاي معه بس مش هذاك اللي يعني الإمبريا الكبيرة، ورائع على فريق بجيل 21-22 سنة. أنا حسب رأيي هذا الوقت المناسب انه يطلع، لو انت بدك تطلع بجيل 30 يعني
6: مش اكل حال، الوقت كفيل يثبت كل الاشياء محاسب.
1: طيب انا راهو منتظر. يلا بعد عندك واحد يكونيت احمد، كان بعد عندك واحد. طيب
6: لا
1: ماشي باسل جودت.
0: طيب انا حذكره على مدرب كوريا الجنوبيه بالفعل هيونغ يونغ بو، اللي وصلته بعض التهديدات لانه مش عارف متهمينه انه لم يدر المباراه بصوره جيده، وتسبب في خروج المنتخب الكوري مبكرا من المونديال، لذلك قرر اللجوء الى الولايات المتحده وخوفا على حياته. وايضا لفت نظري موضوع يا جماعه التنس، جوكوفيتش يحطم ارقام فيدرير في الويمبلدون، أول مرة 105 مباريات عادل، ثم 106 مباريات، ويعني الملفت للنظر أنه بعد ما وصل لل 105 قال جيبوا لي فيدرير ألعب أنا وياه رأس برأس إسهيك عشان نشوف مين الأفضل. طبعا ولفتت نظر أخيري أكيد يعني إلها أثر، دكتور أبراهام بين، هذا كان الطبيب المعالج الخاص لفريق ابن يهودا وعدة فرق، ولكن كان اسمه مشهور بفريق ابن يهودا، واعتزل في جيل 72 سنة، هو موجود من سنوات طويلة. ولكن إشي الملفت للنظر أكثر أنه دكتور بين كان موجود في استاد السلام في أم الفحم في 4/4/1997 عندما تعرض المرحوم وهيب جبارة لطبعا المشكلة القلبية، حاول التدخل وأنه ينقذه، ولكن مزيد للأسف طبعا لم يتمكن، وبالتالي توفي وهيب جبارة تقريبا بين يديه.
1: ملفت للنظر هذا. ماذا لديك باسل يا زريك؟
7: كمان عندي باسل، تفضل باسل.
1: ايش قلت تقول محاسن؟
7: نعم يعني بدي اقول عن منتخب بلجيكا، يعني مضت من السنغال 2-0 بالدقيقه 99، واليوم شوفوا وين منتخب بلجيكا بالربع نهائي يعني. كمان ملفت للنظر يعني، يعني كانوا قوسين وادنى من الاطاحه يعني.
1: باسل
8: يعني دائما بلفت نظري هذا الحارس الارجنتيني اللي عنده حركات غريبة، كيف رسم صبغ على شعره علم بلاده مارتينيز، إميليانو مارتينيز صح أنا في
7: إميليانو مارتينيز. كمان بقطر عمل نفس الشيء على فكرة.
8: هو هذا يعني مثير الجدل، هذا الحارس دائما كان هيك عنده حركات غريبة، فانتبهت للعلم كيف صابر شعره فيه.
7: باسل زمان كان يقولوا إذا حارس المرمى بيكون شهبل مش بيقدرش يكون حارس مرمى.
8: بالفتش الانتباه. طبعا
1: نفك جوكوفيتش هو مفاوضات ليفربول معه من أستون فيلا, يعني في محاولات ليفربول لضمه.
8: نفك جوكوفيتش كمان جودتها كان 39 سنة ونبئ لا ينضب هذا اللاعب الصربي جوكوفيتش فاز بالأمس على الكندي الياسيس فيليكس الياسيس. المباراة عادت جماعة خمس ساعات وربع 3-2 لجوكوفيتش. واللفت نظري بعود للمونديال, مش عارف ليش لازم أحكي
1: مش هيك ولا لا مش غلط منيح كمان في شيء تاني
8: المونديال. نعم المونديال يعني بعكس بتوصفوني رأي اليوم لحد لسه المونديال مونديال النجوم مش الفرق. يعني النجوم هي اللي عم تحسن المواجهات العنيفة, تألق امبابي هالاند ميسي كين, يعني
9: مش عم تسمع مضبوط يا باسل بسلوني حواليه اللعيبة, ما في حواليه اللعيبة يعني قد ما يكون
1: بس جابوا الرقم الإضافي زي ما بقول باسل.
0: طبعا
8: طلع الأهداف يعني ميسي 8 جوال امبابي قديش 7 صار 7 يعني
0: سبعة.
8: اليوم هذا المونديال يا أحمد وهاب أكثر مونديال في السنوات الأخيرة بيبرز النجوم.
1: مزبوط
8: بيبرز النجوم.
9: ما قلنا النجوم وصلت, لا 100% ما قلنا النجوم وصلت.
1: هذا ما لديك؟
9: نعم في بدي أعطيك بس معلومة صغيرة محمد في إمكانية ولا يلا. فيش وقت
1: يلا
9: بدي أعطيك شوي خلي محاسن ينبسط شوي. الكل بيعرف على أنه ميسي ابن 11 سنة كان يأخذ هرمونات من أجل أنه يكبر لأنه ما كانش يكبر
0: ينمو.
9: إسا هذا في هناك لما ابن 13 سنة ما فيش كان إمكانية راحوا لريفر بليت قالوا له تخذوا هذا اللاعب, هذا اللاعب ممكن يصير, ما كانش معهم في الفريق يدفعوا له حق الأوبر, ولذلك ابن 13 سنة وصلوا لبرشلونة. ولما نتعاقدوا معه محمد على ورقة في المطعم لما يتعاقدوا مع ميسي بعد ما شوفوه في التمارين
7: زي داداش بالضبط
9: تعاقدوا معه, وبقول لك هاي الورقة اليوم تساوي ملايين. يعني هاي الورقة اليوم إذا ببيعوها وبيعرضوها للبيع
0: بعد مخباي الورقة
9: بعد مخباي وبقول لك إذا اليوم بدين يعرضوها للبيع تساوي ملايين, ولكن إني بقولوا عمال مش راحين إسا يبيعوها. والكل بيعرف تاريخ ميسي بعدين من 22 سنة فاز في الكرة الذهبية وهو بينجب بدون شك يعد من أفضل اللاعبين, وأنا بقول لك مش أفضل لاعب في العالم ويعد من أفضل 5 لاعبين
0: صحيح.
9: لكن بدون شك جاب الأرجنتين لمكان اللي بالفعل تستحق تكون وين هي موجودة بسبب.
10: الآن في مكان إكس 2 خيبة أمل
1: جودة عودي
0: خيبات أمل كثار, ولكن طبعا أكيد بدنا نذكر البرازيل اللي كلنا توقعنا وحكينا عنها كثير. أنا ما مش في القضية سهلة إلا في خيبة الأمل, يعني بخيبة أمل من للعشاق سنين طويلة ما حققوا اللقب وهذا مؤسف ومحزن جدا. بنعرف كلنا أنه كرة القدم في البرازيل هي عبادة يا جماعة, هي مش بس تشجيع هي عبادة فأكيد مؤسف ومحزن لكل من يحب كرة القدم البرازيل. نحن نعرف أنه في كثير من أجيالنا واللي أصغر واللي أكبر منا حبوا كرة القدم علشان كرة القدم البرازيلية, وأكيد متابع للبرازيل لخيبة الأمل البرازيل هو نيمار أيضا. حاول يشاركوا أنشيلوتي بلكي يعني ربما يغير له شوي هون وهناك, لكن نيمار غير جاهز لا بدنيا ولا ذهنيا ولا بأي شكل من الأشكال. منتخب البرتغال أيضا بنينا عليه أنه ممكن يحاول يوصل مش على أساس ندلل رونالدو أنه يأخذ اللقب, لا إلا كثير حكينا وأنت محمد بالذات حكيت منتخب البرتغال كعناصر, وأحمد وهب حكى يملك من أفضل العناصر في العالم من حارس المرمى مرورا بالدفاع والوسط والهجوم, فإنه يخيب
9: حتى
0: الأمل
9: البدلاء ما جودت حتى البدلاء
0: حتى في البدلاء صحيح إذا برناردو سيلفا كان يصير عنده بديل.
7: أنا حسب رأيي أكبر خطأ ارتكبه منتخب البرتغال اعتمد على رونالدو. رونالدو يا جماعة خالص
0: لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا أنا أختلف معك. المنتخب كله خالص المنتخب كله خالص وما قدم الواجب أبدا, ما دعمه حتى رونالدو. رونالدو مش المفروض هو اللي ينقذ المعبد والهيكل.
7: الأضواء كانت عليه
0: خيبة الأمل الأخيرة المدرب حسام حسن هو السبب الأساسي في ضياع المنتخب المصري مباراة مبارح. انت 2-0 متقدم آخر ربع ساعة, عليك انك تجري التغييرات المناسبة, تكثف تواجدك في منتصف الملعب وفي الدفاع وتمنع ميسي ورفاقه من الوصول إلى مرماك. حسام حسن هو المسؤول.
1: شكرا جزيلا. الوقت يا ريت الوقت كمال بيضغط كتير كتير كتير كتير.
9: يلا ماشي
1: يلا خلينا نعملها سريعة. أحمد وهب
9: خيبة أمل. أنا خيبة أمل محمد الأولى من مشجعي ليفربول. كان في هناك تصويت 1,400,000 مشجع من كل أنحاء العالم وإنجلترا. من هما أفضل 100 لاعب في ليفربول على تاريخ ليفربول؟ وللأسف يعني لما أنا بشوف محمد صلاح الرابع فهذا بيعطيني كثير كثير كثير شك إنه ما عطوش حقه في ليفربول. هو هداف الفريق يعني بالأول جيرارد جيني ديلك جيان راش ومحمد صلاح الرابع. حسب رأي محمد صلاح لازم يكون الأول أو الثاني بعد جيرارد، لأنه بدون شك اللي عمله في ليفربول فيش حدا عمله ولا أي لاعب، لا من ناحية بطولات ولا من ناحية إنجازات ولا من ناحية أهداف. لذلك محمد صلاح يستحق أن يكون أول أو بعد جيرارد، يعني يقول جيرارد أبو الفريق بدون شك، ولكن الثاني بيستحق أن يكون أعطوه في المرتبة الرابعة. خيمة أمل الثاني عندي أنا محمد من عضوة برلمان في الباراغواي، وهاجمت بشكل يعني بشع جدا كيليان امبابي وقالت عنه يعني اشبهته للقرد، يعني انه بياكل يعني زي القرود بيلعب. وهناك كان كثير كثير جدال حتى في الحكومة الباراغواي، ورئيس الجمهورية قام واستقطى وطلب يتعذر من امبابي وقال هذا لا يليق ولم نقبل هذه التفوهات. ولكن حسب رأيي أنا لا يليق على مش مهم من مكانة تكون يعني سلسلة إمارية اسمها، لا يليق على أنه هذا التصرف وتتهجم في هذا الكلام البذيء. لو قالت أنه لاعب مش منيح، لو قالت أنه لا يليق، لو أنه لا ولكن تتفنى أنه بيشرب زي الكوكوس أي زي القرود يعني بيأكل، فهذا بدل على أنه حسب رأيي أنا لازم تتعاقب ومش بس تستقطي، لازم يكون هناك يعني بعرفش كيف ببعدوه أو عقاب صار من هاي الوزير.
1: معك 100% بعيدا يا جماعة انبذوا كل إشي عنصري. محاسن ناصر
11: طبعا منتخب البرازيل البرتغال منتخب مصر كمان، وأنا بحمل المسؤولية الأولى لحسام حسن كيف ذكر أحمد وهب كمان، ولكن خيبة الأمل الكبيرة هي من رونالدو. توقعت منه أكثر مع الشو والأضواء اللي حواليه، لكن خيب الأمل.
9: أنت توقعت من رونالدو أكثر؟ أنت توقعت من رونالدو أكثر؟
11: لا أنا توقعت إنه ممنوع يلعب بالتركيب الأولى.
9: الشباب بحياة أبوكم شباب، بس لو بيدخلوا لي بين المتهم أول شيء روبرتو مارتينيز المدرب هو المتهم الأخير. لما عندك نجوم بهذا الشكل لا رونالدو ولا أي واحد، لما عندك نجوم بهذا الشكل لازم تتصرف غير هيك.
11: بس انت تعرف يا احمد وغيره انه اللي بيقرر في المنتخب هو رونالدو مش مارتينيز. يعني
1: يلا
11: وعندي الامين جمال، يعني حتى الان خيبه امل، يعني انا توقعت من الامين انه بهذا المونديال يبرز اكثر، ولكن الامين جمال حتى الان اداء متواضع جدا جدا جدا. يعني هنا هجمه حلوه هناك، ولكن مش هذا توقعت منه اكثر حتى الان. بتامل انه يستفيق في المراحل القادمه.
1: باسل يزريك
12: يعني أنا مش راح أذكر إشي جديد، الإخوة الزملاء ذكروا البرازيل. أنا بس أضيف إنه يعني من أجل ذلك يا أيها الاتحاد البرازيلي أحضرت أنشيلوتي، عشان هيك جبت هذا المدرب من وراء البحار خيبة أمل أنشيلوتي منتخب البرازيل. مصر حكيته أنا حسام حسن طبعا بالذات البرتغال، بس أضيف الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة يعني يخسر مع بلجيكا أوكي، بس مش 4-1. يعني الانطباع اللي تركه منتخب الولايات المتحدة حتى الدور الاثنين
11: وثلاثين صحيح
12: ترك انطباع إيجابي. ما توقعناش، توقعنا المباراة تكون متكافئة بين الولايات المتحدة وبلجيكا، خاصة أن منتخب بلجيكا لم يعني يقنع بشكل واضح في أدائه. أما تخسر 4-1 يعني مش كتير كان الإشي متوقع، فخاب أملي من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: كسبنا شوية وقت، أعطينا شوية صغيرة. أحمد وهب كنت جملة قلنا لك ضاع وقت.
9: لا أنا بالنسبة للحكي يعني بين تحليل المدربين والفرق واللاعبين الكبار يا أخوان، هاي مباريات اللي فيش فيها تصليح بعدين، هاي مباراة نوك أوت، إذا تفطر بتروي على البيت. لذلك المنتخب والفريق والمدرب فيش بعدين عنده إمكانية للتحليل. لو عملنا هيك حسام حسن، لو غيرت في وسط الملعب، اترك أنت إنه هناك لاعبين اللي ممكن تقدر تقول إنه لاعبين جيدين، التبديل كان خاطئ. بعدين في لاعبين كبار محمد، أهم شيء تخليش يستلموا الكرة، عندما ميسي أو إمبابي أو عثمان ديمبلي بيستلموا الكرة صعب جدا يطلعها. فهون قوة المدرب وقدرة المدرب إنك أنت تقرأ مجريات المباراة، وهذا الشيء السبب الوحيد اللي منع
13: من مصر توصل تفوز على الأرجنتين بسبب أخطاء المدرب. نفس الشيء أنشيلوتي، نفس الشيء روبرتو مارتينيز، مدربين اللي ما قدروش يتعاملوا مع النجوم، مع لاعبين كبار. فهي في نهاية الأمر هي اللي أدت ووصلت المنتخبات لوين هي.
1: طب بعد معنا ربما دقيقة أو دقيقة ونص، تعرف امبارح في برنامج مكان إكس 2 يوم الأربعاء حكى فادي سيد أحمد اللي هو من رابطة المشجعين، عاملين اجتماع كبير مشجعين مع طاقم مهني مع طاقم إداري، تجديد العهد، بيع بطاقات. مين لامح لي تقريبا
14: اتجاه سفنة؟ أنا بدي أضيف واحدة على لفتة نظر جمهور النرويج. يعني يا جماعة إيش رائع
1: التجديد، يعني متعة العادي،
14: التجديد متعة متعة رائعين.
1: مش بس الجمهور، اللعيبة أحلى كيف بصفوا
14: اللعيبة بالبرلمان،
1: كل مرة واحد معاه طبل، كل واحد معاه طبل، كل مرة دور واحد يضرب الطبل.
14: لا حتى في البرلمان، حتى الجيش النرويجي كله قصة التجديد فهي رائعة جدا. يعني إني بالنسبة لي إني أفضل جمهور في المونديال بدون أدنى شك، يعني بدون
13: بعد كبير جدا بالنسبة لمنتخب سويسرا لأول مرة في التاريخ بيوصل ربع النهائي، لأول مرة في التاريخ
14: بيوصل سنة 1954، من 54 سنة لم يصل، كان مرة بالزمن
13: نعم نحكي في الآونة الأخيرة، يعني لأول مرة
1: أمام الأرجنتين. مش سهل جدا. جملة عن سخنين، حدا شايف الاتجاه لوين الفريق السخنيني؟ الريني عاملين تعزيز، وصرح مبارح أحمد جابر أنه الهدف ارتقاء ليس
14: ذكرت بالنسبة لسخنين. أنا ذكرت أنه كل سنة نفس المشاكل وبالآخر الأمور تمشي بسخنين، وأنا متفائل بعد يعني طبعا استلام السيد خالد دوخي الأمور راح هيك. سخنين عودتنا كل موسم نفس الشيء، صح غلط في نهاية الأمر سخنين هو فريق في الدرجة العليا، صار له 20 سنة وراح يستمر كمان عدة سنوات في الدرجة العليا. تعودنا على هاي البداية وخيبات الأمل والمشاكل المادية، وأستاذ الدوحة لما يصادق عليه وسلطة مراقبة التلفزيونات، ولكن في نهاية الأمر الأمور تضبط في السخنة.
1: بساطوا شباب،
15: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
16: أستاذ في بركيه؟
15: لا.
16: في ألعاب منفوخة؟
15: كمان لا.
16: لكن شو فيه؟
15: اسمع المذيع بيقول لك
17: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
16: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
17: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
18: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
19: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكترون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكترون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكترون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكترون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكترون كهربائي مش لعب ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
20: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
21: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل.
22: فخاد دجاج طازجة بـ10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو بـ70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بـ90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو بـ100 شيكل.
21: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
23: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
21: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل.
22: فخاد دجاج طازجة بـ10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو بـ70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بـ90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو بـ100 شيكل.
21: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: عناوين الساعة من مكان: تصفية إرهابيا كان ضالعا في مجزرة 7 أكتوبر، طهران تواصل تهديد القوات الأمريكية، الرئيس اللبناني يؤكد أن شعبه يتوق إلى السلام والعيش بكرامة وأمان، منع مجموعة مدنيين إسرائيليين من تجاوز الحدود إلى سوريا، والحرارة تبقى غدا على حالها.
1: الأخبار.
0: الخامسة في أورشليم القدس، السلام عليكم. أعلن جيش الدفاع القضاء على الإرهابي وحيد أبو سلام الذي غزا إسرائيل في 7 أكتوبر وكان ضالعا في اختطاف مدنيين واحتجازهم في الأسر في جنوب القطاع، وتمت تصفيته بغارة جوية دقيقة أمس الأول. وفي الآونة الأخيرة كان أبو سلام قائد سرية في خان يونس وعمل على دفع مخططات إرهابية ضد القوات في الميدان. هذا وأفادت مصادر في غزة بمقتل فلسطيني وجرح آخرين في غارة إسرائيلية على سيارة غرب المدينة اليوم، وقبل ذلك قتل شخصان في غارة أخرى منسوبة لإسرائيل في خان يونس. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف اليوم مركز قيادة وسيطرة يتبع للعدو حسب تعبيره في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الجوية في الأردن بعشرة صواريخ باليستية، وحذر في بيان أصدره من أن أي تكرار للعدوان الأمريكي سيجعل القواعد الأمريكية الأخرى في المنطقة عرضة لنيران ثقيلة. وبالتوازي أوضح مقر قيادة الجيش الإيراني خاتم الأنبياء أن قواته ستنتقم لتصفية خامنئي، واتهمت طهران الولايات المتحدة بخرق الاتفاق معها. شدد الرئيس اللبناني عون على توق اللبنانيين إلى السلام والعيش بكرامة وأمان، وقال إنه حق مشروع ولبنان لم يعد يحتمل دفع المزيد من الأثمان. وفي كلمة ألقاها اليوم أوضح أن بيروت تعمل لقيام الدولة بواجباتها ومراعاة مصالح الجميع بدل الطوائف والأحزاب التي كانت تتولى هذه المهمة، وأكد ضرورة أن تبدأ الانسحابات الإسرائيلية على الأرض لتشهد الساحة اللبنانية جذبا للسياحة والاستثمارات. منعت قوات من جيش الدفاع عددا من المواطنين الإسرائيليين من تجاوز الحدود إلى الأراضي السورية في منطقة جبل الشيخ الليلة الماضية، وقامت القوات بإيقافهم إلى حين وصول الشرطة. وشجب جيش الدفاع الحادث وقال إن هذه الأفعال تتكرر في الآونة الأخيرة وتضر بالنشاطات العملياتية لقواته وبالأمن في المنطقة. في حادث استثنائي في جوش عتسيون أوقفت الشرطة سيارة فلسطينية وبداخلها مجندة مسلحة، وتبين أن الحديث يدور عن زوجين، وتمت مصادرة قطعة السلاح وأحيلت المجندة والسائق الفلسطيني إلى مخفر للشرطة للتحقيق. حلت الشرطة لغز جريمة قتل الشاب أكرم أبو عصا عمره 20 عاما طعنا في تل السبع قبل 3 أشهر، وأعلنت النيابة العامة نيتها تقديم لائحة اتهام بحق شاب 20 آخر من سكان البلدة وشقيقه. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن الخلفية نزاع اندلع بين الطرفين قبل ذلك بوقت قصير.
1: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجة الحرارة غدا على حالها، وبعد غد السبت ويوم الأحد المقبل ترتفع بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، بإذنه تعالى نلتقي عند 6.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالي.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية من مكان، ومعكم فيها غالية ناطور قدور في الإعداد والتقديم، ترافقني في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر وروبي في هندسة الصوت. وفي أبرز عناوين المساء لهذا اليوم: استمرار التصعيد في الخليج في الوقت الذي تجرى فيه مراسم جنائزية للمرشد الأعلى السابق خامنئي، وعندنا مشاورات ورفع الجاهزية على ضوء انهيار الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران. دوي صافرات الإنذار في الأردن بعد محاولة إيران استهداف قاعدة أمريكية. تحضيرا للانتخابات، لقاء يجمع رئيس الدولة ورئيس الشباك ورئيس لجنة الانتخابات يؤكدون فيه على أهمية الحفاظ على نزاهتها، وجلسة صاخبة للجنة الكنيست أثناء مناقشة قانون أساس تعلم التوراة. بلدية رها تعقد جلسة خاصة استعدادا لزيارة النائب سوكوت للمدينة التي وصفتها البلدية بزيارة استفزازية. وفي مونديال 2026 منتخبا المغرب وفرنسا يلتقيان الليلة في أولى مباريات ربع نهائي كأس العالم، وباريس تعلن عن إجراءات أمنية غير مسبوقة قبل المباراة. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها من خلال هذه الجولة، جولة المساء. نستهل بداية في كل ما يتعلق بالتصعيد المتواصل في الخليج. الضربات الأمريكية تؤدي إلى سقوط قتلى في صفوف الحرس الثوري حسب إعلانه. طهران في إطلاقات صاروخية تصل الأردن، وكل ذلك بموازاة المراسم الجنائزية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي. للمزيد ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
1: مساء الخير لك غالية ولجميع المستمعين. إذن إزاء التبادلات النارية بين القوات الأمريكية والإيرانية، والتي زادت كما نعلم خطورة في اليومين الماضيين، مقاتلات لسلاح الجو الإيراني تحلق هذه الساعة في سماء مدينة مشهد المحطة الأخيرة في المراسم الجنائزية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي، الذي كما نعلم قتل في أولى ساعات عملية دير الأسد قبل 5 أشهر. عشرات بل مئات الآلاف من الإيرانيين يشاركون في هذه المراسم في مسقط رأس علي خامنئي، طبعا غالية بغياب نجله المرشد الأعلى الجديد مجتبى، ولكن بمشاركة أفراد عائلته، نجليه الآخرين وبنته. في ربط بين هذه الجنازة والتصعيد الميداني الخطير، الحرس الثوري يحذر منذ قليل من خطأ الاعتقاد كما يقول بأن الحزن على رحيل خامنئي ينال من عزيمة الإيرانيين. البيان الصادر في عن الحرس الثوري يتوعد مجددا بأخذ الثأر من أمريكا وإسرائيل على قتل خامنئي. أيضا ينشر غاليا الحرس توثيقا لاعتداءات الصاروخية على الكويت والبحرين، قائلا إنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في هذان البلدين. الأردن أبلغ أيضا في هذه الساعة باعتراض 10 صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه قاعدة الأزرق الجوية للقوات الأمريكية. من جانبها القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أعلنت عن توجيه 170 ضربة لمواقع قيادة ومخازن وغيرها، بدءا من إصفهان وانتهاءا بميناء بندر عباس جنوبا. مسؤول إيراني قال لوكالة إيرنا إن الضربات الأمريكية استهدفت أيضا محيط مفاعل بوشهر النووي بدون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار، ما نشر من محصلة قتلى 3 من عناصر الحرس الثوري وإصابة نحو 20 شخصا من جراء الهجمات الأمريكية، مع تأكيد واشنطن أن هدف الهجمات هو واحد، تقويض المساعي الإيرانية لعرقلة الهجمات وتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز من قبل إيران. القوات الأمريكية تؤكد على استعدادها لمواصلة هذه الهجمات، بينما أكد وأصر قاليباف وطبعا رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي، إذن هو أصر على أن الملاحة في مضيق هرمز لن تعود إلى سابق عادها، بل ستتم بإدارة وفقا للشروط الإيرانية. دعينا ربما في هذه المرحلة نطل لبرهة وجيزة على المراسم الجنائزية التي تختتم في مدينة مشهد للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي. غالي،

0: إنها كذا البث من التلفاز الإيراني الرسمي. نحن نكتفي بالقول لأنه مع التوسيع بركلات هذا التبادل يبدو أن الساحة مفتوحة على كافة السيناريوهات، مع أن رئيس ترامب نذكر أوضح وبعد نعت الإيرانيين بحثالة ومرضى وكذابين أنه لا يريد العودة إلى الحرب الشاملة.
1: أليه. وأنت تتابع طبعا كل التطورات، نشكرك جزيل الشكر الزميل شمعون بن نعيم، شكرا لك. وذكرت الأردن ونحن نريد أن ننتقل إلى الأردن. صافرات الإنذار تدوي في المملكة الأردنية بعد إطلاق صواريخ من إيران في محاولة لاستهداف قاعدة أمريكية كما يبدو. معنا الآن الكاتب والصحفي داود كتاب. مساء الخير لك أستاذ داود.
2: مساء النور، أهلا وسهلا.
1: يعني يتحدثون عن اعتراض حوالي 10 صواريخ اليوم في الأردن.
2: حسب البيان العسكري 8 صواريخ تم اعتراضها وتم إسقاطها، وبعض الشظايا وقعت في الأردن، ولكن حسب البيان الرسمي لم يكن هناك أي إصابات بالأرواح أو بأي أمر آخر.
1: ولكن نحن نرى حتى وإن لم تكن الأردن جزء من هذه الحرب، هي تدخل في حرب لا ناقة ولا جمل فيها.
2: صحيح إنه الأردن كونها من لديها أكبر حدود مع دولة إسرائيل والأراضي المحتلة الفلسطينية، طبعا هي يعني مدخل حقيقي، مدخل أساسي لوصول إلى إسرائيل، ولكن للأسف يعني رغم أنه ما لها علاقة بحرب أمريكا وإسرائيل على إيران، إلا أنها مستهدفة مباشرة أو غير مباشرة. يعني أحيانا صواريخ تكون موجهة للأردن مباشرة، وأحيانا تكون فوق الأجواء الأردنية، ولكن على كلتا الحالتين الأردن لم يتخذ أي موقف من الحرب، ولم يكن هناك تشجيع للحرب، وكان دائما يطالب بوقف إطلاق النار.
1: نعم، أنا أريد أن أسألك يعني كيف ينظرون في الأردن وأنت يعني تعيش نبض الشارع الأردني وعمان؟ يعني في كل مرة يكون فيها إطلاق صافرات الإنذار في هذا البلد؟
2: طبعا بعد وقف اطلاق النار صار في نوع من الراحة انه انتهت الحرب، لكن كانت نوع من الصدمة مؤقتة، لانه الناس يعني لما تسمع هذا صوت الصفارة تنزعج يعني. لكن معظم الناس اليوم، حكيت انا مع كثير ناس وسمعت الاخبار وتابعت الامور، ما حدا كثير اخذ الموضوع باهمية كبيرة، كون انه الصراع اليوم مش حرب بالمعنى اللي كان زمان أو كان قبل قشهر، لكن هو نوع من تسجيل مواقف بين إيران وبين أمريكا لمكاسب في المفاوضات، فيعني ما أثرت كثير على المزاج، ولكن هون نقطة مهمة، المسؤولين السياحة خايفين لأن الخبر هذا لما ينحط على CNN ولا وسائل الإعلام راح يسوي تراجع للسياحة، بدأت السياحة ترجع، وبالذات اليوم في تحضيرات لمهرجان جرش ومهرجانات كبيرة، في خوف إنه هذا راح يخلي الناس تعيد التفكير في القدوم للأردن أو زيارة الأردن.
1: يعني التأثير باعتقادك هو اقتصاديا أكثر من أي ناحية أخرى؟
2: نفسيا واقتصاديا طبعا،
1: نفسيا
2: واقتصاديا أمنيا أكيد.
1: يعني نحن نعرف أن كل ما كان في كل مرة كانت هنالك جولة قتال بين إيران وإسرائيل، أيضا تأثرت الأردن بشكل قاطع بهذا القطاع، ويعني بالأخص السياحة كما تقول، وأنت تقول بأنها بدأت تتعافى ولكن الخشية مرة أخرى من العودة إلى التراجع.
2: صحيح، بس لكن أنا عندي ملاحظة وبدي أقتبس من جريدة جيروسلم بوست الإسرائيلية، يعني في الوقت اللي الأردن تتحمل مسؤولية وتدافع عن نفسها وتدافع بصورة غير مباشرة عن إسرائيل، إلا أنه عدم تجديد اتفاقية المياه مع الأردن كما قالت جيروسلم بوست طعن في الظهر. يعني الأردن قدم كثير لسلام في المنطقة، وتيجي دولة فقيرة بالمياه تيجي إسرائيل ما تجدد الاتفاقية المياه، هاي طعنة في الصدر في الظهر، وهذا للأسف يعني موقف بهدف أنه يأخذوا مكاسب أردنية، بهدف أنه الأردن تخفف اعتراضها لما يحدث في الأراضي المحتلة، هذا مش حقيقي مش صحيح يعني. فأنا تسمح لي أستغل هذا الفرصة أنه
1: يعني نحن نعرف بأن كل ما يتعلق باتفاقية المياه بين إسرائيل والأردن، يعني دار الحديث عن هذا الموضوع منذ بداية الأسبوع، وكانت هنالك عدة تعليقات، وأنت تقول بأن هذا الأمر يضر في العلاقات الإسرائيلية الأردنية؟
2: طبعا مش بس يضر، يعني يترك أثر سلبي جدا، يعني بدل الأردن عمالها بتأخذ مواقف وبتحمي الأجواء الأردنية والأجواء الإسرائيلية. يعني أقل إشي مفروض من دولة إسرائيل إن تقدر هذا الموقف وتجدد اتفاقية المياه. على أي حال الأردن عماله ببني ناقل المياه من العقبة وعم بيحل المياه من العقبة ويبطل يعني يكون تحت رحمة إسرائيل، ولكن خسارة لإسرائيل إنه تقوم هذيك موقف بدل ما تقدر موقف الأردن.
1: ونحن نشكرك على هذا الحديث الكاتب والصحفي داود كتاب. طبعا تطرقنا إلى صافرات الإنذار وأيضا إلى إشكالية المياه والاتفاقية بين إسرائيل والأردن. شكرا لك على هذا الحديث لمكان أستاذ داود. شكرا لك. شكرا. وطبعا في ظل التصعيد في الخليج، مشاورات ورفع الجاهزية في جيش الدفاع في ضوء انهيار الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران. ينضم إلينا الآن مراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير لك إيال.
3: مساء النور غالية.
1: ربما نعم. قبل الحديث عن كل ما يتعلق بموضوع إيران، نحن نتحدث عن أيضا استمرار القتال في الجبهة الشمالية، تدمير شبكات أنفاق أخرى في منطقة مجدلزون اللبنانية إيال.
3: نعم، قبل قليل يعلن المتحدث العسكري أن تدمير شبكة أنفاق تمتد على حوالي 200 متر في منطقة مجدلزون، هذه الشبكة الثانية من الأنفاق والمواقع التحت أرضية المحصنة التي أقيمت كما يقال بتمويل وتوجيهات إيرانية. على كل حال بعد اكتشاف هذا الموقع يتم تدميره. ومن الجانب الآخر تصريحات لوزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي يؤكد ربما برسالة موجهة لواشنطن بأن إسرائيل ليست بحاجة إلى إذن من أي جهة للبقاء في الأراضي اللبنانية. وزير الدفاع يعود ويؤكد أن إسرائيل مصرة على البقاء في الأراضي التي في الجانب اللبناني من الحدود، في الواقع الأراضي التي احتلتها في لبنان، وذلك لتأمين وضمان أمن وسلامة القرى والتجمعات السكنية. هذا هو الموقف الإسرائيلي. بطبيعة الحال هذا الجمول وخاصة التعثر في الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الاختبارية للانسحاب من بعض المناطق في جنوب لبنان، هذا يزيد من القلق أمام احتمال تصعيد الأوضاع في الجبهة اللبنانية أيضا. غالية.
1: نعم إيال، وإذا ما انتقلنا إلى التصعيد في الخليج، نحن نتحدث هنا عن عدم تغيير التعليمات حتى الآن، ولكن هنالك طبعا رفع الجهوزية داخل جيش الدفاع.
3: نعم، الحقيقة بأنه لما تصدر أي تعليمات من قيادة الجبهة الداخلية لجمهور الإسرائيلي، بل الدعوة إلى مزاولة مجرى حياة الاعتياد، هذا هو دليل على أنه رغم التقييمات ورفع حالة الجاهزية والاستعداد، فإن الاعتقاد السائد لدى الأوساط الاستخباراتية بأن تبادل الضربات بين إسرائيل والولايات المتحدة سوف يبقى في هذه بين الطرفين، ومع أنه قد اجتاز حدود الخليج في الساعات الأخيرة بعد استهداف قاعدة جوية في الأردن وكذلك في العراق، الإعلان عن إطلاق مسيرات إيرانية باتجاه قواعد كردية. على كل حال الاعتقاد السائد في هذه المرحلة على الأقل أن يبقى هذا الحوار الناري، إذا صح التعبير، ما بين الولايات المتحدة وإيران بين الطرفين دون أن يجتاز المنطقة أو أن يتم توسيع هذه المعركة إلى الأراضي الإسرائيلية، وخاصة أن إسرائيل قد أعلنت مرارا بأنها معنية بالعودة إلى الحرب إلى الجبهة الإيرانية لإتمام ما لم تستطيع أن تحققه في المرحلة أو المراحل السابقة. إيران تدرك ذلك جيدا الاعتقاد في هذه المرحلة بأنها غير معنية بإقحام إسرائيل بهذه المعركة، ولكن بطبيعة الحال القلق دائما في مثل هذه الحالات هو الانجرار وفقدان السيطرة، وربما أن تجد إسرائيل نفسها مرة أخرى في هذه المعركة. على كل حال من ناحية القيادة العسكرية تستعد أيضا لهذه الاحتمالات، مع أنها تبدو في هذه المرحلة على الأقل مستبعدة. غالية.
1: شكرا لك الزميل إيال عليمة. شكرا إيال. ومن التطورات الأمنية التي نحن طبعا نتابعها عن كثب، ننتقل الآن إلى الشؤون الحزبية وتحضيرا للانتخابات. لقاء يجمع رئيس الدولة ورئيس الشباك ورئيس لجنة الانتخابات، يؤكدون في هذا الاجتماع على أهمية الحفاظ على نزاهة الانتخابات. للمزيد ينضم إلينا الآن مراسلنا شمعون أران. مساء الخير شمعون.
4: مساء النور لكم جميعا غالية.
1: يعني موضوع نزاهة الانتخابات وكل ما يتعلق بسير هذه الانتخابات بصورة جيدة كان اليوم مدار حديث في هذه الجلسة.
4: نعم بالفعل، وذلك بغض النظر عن عدم التوصل إلى موعد نهائي ومتفق عليه لهذه الانتخابات، مع أنه يعتقد بأنها ستكون في الأشهر القريبة. بالفعل كما تفضلت غالية، لقاء استثنائي عقد اليوم في مقر رؤساء إسرائيل في أورشليم القدس باشتراك برئاسة رئيس الدولة إتساك هيرتسوغ، تمهيدا للانتخابات المقبلة للكنيست. هذا اللقاء جمع رئيس لجنة الانتخابات القاضي نعم سولبرغ ورئيس جهاز الأمن الشباك دافيد زيني الذي بادر إلى هذا الاجتماع. الجدير بالذكر غالية بأن هذا الاجتماع قد حدد قبل فترة طويلة ولا صلة له إطلاقا بتصريحات زيني مؤخرا، والتي أثارت وتثير جدلا كبيرا في المجتمع الإسرائيلي. خلال هذا اللقاء أعلن الثلاثة عن دعمهم الكامل للجنة الانتخابات ولضمان نزاهة الانتخابات. الرئيس هيرتسوغ ذكر بأن الانتخابات ليست حربا كما قال، وإنما هي عملية ديمقراطية بالغة الأهمية، محذرا من مغبة محاولة التأثير على نزاهتها. ثمت جهات داخلية وخارجية تسعى لأرقلة الانتخابات وللمساس بها ولتفكيك المجتمع الإسرائيلي، قدر الرئيس هيرتسوغ. هيرتسوغ أكد بأن هذا اللقاء جاء لدعم لجنة الانتخابات بهدف الضمان بأن تجرى الانتخابات بشكل سليم واستنادا إلى القانون. الثلاثة بحثوا الاستعدادات والتحضيرات للانتخابات المقبلة والتعاون بين الجهات المعنية وأهمية الحفاظ على عملية انتخابية سليمة عادلة وآمنة. وأعرب هيرتسوغ عن يقينه بأن تعمل لجنة الانتخابات المركزية كل ما بوصها بدعم من جهاز الأمن العام لمنع أي تشويشات. رئيس الشباك ذكر بأن الشباك يخضع مباشرة للجنة الانتخابات فيما يتعلق بالانتخابات، يخضع للجنة الانتخابات وسيعمل الجهاز كل ما باستطاعته للحفاظ على عملية نزيهة. في الختام، القاضي سولبرغ رئيس اللجنة أعرب عن أمله في أن يمر هذا اليوم بدون عراقيل. لدينا اليوم 60 موظف سيعملون في مراكز الاقتراع، ولكن في يوم الانتخابات سنصل، انتبه إغاليا، سنصل إلى 90,000 شخص سينتشرون في مراكز الاقتراع. إذن وأضاف القاضي سولبرغ، على رأس سلم أولوياتنا نزاهة الانتخابات. نريد أن يكون يوم الانتخابات يوم عيد ديمقراطي. هذا الاجتماع مهم وإننا نعي التحديات، وجميعنا الرئيس هيرتسوغ والشباك سنعمل جاهدين ليمر هذا اليوم بالنجاح. غالية
1: شكرا لك الزميل شمعون أران. شكرا شمعون. ونواصل مع الشأن الحزبي والانتخابات، حيث تتواصل الارتجاجات السياسية المتسارعة داخل الائتلاف على خلفية قانون أساس تعلم التوراة. تتصاعد التجاذبات وتتعمق الخلافات داخل أروقة الائتلاف الحاكم، مما يؤشر على أن هذا الملف قد يكون النقطة الفارقة في تماسك الحكومة، فيما يتزايد القلق في صفوف حزب الليكود إذ تثير عودة طرح اللجنة المنظمة بديلا عن الانتخابات الداخلية حفيظة الكثير من النواب. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. أهلا بك فالح.
5: يا هلا، تحياتي غالية، تحياتي للمستمعين.
1: ربما نبدأ من المداولات في قانون أساس تعلم التوراة. اليوم كانت هنالك شهدة مداولات هذه اللجنة، لجنة الكنيسة، مشادات كلامية، ولكننا نتحدث الآن عن ربما تليين في المواقف في كل ما يتعلق بقانون أساس تعلم التوراة.
5: يبقى السؤال كيف يمكن فهم التحركات والتجاذبات الأخيرة داخل الائتلاف. ما هو واضح غالية أنه في هذه المرحلة كل كتل الائتلاف بما فيها بالمناسبة أيضا المعارضة بدأت تعمل وفق هندسة الخروج الآمن نحو الانتخابات، بمعنى كل حزب يسعى تأمين ما يمكن تأمينه وضمان ما يمكن ضمانه فيما يصب في مصلحة ناخبيه وجمهوريه حتى يعود إليهم، وقد يعني حقق بعض الإنجازات والمكتسبات. لاحظ أنه ما كان يوصف على أنه قانون دراماتيكي يتحول في الساعات الأخيرة إلى ما بين قانون تصريحي بمعنى مجرد قانون للإعلام والاستهلاك الإعلامي فقط رغم تحفظات المستشارة القانونية، سيما وتم إنزال البند الثاني الذي يأتي تحت عنوان موازين العدل، والذي كان يقضي بأن يمنع مكانة لطلاب المعاهد الدينية تساوي باقي القيم والحقوق وعلى وجه الخصوص مقدمي الخدمة.

0: يثير حالة من حفيظة يعني يصطدم مع القوانين الدستورية، وبنهاية المطاف لابد أن يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا، سيما وهو أيضا يفرض حالة من عدم اللامساواة. ما يعني أن الأحزاب الحريدية التي تدرك تماما مسبقا بأن المحكمة العليا ستقوم بإلغاء مثل هذا القانون، ستعود إلى جمهورها وتقول حاولنا، سعينا، اجتهدنا، ولكن من يحول دون أن نحقق إنجازات ومكتسبات هي نفسها تلك المحكمة العليا التي تريد إفشال هذا الائتلاف وهذه الحكومة. ما يعني أنه كلهم حاليا يعملون من أجل كسب ماء وجههم أمام جمهورهم، على وعسى أن يتمكنوا من العودة الآمنة إلى جمهورهم في الانتخابات المقبلة. وهذا ما يمكن أن نلخصه تحت عنوان هندسة العودة إلى الانتخابات بعد إنهاء عمل هذه الكنيسة.
1: طبعا ونحن نتحدث هنا عن قانون أساس تعلم التوراة، ولكن في شأن آخر أيضا كل ما يحدث داخل الليكود، داخل حزب الليكود، طبعا في اليومين الأخيرين هنالك قلق متزايد لدى بعض نواب الليكود من عودة فكرة اللجنة المنظمة بدلا من الانتخابات الداخلية لبرايمريز.
0: صحيح، والسؤال غالية، لماذا هم قلقون؟ يعني واضح أنه عملية المماطلة وتأجيل من أسبوع إلى آخر جلسة لجنة الدستور الداخلية داخل حزب الليكود التي من المقرر أن تبت في موضوع البرايمرز الانتخابات وموضوع أيضا التحصينات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدأ يثير شكوك لدى بعض النواب داخل الليكود. هم يعتقدون ويعتبرون بأنه هنالك ديل، صفقة ما بين حييم كاتس ونتنياهو، لهذا يماطلون في الوقت، يريدون بنهاية المطاف فرض على الليكود لجنة تعيينات أو لجنة منظمة تتولى وتسند إليها مهمة اختيار مرشحي قائمة الليكود. لماذا؟ لأنه عندها هناك من سيدعي بأنه لم يعد هنالك متسع من الوقت لإجراء انتخابات داخلية برايمريز، لهذا هم قلقون. ومنهم من منذ أسبوع يحاول الالتقاء بحييم كاتس، يحاول الاستفسار من الجهات المعنية المخولة داخل الليكود، لكن هنالك من، إذا سمحت لي بالتعبير، من هو مطعشهم، بمعنى لا يرد على هذه الاستفسارات وهذه الأسئلة، وهذا ما عزز من منسوب القلق لدى جزء من نواب الليكود. والواضح اليوم أيضا جلسة اليوم لك أن تتخيلي لن تكون جلسة تصويت،
1: على أن تكون يوم الأحد.
0: يوم الأحد ستكون جلسة التصويت التي سيشارك فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،
1: وتصويت سري كما فهمنا أيضا.
0: صحيح، بغض النظر أكان سريا أم لا، بنهاية المطاف هنالك قلق. وبعد يوم الأحد ستعقد أيضا أو سيعقد المؤتمر العام للليكود، وهنالك ستتم إما المصادقة أو عدم المصادقة على قرار لجنة الدستور. ولكن الواضح أنه ما يريده نتنياهو الذي أحكم قبضته على هذا الحزب سيكون، سيما ونتنياهو يتحدث بالغرف المغلقة، أنه بمثل قائمة الليكود الحالية لا يمكن الحفاظ على السلطة، بإشارة واضحة منه إلى ضرورة تدعيم تعزيز هذه القائمة بشخصيات جديدة تكون مقبولة على الشارع الإسرائيلي وتكسر الصورة الجماهيرية أو تغيب الصورة الجماهيرية أن غالبية نواب الليكود الحاليين هم من غذوا الصراعات السياسية، من عمقوا التصدعات المجتمعية. ولعل هذا ما نتنياهو أو ما يدفع بنتنياهو إلى إجراء تعديلات جوهرية على قائمة الليكود.
1: شكرا لك زميل فالح حبيب، شكرا فالح، يعطيك العافية.
0: ولا يهمك غالي، على رحب الساعة.
1: فاصل ومن بعده سنعود.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فيليه سنة منطازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات.

0: شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 سبعة. خاضع لشروط الامتياز.
3: أيوة

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغله بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. بعد ليلة من القصف الأمريكي العنيف على مواقع إيرانية، الجيش الأمريكي يواصل اليوم شن ضربات جديدة طالت منطقة محاذية للمنشأة النووية في بوشهر وجسرا للسكك الحديدية يستخدم بمسارات تجارية مع الصين وروسيا. إيران ترد بقصف قواعد عسكرية أمريكية في الخليج وتستهدف مواقع في قطر، الكويت والأردن، ومصادر أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يستعد لتبادل إطلاق النار مع إيران لأيام أو أسابيع. الأجهزة الأمنية تواصل متابعة التطورات على خط واشنطن طهران وترفع من حالة التأهب تحسبا لأي انزلاق للمواجهة. وفي المونديال، انطلاق دور ربع النهائي بمواجهة نارية بين هجوم منتخب الديوك الفرنسي وصلابة دفاع أسود الأطلس، وبث مباشر على قناتنا مكان في 11 مساء. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة.
0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: وعودة إلى جولة المساء الإخبارية، نحن الآن إلى النقب. في خطوة غير مسبوقة واستعدادا لزيارة وصفتها البلدية بالاستفزازية، عقدت بلدية رهط جلسة خاصة انتهت بجملة من القرارات أبرزها إغلاق المؤسسات التعليمية في حال أصر رئيس لجنة التعليم في الكنيسة تسفي سوكوت على تنفيذ زيارته للمدينة. ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا أحمد أبو سويس. مساء الخير أحمد.
3: مساء الخير غالية. طبعا نعم غالية، كما بينت، عقدت بلدية الظهر اليوم جلسة خاصة في أعقاب المعلومات التي وصلت إليها بشأن الزيارة المتوقعة للنائب سيسي كوت رئيس لجنة التعليم في الكنيست إلى عدد من مدارس المدينة يوم الأحد المقبل. طبعا البلدية وصفت هذه الزيارة بأنها استفزازية وتحريضية، كما بينت، الأمر الذي دفعها إلى عقد اجتماع طارئ بمشاركة رئيس البلدية ونوابه ومديري أقسام ومسؤولين في جهاز التربية والتعليم لبحث سبل التعامل معها. وخلال الجلسة ناقش المشاركون عواقب الزيارة المحتملة، طبعا مؤكدين ضرورة الحفاظ على النظام العام ومنع أي احتكاكات قد ترافق الزيارة. في ختام الاجتماع تقرر عدم التعامل مع الزيارة، إلى جانب التأكيد على أن المدارس مغلقة أصلا بسبب العطلة الصيفية، وبالتالي غالية لن يكون هناك أي نشاط تعليمي رسمي خلالها ما عدا بعض الفعاليات التابعة للمخيمات الصيفية والتي سيتم أيضا إيقافها في ذلك اليوم. طبعا من جانبه قال نائب رئيس بلدية رهط حسن النصاصرة أن البلدية قررت التعامل مع الموضوع بمسؤولية وحكمة وإغلاق المؤسسات التعليمية في ذلك اليوم، في طبعا حال تم تنفيذ هذه الزيارة. فنستمع لما قاله لنا.
4: نعم، لا شك زيارة استفزازية لا يوجد لها أي هدف تربوي، أي هدف عملي على أرض الواقع، وإنما استفزاز وتحديات. قرار المجلس البلدي والإدارة البلدية إغلاق كل المؤسسات التربوية بما في ذلك رياض الأطفال والبساتين، ونحن لا نهتم فيه، ويجي ويطلع زي ما هو، يعني ما بدون أي، ما ودنا مصادمات ولا صدمات ولا نقاشات معه نهائي يعني.
3: نعم، يجي ويطلع كما بين الأستاذ حسن النصاص. طبعا غالي، هذه الزيارة تأتي أو زيارة مرتقبة يعني بعد سلسلة من الزيارات التي قام بها النائب في سكوت إلى بلدات ومدن عربية، والتي طبعا وصفت من قبل جهات محلية بأنها زيارات استفزازية. فقد يعني استهلها بزيارة بلدة طوبة الزنقرية قبل عدة أسابيع، نتذكر ذلك. وبعد ذلك كانت هناك زيارة
2: لمدينة أيضا.
3: نعم، مدينة أم الفحم، حيث شهدت طبعا الأجواء هناك غالية كانت متوترة، واحتجاجات، أجواء فعلا متوترة. طبعا في رهط تامل طبعا الجهات المحلية أن يتم التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات المسؤولية والحساسية، على أمل أن لا تنفذ الزيارة في نهاية المطاف أن تمر دون أي توتر أو احتكاكات إن تمت أصلا.
2: شكرا لك زميل أحمد أبو سويس. شكرا أحمد.
3: العفو.
2: ونحن إلى شأن آخر. في ظل الحرب المستمرة والتحديات التي تواجه الدولة على عدة جهات وجبهات، نريد أن نتوقف الآن مع القوات العاملة على حماية الدولة. ينضم إلينا الليفتنانت كولونيل وليد، قائد كتيبة الاتصال 210. مساء الخير لك وليد.
5: مساء الخير لك ولكل المستمعين.
2: نحن نتحدث عن كتيبة الاتصال، ما هي كتيبة الاتصال يعني وما أهمية عملها في كل ما يتعلق بعمل قوات جيش الدفاع؟
5: خلال 3 سنين الأخيرة كانت لكتيبة الإشارة والاتصالات دور مهم جدا في الجبهة. إحنا ما كنا بس خلف القوات أو داخل المكاتب، كنا موجودين في كل مكان. القوات في الأمام، داخل المقرات، في البلدات، مع الدبابات، طيارات، مع كل قوة كانت تحتاج لاتصال. والهدف تبعنا هو إنه نربط الجميع مع بعض، إنه القائد يقدر يعرف شو بصير، وإن القوة في الميدان تقدر تحكي، تستقبل معلومات، وآخر إشي تنفذ المهمة بشكل صحيح وآمن. وخلال هذه الفترة قمنا مقرات، غرف عمليات، مواقع اتصال، بنية تحتية، وشغلنا منظمات كثير اللي تساعد القادة والقوات. وكل مرة كان يظهر احتياج جديد في الميدان اللي كان يلزمنا أنه نفهمه بسرعة ونلاقي له.
2: يعني العمل متطور كما أفهم منك، يعني في كل مرة هنالك حاجة أيضا لتطوير عملك وتطوير الأجهزة.
5: التطوير في كل وقت، في كل وقت، لأنه كل قوة لازم لها أنه نفهمه ونعطيه التواصل والمشاركة والمعلومات الصحيحة. والمهم بالنسبة لنا أن المعلومة توصل بسرعة ووضوح من المقرات للقوات ومن القوات للمقرات، وهذا بيساعد القاضي أنه يفهم الصورة، يأخذ القرار الصحيح، وسكر الدوائر العملية في خلال منظومات الاتصال ومنظومات القيادية. هذا الشيء بيعطي ثقة كثير للقوات.
2: طبعا هذا بالنسبة لأهمية هذه الكتيبة. أريد أن أسألك يعني أي وليد، عندما نتحدث يعني عن توليك لهذا المنصب، أنت يعني بصورة مفاجئة، حتى أنك يعني كانت يعني ولدت زوجتك 3 أشهر فقط بعد ولادة طفلة، والتوفيق ما بين أن تكون ما بين العائلة وما بين يعني اتخاذ مجالات عملياتية كهذه ليس بالسهل.
5: صح، الحق معي. كانت الطفلة 3 جمعة، مش 3 أشهر،
2: 3 أسابيع عفوا،
5: 3 أسابيع. وأنه تكون قائد كتيبي وفي نفس الوقت زوج وأب، هذا شيء صعب جدا. من جهة عندك مسؤولية كبيرة على الجنود والقادة والمهمات، من جهة ثانية عندك بيت، زوج وأولاد اللي محتاجينك ومستنينك. وخلال هاي السنين أنا اللي فهمته أكثر إنه العائلة هي القوة الحقيقية اللي واقفة خلف القائد.
2: جميل.
5: البيت اللي بيعطيك القوة، الصبر والقدرة إنه تكمل. وزوجتي كانت سند كبير إلي، يعني بدونها ما كنتش مرقت هذا اللي كل تحملته كثير، وربت واحتوت وحافظت على البيت وعلى الأولاد بمحبة كبيرة.
2: ليس بالسهل طبعا. نحن نتحدث عن أنك أول قائد كتيبة اتصال من أبناء الطائفة الدرزية.
5: صح. صح، بالنسبة لي أنه أكون أول قائد درزي وفخر كبير، مسؤولية أكبر. أما هذا الموضوع بمثلنيش بس أنا، بمثل المجتمع الدرزي ككل، وبيفتح باب جديد قدام شبابنا وأبنائنا.
2: نعم.
5: وأنا جاي من بيت اللي تربى على القيم والانتماء وعلى الوطنية وعلى محبة الأرض اللي احنا عايشين عليها. وتربينا أن الإنسان لازم يكون مربوط بأرضه وبأهله وبعائلته، وهذا اللي عم نعمل اليوم، انه نحمل الشعب ونحمل الارض اللي احنا ساكنين فيها.
2: وكيف تتعاملوا مع كل التحديات؟ احنا بنحكي على حرب مستمرة من 2023، جبهات مختلفة، كيف التعامل مع هاي الضغوطات؟
5: التعامل مش هين، اما الحمد لله كيف قلت لك احنا من يوم عم نتطور في كل الاماكن وفي كل الاتصالات، ومنجهز حالنا كمان لكل شيء جاي.
2: تطور محتمل طبعا،
5: كل تطور محتمل في الجبهة السورية وكمان لبنانية.
2: نشكرك على هذا الحديث الليفتنانت كولونيل وليد، قائد كتيبة الاتصال 210. شكرا لك على هذا الحديث.
5: شكرا كثيرا،
2: يعطيكم العافية. شكرا. ونحن إلى شؤون أخرى. في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث، أطلقت الشرطة مشروعا جديدا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لرصد مخالفات السير الخطيرة وتعزيز تطبيق القانون. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
6: في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث القاتلة، أطلقت الشرطة مشروعا جديدا يحمل اسم شرطة الطريق، يعتمد على وسائل تكنولوجية متطورة لرصد مخالفاتها السير الخطيرة بشكل سري في إطار جهودها لتشديد الرقابة على الطرق. وجرى الإعلان عن المشروع خلال مراسم رسمية بحضور المفتش العام للشرطة داني ليفي وكبار المسؤولين في شعبة المرور، حيث أكدت الشرطة أن المشروع يشكل نقلة نوعية في أساليب تطبيق القانون ويهدف إلى رفع مستوى الردع ومكافحة المخالفات التي تسبب في وقوع الحوادث الخطيرة والقاتلة. مفتش عام الشرطة داني ليفي:
7: بأخفاء نجد عبيرات مسكنات خيم، بخزوك המשילות בכבישים, בשילוב טכנולוגיה מתקדמת. השלב הראשון יוצאים היום לדרך 100 שוטרות ושוטרים עם 100 כלי רכב המצוידים במצלמות תיעוד.
6: وتقول الشرطة أيضا أن المشروع يعتمد على أنظمة توثيق ورصد متقدمة يتم تشغيلها بشكل سري وقادرة على تسجيل مخالفات مرورية خطيرة من بينها القيادة على كتف الطريق والتجاوزات الخطرة واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وغيرها. والحديث لحي مشمويلي رئيس شعبة المرور:
8: على تيبور بإسرائيل لدات ولأفنين يوري نيرة لو مشانه مايزه أقاف أو مخوز لو مشانه مايزه يخيدة علاو لدات شانه نيرة الزوتي رواوتو.
6: من جهتها رحبت الجمعيات المعنية بمكافحة حوادث الطرق بإطلاق المشروع، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية إلى جانب تطبيق القانون بحزم على جميع المخالفين. والحديث للأستاذ حماد أبو القيعان من بلدة حورة:
9: هي خطوة جيدة وإيجابية. هذه الخطوة أنا شخصيا ببارك ولازم كل واحد يبارك لأنها تساعد في ردع أولئك المتجاوزين لقوانين السير. قوانين السير أصبحت لا تحترم، وحوادث السير أصبحت كأنها حرب. يعني ضحايا حوادث السير أصبحوا عدد كبير جدا جدا. هذه خطوة مباركة.
6: ويبقى الالتزام بقوانين السير هو الضمان الحقيقي لطرق أكثر أمانا، فحماية الأرواح مسؤولية مشتركة تبدأ من كل سائق.
2: ومن المتوقع أن ينطلق خلال الساعة القريبة تنطلق فعاليات مهرجان ساحات 2026 في مدينة رهط. عنه في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس:
10: مدينة رهط تنبض بالحركة والفعاليات الفنية مع انطلاق مهرجان ساحات 2026 مساء اليوم في القصر الثقافي، حيث تستمر فعالياته على مدار 3 أيام، مقدما باقة من العروض المسرحية والسيرك والأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال والعائلات. ويستقبل المهرجان زواره يوميا من الساعة 6 مساء وحتى 9 مساء، ويأتي في إطار سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تشهدها مدينة رهط في السنوات الأخيرة بهدف توفير فضاء ترفيهي وثقافي لأهالي المدينة لا سيما للأطفال والعائلات خلال العطلة الصيفية. والحديث لفادي الزياد مدير قسم الثقافة والفنون في المركز الجماهيري في مدينة رهط:
11: كل يوم راح يكون في عرض مسرحيتين، كل مسرحية راح تمسك أو تحكي عن موضوع معين. في مسرحية راح يكون عن التسامح، فالأخير الهدف أن كل واحد من الأطفال اللي بيجيني يأخذ رسالة معينة ويروح فيها على دارهم.
10: هذا المهرجان ينظم للسنة الثانية على التوالي بتعاون ما بين المركز الجماهيري في رهط ومسرح سهل سابقا المهباش، والذي سيتم خلال أيامه الثلاثة عرض الكثير من العروض المسرحية الخاصة بالأطفال. والحديث لوسيم غنايم مدير مسرح سهل:
12: احنا بنعرف أنه للأولاد فيش كثير وين يروحوا بهاي الفترة، فترة الصيف، وفترة هاي كثير خطرة كمان على الطلاب وعلى الأولاد، فمهم جدا يكون إلهن إطار اللي يقدروا هن يكونوا فيه.
10: ووجه القائمون على المهرجان دعوة إلى أهالي رهط والمنطقة للمشاركة في فعالياته والاستفادة من برامجه المجانية، مؤكدين أن المهرجان يوفر تجربة ترفيهية وثقافية مميزة تناسب مختلف أفراد العائلة. والحديث للفنان عبد الله أبو علان:
13: إحنا وإحنا صغار يا دوب شفنا مسرح، ما شفنا مسرح، فلما تكبر بتصير تقول خلاص إيش بدي في المسرح، إيش بدي في الثقافة، بس المسرح ببني، المسرح بيطلع وجع الناس للخشبة، فمدام أنت وهو صغير بتعود إنه يشوف مسرح، يشوف فن، يشوف ثقافة، فبيكبر على الإشي وبيستمر معه، بصير حتى على كبر إنه يشوف المسرح.
10: ويتوقع أن يستقطب المهرجان آلاف الزوار من مدينة رهط والمنطقة في ظل تنوع برامجه وفعالياته المجانية، على أمل أن تواصل المدينة تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية لما لها من أثر في خدمة السكان وتعزيز الحياة المجتمعية.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: وتنطلق الليلة في تمام 11 أولى مباريات ربع النهائي في مباراة مرتقبة تجمع منتخبي المغرب وفرنسا. التفاصيل مع الزميل الشيخ خليل.
14: بعد استراحة ليوم واحد أمس الأربعاء من مباريات كأس العالم، تعود هذه الليلة وتتجدد المباريات، ولكن هذه المرة بهمة كبيرة جدا ضمن ربع النهائي بلقاء كبير للغاية بين منتخبي فرنسا والمغرب. ولماذا يعتبر مباريات القوية جدا؟ لنعود إلى 2022 نصف نهائي كأس العالم، حيث التقى المنتخبان وفاز آنذاك المنتخب الفرنسي على المنتخب المغربي بالنتيجة 2-0. آنذاك أدى الفريق المغربي مباراة قوية جدا، لينتقل آنذاك أيضا المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية أمام الأرجنتين، والباقي يعتبر تاريخا. المنتخب الفرنسي هذه الليلة سيتغيب عنه بشكل قاطع تشواميني بسبب الإصابة، أما المنتخب المغربي فالإصابة أكبر للغاية، المهاجم الفذ إسماعيل سيباري سيتغيب بسبب الإصابة. حاول طاقم الأطباء المغربي تأهيل سيباري لهذه المباراة، ولكن سيباري لم يتعافى وعليه لن يشارك هذه الليلة، متوقع أن يكون بديلا له سفيان رحيمي منذ بداية المباراة. هذه المباراة تلفت الأنظار بشكل كبير، خاصة وأن العديد من لاعبي المنتخب المغربي كانوا قد لعبوا في منتخبات الشبيبة الصغار في المنتخب الفرنسي، وعلى رأسهم عيسى ديوب وأيوب وعدي، وبالإضافة إلى عدد آخر من اللاعبين الذين نشأوا في فرنسا وفضلوا اللعب مع المنتخب المغربي. إثارة وتشويق بانتظار مباراة هذه الليلة الساعة 11 ليلا، وطبعا تجدر الإشارة إلى أنني سأقوم بالتعليق على هذه المباراة، وبجانبي سيكون المدرب المحلل أحمد وهب. غدا المباراة الثانية في الساعة 10 مساء، والتي تجمع منتخب إسبانيا أمام منتخب بلجيكا. مرحلة ربع النهائي تدخل الإثارة والتشويق، وفقط أنهي وأقول بأن الأصداء لا تزال قوية جدا حول مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب المصري، والجميع يعرف جيدا بأن الكثيرين اتهموا حكم المباراة بأخطاء جسيمة أدت إلى خروج المنتخب المصري من المباريات ومن كأس العالم.
2: ونواصل الحديث عن المونديال. الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس تعزز تواجدها تحسبا لوقوع مواجهات في أعقاب المباراة التي ستجمع اليوم المنتخب الفرنسي والمغربي، على غرار ما حدث في المباراة السابقة التي جمعت المنتخبين عام 2022، وكذلك بعد فوز سان جيرمان في دوري الأبطال قبل فترة وجيزة. معنا الآن الدكتور عفر مختار، مختص في علم الإجرام والعنف في فرع الرياضة. شلوم لخا دكتور عفر.
15: سلام.
2: نحن مدبرين كتات على المتيخوت اليوم، جام كوننوت بتصرفات لكراتها المسخاك، ايش كاله شو كورين له الديربي؟
15: انا خشف شكن ورأينو ده جام بمونديال القديم، انا خشف شتصرفاتهم كتات بلخط، אבל לאור ما شكرى جام بمونديال القديم كي السيتواسيا اي مروكو اي لو حداشه الاצלחה הזאת של מרוקו היא כבר מונדיאל שני ברציפות.
2: נכון.
15: ובפעם הקודמת זה קרה מול ספרד ומול פורטוגל, וגם שם היו גילויי שמחה שהביאו למהומות לא פשוטות ברחובות. אז אני חושב שהצרפתים אפילו קצת בצדק, קצת בלחץ, אבל זה בסדר, הם צריכים להיות ערוכים.
2: כן, הם ערוכים, והם גם פרסמו שהם נערכים כמה שיותר, ואני גם אחרי סן ג'רמן, שגם באליפות הקודמת, גם אותו דבר היה גילויי שמחה, שהגיעו גם לאלימות. השאלה, איך הספורט, שזה אמור להוריד את האלימות, אנחנו מגיעים למצבים כאלה של אלימות, שזה גם הבעת שמחה, לא איזה משהו אחר.
15: אני אומר כך, בעיניי צריך לראות בעיקר מי שמח ובאיזה סיטואציה הרבה פעמים מדובר. ואם אנחנו שוב פעם חוזרים שנייה לדוגמה של מרוקו, מכיוון שמדובר הרבה פעמים בשמחה של אנשים שהם רובם הגדול מהגרים, שחיים ביום יום בתוך המדינות המערביות הללו, וזוכים לעתים, את יודעת, ליחס מתנסה קצת, לתיוג ששם אותם באיזשהו מקום לא נעים, כשקורה אירוע כזה, כמו ניצחון של נבחרת שלהם, במקרה הזה מרוקו, זה היה בעבר טורקיה שהייתה מנצחת את גרמניה עם הרבה מאוד מאגרים שלהם שגרים בגרמניה. השמחה היא הופכת להיות לעתים גם שמחה לעד. זאת אומרת, היא הופכת להיות שמחה שיותר מהכל היא סוג של התרסה ולאומנות,
2: כן.
15: שמראה שאולי אנחנו הנקצין ביום יום חוטבי עצים ושואבי המים שלכם, אבל תראו מה הנבחרת שלנו עשתה לכם.
2: ואין ספק שיש כוננות כפי שאמרנו, אבל לדעתך איך זה יעבור למי שעוקב אחרי אלימות בספורט?
15: תראי, אני חושב שבסך הכל בוא נאמר ככה, המשטרה כבר הרבה יותר ארוכה מאשר במקרים קודמים.
2: כן.
15: ולכן, זה שיהיו גילויים של שמחה מחד, או גילויים של הרבה פעמים תסכול, שיובילו גם לסיטואציות שגם אותם ראינו של יציאה לרחובות, זה ידוע. כן. אבל אני חושב שלמשטרות המקומיות יש בשנים האחרונות כבר יותר ידע, איך לנסות להכיל את האירועים האלה, איך לנסות לטפל בהם. לכן, שוב, התקווה היא תמיד בעניין הזה, שהניסיון הזה שנרכש, כן. ובעבר זה לא היו מאגרים, אלא היו נגיד חוליגנים אנגלים.
2: אין ספק.
15: אבל ככל שאני לומד יותר ויותר להתמודד איתם, אמורים להיות לי כלים יותר טובים.
2: אנחנו מודים לך, דוקטור עופר מוכתר, מהחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון. תודה על הדברים האלה. תודה, תודה.
15: בשמחה.
2: מקווה שזה יעבור בשלום. תודה.
15: שהספורט ינצח.
2: כן, בהחלט, תודה. والآن إلى الزميل نجيب قزل الذي يتواجد في مدينة ميامي التي تستعد لاستضافة واحدة من أبرز مباريات دور الربع النهائي. ينقل لنا في تقريره نبض المدينة قبل المواجهة المرتقبة بين إنجلترا والنرويج.
16: تستعد مدينة ميامي لاستضافة إحدى أبرز مواجهات الدور ربع النهائي في كأس العالم حين يلتقي المنتخبان الإنجليزي والنرويجي على ملعب هارد روك يوم السبت المقبل. ومع اقتراب موعد المباراة تتوافد الجماهير من مختلف أنحاء العالم إلى المدينة التي بدأت تعيش أجواء مونديالية واضحة في شوارعها ومناطقها السياحية. ولا تقتصر مظاهر البطولة على محيط الملعب بل تمتد إلى شاطئ ميامي وحي للهافانا وسط المدينة، حيث تنتشر قمصان المنتخبات والأعلام في الشوارع والمقاهي، فيما يقصد آلاف الزوار هذه المواقع للاستمتاع بأجواء المدينة والتقاط الصور قبل التوجه إلى المباريات. وفي محيط ملعب هارد روك تتواصل الاستعدادات الأمنية والتنظيمية لاستقبال عشرات الآلاف من المشجعين، بينما تشهد الطرق المؤدية إلى الملعب حركة متزايدة مع اقتراب موعد المواجهة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لا سيما من مشجعي المنتخب الإنجليزي، إلى جانب الحضور النرويجي الذي يواكب تأهل منتخب بلاده إلى هذا الدور. ولا تنعكس استضافة البطولة على المشهد الرياضي فحسب، بل تمتد أيضا إلى الحركة الاقتصادية والسياحية مع ارتفاع الإقبال على الفنادق والمطاعم ووسائل النقل، في وقت تحولت فيه ميامي إلى نقطة التقاء لآلاف المشجعين القادمين من ثقافات وجنسيات مختلفة. وهكذا تؤكد ميامي مرة أخرى أنها ليست مجرد مدينة تستضيف مباراة كأس العالم، بل مدينة تعيش الحدث بكل تفاصيله، حيث تمتزج الرياضة بالسياحة والثقافات المختلفة في صورة تعكس حجم البطولة وتأثيرها على المدينة.
17: الآن وفي كل مكان
2: ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة. التحيات من رانيا رشيد، أبو نمر، روبي وغالية ناطور قدور. إلى اللقاء.
17: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
18: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
19: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
20: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
21: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
22: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
23: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر، سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
24: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
25: عناوين الساعة مما كان: نبأ يفيد بإصابة الناطق بلسان حماس بصورة خطيرة في غارة إسرائيلية بغزة، تدمير نفقين بجنوب لبنان، طهران تواصل تهديد القوات الأمريكية، رفع حالة التأهب في مدن فرنسية تحسبا لأعمال شغب قد تندلع بعد المباراة ضد منتخب المغرب، والحرارة تبقى غدا على حالها.
26: راديو مكان الأخبار.
25: سلام من الله عليكم. السادسة في أورشليم القدس، سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. جاء قبل قليل أن جيش الدفاع قضى أمس على قائد في منظومة إنتاج الأسلحة التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في جنوب قطاع غزة، ويدعى رشيد القاضي. هذا وأفادت مراسلة موقع جسور نيوز في غزة بأن الغارة الإسرائيلية غرب المدينة في وقت سابق اليوم استهدفت سيارة الناطق بلسان حماس حازم قاسم، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة ومقتل مرافقه محمد الفيومي. ويخضع قاسم للعلاج في مجمع الشفاء الطبي. يشار إلى أن موقع جسور هو موقع إخباري أمريكي باللغة العربية، ولم يؤكد النبأ من مصادر أخرى. قبل ذلك أعلن جيش الدفاع القضاء على الإرهابي وحيد أبو سلام الذي غزا إسرائيل في 7 أكتوبر، وكان ضالعا في اختطاف مدنيين واحتجازهم في الأسر في جنوب القطاع، وتمت تصفيته بغارة جوية دقيقة أمس الأول. وفي الآونة الأخيرة كان أبو سلام قائد سرية في خان يونس، وعمل على دفع مخططات إرهابية ضد القوات في الميدان. كشف جيش الدفاع النقاب عن تدمير مسارين تحت أرضيين إضافيين في منطقة بلدة مجدل زون بجنوب لبنان بطول إجمالي يبلغ نحو 200 متر وبعمق 20 مترا، والعثور على عشرات الوسائل القتالية داخلهما. وتقع مجدل زون داخل المنطقة الأمنية، وكانت تعتبر معقلا لحزب الله. وتظهر نتائج النشاط في البلدة أنها كانت محصنة وتضم بنية تحتية إرهابية واسعة، وشمل النفقان غرف مكوث وثلاث فتحات إطلاق موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية. وخلال الأسبوع الأخير قضت القوات على مخرب مسلح بالقرب من أحد النفقين. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف اليوم مركز قيادة والسيطرة يتبع للعدو حسب تعبيره في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الجوية في الأردن بعشرة صواريخ باليستية. وحذر في بيان أصدره من أن أي تكرار للعدوان الأمريكي سيجعل القواعد الأمريكية الأخرى في المنطقة عرضة لنيران ثقيلة. وبالتوازي أوضح مقر قيادة الجيش الإيراني خاتم الأنبياء أن قواته ستنتقم لتصفية خامنئي، واتهمت طهران الولايات المتحدة بخرق الاتفاق معها. تحدث رئيس الوزراء نتنياهو اليوم هاتفيا مع رئيس الوفد الإسرائيلي المكون من عناصر الجبهة الداخلية وجهات إنقاذ أخرى ممن تم إرسالهم إلى فنزويلا لتقديم المساعدة في أعقاب الزلزالين المدمرين. وقال نتنياهو لهم: أنتم تظهرون لحكومة فنزويلا وشعبها الوجه الحقيقي لدولة إسرائيل، مستذكرا أن هذه الدولة كانت قد قطعت علاقاتها بنا قبل نحو 20 عاما. في باريس رفعت السلطات درجة التأهب الأمني قبل ساعات من مباراة ربع نهائي كأس العالم بين المنتخبين الفرنسي والمغربي، وذلك تحسبا لاندلاع مواجهات بين الجماهير أو حدوث أعمال شغب مهما كانت النتيجة. وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أنها أعدت خطة أمنية خاصة لمواكبة هذا الموعد الكروي، مشددة على أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين الجماهير من الاحتفال في أجواء آمنة مع التعامل بحزم مع أي أعمال تحاول الإخلال بالنظام العام. ورفعت حالة التأهب في مدن فرنسية أخرى.
26: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
26: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
25: تبقى درجة الحرارة غدا على حالها، وبعد غد السبت ويوم الأحد المقبل ترتفع بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتشتد وطأة الحر. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8 في أمان الله.
26: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. بعد ليلة من القصف الأمريكي العنيف على مواقع إيرانية، الجيش الأمريكي يواصل اليوم شن ضربات جديدة طالت منطقة محاذية للمنشأة النووية في بوشهر وجسرا للسكك الحديدية يستخدم بمسارات تجارية مع الصين وروسيا. إيران ترد بقصف قواعد عسكرية أمريكية في الخليج وتستهدف مواقع في قطر الكويت والأردن، ومصادر أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يستعد لتبادل إطلاق النار مع إيران لأيام أو أسابيع. الأجهزة الأمنية تواصل متابعة التطورات على خط واشنطن طهران وترفع من حالة التأهب تحسبا لأي انزلاق للمواجهة. وفي المونديال انطلاق دور الربع النهائي بمواجهة نارية بين هجوم منتخب الديوك الفرنسي وصلابة دفاع أسود الأطلس، وبث مباشر على قناتنا مكان في 11 مساء. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة.
26: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
22: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
21: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فخاد دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاض شروط الحملة. صالح ذباح.
17: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشيكل 1 على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
21: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون. في السنوات الخمس الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
26: غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
26: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: اشعلها ابو الورد اشعلها.
26: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: والورد.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركة؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقول لك
26: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
26: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
9: مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: إفخاذ دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: إفخاذ دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: الجيش الأمريكي يواصل هجماته على إيران، ويستهدف منطقة محاذية لمنشأة بوشهار وجسرا تجاريا تستخدمه الصين وروسيا. ترامب يتوعد إيران بالأسوأ، والقوات الأمريكية تستعد لتبادل إطلاق نار مع إيران لأيام أو أسابيع. إيران ترد بقصف قواعد أمريكية في الخليج والأردن، وتدعو الأمريكيين لمغادرة هرمز، وتستعد لاستئناف الحصار الأمريكي. المستوى السياسي في البلاد يجري سلسلة تقييمات، والأجهزة الأمنية ترفع حالة التأهب مع استبعادها انزلاق المواجهة حالياً. بعد تصريحات جدلية، رئيس الشباك يؤكد أن الجهاز يخضع لإمرة رئيس لجنة الانتخابات لضمان نزاهتها. الشرطة تطلق مشروعاً جديداً لرصد مخالفات السير بشكل سري من خلال استخدام وسائل تكنولوجية متطورة. وفي المونديال، انطلاق دور ربع النهائي بمواجهة نارية بين هجوم منتخب الديوك الفرنسي وصلابة دفاع أسود الأطلس.
6: النشرة المسائية مع فراس حامد.
5: أهلا بكم في النشر المسائية. والبداية من التوتر المتصاعد في الخليج مع استمرار الضربات العسكرية الأمريكية ضد أهداف في إيران، حيث جدد الجيش الأمريكي مساء اليوم قصفه لمواقع جديدة من أجل المس بقدرات إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. ومصادر إيرانية تفيد بأضرار في منشآت حيوية تعرضت للقصف. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
7: المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة جديدة من التصعيد بعدما أعلن الرئيس الأمريكي انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت، وأمر بشن موجة جديدة من الضربات العسكرية على إيران.
8: And we did it last night. It did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually three boats, not two. And when they hit, we hit back much harder.
7: ترامب يقول إن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن سعياً إلى إبرام اتفاق، مؤكداً أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران جاءت رداً على الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية، محذراً من أن الوضع سيزداد سوءاً إذ أقدمت طهران على المزيد. طهران أعلنت أن ردها الصاروخي يأتي دفاعا عن سيادتها، مؤكدة أن أي اعتداء جديد سيقابل برد حاسم، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية خلال اليومين الماضيين استهدفت 5 محافظات إيرانية وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح. القيادة العسكرية الأمريكية أعلنت أنها استهدفت عدة مواقع داخل إيران، شملت منظومة دفاع جوي ورادارات ساحلية وزوارق تابعة للحرس الثوري، وبأن هذه الهجمات تهدف إلى تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وهذا الصباح أفادت مصادر إيرانية بسماع دوي انفجارات في المفاعل النووي في محافظة بوشهر، مؤكدة أن هجوما أمريكيا استهدف جسرا للسكك الحديدية يستخدم بمسارات تجارية مع الصين وروسيا.
9: המצב הכלכלי שם הוא גרוע בצורה בלתי רגילה. אין אוכל על המדפים, גם אם יש משהו זה במחירים מטורפים. הם עייפים, גלי פיטורים ענקיים, עשרות אלפי עובדים מושבתים.
7: فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين أمس، في حين استهدف اليوم أيضا قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الأردنية. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن البيت الأبيض يستعد لتبادل إطلاق النار مع إيران لأيام أو أسابيع في مضيق هرمز.
10: But if this does go on for weeks on weeks, we will see really a critical situation in terms of the food stocks in the Middle East. So looking at it from that perspective, that I'd say that's the first sort of major you know crunch point, and let's say even a humanitarian crunch point for people to be focusing on.
7: صحيفة نيويورك تايمز أفادت بوجود انقسامات متصاعدة وصراعات داخل القيادة الإيرانية، حيث يبرز تباين واضح بين معسكري الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الداعي إلى مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة، وبين التيار المتشدد الذي يرفض أي تسوية مع واشنطن، حيث انعكست هذه الخلافات على مراسم التشييع إذ تعرض بزشكيان لهتافات معادية من أنصار التيار المتشدد، فيما تعرض وزير الخارجية عباس عرقجي للرشق بالحجارة ما اضطره إلى مغادرة المكان.
11: على وقع التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، تعيش البلاد حالة تأهب لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران، ومصادر أمنية تؤكد أن لدى الأجهزة الأمنية خططا جاهزة للهجوم إذا أقدمت طهران على ما وصفته بخطأ، في حين تشير تقديرات أمنية إلى أن التصعيد الراهن بين واشنطن وطهران لن يؤدي إلى شن هجمات على البلاد. نقول مساء الخير لمراسل الشؤون الأمنية والعسكرية أيال العليمة. أيال، مرحبا بك. في البداية، كما ذكرنا هناك حالة تأهب في البلاد على المستوى العسكري، لكن على ما يبدو هناك اعتقاد داخل المستوى العسكري بأن هذه الحرب قد لا تنزلق إلى البلاد إلى هنا.
12: صحيح فراس، الاعتقاد بأن هذه الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران سوف تقتصر على منطقة الخليج، احتمال أن يتم إقحام إسرائيل في هذه المعركة يبدو ضئيلا، ولكن بطبيعة الحال في مثل هذه الحالات القلق دائما من فقدان السيطرة، الانجرار إلى سيناريوهات أو احتمالات غير متوقعة، ولذلك حالة تأهب وجاهزية في القيادة العسكرية. يجب القول إسرائيل من جانبها أكدت وأعلنت مرارا بأنها مستعدة للعودة إلى الحرب إلى القتال في جبهة الإيرانية. واليوم أيضا تصريحات من هذا القبيل يطلقها رئيس هيئة الأركان وزير الدفاع. دعنا ربما نستمع إلى تصريحاته خلال مراسم تأهيل دفعة جديدة من الطيارين في كلية الطيران.
13: חזקה יותר היום, נחושה יותר ועוצמתית יותר. צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר.
11: نعم دعنا نقول إيال منذ البداية رغب المستوى العسكري بعدم إبرام أي اتفاق مع إيران والذهاب إلى المنح العسكري لإتمام المهمة.
12: هذا صحيح، ولذلك الاعتقاد بأن إيران بطبيعة الحال غير معنية بإقحام إسرائيل في هذه المعركة مجددا، خاصة على خلفية رغبتها للعودة إلى القتال أو للجولة الثالثة من القتال كما يقول مساء اليوم وزير الدفاع. لذلك احتمال إقحام إسرائيل في هذه المعركة يبدو مستبعدا، ولكن كما نعلم الأمور في بعض الأحيان قد تذهب بعيدا عن التوقعات وتقييمات الجهات العسكرية والأمنية. ربما يجب الإشارة بهذا الصدد أنه من ناحية القيادة العسكرية فإنها في ما هذه المرحلة على الأقل في مكانة المتفرج المراقب، ولكن الاعتقاد السائد لدى الأوساط الاستخباراتية بأن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي بشكل خاص غير معني بالعودة إلى معركة شاملة مع إيران، وأن تبادل الضربات في الأيام الأخيرة قد يكون بمثابة تبادل الرسائل النارية في حالة أو في محاولة للعودة بشكل أو بآخر إلى التفاوض من مكانة مفضلة من قبل الطرفين. على كل حال هذه هي التوقعات، ولكن كما نعلم الأمور قد تذهب إلى منحى آخر بعيدا عن هذه التقييمات.
11: نعم، نقطة أخيرة إيال، إلى أي مدى أيضا لدى المستوى العسكري أو هناك مراقبة لما يجري على الجبهة اللبنانية؟ وهناك من يقول ربما إيران قد تستخدم حزب الله هذه المرة للرد.
12: هذه النقطة الحساسة فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن في هذه المرحلة هناك تستبعد الأوساط العسكرية بأن يتم إقحام حزب الله بهذه المعركة. تحدثنا بأن إيران غير معنية بإقحام إسرائيل في المعركة، لذلك واضح أن تصعيد الأوضاع الأمنية في الجبهة اللبنانية قد يؤدي إلى ذلك. في الجبهة اللبنانية ربما المعضلة قد تختلف عن ذلك على خلفية التعثر والجمود في المضي قدما في تطبيق الاتفاق، ولكن في هذه المرحلة الاعتقاد يستبعد إقحام الجبهة اللبنانية في هذه المعركة. على كل حال في هذه الجبهة أيضا حالة الجاهزية الاستعداد، ووزير الدفاع يؤكد بأن إسرائيل لا تنوي الخروج من المناطق التي احتلتها وليست بحاجة إلى إذن من أي جهة للبقاء في هذه المنطقة. هذه على الأقل الرسالة الإعلامية المعلنة عنها. الأمور قد تختلف في هذه الجبهة أيضا وفقا للرغبة الأمريكية فيما يتعلق بهذا الموضوع كما نعلم في الظروف الراهنة.
11: يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
12: شكرا فراس.
11: هذا ويتابع المستوى السياسي في البلاد التطورات الأمنية الأخيرة بين طهران وواشنطن، ويجري سلسلة تقييمات التي تشير في هذه المرحلة بأن هذا التصعيد لن يتحول إلى حرب شاملة، فيما أطلعت الولايات المتحدة إسرائيل مسبقا بنيتها مهاجمة إيران. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، مرحبا بك. في البداية كما ذكرنا سلسلة تقييمات من قبل المستوى السياسي، ضعنا في التفاصيل.
14: نعم، نشير في البداية في رأس إلى أن 24 يوما مضت منذ 15 من شهر يونيو الماضي، وهو موعد توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق وقف إطلاق النار. اتفق، أذكرك في رأس والمشاهدين، بأنه اتفق على 60 يوما من المفاوضات كما توقعت إسرائيل، فإن إيران لم تلتزم بذلك، والرئيس ترامب سئم من هذا التعامل ومن هذا التعنت والمماطلة وكل الأسلوب الذي تنتهجه إيران في هذه المفاوضات، إذ أعلن يوم أمس، استمعنا إلى العبارات النابية التي أطلقها باتجاه إيران، فأعلن عن وقف وانتهاء هذه وقف إطلاق النار. بالفعل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يجري في الأيام الأخيرة يوم أمس واليوم أيضا سلسلة مشاورات وتقييمات لمناقشة كل حالة التأهب القصوى. الاعتقاد السائد هو بالفعل بأن إيران تخشى من الرد الإسرائيلي، إيران لا تريد أن تتلقى الضربات القاسية التي تلقتها خلال العمليتين السابقتين من قبل إسرائيل وواشنطن، لذلك فإنها تفضل ضرب أهداف في لدى دول الخليج وهي أقل قوة وأقل تأثيرا ولديها أقل وسائل تكنولوجية ووسائل دفاعية من إسرائيل، ولكن إسرائيل بالفعل وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس ترامب مع طهران لم يلقى ارتياحا إسرائيليا. إسرائيل من جانبها، وهذا يبدو غريب، ولكن إسرائيل كانت تفضل بأن تهاجمها إيران كي يكون لديها الدافع للعودة إلى القتال. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو أعلن يوم أمس وفي الأيام الأخيرة إن هناك المزيد من العمل لدى إسرائيل، ملمحا بذلك بشكل خاص إلى اليورانيوم المخصب. إسرائيل غير مرتاحة من بقاء اليورانيوم المخصب داخل إيران بخلاف تعهدات الرئيس ترامب، فهي تريد القيام بذلك. على كل حال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو تحدث اليوم عن أن طهران لن تحصل على وسائل قتالية الوسائل السلاح النووي. فلنشاهد ما قاله رئيس وزراء بنيامين نتنياهو لدى تخريج دفعة أخرى من الطيارين في مצפה رمون. فلنشاهد.
15: כך גם בשנה האחרונה משטר הטרור האיראני ספג מכה קשה ביותר. סיכלנו 20 מומחי גרעין בכירים באיראן, ערפנו את בחירי ההנהגה, ריסקנו את תשתיות הגרעין, ריסקנו את תשתיות הייצור של הטילים הבליסטיים. והמדיניות שלנו ברורה, עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
11: نعم شمعنا، نقول هناك على ما يبدو تنسيق واضح بين الأطراف، حتى قيل بأن واشنطن أعلمت إسرائيل بهذا الهجوم على طهران، وكما ذكرت قبل قليل ما يحصل اليوم يصب في المصلحة الإسرائيلية، وربما بالفعل ترغب بأن تقصف لكي تهاجم طهران إيران.
14: نعم، هناك بالفعل هناك تواصل وتنسيق مستمر بين واشنطن وإسرائيل، وتحديدا بين رئيس وزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالفعل إسرائيل كانت، وهذا ما يتضح في نهاية المطاف، هذا ما تؤكده أوساط سياسية، ونذكرك والمشاهدين بأن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو حذر الرئيس ترامب مرارا بأنه لا يمكن الاعتماد على إيران. إيران قامت خلال عشرات السنين بتضليل الأسرة الدولية، واصلت تطوير البرنامج النووي، وهذه المرة أيضا نتنياهو حذر رئيس ترامب من عدم الوقوع في الفخ الإيراني، وها هو الرئيس الأمريكي يستخلص إلى نفس الاستنتاج الذي أعلن وحذره منه الرئيس وزراء نتنياهو بأن إيران غير جدية، لا يمكنها، فهي تماطل فلا غير معنية بالتواصل إلى التفاهم، هما تعارض التطرق إلى مسألة اليورانيوم المخصب، يتخذ قرار بشأن فتح المضيق مضيق هرمز وبعد ذلك تتراجع عن ذلك. كل هذه الأمور الآن بالفعل إسرائيل خارج هذه المواجهة، ولكنها على أهبة الاستعداد لكل طارئ. إذا قامت طهران بقصف إسرائيل فإن إسرائيل ستعود إلى القتال. في هذه المرحلة الأمور تبدو بأنها لا تسير إلى هذا الاتجاه. على كل حال إسرائيل على أهبة الاستعداد سياسيا عسكريا استخباراتيا ومن كل النواحي، والآن نحن نرى هذا التراشق بالاتهامات وبضربات بين واشنطن وطهران وبين إيران وحلفاء واشنطن في منطقة الخليج في راس.
11: نعم شمعنا، شكرا جزيلا لك.
14: شكرا لكم.
11: ونبقى في ذات الموضوع. ينضم إلينا بشار جرار متحدث ومحاضر مع برنامج دبلوماسية العامة في الخارجية الأمريكية. مرحبا بك أستاذ بشار. في البداية أبدأ معك من مهمة صعبة ندخلك بعض الشيء إلى رأس ترامب الذي لا يفهمه كثيرون. ما هي وجهته؟ هل في نهاية المطاف إلى عمليات محدودة كهذه أم إلى إعادة الحصار الاقتصادي والمائي على إيران؟ أم الخيار ربما الذي يرغب به كثيرون هنا في المنطقة هو الإطاحة بهذا النظام والذهاب إلى عملية كاسحة أمام إيران؟
16: هو بداية أخي فراس لابد أن نذكر بالموقف الذي اتخذه الرئيس ترامب في حملة الانتخابية الأولى. هو بنى أهم عنصر في السياسة الخارجية الأمريكية بأن الرؤساء السابقين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لم يكن دائما هناك وضوح بأجندة أمريكا أولا، طرح هذه الأجندة. بمعنى الآن هو ينظر لملف إيران من منطلق مصلحة أمريكا ومصلحته هو الشخصية، مصلحته كمقبل على الانتخابات في نوفمبر، ووضع دائما صورة أوباما وصورة بايدن بأنهما الخيار السيء، لأنه يظهر بأنه كان هناك استسلام من قبل أوباما وبايدن، أعطوا الأموال لنظام حرس ملالي، وهذا الأمر أدى إلى تمادي الأذرع. من ضمن ذلك كانت النتيجة الكارثية 7 أكتوبر 2023. بالتالي الموقف عزيزي، موقف ترامب دون الحاجة لا تحليل نفسي ولا حتى تحليل إعلامي الرسائل أطلقها، هو محكوم بأنه إن لم يكن قادرا على تحقيق الهدف في الولاية الأولى وهو تغيير سلوك إيران الخبيث في المنطقة، هكذا وصفه. وحينها قال في نهاية الولاية الأولى إنه لا نجعل إيران عظيما مجددا. إذن الهدف هو تغيير السلوك، حاول من خلال الخيار التفاوضي، حاول من خلال حشد التأييد داخل أمريكا والأهم في الشرق الأوسط، الحلفاء العرب، الحلفاء الإقليميين، الحلفاء البيت الأطلسي، وتبين أنه كان بحاجة إلى إعطاء إيران الفرصة أنه خيار السلام كان متاحا. لذلك الآن ليس أنه كشف حقيقة هو كشف الآن، كشف الوجه الإيراني القبيح لهذا النظام للجميع، للحلفاء حتى الخصوم. لاحظ أن الحزب الديمقراطي الآن لم تكن هناك ضجة كبيرة، لأنه ما حققوا في النهاية هو تأكيد لموقفه أن هذا النظام لا يمكن التعامل معه عمليا، الهدف هو إسقاطه، وهذا ما يجري العمل.
11: نعم، هل لديه تخوف، ذكرت الانتخابات النصفية، هل لديه تخوف بأن يدخل إلى مرحلة من التخبط أمام إيران قبيل الانتخابات النصفية؟
16: لا يتخبط عزيزي، لأنه هذا قرار يتعلق في ليس فقط في مستقبل الشرق الأوسط، هذا يتعلق في نظام عالمي جديد يتم تشكيله، يريد أن يحقق ما قال بايدن وفشل في ذلك، قال سنعمل على أن تكون قيادة هذا القرن تبقى قيادة أمريكية. ترامب يريد ذلك، لكن يفسح المجال لنوع من التعددية، ولكن ليس على حساب أمريكا أولا. لذلك من أهم الأهداف اللي قصفها هذا الجسر اللي هو شريان تجاري، يعني الروس والصينيين، هذا فيه رسالة. والقصف بدأ عزيزي وهو في قمة الناتو في أنقرة، في اجتماعات مهم جدا كان يتحدث فيها ما الذي تريد أوروبا، ما الذي يريد الحليف الأمريكي الإقليمي سواء دول عربية أو غير عربية. لذلك هو يحقق أهدافه وبشكل تراكمي، عندما تصل الأمور أنه يكون هناك الثمن هو ارتفاع النفط بدأ التمهيد لذلك. الآن المكنة الإعلامية في الحزب الجمهوري وبالذات ماغا قالوا لماذا لا ترتفع بضعة دولارات، ليس مشكلة، وهو يريد حسما سريعا. لذلك عندما سئل في أنقرة هل ستعود إلى الحرب بمعنى حرب مفتوحة، قال لا، إن اضطررنا لذلك ستكون مدمرة وسريعة، وقد بدأ بإرسال هذه الرسائل من خلال قصف هذا الجسر لأنه له دلالة كبيرة.
11: أذهب بك إلى الداخل أو إلى محيط ترامب. على سبيل المثال برز في الملف اللبناني معسكرات داخل إدارة ترامب، معسكر روبيو ومعسكر ديفانس. إلى أي مدى هذا المعسكر أيضا كان له تأثير هذه المرة على قرارات ترامب؟
16: عزيزي المتابع لتصريحات الإدارات الأمريكية قاطبة من الحزبين يعلم أن هناك رئيس واحد، هذه إدارة تنفيذية، هذا هو النظام في أمريكا، الرئيس هو الذي يتخذ كل القرارات ويسمح من باب العمل وطبيعة العمل بأن يستمع لوجهات نظر، لكن هو من يقرر الكلمة الأخيرة. لاحظ ماذا جرى إعلاميا لجيدي فانس عندما أعلن ترامب بأنه قضي الأمر وانتهت، يعني دش أعلن وفاة مذكرة فرساي. ظهر جيدي فانس بعدها بأقل من ساعة ونصف، ولكن ظهر في ملفه الذي كلف فيه ترامب داخليا وهو محاربة الفساد والتزوير، ظهر في ولاية مينيسوتا وميلواكي ووضح بأنه وتحدث بجملتين فقط عن إيران، قال حاولنا، كان يستدعي الأمر أن نعطي السلام فرصة، لكن الجانب الإيراني لم يفهم الرسالة وبذلك سنعود إلى القصف. بمعنى لا فرق بين روبيو وجيدي فانس أو بيت هيكسيث، لأنه حتى بيت هيكسيث لما سأل الصحافي الرئيس ترامب حال الأمر إلى هيكسيث، قال بناء على أوامرك نعم. وتعليمك كقائد قوات مسلحة، نعم لدينا الليلة إن أردت وجبة أخرى من موجة أخرى من القصف، وتم ذلك 170 هدف عزيزي.
11: نعم. إلى أي مدى أستاذ بشار باختصار شديد إلى أي مدى نعم. سؤالين بسؤال، إلى أي مدى كان تأثير للتصريحات التي خرجت من إيران سنقتل ترامب سنقوم بتصفية ترامب كان له تأثير على هذا القرار، وإلى أي مدى على الصعيد الرياضي لكأس العالم في الولايات المتحدة أيضا له تأثير على هذا القرار؟
16: أوه أحسنت، تأثير كان لتصريحات إيران لأنه هذا كان قمة الغباء الإعلامي توصيل هذه الرسائل ظنا منهم أنهم انتصروا. كان هناك تأثير للمواقف الدول العربية والخليجية بأنه ماذا فعلت أمريكا بعد هذه الاعتداءات الإيرانية، لأنه التنمر والبلطجة زادت. كان هناك تأثير وهذه يجب إدراكها للطريقة التي تعامل فيها نتنياهو بالذات بالإعلام الأمريكي مع الأصداء التي ترتبت على الخلاف الذي تم تقديمه وتضخيمه لوسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء.
11: صحيح.
16: تم توظيفه وانتهى الدهاء لأقول السياسي والإعلامي في الساحتين الأمريكية والإسرائيلية. وكأس العالم عزيزي يبدو خروج أمريكا من المونديال يعني سرع بأنه ترامب ليس آسفا إذا تم تنغيص هذا المرحة ومنها لقاء المرتقب اليوم فرنسا والمغرب.
11: نعم، بشار جرار متحدث ومحاضر مع برنامج دبلوماسية العامة في الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك.
16: كل المحب والاحترام.
11: وفي موضوع آخر، اجتمع رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ مع رئيس الشباك دافيد زيني ورئيس لجنة الانتخابات العامة القاضي نوعم سولبرغ لبحث الاستعدادات للانتخابات العامة للكنيسة القادمة، وأكد الثلاثة على ضرورة العمل المشترك من أجل تأمين العملية الديمقراطية وإحباط أي محاولة قد تقوم بها جهات من داخل إسرائيل وخارجها لتشويش سير الانتخابات والتأثير على نتائجها. وقال زيني إن الشباك يخضع لأمرة رئيس لجنة الانتخابات العامة لضمان نزاهة الانتخابات.
17: לעניין הבחירות, השבק כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות לאור גדולת וקריטיות היום המיוחד הזה לעם ישראל והדמוקרטיה הישראלית, וכל מאמצינו מושקעים בנושא על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון.
11: تتواصل الارتجاجات السياسية المتسارعة داخل الائتلاف، فعلى خلفية قانون أساس تعلم التوراة تتصاعد التجاذبات وتتعمق الخلافات داخل أروقة الائتلاف الحاكم، مما يؤشر على أن هذا الملف قد يكون النقطة الفارقة في تماسك الحكومة. انضم إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك. في البداية ضعنا في التطورات وكيف يمكن قراءة التطورات الأخيرة داخل صف الائتلاف والصيغة التوافقية مع أحزاب الحريدين،
18: وكيف يمكن أيضا فهم فراز التجاذبات الحاصلة منذ على الأقل أكثر من شهر داخل الائتلاف. الواضح أنه الكتل البرلمانية الائتلافية بما فيها أيضا كتل المعارضة بدأت تعمل وفق هندسة الخروج الآمن إلى الانتخابات. لهذا نجد كل الكتل تحاول إخضاع القوانين، تطويع القوانين فيما يصب في مصلحة جمهور

0: الذي كان من شأنه أن يمنح مكانة قانونية مساوية لمن يقدمون الخدمة العسكرية، الأمر الذي لم يرك لكثيرين داخل الائتلاف وأيضا داخل حزب الليكود. ومن نهاية المطاف الأحزاب الحريدية بقيت مع مشروع قانون سيكون تصريحي أكثر من كونه ذات تأثير فعلي، رغم أنه أيضا المستشارة القانونية أكدت على أنه هذا القانون لن يساهم أيضا بوقف الاعتقالات ضد الطلاب المتهربين من تأدية الخدمة العسكرية. ما يعني فراس أنه بنهاية المطاف بما فيها أيضا الليكود وليس فقط الأحزاب الحريدية كلهم بدأوا يعملون وفق ما يصب في مصلحتهم الحزبية انتخابيا في فترة الانتخابات، وكأن لسان حال الأحزاب الحريدية يريد أن يقول لجمهوره بأنه سعى اجتهد ورغم ذلك لم يتمكن من ذلك. لماذا؟ لأنه لديهم قناعة مسبقة بأنه حتى هذا القانون الذي يواجه تحفظات قانونية من قبل المستشارة القانونية حتما ولابد سيتم إلغائه في المحكمة العليا، ما يعني سيحملون مسؤولية فشل إتمام القانون للمحكمة العليا، ومرة أخرى سيحملون فشل عمل هذه الحكومة إلى المحكمة العليا، وكأن المحكمة العليا تحولت بفعل فاعل هذا الائتلاف إلى شماعة فشل الائتلاف. ما يعني فراس أنه بنهاية المطاف كل هذه التجاذبات، هذه الصراعات، هذه التحركات تأتي ضمن هندسة الخروج الآمن إلى الانتخابات بما يصب في مصلحة كل حزب وحزب.
1: نعم، والآن إلى حزب الليكود والأمور هناك غير هادئة، عودة لطرح اللجنة المنظمة بديلا عن الانتخابات الداخلية ما أثار حفيظة الكثير من النواب في الليكود.
0: رغم أن الأمر غير مؤكد فراس، ولكن ما يساهم بتعزيز الشكوك والقلق لدى نواب الليكود هو عملية المماطلة والتأجيل من أسبوع إلى آخر لجلسة الدستور التي من شأنها أن تبت في موضوع التحصينات التي يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأيضا موضوع البرايمريز، حتى أن هنالك من النواب الذين توجهوا أكثر من مرة لحايم كاتس وللجهات المعنية الرسمية المسؤولة في الليكود ولم يتلقوا أي إجابة. وإذا سمحت لي بالعربية البسيطة العامية، عندما تم مطعشتهم مرة ومرتين وثلاث بدأوا يفهموا أنه لربما خلف الكواليس هنالك تم إبرام صفقة واتفاق بين نتنياهو وحايم كاتس، وبالتالي يدحرون ويؤجلون فقط من أجل نتنياهو أن يضمن تصويت نواب الكنيسة من الليكود مع القوانين الإشكالية الجدلية سيما وهم أمام أسبوع حاسم، حتى لا يحاسبوه على أنه أبرم اتفاق مع حايم كاتس وهيكل وهندس القائمة قائمة الليكود مثلما يريد وكيفما يريد. اليوم لك أن تتخيل ستعقد جلسة لجنة الدستور الداخلية، لن يكون هنالك تصويت سيما ونتنياهو لن يتواجد فيها، التصويت سيكون يوم الأحد، ولربما يحسم قضية إما الذهاب باتجاه انتخابات داخلية وإما لجنة منظمة هي تسند إليها مسؤولية اختيار قائمة الليكود. ولكن انتبه فراس أنه في الساعات الأخيرة تم إرسال رسائل من قبل القائم بأعمال مدير عام حزب الليكود حول انتخابات البرايمريز الداخلية وطالب النواب ببدء التسجيل، ما يعني أن هنالك من يحاول قطع الطريق على نواب الليكود وامتصاص غضبهم. على كل يوم الأحد فراس سيحسم موضوع الأماكن المحاولة حصنا وبالنهاية ورسميا موضوع الانتخابات الداخلية. ويبقى السؤال، هل سيتمكن نتنياهو من تمرير قرار الأماكن المخصصة سيما والحديث يدور عن 10 أماكن، 4 منها على الأقل في 10 الأولى في المؤتمر العام للليكود الذي سيعقد يوم الثلاثاء أيضا؟ هذا هو سؤال الأسئلة.
1: نعم فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. وفي موضوع آخر، الشرطة تطلق مشروعا جديدا لمكافحة مخالفات السير من خلال استخدام وسائل تكنولوجية متطورة. عن ذلك في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
2: الإمام

0: قطعه
1: عبيد يا دائما بخسامنا يا دائما بخسامنا
2: في خطوه تهدف الى تعزيز السلامه على الطرق والحد من الحوادث القاتله اطلقت الشرطه مشروعا جديدا يحمل اسم شرطة الطريق يعتمد على وسائل تكنولوجية متطورة لرصد مخالفات السير الخطيرة بشكل سري في إطار جهودها لتجديد الرقابة على الطرق. وجرى الإعلان عن المشروع خلال مراسم رسمية بحضور المفتش العام للشرطة داني ليفي وكبار المسؤولين في شعبة المرور، حيث أكدت الشرطة أن المشروع يشكل نقلة نوعية في أساليب تطبيق القانون ويهدف إلى رفع مستوى الردع ومكافحة المخالفات التي تسبب في وقوع الحوادث الخطيرة والقاتلة.
3: بأخفاء نجد عبارات مسكنات خيم، بخزوك المشيلوت بكريشيم، بشيلوف تكنولوجيا متقدمت. בשלב הראשון יוצאים היום לדרך 100 שוטרות ושוטרים עם 100 כלי רכב המצוידים במצלמות תיעוד. ובהמשך תתרחב התוכנית למאות רבות של כלי רכב בפריסה ארצית.
2: وتقول الشرطة أيضا أن المشروع يعتمد على أنظمة توثيق ورصد متقدمة يتم تشغيلها بشكل سري وقادرة على تسجيل مخالفات مرورية خطيرة، من بينها القيادة على كتف الطريق والتجاوزات الخطرة واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وغيرها.
4: ما يوم על הציבור בישראל לדעת ולהפנים כי הוא רואה ניירת, לא משנה מאיזה אגף או מחוז, לא משנה מאיזו יחידה, עליו לדעת שהניירת הזאת רואה אותו, מתעדת אותו ושומרת על החוק. עליו לנהוג בזהירות ועל פי חוקי התנועה.
5: بشوف انها خطوه في الاتجاه الصحيح ان تقوم شرطه اسرائيل بمحاربه وعلاج افه حوادث الطرق في البلاد. بهذه المناسبه نطلب من السائقين أخذ الحذر والاحتياط على الطرق وتقليل من حوادث الطرق في البلاد.
2: من جهتها رحبت الجمعيات المعنية بمكافحة حوادث الطرق بإطلاق المشروع، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية إلى جانب تطبيق القانون بحزم على جميع المخالفين.
6: هذه خطوة ممتازة جدا للحد من حوادث الطرق. طبعا وهذه الخطوة جديدة أول مرة تستعملها الشرطة، وأنا أشد على أيدي الشرطة للحد، لأننا نفقد كثير من الأرواح في الآونة الأخيرة.
7: للأسف الشديد في كثير شباب تتهور، فأنا بوجه رسالة خاصة للشباب، كفى كفى كفى. كل واحد عنده أم، كل واحد عنده أبو فدار، كل واحد ود ما يصير له أي ضرر، فإحنا لازم نكون إيد وحدة، لازم نسوق عمهلنا.
2: ويبقى الالتزام بقوانين السير هو الضمان الحقيقي لطرق أكثر أمانا، فحماية الأرواح مسؤولية مشتركة تبدأ من كل سائق.
8: والآن إلى انطلاق مهرجان ساحات 2026 في القصر الثقافي في مدينة رهط على مدار 3 أيام، مقدما باقة من العروض المسرحية والسيرك والأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال والعائلات، ويأتي في إطار سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تشهدها مدينة رهط في السنوات الأخيرة. مراسلنا أحمد أبو سويس واكب انطلاقة المهرجان وعاد لنا بالتقرير التالي.
9: مدينة رهط تنبض بالحركة والفعاليات الفنية مع انطلاق مهرجان ساحات 2026 مساء اليوم في القصر الثقافي، حيث تستمر فعالياته على مدار 3 أيام، مقدما باقة من العروض المسرحية والسيرك والأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال والعائلات.
10: كل يوم راح يكون في عرض مسرحيتين، كل مسرحية راح تمسك أو تحكي عن موضوع معين. في مسرحية راح يكون عن عن التسامح. فالأخير الهدف إنه كل واحد من الأطفال اللي بيجيني يأخذ رسالة معينة ويروح فيها على دارهم.
9: ويستقبل المهرجان زواره يوميا من الساعة 6 مساء وحتى 9 مساء، ويأتي في إطار سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تشهدها مدينة رهط في السنوات الأخيرة بهدف توفير فضاء ترفيهي وثقافي لأهالي المدينة، لا سيما للأطفال والعائلات خلال العطلة الصيفية.
0: احنا بنعرف انه للأولاد فش كثير وين يروحوا بهاي الفترة، فترة الصيف، وفترة هاي كثير خطرة كمان على الطلاب وعلى الأولاد، فمهم جدا يكون إلهن إطار اللي يقدروا هن يكونوا فيه.
9: هذا المهرجان ينظم للسنة الثانية على التوالي بالتعاون ما بين المركز الجماهيري في رهط ومسرح سهل سابقا المهباش، والذي سيتم خلال أيامه الثلاثة عرض الكثير من العروض المسرحية الخاصة بالأطفال.
11: نحن صغار يدوب شفنا مسرح، ما شفنا مسرح، فلما تكبر بتصير تقول خلاص ايش بدي في المسرح، ايش بدي في الثقافه، بس المسرح ببني، المسرح بيطلع وجع الناس للخشبه، فما دام انت وهو صغير بتعود انه يشوف مسرح، يشوف فن، يشوف ثقافه، فبيكبر على الشيء وبيستمر معه، بصير حتى على كبر انه يشوف المسرح.
9: ووجه القائمون على المهرجان دعوة إلى أهالي رهط والمنطقة للمشاركة في فعالياته والاستفادة من برامجه المجانية، مؤكدين أن المهرجان يوفر تجربة ترفيهية وثقافية مميزة تناسب مختلف أفراد العائلة.
12: فيستيفال اليوم تخيل فيستيفال شي 3 أيام، فيستيفال شي 3 أيام شيش بو بعצם كل يوم شتي הצגות، אחת זה אחת מההצגות היא ללא מילים והצגה אחת היא עם מילים, זאת אומרת איזה. עכשיו, ההצגות יעשו גם בחוץ וגם בפנים, בתוך האולם. ויהיה פה נחמד מאוד.
9: ויתוקע נסתטב אל-מהרג'אן ואלף זוואר מן מדינת רהט ואל-מנטגה, في ظل تنوع برامجه وفعالياته المجانية، على أمل أن تواصل المدينة تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية لما لها من أثر في خدمة السكان وتعزيز الحياة المجتمعية.
8: والآن إلى فرنسا، ففي تطور سياسي وقضائي غير مسبوق، عادت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين إلى واجهة السباق الرئاسي رغم إدانتها في قضية فساد، فهل تتحول هذه الإدانة إلى عقبة أمام طموحاتها أم إلى ورقة رابحة في نظر ناخبيها؟ لنشاهد.
13: Ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
14: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
15: هذه كانت أكثر اللحظات مشاهدة على شاشات التلفزيون الفرنسي، ولا سيما في نشرات الأخبار، فقد تابعوا نحو 7 ملايين مشاهد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبون وهي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.
14: Indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
15: وجاء الإعلان في ختام يوم دراماتيكي بالنسبة لها، انتهى بإدانتها في قضية فساد. وربما كانت الشخص الوحيد على هذا الكوكب الذي خرج راضياً عن حكم بالإدانة. لاحظوا الابتسامة الخفيفة على وجهها أثناء مغادرتها محكمة الاستئناف، والسبب أن المحكمة رغم تثبيت الإدانة خففت العقوبة، فبدلاً من السجن فرض عليها سوار إلكتروني، كما خفضت مدة حرمانها من تولي منصب عام، ما فتح أمامها الطريق مجددا لخوض الانتخابات الرئاسية سواء وهي تضع السوار الإلكتروني أو من دونه، وهي تؤكد أنها ستخوضها من دونه.
13: Vous êtes certaine que la Cour de cassation vous autorisera à faire cela et qu'un juge d'application des peines ne dira pas que vous devez, malgré tout, porter pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois un bracelet.
14: Le pourvoi en cassation suspend les peines qui ont été prononcées par la Cour.
15: وفي صباح اليوم التالي استقبلها أنصارها بحفاوة، ولم يكن معظمهم مهتما كثيرا بمسألة السوار الإلكتروني.
16: Je suis très content.
17: Content dans quel sens ?
16: Dans le sens qu'on pourra les lire.
15: لكن بعيدا عن السوار، تبقى القضية الأساسية هي هل ستتمكن مارين لوبان المدانة بالفساد وزعيمة الحزب الذي أسسه والدها المعروف بمواقفه المعادية للسامية والمتهمة بالعنصرية والتي تتصدر استطلاعات الرأي من الفوز فعلا في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ أنصارها مقتنعون بذلك.
18: Une délivrance pour nous les Français, parce qu'elle elle est pure, pure France, elle veut la France, et je sais qu'elle elle va nous sortir de la merde, ça c'est sûr.
15: معارضوها ولا سيما في أوساط المهاجرين فينظرون إلى هذا الاحتمال بقلق شديد.
19: Ce n'est pas une personne digne d'être à l'Élysée et ça questionne également sa relation avec la justice et avec les institutions.
20: Sincèrement, je pense que l'image de la France, elle doit être nette. C'est tout ce que je pense.
15: الصحف الفرنسية عكست حجم الزلزال السياسي، فصحيفة لو باريزيان عنونت مارين لوبان المدانة أنا مرشحة، أما صحيفة ليزيكو الاقتصادية فاكتفت بعنوان مدانة ومرشحة، فيما كتبت صحيفة لومينيتي اليسارية سباق إلى الرئاسة بإعلان يهرب من القانون. ويبقى السؤال، هل ستكون إدانتها الجنائية عبئاً على ناخبي اليمين أم أنها ستتحول إلى رصيد انتخابي؟ لا أحد يملك الإجابة حتى الآن. والمفارقة أن لوبان نفسها كانت في الماضي حاسمة جداً في حديثها عن كيفية التعامل مع السياسيين المدانين جنائياً.
21: Tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat.
15: وعندما وصلت مساء إلى استوديو قناة TF1 بدا المشهد أشبه بقيامة سياسية، فمرشحة أدانتها محكمة وحكمت عليها بالسجن ومنعتها من الترشح تحصل من محكمة الاستئناف على فرصة جديدة قد تقودها إلى قصر الإليزيه. بالنسبة إليها إنها عودة سياسية بكل معنى.
8: والآن إلى مونديال 2026. وفي هذه الزاوية الرياضية معنا في الاستوديو هنا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي وموفدنا إلى المونديال نجيب قزل. أهلا بكم. أبدأ معك خالد، هنا من مباراة المغرب وفرنسا، وهناك من يصفها بأنها نوع من الديربي.
22: نعم، ديربي بسبب العديد من الأمور، دعنا نقول الأمور الاجتماعية. أغلب اللاعبين المغاربة يعني المغاربة ولدوا في فرنسا، إذا ما نظرنا إلى تلك الجذور على الأقل نستذكر قصة واحدة ألا وهي أيوب بوعدي. قبل المونديال أيوب بوعدي عرض نفسه على ديشامب قائلا أنه يريد اللعب وتمثيل منتخب فرنسا، لكن ديشامب كما هي شخصية العنيدة رفض ذلك، وبذلك يعني ذهب إلى منتخب المغرب. ومن هناك أصبح بوعدي أحد أبرز المواهب وركيزة أساسية لدى تشكيلة المنتخب المغربي. أما من حيث المواجهة فنحن هنا نتحدث عن مواجهة تعيد نفسها وتكرار نفسها بعدما انتصر المنتخب الفرنسي، أو دعنا نقول سحق المنتخب المغربي في مونديال قطر في نصف النهائي، ومن هناك تأهل إلى النهائي يعني كإنجاز عربي، أول منتخب عربي يصل إلى النصف النهائي. هذه المرة المنتخب المغربي كما قال المدرب أنهم تحسن وأصبحوا في وضع أفضل، لن يكتفوا بشرف المشاركة أمام منتخب فرنسا، بل أن هناك تقارب من حيث المستويات، قائلا أن المنتخب المغربي هو منتخب بشكل عام تطور في ظل هذه الأربع سنوات. على كل حال فراس كان أمس مؤتمر صحفي للمدرب محمد الوهبي وذكر فيه العديد من الأمور، دعنا نشاهدها.
23: Quand vous dites on a réussi notre compétition, je le dis depuis toujours, les bilans ils se font à la fin. Jamais je vais me contenter de quelque chose alors qu'on peut avoir plus. Et donc je pense qu'on en a parlé avec le staff aussi, les joueurs. Nous on veut absolument gagner. On veut tout faire pour gagner. On ne va pas écouter les gens qui nous diront c'est très bien ce que vous avez fait déjà, c'est pas grave si on perd, la France est favorite ou autre. Nous on veut gagner et on va tout faire pour gagner.
22: نعم محمد الوهبي، بدون أدنى شك يعني هذا المدرب الذي بدل وليد الركراكي، هذا المدرب الذي يعني بدأ أن يكون أيقونة لدى منتخب المغرب، وأيضا استطاع نوعا ما، كان هناك بعض الشكوك هل فعلا سيستطيع المضي قدما بمنتخب المغرب أم لا، لكن بالمقابل إذا ما تحدثنا فقط على الجانب الآخر، نحن نتحدث أيضا عن المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي الجميع يضعه كبطل بسبب هذه الكوكبة وهذا الجيل الذي يجب استغلاله مع مدرب فاز بكأس العالم وأيضا وصل إلى النهائي. لا شيء يمنع من أن يكون فرنسا بطل العالم إلا جزئيات صغيرة من المباراة التي قد تكون نوع من الغفلة، ولعل مباراة الباراغواي هي كانت المباراة الأصعب، لكن رغم صعوبتها استطاع المنتخب الفرنسي الفوز في أصعب مباراة له وأيضا التأهل لقدم.
1: نعم حتى لا يوجد التركيبة أو التشكيل الحقيقي لهذه المنتخبات. أنتقل بك إلى المباراة الأخرى والتي دعنا نقول الجميع ينتظر ظهور رائع للمنتخب الإسباني.
22: نعم الماتادور الإسباني أيضا مرشح بسبب وجود النجم الأول لامين يامال، وإن كان حتى هذه اللحظة لا يبلي هذا البلاء الحسن، الجميع وكفة الميزان ترجحه بدون أدنى شك، وأيضا التوقعات لا حديث عن دراما لا حديث عن مفاجآت. المنتخب الإسباني يلعب بأسلوب جيد جدا، هناك مواهب شابة، هناك لعب اللامركزية المنظمة المتواجدة في المنتخب الإسباني، وإن كان هناك بعض علامات الاستفهام حول وظيفة المهاجم رغم أن أويارزابال يعني يقوم بهذه الوظيفة، لكن إذا ما عدنا إلى أيام الخوالي لدى المنتخب الإسباني فنحن نستذكر توريس فيا والعديد من المهاجمين، لكن هناك دائما ما يعود الاسم ليس وحده بإمكانه أن يجلب اللقب أو يؤهلك من أجل الفوز، بل هي التنظيم وكيف بإمكان المنتخب أن يلعب كروح واحد، وهذا ما وجده المدرب ديلا فوينتي داخل المنتخب الإسباني، حيث قال ديلا فوينتي أنه وجد التوليفة والتركيبة المناسبة والروح الواحدة للمنتخب الإسباني، وهذا أيضا ظهر على أرض الواقع حيث استطاع المنتخب الإسباني إطاحة رونالدو وأيضا الجيل المتكامل الذي يتواجد معه عن طريق جزئيات صغيرة استطاعوا أن يستغلوها فراس بدون أدنى شك. منتخب متماسك متكامل بإمكانه دائما أن يسيطر على الكرة وأخذ الكرة منه عن طريق تناقل التمريرات هو أمر صعب للغاية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى المنتخب لديه العديد من الحلول أيضا على دكة البدلاء، وهذا ما يزيد من قوته على منتخب بلجيكي، قد يفجر المفاجأة لكنه من أجل الحقيقة وأيضا عدم بيع الوهم للمشاهدين هو أضعف المتأهلين أو من أضعف المتأهلين إلى هذا.
1: نعم دعنا نقول هناك أيضا مباراة النرويج وإنجلترا منتصف الليل السبت، والآن نتوجه إلى مفدنا نجيب قزل. نجيب مرحبا بك مرة أخرى، دعنا في البداية في الأجواء لديك قبل أن نخوض غمار الأسئلة.
3: نعم فراس أهلا بكم من هنا من شاطئ ميامي، ميامي بيتش الشاطئ المشهور والوجهة السياحية الأكبر في هذه المدينة الساحلية. هنا الاستعدادات على قدم وساق، ترون من خلف جميع المطاعم والمحلات التجارية هنا مزينة استقبالا واستعدادا لهذه المباراة الكبيرة التي تأتي ضمن إطار ربع نهائي كأس العالم بين منتخب إنجلترا ومنتخب النرويج. الحياة هنا جميلة جدا، الأجواء رائعة، الجميع هنا مستعد لهذه المباراة الكبرى التي ستجري هنا في هذه الأثناء. يعني المكان هنا حيوي، ولكن يعني عند ساعات المساء خلال تجوالي بالأمس كان هذا المكان هنا يعج بألاف الجماهير المنتخبين الذين وصلوا إلى هنا. هنالك أعداد كبيرة قصدت الشاطئ، شاطئ ميامي، شاطئ ميامي المعروف بمياهه الدافئة والرمال البيضاء، الجميع ذهب إلى هناك لربما أيضا ليخففون عن أنفسهم جراء هذا الحر الشديد الذي تعيشه المدينة. هنا الأجواء حارة جدا، رطوبة عالية فراس، لربما هذا أيضا يعني قد يؤثر على مجريات هذه المباراة، مباراة إنجلترا والنرويج التي ستجري يوم السبت القادم تحديدا عند الساعة 17:00 في توقيت ميامي في ملعب الهاردروك. هناك أيضا الإجراءات على قدم وساق، هنالك إجراءات أمنية شديدة تقوم بها السلطات في هذه الأثناء، كل ذلك يعني تهيئة. أهلا بك
4: حبيبي،
3: تحب تحكي تفضل.
4: لا حبيبي
3: نعم إذا حاولنا أن نأخذ بعض الأشخاص الذين وصلوا إلى هذه المدينة.
4: بهذه النقطة إلى أي مدى هناك أجواء حقيقية قبيل هذه المباراة؟ ونحن نعرف الولايات المتحدة وعلاقتها بكرة القدم، وإلى أي مدى التنظيم هو تنظيم دعنا نقول منظم مهندس كما كان في مونديالات سابقة؟ وبقضية التنقل إلى أي مدى هناك صعوبة؟
3: لا يوجد أي صعوبة فراس، بالعكس يعني هنالك استعدادات ضخمة، الجميع هنا جميع وسائل النقل جاهزة لنقل جميع الجماهير إلى الملعب. هذا أيضا شهدناه خلال تجولنا في المباريات السابقة في عدة ولايات، هنالك أيضا يعني وسائل نقل حافلات مخصصة للجماهير، هنالك بطبيعة الحال أيضا فرع سيارات الأجرة، وأيضا التطبيقات تطبيق أوفر وغيرها من التطبيقات التي يعني هي سهلة جدا لمن يريد أن يصل إلى الملاعب ولحضور هذه المباريات الكبيرة، وتحديدا أيضا إلى المناطق السياحية. ذكرنا المناطق السياحية تحديدا هنا في مدينة ميامي، شاطئ ميامي وأيضا الحي الكوباني يعجون بالسياح، هاتان الوجهتان من أكثر الوجهات السياحية التي يقصدها الزوار في مدينة ميامي، وهنا السكان بطبيعة الحال فرحون. لا شك أن كل هذه الأمور، استضافة ربع نهائي كأس العالم ووصول الألاف من المشاهدين إلى هذه أو الجماهير إلى هذا المكان، هو بطبيعة الحال يعني فراس يعكس على المجال الاقتصادي للمدينة، وهو ينعشه بصورة كبيرة. نحن نرى ذلك وذكرت ذلك في البداية، نحن نرى المطاعم كلها قامت بتزيين الواجهات، واجهات المحلات هي بأعلام الدول المشاركة، أيضا هنالك تخفيضات لكل الجماهير التي تصل إلى هذه الأماكن. إذن الأجواء هنا جميلة جدا فراس، كما ذكرت يعني هذه المباراة ستنطلق بعد يوم غد يوم السبت، وخلال يعني مكوثي هنا حتى هذا اليوم نحن نلمس تقاطر الألاف من المشجعين إلى هذه المنطقة. في هذه الأثناء المنطقة الوحيدة الحيوية هي المنطقة التي أمكث فيها هنا، باقي المناطق في مدينة ميامي هي هادئة نسبيا، لا يوجد فيها تواجد لجماهير من كلا المنتخبين. إذن يعني خلال ساعات المساء لربما تكون الأجواء أكثر احتفالية وأكثر زخما من ناحية الجماهير التي وصلت إلى هذه المدينة الساحلية الجميلة فراس.
4: نعم نجيب قزل، مفادنا إلى كأس العالم، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
4: أعود لك خالد دراوشي بقضية أخرى، حدث رياضي وكانه تحول الأزمة الدبلوماسية، كيليان امبابي نجم فرنسا والمنتخب الباراغواي.
22: نعم، وكأن هذه القضية نقلت من العشب الأخضر إلى البرلمان الباراغواياني. فقط نذكر أن الموضوع، هذه الشعلة بدأت عن طريق نهاية مباراة فرنسا والباراغواي. هناك حاول في نهاية المباراة بعد مباراة شاحنة جدا اتسمت بالقساوة وأيضا الخشونة في اللعب، هناك حاول أورلاندو خيل حارس مرمى الباراغواي أن يمد يده بعد نهاية المباراة لمبابي من أجل السلام والتصافح، وكأن كل شيء انتهى. كيليان مبابي ما فعله هو أمر مغاير تماما، هو ذهب إليه وصرخ في وجهه احتفالا ورفض أن يصافح. هذه كانت أيضا واحدة من تصريحين، واحدة من أمرين. الأمر الثاني كان تصريح لمبابي الذي قال للمؤتمر الصحفي وهو لا زال يعيش أجواء المباراة أن المنتخب الباراغواياني لعب قذر، وكنا أفضل منهم حتى بما أسماه بالقذارة الكروية. وهذا الأمر الذي دفع عضو السيناتورة الباراغوايانية وعضو مجلس الشيوخ الباراغواياني سيليست أماريا، هذه التي نعتته بالعديد من العبارات وطلبت منه أن يعتذر، ووصفته بعض أيضا بعض العبارات العنصرية من داخل البرلمان الباراغواياني. دعنا فقط نشاهد هذا المشهد، بعض الأمور أيضا التي حدثت.
5: también está internalizado el saludo. la vecina que pasa por la vereda y dice adiós, adiós. Eso es típico. El niño que pasa y ve a una abuelita y le dice bendición. El buen día, el buenas tardes, hasta luego, buenas noches. Ese también es un ritual paraguayo. Entonces, ¿qué nos enojó? Que cuando Orlando Gil, un niño que seguramente por primera vez pisado un mundial, seguramente por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo.
6: كنتم مع
2: النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان. الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضير الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات. إليكم

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
7: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
8: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
10: فوط معطرة هاكز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
9: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط،
10: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، فرنسا ضد المغرب. عارف من رح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
11: عناوين الساعة من مكان. رئيس الوزراء يؤكد أن إيران كانت ستتسلح بقنبلة نووية لولا تحرك إسرائيل ضدها. ووزير الدفاع يشدد على أن قواتنا على استعداد لاستئناف المعركة في الجمهورية الإسلامية. إقرار إصابة الناطق بلسان حماس بغارة إسرائيلية. اللاعب عنان خلايلي ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي لقاء مبلغ فلكي. والحرارة تبقى غدا على حالها.
2: راديو مكان الأخبار.
11: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأننا لولا تحركنا في إيران في الوقت والقوى اللذين تحركنا فيهما لكان مواطنو إسرائيل يواجهون خطر الإبادة. وأشار إلى أن طهران كانت ستتسلح بقنبلة نووية لتدمير إسرائيل، وهذه كانت خطتها. وأوضح أن الخطر النووي الإيراني يداهم العالم الغربي بأسره، ومع اتفاق أو بدونه لن يكون لطهران أبدا سلاح نووي. وبشأن آخر، أوضح أن جيش الدفاع سيبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان كلما اقتضت الحاجة. وأدلى رئيس الوزراء بهذا التصريح خلال مراسم تخرج دفعة جديدة من طياري سلاح الجو. ومن جانبه أكد وزير الدفاع كاتس استعداد إسرائيل لاستئناف المعركة في إيران حتى في المرة الثالثة. وبدوره كشف رئيس الأركان العامة الجنرال زمير النقابة عن أنه في الأسابيع الأخيرة كانت المئات من مقاتلات السلاح على أهبة الاستعداد للإقلاع الفوري، مشددا على أن إسرائيل تتابع عن كثب ما يحدث في إيران ولبنان. وأوضح أن المعركة لم تنتهي بعد وأن هناك خططا جديدة وعمليات كبيرة أمامنا. في غزة أفاد جسور نيوز وهو موقع إخباري أمريكي باللغة العربية بأن الغارة الإسرائيلية غرب المدينة في وقت سابق اليوم استهدفت سيارة ناطق بلسان حماس حازم قاسم، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة ومقتل مرافقه محمد الفيومي. ويخضع قاسم للعلاج في مجمع الشفاء الطبي. وأقر مصدر فلسطيني في حديث لقناة العربية بأن قاسم نجا من محاولة الاغتيال. تحقق الشرطة العسكرية مع المجندة التي لوحظت اليوم وهي تدخل مع سلاحها إلى سيارة فلسطينية في جوش عتسيون، وتم إيقاف السيارة والسائق خشية أن تكون قد تعرضت المجندة للاختطاف، ولكن اتضح أنهما زوجان. وتخدم المجندة في مديرية التنسيق والارتباط أورشليم القدس، ومن المحتمل أن تنسب إليها شبهة إقامة علاقة مع فلسطيني أو جرائم في مجال أمن المعلومات. ينتقل مدافع منتخب إسرائيل لكرة القدم عنان خلايله إلى بطل إيطاليا فريق إنتر ميلان مقابل نحو 25 مليون يورو في عقد يمتد لخمس سنوات. ويدور الحديث عن أكبر مبلغ يتم دفعه لقاء انتقال لاعب إسرائيلي من فريق إلى آخر. يشار إلى أن فريق مكابي حيفا سيتقاضى نحو 15% من رسوم الانتقال.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
12: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبعد غد السبت ويوم الأحد المقبل ترتفع بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند التاسعة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
2: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
13: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
14: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
7: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
8: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: عناوين الساعة من مكان. أوساط إسرائيلية تعتقد أن تبادل النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيستمر، وقطر وباكستان تتحركان لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. أنباء عن غارة إسرائيلية في مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان. بيروت تشترط مواصلة المفاوضات مع إسرائيل ببدء انسحابها، والحرارة تبقى غدا على حالها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم آخر نشراتنا لهذه الليلة. تعتقد أوساط في إسرائيل أن تبادل إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة سيستمر خلال الأيام المقبلة أيضا. وعلمت إذاعتنا أنه في هذه المرحلة ما من ضلوع إسرائيلي في هذا التصعيد، على الرغم من أن مسؤولين كبارا في أورشليم القدس معنيون بتلقي الضوء الأخضر من ترامب لشن غارات إسرائيلية. وقالت مصادر إسرائيلية لصحيفة نيويورك بوست إن أورشليم القدس مستعدة للانضمام إلى غارات أمريكية مستقبلية في إيران إذا طلبت واشنطن المساعدة منها. ومع ذلك أوضحت المصادر أن إسرائيل تدرك أن طلب المساعدة منها لن يصب في مصلحة الأمريكيين. علمت قناة CNN من مصادر في الشرق الأوسط أن باكستان وقطر تتحركان لإعادة أمريكا وإيران إلى طاولة المفاوضات رغم التصعيد الأخير وتبادل الضربات العسكرية بينهما خلال اليومين الماضيين. ودعت وزارة الخارجية الباكستانية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوة من شأنها تقويض السلام والاستقرار في المنطقة. أفادت قناة الجزيرة بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على محيط مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان. يشترط الرئيس اللبناني جوزيف عون مواصلة المفاوضات مع إسرائيل ببدء انسحابها من المناطق التي سيطرت عليها في جنوب لبنان. وكشف عن ذلك مصدر دبلوماسي في حديث لقناة CNN. ومن المرتقب أن يعقد اللقاء القادم بين الطرفين في روما الأسبوع المقبل، وبعد أسبوعين تقريبا سيلتقي الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس عون بواشنطن. أفادت قناة كان بأنه على الرغم من التوتر بين إسرائيل ومصر في السنوات الأخيرة، إلا أن وفدا ضم ضباطا كبارا من جيش الدفاع عقد خلال اليومين الفائتين محادثات في القاهرة مع ضباط مصريين في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجيشين. وشاهد ضباط الإسرائيليون المباراة المثيرة بين مصر والأرجنتين في إطار المونديال مع مضيفيهم المصريين. يلفت إلى أن اللقاء قيم في ظل المساعي للمضي قدما إلى المراحل المقبلة في خطة السلام لغزة ورفض حماس لتسليم سلاحها. بعد ساعات من الدراما والمباحثات، صادقت لجنة الكنيسة على مشروع قانون أساس دراسة التوراة للتصويت عليه بالقراءتين الثاني والثالث الأسبوع المقبل. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن ذلك جاء بعد التوصل إلى شطب المادة التي كانت تساوي طلاب المعاهد الدينية العليا بمن يؤدي الخدمة العسكرية، وبالفعل كانت تمنع فرض عقوبات على المتهربين من أداء الخدمة العسكرية. يشار إلى أن القانون بصيغته الجديدة لا يمنع اعتقالهم. غرق رجل يبلغ من العمر 67 عاما قبالة شاطئ كريات حايم إلى الشمال من حيفا، وتوصف حالته بحرجة. وفي كريات جات سقطت صبية في 15 من العمر من ارتفاع 8 أمتار وأصيبت بجروح خطيرة.
1: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبعد غد السبت ويوم الأحد المقبل ترتفع بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا: أورشليم القدس وحيفا 29، تل أفيف وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 33، الجولان 34، اللد 31، وفي إيلات تصل إلى 40 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى صباح غد عند السادسة في أمان الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها. اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
1: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
6: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

تحية لكم، تحية لكم، أهلا بمشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان إلى هذه المباراة المرتقبة، المنتخب الفرنسي أمام المنتخب المغربي، واحدة من المباريات المثيرة هكذا المفروض أن تكون بين منتخبين قديرين مع لاعبين متميزين. تحية لكم من بوسطن، هذا الاستاد الذي يتسع 64 ألف مشجع.

0: إذن تعرفنا ولو بالثواني قليلة على معالم مدينة بوسطن ومن استاد بوسطن كما ذكرت الذي يتسع ل 64 ألف مشجع ملأوا مدرجات هذا الملعب. وعليه نشير بأن هذه المباراة لمن لا يذكر فليتذكر الآن بأنه في شهر 12 عام 22 التقى المنتخبان ضمن كأس العالم في المربع وفاز آنذاك المنتخب الفرنسي على المنتخب المغربي بالنتيجة 2-0. ولكن تبدلت الأمور وتغيرت ومرت السنوات وجاء لاعبون جدد هنا وهناك وبقي عدد من اللاعبين الذين تميزوا منذ ذلك المونديال. يسرني أن يكون معي في التحليل المدرب المحلل أحمد وهب. أهلا بك، تحية لك.
1: تحية لك محمد ولكل جميع المشاهدين.
0: إذن مباراة يتحدث الكثيرون بأنها بين مدرستين متقاربتين من حيث الأداء، المنتخب المغربي صحيح هو أفريقي ولكن لعب بشكل أوروبي،
1: بشكل أوروبي. السبب أن جميع اللاعبين بيلعبوا في الأندية الأوروبية ومنتخب اللي أثبت نفسه زي ما تفضلت وحكيت في 22 وصل للنصف النهائي وكانت المباراة ضد منتخب فرنسا، واليوم نفس السيناريو مباراة راح تكون جميلة، مباراة شيخة منتخب مع خبرة وتجربة.
0: إذن هكذا وصل المنتخب الفرنسي، فاز على السنغال 3-1، على العراق 3-0، على على النرويج 4-1، على السويد 3-0، وطبعا على باراغواي 1-0. أما منتخب المغرب فقد تعادل مع البرازيل 1-1، المغرب فاز على منتخب اسكتلندا 1-0، وضرب هايتي 4-2. المغرب أطاح بهولندا بالنتيجة 3-2، وأيضا أطاح في المغرب يطيح منتخب كندا 3-0. ونحن نشهد الآن دخول اللاعبين لحظات ويتواجد جميع اللاعبين سواء كان ذلك من لاعبي التركيب الأول أو من البدلاء الذين سيدخلون أرض الملعب بعد قليل ليصطف اللاعبون بشكل جيد عند الدائرة المميزة، وكأنه رسم مميز خاص جميل يوحي بأن هذا المونديال ليس مجرد كرة قدم وإنما أيضا لوحات مرسومة جميلة. المنتخب المغربي بقيادة الكابتن أشرف حكيمي لا يبدو التوتر، فهؤلاء لاعبون مميزون لعبوا في أعلى المستويات. ونشير بأن عددا من اللاعبين أحمد وهب، هذا هو إمبابي، لعب معه أيوب بوعدي في المنتخبات الفرنسية صغيرة، لعب معه هناك أيوب بوعدي لعب هناك، وبالإضافة إلى ذلك عيسى ديوب كان رفيقا له هناك، وسمير المرابط لعب في المنتخب الفرنسي للصالات ولكنهم فضلوا أن يلعبوا في المنتخب المغربي.
1: أغلب اللاعبين في المنتخب المغربي كبروا في الأكاديمية في فرنسا، لذلك أغلب اللاعبين تلاقين على مستوى عالي جدا بسبب كسب، لأنه فرنسا في الآونة الأخيرة أكبر أكاديمية موجودة في فرنسا في جميع الفرق. يعني اليوم تشوف الفرق في فرنسا هناك عندها أكاديمية في كل فريق، لذلك عم نشوف لاعبين ومواهب من أفضل اللاعبين على الساحة الأوروبية والعالمية من فرنسا.
0: امتلأت المدرجات ليس أقل من 64 ألف مشجع، وانظروا إلى هذه الصورة كيف يلتقي العلمان، العلم المغربي مع العلم الفرنسي، وطبعا يقود هذا العلم لمن يعلم انتبهوا إلى عدد كبير من الأولاد، وتتضح الصورة وتوقف هناك ليتصدر المشهد اللاعبون الذين ستتم دعوتهم. هذا دوي يصلي من أجل الفوز أو يأخذ الراحة، ونشاهد إمبابي وأشرف حكيمي تزامل الاثنان في باريس سان جيرمان، واليوم افترق الاثنان، واحد ترك ريال مدريد لباريس والآخر ترك باريس إلى ريال مدريد.
1: ريال مدريد، ولكن اثنيناتهم من أفضل الأصدقاء حتى خارج الملعب، إني أصدقاء وفي علاقات كثير كثير كثير جيدة بين
0: أشرف حكيمي دعا في كأس الأمم الأفريقية ليكون ضيفا، دعا إمبابي ليكون ضيفا في كأس الأمم الأفريقية. والآن سيدخل لاعبو المنتخب المغربي مع لاعبي المنتخب الفرنسي مع طاقم الحكام الأرجنتيني بقيادة فاكوندو تيو، هذا الحكم الذي سيقود هذه المباراة، طاقم أرجنتيني يحكم مباراة فرنسا وطاقم فرنسي حكم مباراة الأرجنتين أمام مصر. يدخل اللاعبون الآن كل اللاعبين، وهذا تجديد ليس فقط اعتدنا أن يبدأ أو أن يدخل اللاعبون الذين يشاركون في التركيبة الأولى، ولكن هذه المرة في هذا المونديال يدخل جميع اللاعبين مع العلمين المغربي والفرنسي الواحد بجانب الآخر. كرة القدم هي رياضة، هي إخاء، هي تآخي، هي محبة.
1: شك وهي اخلاق. وزي ما تفضلت وحكيت على انه لاول مره بشوف انه جميع اللاعبيه يعني الكادر جميع الكادر 26 لاعب بيدخلوا الارض الملعب، هذا تجديد لاول مره، وهذا شيء بالفعل حتى انه الجمهور يحس اللاعبين ويشوف اللاعبين، فهذا بدون شك مميز بالمونديال في الولايات المتحده.
0: نعم، وكأن الامور مرسومه بروتوكول كامل، كيف يتم دخول اللاعبين، كيف يتم المشاركه، كيف يتم فرد هذه الاعلام بشكل ومد الاعلام بشكل متميز، كل يصلي على ديانته، كل يطلب هذا الفاتحه، هذا طبعا اشاره الصليب، وذاك وذاك وذاك، كل حسب الدين والمعتقدات وما شرع له حسب معتقداته يصلي. ليس من الغريب ان يتم ذلك، بل هو امر محبذ لمن يؤمن بان هذا الامر سياتي عن طريق الدعاء بشكل خاص.
1: سبب محمد لانه مش كل يوم الانسان بيقدر بيستحل يوصل لهذا الموقف، لذلك مهم جدا كل لاعب يوصل للقمه، ولما بوصل للقمه مهم جدا يحافظ عليها، وهذا مفترق طرق اليوم، ما فيش امكانيه انك تصلح، لذلك اليوم نوك اوت تخسر بتروي على البيت، وهي مباراه مهمه جدا، وكل انسان كل لاعب أمنيته أن يوصل للنصف النهائي لأنه مهم جدا كمان للدولة نفسها وكمان للاعبين.
0: نعم، بانتظار أن يتم أن نستمع إلى النشيدين الوطنيين بعد لحظات. الفائز من هذه المباراة سيلاقي الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا، المباراة في 14 من الشهر الجاري في دالاس. بانتظار أن نستمع إلى النشيد الوطني الفرنسي والمغربي بعد لحظات، يستعد اللاعبون من أجل ذلك، وهذا أمر هام.
2: Please rise if you are able for the playing of the national anthem of France.
0: النشيد الوطني الفرنسي.

الفرنسي، على الرغم من أن عددا من اللاعبين ليسوا من أصول فرنسية إلا هم ينتمون إلى فرنسا. أما الآن النشيد الوطني المغربي.

وايضا على الرغم من ان العديد من اللاعبي المنتخب المغربي ولدوا خارج المغرب الا انهم ينتمون للدوله. فاصل ونعود.

0: المباراة برعاية سيارات شحن مرسيدس من بيت كل موبيل، نقود مصلحتك نحو الفوز.
1: سهرتنا الجاي من هيك السهر رح تكون سهرة من قلب تراثنا الشعبي، سهرة زجل، ومع الأصوات اللي حافظوا عليه وبيحيوا روحه في سهراتنا وأفراحنا. توفيق حلبي، نجيب سجيم، شحاد خوري، بلال أبو غوش، والفنانين فواز محاجنة وصالح أبو الليل. رح نغني الذاكرة ونحكي الحكاية على طريقتنا بالقافية وبالإحساس وبنبض الأرض. معي أنا أصالة يوسف في هيك السهر على قناة مكان، كونوا معنا.

0: إذن التقى المنتخبان ست مرات. هذا هو الحكم فاكوندا تيو من الأرجنتين، جوان بابلو بيلاتي وغابرييل تشادي وداريو هيريرا سيقود هذا الطاقم هذه المباراة، الطاقم الأرجنتيني. أربع مرات فاز المنتخب الفرنسي فيما تعادل المنتخبان مرتين ولم يفز حتى الآن في أي مباراة المنتخب المغربي. اللقاء السابق بينهما كما ذكرت نصف النهائي فرنسا في قطر فاز 2-0 لمن لا يذكر فليذكر من هدفي تيو هرنانديز وطبعا كلوماني. الآن إلى التركيب، هذا هو التركيب الفرنسي. وصلنا إلى التركيب الفرنسي، سيكون على النحو التالي: مينيان، كوندي، أوباميكانو، صليبا ولوكادين، كوني، رافيو، ديمبيلي، أوليسي، دوي وإمبابي. أما المنتخب المغربي وهذا هي طبعا الاحتياط، انتبهوا سنتحدث عن كيف سيلعب المنتخبان. أما المنتخب المغربي: ياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، عيسى ديوب، أنس صلاح الدين، يعني غريب عجيب، نصير مزراوي المتألق طبعا، أيوب بوعدي، نيل العناوي لاعب روما، عز الدين وناحي المتألق من جيرونا سجل الهدفين، بلال الخنوص بالإضافة إلى إبراهيم دياز وشمس الدين طالبي أحمد وهب. كيف سيلعب المنتخبات؟
1: المنتخبات في نفس طريقة لعب محمد، 4-2-3-1 مع رأس حربة واحد، إن كان هناك طالبي وهم من الطرف الآخر إمبابي، مع ثلاث لاعبي خط وسط، اثنين لاعبي خط وسط متأخر بسبب الإقلاب. وراح نشوف هناك من ناحية التركيب إن هناك كل المدربين لاعب إقبال لاعب من أجل التغطية خلال المباراة من ناحية تكتيكية، كيف ممكن هذا يتطور راح نشوف خلال الدقائق الأولى من المباراة.
0: إذن هذا هو محمد الوهبي مدرب فريق المغرب، وشاهدنا قبل قليل ديشام، ديدي ديشام مدرب المنتخب الفرنسي. طبعا هنا يقسم، يتحدث، يؤكد، يتضامن اللاعبون، يعني يصرون مدرب المنتخب الفرنسي. طبعا هنا يقسم، يتحدث، يؤكد، يتضامن اللاعبون، يعني يصرون على الفوز. هذا طبيعي قبل كل مباراة لأي منتخب كان هذا المنتخب الفرنسي. أشرف حكيمي الكابتن يعتبر أفضل، هكذا يقولون، أفضل مدافع يميني اليوم في العالم
1: بدون شك، واحد أفضل اللاعبين، ومش بسطه في باريس سان جيرمان، مرتين بطل أوروبا، عدا عن بطولات في باريس سان جيرمان وفي فرنسا. ولكن كمنتخب، المنتخب كوحدي كجماعة، وهذا الشيء المهم، يكون هناك كمية وهناك تلاحم في كل حلقات الفريق. واليوم راح نشوف هناك الفريق من راح يكون يسيطر أكثر على الأقل وسط الملعب.
0: لحظات وتنطلق المباراة بانتظار صافرة الحكم فاكوندو تيو الأرجنتيني، ينظر يمينا يسارا، لحظات ويصفر ليعلن انطلاق هذه المباراة المثيرة. المنتخب الفرنسي أمام المنتخب المغربي، انطلقت هذه المباراة.